0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل السهرين وكل عشاق السهر والسمر وكل من اختار رفقتنا الليلة في سهرتنا ليلة مع الموسيقى.
1: أتذكرك

الشباب الجميع في سهرتنا المباشرة. نوصل معكم أكيد دايما على موجات الأولى والحرة. قلت أنه الجزء الثاني من ليلى مع الموسيقى الليلة نخوض في فن آخر من الفنون اللي هو فن المونولوج، بدايته تاريخه وجذوره، وهل أنه فعلا هذا الفن اندثر ولا أنه مازال يحاول مازال يسارع من أجل البقاء. والمونولوج الغنائي هو من القوالب معناها الحديثة لفن الغناء العربي، وكان قدمه لأول مرة الفنان سيد درويش، كان هذا عام 1920. الفن هذا ازدهر في مصر الحقيقة، واتيحت له فرصة نجاح يعني ما حذاش بها فن آخر غنائي، خاصة أنه البيئة الثقافية والاجتماعية في مصر كانت مهيئة لازدهار الفنون يعني بصفة عامة. منها توجد المونولوجيست اللي هو ولا هو نفسه لقى فرصة وفرص الحقيقة عديدة لإثبات حضوره من خلال المسرح اللي ضمن فقرات كوميدي غنائية بين الفصول، بالإضافة للمسرح الغنائي اللي هو ازدهر في مصر وما يقدمه من أغاني كوميدية ضمن العرض، وكانت تستقطب جمهور برشا جمهور مشاهدين في الوقت ذاك. ثم ما عادش فما يعني كيفاش معناها ما عادش فما فقط العمل معناها الفنان اللي على الخشبة اللي يغني في العمل المسرحي، فما المونولوج اللي هو في نفس الوقت هو اللي تم المونولوجيست بطبيعة، واللي هو يقتصر على فنان واحد في الوقت هذاك ووحيد، وأصبح هو اللي يقدم بشكل معناها في من بعد ثنائي وحتى ثلاثي، وبعمل كذلك جماعي ضمن ما يعرف بالسكتش الغنائي. والمونولوج يتكون معناها نظما من عدة أبيات سواء الطول ولا تقصر، سمتها الأساسية هو عدم تقسيم النص للمذهب ولا مقاطع، حتى وكان اختلف قوى فيه تسترسل أبياته في نسيج واحد للنهاية، وبالتالي عدم العودة للمدخل لا نظما ولا غناء. في السياق تبينت أغراض شعر المونولوج بين الحب والوصف، غلب عليه الطابع الرومانسي. وعلى الرغم من أنه المونولوج ولا فن المونولوج هو كقالب معناه فني، يمنح الملحن حرية واسعة في صياغة لحنه، ربما ما توفرتهاش أو ما وفرتهاش معظم الأشكال الفنية الأخرى. كان التزم سيد درويش بنهج المونولوج، نجم نقول هو رائد المونولوج في مصر، التزم سيد درويش بنهج المونولوج المسترسل وما كررش فيه حتى جملة لحنية، في حين أنه بعض الفنانين ولا بعض الملحنين خلينا نقول الأصح لجؤوا إلى سلوك ربما آخر اللي هو التلحين التقليدي، يعني بالعودة إلى لحن المدخل دون وجود مذهب نصي، وهذا معناها بصياغة بيت في وسط النص على لحن المدخل بعد وقفة غنائية ربما معناها تتبعها لازمة موسيقية حتى تمهد بقية النص اللي نجم يصور موقف جديد يحب الملحن التعبير عنه بمقام جديد أو إيقاع مختلف. وبالفعل معناها هذا اللي قدمه محمد عبد الوهاب في مونولوجه هو الشهير اللي عنوانه أهون عليك، اللي كان في بداية تلحينه للمونولوج عام 28، يعني جاء بعد 8 سنوات من سيد درويش. وهذا التصرف نجم نقول يشبه شوية تلحين الدور اللي يعني حتى كان ما نجموش نقوله أنه معناها فيه إعادة ربما نصية للمذهب، لأنه ينجم يعاود لحن المذهب على أول أبيات المقطع ولا الغصن التالي بعد يعني ختام الغصن الأول كما في أدوار سيد درويش. لكن يبقى سيد درويش هو رائد المونولوج، هو اللي بدأ بالمونولوج اللي قدمه هو لأول مرة، كان كما قلت في البداية سنة 1920، وفي من بعد جاء محمد عبد الوهاب بأهون عليك. سيد درويش هو قدم في فن المونولوج لأول مرة، قدم والله تستاهل يا قلبي، نسمع منها شوية.

سيد درويش بأول مونولوج كما قلت اللي هو بعنوان والله تستاهل يا قلبي، الأغنية اللي كنا نسمع فيها توا، ومعناها رواد الفن هذا نجم نقول أنهم وجدوا ظلتهم زادة، لأنه في الفترة هذيك كان يعني ضارب برشا هذا النوع من الفنون فن المونولوج، فهما وجدوا ظلتهم وحققوا نجاح وشهرة كبيرة برشا، لأنه كان زادة يتقدم من خلال الكازينوهات، كانوا يغنيوا في الكازينوهات، كانوا يغنيوا في الصالات الغنائية اللي كانت هي تخصص فقرات من المونولوجات، يعني هي تنظم سهرة فنية معنية موسيقية ولكن تدخل لها فقرات من المونولوجات الفكاهية. طبعا بعد شوية نرجع على اللون الثاني في المونولوج اللي هو اللون الفكاهي. فكما قلت معناها حققت نجاح وشهرة من خلال حضور الفقرات هذه في الصالات الغنائية، وأصبحت من ضمن طقوس برنامج العروض الليلية، ومنها خاصة في الفترة هذه كان من أشهر الكازينوهات في مصر وكازينو بديع عمصابني، ثم سالة بيع عز الدين وامتثال فوزي وإنصاف رشدي وإحسان عبدو. قلت رائد المونولوج بالفعل في مصر هو سيد درويش، وسمعنا تستاهل يا قلبي اللي أنتجها سنة 1920 من بالتاريخ هذا معناه ظهر أول مونولوج. ثم طبعا اللي هو نذكر اللي هو كلمات أمين صدقي اللي هو جاء في أوبرا عنوانها راحت عليك، وسجلوا سيد درويش بصوته على الاستوانة اللي كما سمعناها توا، وغنيتها في من بعد زادة المطربة حياة صبري، الاسم هذا اللي ربما ما يعرفوش برشا ناس، ومن عام 1924 حتى عام 1948 كتب أحمد رامي برشا مونولوجات، من بعد ولاو الكلهم يكتبوا المونولوج بعد سيد درويش. مونولوجات اللي كتبها رامي كانت تقريبا أو إذا مش كلها أكثرها من نصيب أم كلثوم بألحان دكتور أحمد صبري وكذلك محمد القصبجي، وكان أشهرها إن كنت أسامح للقصبجي، واللي كانت سبب من بعد في أنه محمد عبد الوهاب يقدم هو زادة ويدخل أكيد على الخط ويقدم مونولوج آخر يصير على تقريبا يصير على قالب مونولوج إن كنت أسامح اللي هو بعنوان الليل لما خلي لأحمد شوقي، وكذلك أهون عليك ليونس القاضي، وكانوا من أفضل أعماله، وكانوا نجم نقول هما نقطة تحول في ألحانه، ونجح بالفعل في المنافسة بهم على قمة التلحين والغناء، وهما زوز أعمال من روائع الغناء العربي الكلاسيكي. وتوقف محمد عبد الوهاب بعدها عم تعاطي هذا اللون بعد هالمجموعة هذه من الأعمال هي في لون المونولوج أو في فن المونولوج من أجمل ما قدم. نسمع مع بعضنا شوية من ليل لما خلي اللي هو ثاني مونولوج في مصر بعد سيد درويش.

التميز اللي حقق والملحنين اللي قدموا المبدعين الحقيقة اللي قدموا هذا الفن يعني تميز أنه فرض نفسه على الساحة الغنائية لدرجة أنه أصبح فن المونولوج في الفترة هذيك يضاهي ألوان الغناء العاطفي وكذلك الطربي. أي مثلا عزة الجاهلي كان من أكثر الموسيقيين اللي تخصصوا في هذا اللون من حيث العدد بتبيع عادي أنه يعني عنده أعمال جميلة جدا تغنى بها من ألحان وبرشة نجوم. غنى له منير مراد كان صاحب بسمة متميزة في الأغاني الفكاهية. منير مراد على فكرة تجربته زادة محترمة جدا في فن المونولوج وتغنى بها كذلك نجوم الغناء العربي اللي تخصصوا بالغناء العاطفي والوطني إلا أنه برشاقة وبخفة ألحان وقدمهم للناس خرجوا بصورة فكاهية زادت من شعبيتهم ومحبتهم في قلوب الجماهير. غنى له معناها عبد الحليم وشادية وما يمكنش إغفال طبعا أسماء ملحنين أخرين كان ليهم بسمتهم من معناها من ارتقاء هذا اللون كما محمد شريف وكذلك أحمد صبرا وعلي إسماعيل. ومبكر شوية وإحنا نحكيه على ثاني مونولوج كما قلت لمحمد عبد الوهاب اللي جاء معناها في هذا الفن في الإنتاج طبعا لعبد الوهاب اللي هو كنا نسمعه فيه الليل لما خلي. قلت أنه قدم بعدها برشا كان هو أول مونولوج ليه لكن بعد قدم معناها أسماء أو عناوين أخرى وبعدها فجأة توقف على تقديم اللون هذا من الفن ومن الموسيقى فن المونولوج لكن جاء خذ ربما عليه المشعل وقتها في الفترة هذيك بعد محمد عبد الوهاب مباشرة جاءوا الأخوان رحباني جاءوا الرحابنا وأحيا وهما زادا مرة أخرى فن المونولوج لأنه بعد عبد الوهاب يمكن يعني ما تخدمش أو ما تقدمش برشا أو ما تقدمتش برشا معناها تجارب جديدة في المونولوج فأحيوا الرحابنا مرة أخرى هذا الفن عبر العديد من الأعمال. قدموا لملمتوا ذكرى لقاء الأمس قدموا راضية قدموا كذلك بكون يبني وقدموا أيضا من الأعمال الجميلة جدا واللي غناها الفنان القدير وديع الصافي رحل فك بالغصن يا عصفور.

رح حلفك بالغصن يا عصفور جكا غنى وديع السافي. عام 1931 نرجع لمصر بالطبيعة لأنه زكريا أحمد كان لحن أول مونولوج لسيدة أم كلثوم وغنيت طبعا في 38 عفوا مش 31 كان لحن لها النوم يداعب جفوني. هو آخر مونولوج على فكرة لأم كلثوم عند السومبا يوم بعد تبنى الثنائي أحمد رامي كما قلت بك شوية ومحمد القصبجي هالشكل هذا جديد من الغناء في تقديم العديد من المونولوجات وبقى السنوات معناها متواصلة وبظهور الأجيال اللاحقة من الملحنين اللي هما فضلوا ربما تلحين الأغنية الحديثة بدأ معناها الفن هذا يتوارى شوية في هدوء بدأ يبعد شوية ينقص يقل يغيب من المشهد الموسيقي وبينما يعني استمر تقديم القوالب الأخرى كما القصيدة كما الأغنية بتبيع والموال هو ما معناها قالب المونولوج ما سمتش برشا ربما زاد لي صعوبة تلحينه لأنه مش تلحين المونولوج ماهوش كما تلحين الأغنية الحديثة ولا الموال ذيك علاش ما سمتش برشا لصعوبة كما قلت ربما تلحينه وقل تقديمه شيئا فشيئا. نسمع شوية من ما قدم رياض السنباتي لسيدة الغناء العربي أم كلثوم النوم إذاعة بكفوني.

نوع آخر ربما نجم نطلق عليها التسمية هذه إذا صحت العبارة، لون آخر أو نمط آخر من فن المونولوج. ندخل الآن للمونولوج الفكاهي، وهذا اللي جاء في أواخر الأربعينات من القرن العشرين، يعني بعد انحسار موجة المونولوج الغنائي كما كنا نسمع فيه الألوان اللي اخترنا منها مقاطع في البداية. الكل ظهر هذا النوع من الغناء الساخر اللي تسمت ألحانه بالسرعة والخفة وتسمى بالمونولوج الفكاهي. لكن التسمية هذه اللي اقترنت بنجوم المسرح والسينما من الممثلين غير المطربين بالطبيعة، كما إسماعيل ياسين وكما محمود شكوكو، وبالطبيعة مسيرة طويلة للفنان الكبير ياسين إسماعيل ياسين اللي بدأت من عام 35 بعد ما عمل بدأ كمونولوجيست في ملهى بديعة مسابني، وبعد انضم الفرقة علي كسار المسرحية وقدم فيها كممثل ومدرب ومونولوجيست، وامتدت فترة عمله إلى 10 سنوات، يعني من عام 1935 إلى عام 1945. وتمكن إسماعيل ياسين من دخول عالم السينما بعد ما قدمه فؤاد الجزائر اللي كان هذا عام 1939 في فيلم خلف الحبيب. في المونولوج الفكاهي واللي الحقيقة المونولوجات كلهم اللي قدمهم ياسين وإسماعيل ياسين، يعني كما قلت فكاهة، ولكن في نفس الوقت نجم نقول هو المونولوج الساخر اللي عالج معناها قضية معينة واللي قدم رسالة معينة، كما هذه اللي اختار غنيها إسماعيل ياسين في لون المونولوج الفكاهي. عيني علينا يهل الفن.

كذلك قدمته المونولوج الساخر هذا والفكاهي ثريا حلمي وسعاد وسعاد مكاوي وكذلك منير مراد في الخمسينات وشاع المونولوج الفكاهي وأصبح فقرة كما قلت بك شوية أساسية تتقدم في الحفلات العامة والخاصة في أفلام السينما وكذلك على المسرح وفي الفضائيات العامة بفضل مجموعة من نجوم هذوما اللي هما تخصصوا في هذا النوع بالذات من الغناء. في الستينات ظهرت مجموعة أخرى مجموعة جديدة كما أحمد غانم كما سيد الملاح اللي يتقدم زادا نفس النوع واكتسب اللون هذا من الغناء جمهور عريض واللي معناها الجمهور ينتظر هالفقرات هذه في الحفلات بشوق كبير برشا لأنه يعني فيه خفة في الكلمة في اللحن تقبل برشا عند الجمهور وخاصة المواضيع اللي يطرحها كما نقولوا مثلا بالمعناها الساخر الكاريكاتير يعني في يتقدم في وسط القوالب الغنائية التقليدية. إسماعيل ياسين زاد تقابل مع سعاد مكاوي يعني في برشا مونولوجات باش ناخذوا منهم باش نسمع مقطع صغير من عمل جمعهم هما الاثنين المونولوجيست إسماعيل ياسين وكذلك سعاد مكاوي الفنانة في عايز أروح.

0: انا هروح
1: ما تروحش
0: عايز اروح
1: ما تروحش
0: لا انا مروح
1: ما تروحش
0: لو حصلنا هنا هتوفى من الحقن اللي باخدها في جسمي بعد يومين دم حيتصفى

0: عايز اروح لا انا مروح
1: هذه التجربة اللي جمعة سعاد مكاوي بإسماعيل ياسين عايز أروح. احنا بعد شوية احنا زادا نروح عليك نزلنا شكامل معاكم أكيد ما تبقى من سهرتنا الليلة في ليلة مع الموسيقى واحنا نحكيه على فن المونولوج. واحنا نحكيه على فن المونولوج ما نجموش نتجاوزه اسم كبير في عالم المونولوج ونجم ممكن نقوله رائد فن المونولوج في مصر الفنان محمود شكوكو. شكوكو اللي بدأ بالأفراح وكمل ب 600 مونولوج للسينما تصور والمسرح. بدأ شكوكو بإلقاء المونولوج في الأفراح في مصر بطبيعة كان يأخذ 20 جنيه مقابل مونولوج يقدمه. ثم بدأ يتعرف شوية بشوية وشارك في المسرحيات بالأغاني متاعه والمونولوجات اللي كتبها هو من خلال فرقة شكلها بنفسه فرقة استعراضية مع زوز الفنانات اللي هما ثريا حلمي وسعاد مكاوي اللي كنا نسمع فيها قبل شوية مع إسماعيل ياسين. وكان يقدم استعراضاته ومونولوجاته على مسرح الأزبكية ثم دخل عالم السينما بتبيعة على يد المكتشف المخرج نيازي مصطفى. هو اللي قدمه في فيلم حسن وحسن وشارع محمد علي وجاءت من بعدها مشاركاته السينمائية في برشا أفلام قدم محمود شكو. وكما قلت أكثر من 600 مونولوج كتب معظمها بنفسه راهو بتلقائيته رغم أنه ما كانش يجيد برشا القراءة والكتابة ولكنه قدم العديد من الأعمال وقدم كذلك لمسرح العرائس شخصية الأراجوز المشهورة حلو الحلو شكوكو.

0: كده في حياتي واساله ماله يقول مماليش
1: يقول مماليش
0: كيف تملي جيني ليلاتي ويسهرني ما نايمنيش كيف تملي جيني ليلاتي ويسهرني

محمد أو محمود شكوك حلو الحلو كما قلت تقريبا 600 وأكثر من 600 مونولوج. أيضا ثريا حسين 300 مونولوج في في في رصيدها، وكانت عندها نقطتها الخاصة في فن المونولوج، من أشهر الفنانات اللي هما زيد قدموا الفن هذا في في مصر، وكانت العنصر النسائي شبه الوحيد في هذا النوع من الفنون، إضافة إلى ثريا حلمي كذلك اللي قدمت هي زيد 300 مونولوج، من أشهرها اديني عقلك يا سيدي عيب، وكذلك ادي العيش لخبازو، وكانت وقفت على خشبة المسرح وقدمت العديد من المسرحيات، منها لوكندا الفردوس مع عبد المنعم مدبولي. بالطبيعة فلتنا الضوء على فن المونولوج وما قدموه المدربين والمبدعين من الحقيقة، يعني أعمال محترمة جدا، هو بعض من النجم نعتبر تسليط ضوء الليلة عليهم الأسماء هذه وعلى كل ما قدموا، نجم نعتبروه رد اعتبار لرواد هذا الفن، لرواد فن المونولوج العرب عموما، وفي الوقت نفسه يخلينا نتعمق ربما أكثر ب أو في جماليات هذا الفن اللي أسعد الملايين بفترة من الفترات، وكذلك على امتداد يعني في الوطن العربي ككل. شكرا لكم الكل المستمعين الكرام على حسن الانتباه والمتابعة، إن شاء الله أكا معاكم رجعنا شوية بالذاكرة، وأكيد فتحنا شوية بعض من صندوق الذكريات، لأنه نتصور برشا أغاني سمعتوها الليلة كل واحد نجم تكون عنده ذكريات معها. إن شاء الله نيل رضاكم واستحسانكم محتوى سهرتنا الليلة من ليلة مع الموسيقى. أجمل تحية فتحي مكبلي في الأخراج الفني، عادل الجميل من قاعة الهاتف، ليلة بعجيلة كنت معاكم من أمام الميكروفون.

تنام أسعد الأيام وهنا وأجمل الأحلام قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام أسعد الأيام.

الصبح بخير.

الفجر بين علينا واشرق من

0: ليلة مع الموسيقى، إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلة مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة على

0: خلطينا
1: والخال على البعد سمعنا حس حس البيان
0: خلطينا
2: قالوا ديلي عامل حالة لا لا لا
1: آه يا لا لا
0: خلطينا.

0: الموسيقى التونسية الأصيلة على بانوراما مع فوزي الغلوفي.
1: سلطينة
0: سلطينة.
2: المكان اليمن القديم.
0: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
2: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
0: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: الحلقة الرابعة.
2: بت أخشى عليك أحلامك يا سميفة. الملك ذو نواس لن يرحمك إن شك بإخلاصك.
3: لا تخشى على بالك يا تيماء، أنا أعلم جيدا ما أفعل، ثم أن أحلامي هذه سر دفين في قلبينا.
2: ولكن
3: ماذا؟
2: من كان له طموح كبير وسر خطير كالذي يحدثك به قلبك لا يفشيه ولو لزوجه وبنيه.
3: لما تلمحين يا تيماء؟ أشتم في كلامك ما لا يريحني ولا أبتغيه.
2: ألم تقل إن قلبينا قد اجتمعا في قلب واحد يا سميفع؟ فهل هو الخوف أم الندم؟
3: اسمع يا امرأة، ليس السميفع أشوع من يندم أو يخاف. أنا أمنتك على ما يجول بخاطري، وأقسم لو ينتابني الشك يوما في أمانتك لتجدن سيفي هذا أقرب إليك من حبل الوريد. فحذاري أن تفكري ولو مجرد التفكير في الاستفادة مما قلت لك يا تيماء. أفهمت يا امرأة؟ مما تضحكين يا تيماء؟ تكلمي، قولي مما تضحكين.
2: عجبا لك يا سميفة، تحبني وتثق بي وتهددني بسيفك في آن واحد.
3: هذا لا يدعو إلى الضحك يا تيماء. صحيح أنني أحبك وأثق بك، لكن حبي لنفسي يفوق كل حب على وجه الأرض. أنت ما زلت حديثة العهد بالسميفع أشوع، ما زلت تجهلين كيف يمكن أن يفكر رجل مثلي. أنصحك يا تيماء، لا تختارني لأني أحببتك واستفيتك من بين نساء مملكة حمير الفاتنات.
2: اطمئن يا حبيبي يا سميفع، حبي لك سيجعلني أسيرة أحلامك وسرائرك. تيماء تسير خلف طموحك طوعا ومحب، فلا تهتم لما قلت يا بؤبؤ العين، ما أنا إلا خفقة من خفقات قلبك يا أبا جوهرة.
3: جوهرة، ليته يعجل ويسكن أحشاءك قريبا يا تيماء. تأخر عنا الولد، أحلامنا لن تكون إلا سرابا خلبا لا ماء فيه.
2: صبرا جميلا يا سميفع، قريبا تأتيك البشرى يا قرة العين.
3: متى يا تيماء؟ متى؟
2: قريبا يا أمين الأسرار، قريبا.

يامل يا ضمضم أن يكون ذو جدا قد أحب حقا فتاة من نجران. ألم يكتفي بمن حوله من حسناوات القصر؟ عجيب أمر أميرنا وحق الآلهة. ثم لماذا يرسل إليها الهدايا وكأنه يستجدي حبها ويميل عواطفها؟ أليس قادرا هو على الزواج منها في أي وقت شاء؟ لا لا لا لا, لا يا ضمضم، سيدك ذو جدا ليس ككل أبناء الملوك، إنه مختلف عنهم أيما اختلاف. لو كنت مكانه أيها الشقي، لو كنت ابن ملك أو حتى ابن سيد من سادات حمير. لكن الأقدار يا ضمضم جعلتك لا تعرف حتى أبويك، فتحت عينيك على هذه الدنيا فلم تجد حولك إلا طريف الكاهنة. طريفة هي أمي، هي أبي، هي كل نسبي. لولاها لما صرت رجلا يا ضمضم، لولا طريفة لما أصبحت حارسا لمولاي الملك. لا تكن طماعا يا ضمضم، أنت الآن بأحسن حال، فرسان المملكة يحسدونك على ما أنت فيه، أولا يعد شرفا لي أن يرسلني ابن الملك إلى فتاة أحلامه ويأتمنني على أسراره؟ أقسم إنه لشرف عظيم يا ضمضم، شرف ما كان لك أن تفسده بهواجسه. فسر إلى نجران وابتهج أيها التعيس، سر ولا تلتفت أبدا إلى الوراء، إن الحياة قد فتحت لك ذراعيها من عدم.

0: ثم يفع.
1: نعم يا تيماء.
0: أقول لك عن سر ولا تغضب.
1: أي سر؟
0: ليس قبل أن تعطيني الأمان.
1: تكلم يا تيماء، أم تريدينني أن أتوسل إليك؟
0: الأمانة أولا.
1: لك ذلك، هاتي أسمعيني.
0: أنا أحبك يا سميفة. أحبك، أحبك حبا لا نظير له.
1: هذا هو السر يا تيماء، هذا سر يستدعي طلب الأمان يا امرأة.
0: من علم ما فعلت بزوجاتك السابقات عليه أن يطلب الأمان لنفسه حتى عندما يفسح لك عن حبه يا سميفة.
1: لا تذكريني بهن يا تيماء، لقد نسيت معك كل ما مضى.
0: صحيح، صحيح أنك تخلصت منهن لأنهن كن عقيمات.
1: لماذا تصرين على ما لا نفع منه يا تيماء؟ أنا معك الآن وهنا. السميفع لا ينظر إلا لما هو آت، ما فات ولا ومضى، ألا تفهمين يا امرأة؟
0: طيب طيب، لا تنزعج يا حبيبي، لا تنزعج يا أبا جوهرة.
1: تيماء، ماذا لو ذهبنا الآن إلى طريفة؟
0: تريدها أن تطمئن قلبك يا سميفة؟
1: أجل أجل يا تيماء، تلك الكاهنة صرت أثق بقولها ونبوءاتها.
0: فماذا لو ذكرت أمامك أن ليس لعقم دواء؟ هل سترمي بي في الصحراء لتنهشني الذئاب؟ أنت في ورطة يا تيماء، ورطة نهايتها الفناء أيتها الحمقى.
1: هيا هيا يا أم جوهرة، لنذهب الآن إلى الكاهنة.
0: فلتبقى أنت هنا يا قرة العين.
1: ماذا؟
0: سأذهب وحدي، سأذهب وأنقل لك كل ما تقوله طريفة. إن النساء يفهمن جيدا تلميح النساء.
1: طريفة ليست ككل النساء، طريفة كاهنة، الذكور أمامها والإناث سوا. هيا هيا يا تيماء. لو تصدق هذه المرأة لأجعلن معبدها قصرا ما دخله كاهن من قبلها. هيا أسرع يا امرأة، أسرع قبل أن يطلبني الملك إلى مجلسه.

الطريق إلى نجران صار أبعد من ذي قبل. عليك أن تسرع يا ضمضم، أسرع قبل أن يلقي الليل جناحيه على الفلاة. إن لم أجد تلك الفتاة بالمرعى قبل الغروب، سأجدني مرغما على المبيت على تخوم القرية حتى صباح الغد. ولكن كيف سأبيت؟ كيف وأنت تعلم يا ضمضم أن ليل نجران مليء بالمفاجآت؟ وليكن يا ضمضم، أنت لها أيها البطل. لو لم تكن كفأ للنوائب لما أرسلك سيدك ذو جدا بهذا العقد الثمين إلى ألاء. ولكن خوفي ليس على حياتي، أجل أنا خائف على هذه الأمانة الغالية، إنها هدية الأمير الأولى إلى ألاء. إن ضاعت أو انتزعها اللصوص منك يا ضمضم فلا حياة لك بعدها. هيا فلتطلق لحصانك العنان إذن، ولتكن حذرا أيها الرسول الباسل. هيا.

0: الضريفة؟ يا طريفة؟
1: كأن لا أحد بالمعبد يا تيماء. أين تكون قد ذهبت؟
2: طريفة لا تخرج من هذا المكان، لعلها في ركن ما.
0: يا طريفة، طريفة،
1: المعبد مظلم ليلا ونهارا، وروائح البخور تنبعث من كل الجدران، يكاد المرء يختنق.
2: طوبى لطريفة، كيف اعتادت أن تحيا هنا؟ إن شئت يا سميفة ننصرف الآن ونعود إليها مرة أخرى.
1: كلا كلا يا تيماء، أريد أن أتحدث إليها. أنت تعلمين أنني لن أهدأ حتى أقابلها وأسمع منها. يا طريفة، يا طريفة، أنت أيتها الكاهنة، أنا أمير الأسرار، فهل من مجيب؟
0: وأنا تيماء زوج سميفع أشوع، فلتخرجي إلينا أيتها الكاهنة المباركة.
2: لعل الآلهة لا تريدنا أن نقابلها اليوم، فلنخرج يا سميفع.
1: قلت لك لن أخرج حتى أراها يا تيماء. ها هي تتقدم نحونا.
2: أنت مساء يا طريفة.
3: أعلم أنكم انتظرتماني طويلا. اجلس يا أمين الأسرى، اجلس يا تيماء.
1: ما جئنا لنجلس يا طريفة.
3: أعلم ذلك يا سيدي.
2: لا تتخلي عني أيتها الآلهة، كوني إلى جانبي، قد يكون مصيري بين شفتي هذه الكاهنة، فلا تدعيها أيتها الآلهة تتفوه بما يعرض حياتي للخطر.
1: أتنتظرين منا السؤال يا طريفة أم ننتظر الإجابة؟
3: لا داعي للتكرار يا أمين الأسرار. مسكينة أنت يا تيماء. إنني أرى الهلع في عينيك، والفراغ يسكن جنبيك.
1: فلتخبرينا أيتها الكاهنة بما خبأته لنا السماء.
3: عليك بالخشوع أيها السميفة أشوع.
2: أصمت يا سميفة، أصمت وانتظر.
3: أقسم بالهواء وبالماء، لقد أحببتك السماء. منذ سنين كثيرة قد خلت، حضنت الأرض صلبك ورعت. ستأتيك البشرى وأنت نائم، حين يكون الفجر بلون الدماء.
1: وماذا عن زوجة تيماء؟ ماذا عن تيماء يا طريفة؟
2: زيني قولها أيتها الآلهة، زينيه وثقفيه.
3: أما أنت يا تيماء، اسبقيني إلى ذاك الخباء.
2: حمدا للآلهة، حمدا لها.
1: ألا تحدثينها أمامي يا طريفة؟ أنا بعلها، وليس بين المرأة وبعلها حجاب ولا خباء.
3: عليك بالخشوع أيها السميفة أشوع. هيا هيا يا تيماء،
2: هيا
3: سيري أمامي،
2: هيا

لماذا وقفت أيها الحصان؟ عجبا لك، أي شيء أصابك؟ اهدأ اهدأ، ألا تبدا لك؟ هل أصابك مس؟ أيكون حصانك قد رأى شيئا يا ضمضم؟ كأنني سمعت صوتا ما. أجل أجل، ثمة وراء تلك الصخور من يتربص بك يا ضمضم. أحسنت أيها الحصان، لقد نبهتني قبل أن أؤخذ غدرا، فلتطمئن الآن ولترى ما أنا فاعل بمن يقف في طريقنا أيها الصديق الوفي. فلتخرج إلي أيها الكامن، أخرج إن كنت واحدا أو إن كنتم عشرة أو ألفا، أخرجوا لتستقبلوا الموت، أخرجوا من مكامنكم أيها اللصوص الجبناء.

0: هدئي من روعك يا تيماء، طريفة ليست رعناء حتى تحدثك أمام زوجك بأخبار سماع.
1: هذا فضل لن أنساه لك ما حييت يا طريفة. أنت تعلمين أن زوجي لو علم بما
0: أعلم ذلك يا تيماء، أعلم ذلك.
1: وماذا عن تلك الجوهرة التي حدثتني عنها يا طريفة؟ إني أحلم بها الصباح والمساء.
0: لكن لا تنسي أن ليس لسقمك دواء، تلك مشيئة السماء يا تيماء.
1: حتى ولو بعد السنين أيتها الكاهنة؟
0: لا، ولا بعد الدهر كله يا تيماء.
1: فما تلك الجوهرة إذن يا طريفة؟ إنني أكاد أفقد ثوابي.
0: أنا أشفق عليك يا تيماء، لذلك سأجد لك حلا يرضيك ويرضي زوجك أمين الأسرار.
1: زوجي لن يرضى إلا بولد يرث ماله ويحمل اسمه ونسبه.
0: سيكون له ذلك يا تيماء.
1: ممن يا طريفة؟
0: منك، منك طبعا، ألست زوجة؟
1: مني أنا؟ كيف؟ ألم تقولي إن
0: أصغي إلي جيدا يا تيماء، أصغي إلي، لا تقاطعيني.
1: حسنا حسنا،
0: ولا تكثري من الأسئلة. ما عليك أنت إلا أن تتظاهري بالوحم والحمل.
1: الوحم والحمل؟ كيف؟

ألم أقل لكم إنكم أتيتم للموت طوعا أيها الفئران؟ ألا تعلمون أنني حارس الملك ذنواس؟ ألا تدرون أن الملك لا

0: أنت رائعة يا طريفة، رائعة، لأنك ستنقذين حياتي أيتها الصديقة الطيبة.
1: أنا لا أفعل إلا ما يأمرني به الرأي يا تيماء، فإن خنتني أو كشفت السر خانك الرأي وعاقبتك السماء.
0: وهل يخون المرء نفسه أيتها الكائنة؟ اطمئني يا أخي، اطمئني، تيماء ستملأ عليك هذا المعبد ذهبا وزمردا.
1: لا تنشغل الآن بغير الوحم والحمل، أفهمت يا تيماء؟
0: طبعا طبعا يا طريفة، طبعا.
1: عليك يا طريفة أن تنقذي حياة هذه المرأة كما أنقذت حياة ضمضم من قبل. فإلى متى سأظل أغفر حماقاتك يا أمين الأسرار؟ إلى متى؟

أكثر. ألم ترى أنني تمكنت من أصحابك الثلاثة؟ ألم تراهم صرعى أيها المسكين؟

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
2: السميفع محمد اليانجي، تيماء زكية بن عياد، ضمضم منير عوة، طريفة زهرة النفاتي. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم. الهندسة الفنية مجية شعري.

قبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله تشملكم أينما كنتم.
0: في إطلالة همساتنا نحييكم،
1: نصحبكم في صبحكم بهمسات ندية.
0: إذن لنبدأ يومنا معا،
1: وعلى صهوة الصبح
0: نمتطي همس الكلام.
1: همسة الحكيم.
0: إن العالم هو مرآتي،
1: عندما أحب وأقدر ذاتي
0: أرى العالم جميلا وآمنا،
1: وعندما أثقل نفسي بضجري من ذاتي
0: أرى العالم مخيفا موحشا. ما بك ركي قلقة؟
1: أشعر بأني لن أنجح في امتحان القبول للعمل الذي تقدمت إليه.
0: لماذا؟
1: أشعر بأني سأفشل.
0: ولكن لديك قدر كبير من الذكاء وحسن التصرف.
1: أخشى أن يخونني ذكائي ولا أحسن التصرف.
0: لا، لا تقللي من حجم قدراتك أيتها العزيزة.
1: أخشى أن أفشل.
0: إذن اسمعيني جيدا.
1: نعم.
0: إن لم تثقي أنت بقدراتك لن يثق أحد بها.
1: وكيف أثق بها وأنا أشعر أني لن أستطيع أن أحصل على الوظيفة؟
0: انظري حولك، كثير من الناجحين الذين تعرفينهم كانوا واثقين من نجاحهم.
1: بعضهم عباقرة من الأساس،
0: وبعضهم أناس عاديون مثلي ومثلك، لكنهم نظروا إلى دواخلهم، لم يصغروا من حجم قدراتهم، ولم يشكوا في نجاحهم لحظة واحدة.
1: لقد ضاعت علي فرصة من قبل، وأخشى أن أفشل هذه المرة أيضا.
0: كثير من الناجحين يباركون اليوم الذي فشلوا فيه أول مرة.
1: يباركون؟ لماذا؟
0: نعم، لقد فتح لهم الله أبوابا لم يكونوا يعرفونها من قبل. لقد عرفوا أسباب فشلهم فأخذوا العبرة منها.
1: لو تعلم كم أحلم بأن أحقق طموحاتي يوما ما، وأن تأتي أحلامي بثمارها.
0: إن لم تعرفي قدراتك وإمكانياتك ومهاراتك لن تتحقق أحلامك.
1: وكيف أتعرف عليها؟
0: طبعا بقدرتك على رؤية نفسك وأنت تنفذين ما تحلمين به.
1: حسنا، ولكن كيف الطريق إلى ذلك؟
0: أولا اكتشفي مواهبك، مهاراتك، استعرضيها، اختاري أبرزها، ادرسيها جيدا، نميها.
1: وكيف أنميها؟
0: بالتدريب، بالممارسة، حتى تتقنيها وتتفوقي فيها.
1: ولكن كيف أبدأ ذلك التدريب؟
0: من المبادئ الأساسية أن تعرفي أين أنت قبل أن تعرفي أين تضعي قدميك في بداية الرحلة.
1: وأين أنا الآن؟
0: حددي بنفسك إلى أين تريدين الانطلاق لبلوغ أهدافك، ستعرفين أين أنت.
1: امرأة أخرى.
0: خليل الفزيع.
1: اشتقت إليك هذا المساء كما لم أشتق إليك من قبل. انتظرته طول مخابرتك الصباحية التي وعدتني بها، لكنك لم تأتي. أتيت بالهاتف وجلست أترقب رنينة، لكن صوتك لم يأتي. ظللت طوال النهار أترقبه.
0: دهمني صوتك على البعد في الذاكرة، فهجرني النعاس. تسللت إلى رأسي وثيابي، وفي قلبي سكنت كنبتة صبار عنيدة مشاكسة نبتت من داخلي. فرفضت أن أقتلعك، فاستقمت وبت تتدفقين مع دقات قلبي الصغير عطشة عطشة كما الأرض المجدبة المتلهفة لحبات مطر تبلل هجيرها. هل أغمض عيني وأترقب مخابرتك غدا؟
1: حين تغيب
0: لمية عباس.
1: لا أدعي الشمس تغور في مهاوي الريح، والأرض تغبر كوجه فارس جريح. لا أدعي الآهات أعمق من جرحي جراح هذه الحياة.
0: حين تغيب لا أقول تقفر الأعياد، ولا أذوق الزاد وأنني أغص بالشراب، ومضجعي شوك وكل عامر خراب. لا أدعي جلائل الشعور، حين تغيب لا يغيب النور، لكنني حيث تغيب جلسة انكسار ونظرة انتظار. كهفاني عيناي على المرآة معتمان، لونهما يخدر الأحسان.
1: حين تغيب أين تمضي البسمة الطفلة في الشفاه؟ وكيف تثقل الخطى وتضمر الحياة؟ حين تغيب أين يخبو الألق الغامض في العيون؟ هذا الذي تعطيه لا أدريه، لا أحذر ما يكون.

0: غدا موعدنا إذا ما النور لاح،
1: نهمس في أذن الصباح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن يكلل يومكم بالخير والفلاح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعلام القصيدة الدينية المدحية صفي الدين الحلي، شاعر المنظومات القريبية في المدح النبوي وشعر الطبيعة في وصف الحدائق والزهور. ولد صفي الدين الحلي بالحلة سنة 77 و600 هجرية، ونشأ فيها وتوفي ببغداد سنة 50 و700 هجرية. قال فيه صاحب الدرر الكامنة: تعانى الأدب ومهر في فنون الشعر كلها، وتعلم المعاني والبيان.

0: وسنف فيها وتعانى التجارة، فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها ثم يرجع إلى بلاده. انقطع مدة إلى ملوك ماردين، وله في مدائحهم الغرر، وديوان شعره يشتمل على فنون كثيرة وبديعيته مشهورة، شرحها وذكر فيها أنه استمدها من 140 كتابا، ودون شعره في 3 مجلدات وكله جيد، فهو شاعر ذائع الصيت. ويكشف ديوانه عن موهبته الفذة، حيث ما زال شعره موضع اهتمام تتناقله الألسن إلى الآن. وللشيخ صفي الدين الحلي ديوان شعر ذكر فيه قصائد في مدح آل البيت، ومن قصائده المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم القصيدة التي مطلعها سل الرماح العوالي عن معالينا. قام صفي الدين بدراسة اللغة والأدب، وعمل على اكتساب العديد من الثقافات، فتنوعت وتعددت مصادر معرفته، كما تنوع أسلوبه ومنهجه وأدواته التعبيرية، فقام بحفظ الشعر ونظمه وأتقن جميع علومه وألفاظه. نشأ صفي الدين الحلي محبا للعلم والمعرفة، فحفظ القرآن منذ طفولته، وقام بدراسة العلوم الإسلامية بالإضافة إلى اللغة والتفسير والفلسفة والحديث والفقه. ويعتبر صفي الدين الحلي من شعراء البديعيات الذين برز على أيديهم هذا الفن. والبديعيات هي قصائد طوال تتضمن فنونا بلاغية، معظمها في مدح الرسول الأمين. ومن أصحاب البديعيات صفي الدين الحلي وابن جابر الأندلسي ومن تبعهما واحتذى حذوهما. أما ابن جابر الأندلسي فقد شغف بالبردة وشغل نفسه بمعارضتها، فابتكر فن البديعيات كما يقول زكي مبارك صاحب كتاب المدائح النبوية، وذلك في بديعيته المسمات الحلة السيرة في مدح خير الورى، والتي مطلعها بطيبة أنزل ويمم سيد الأمم، وانشر له المدح وانثر أطيب الكلم، وابذل دموعك واعدل كل مستبر، فالحق بمن سار والحظ ما على العلم. ويختم بهذا البيت: لكن وإن طال مدحي لا أفي أبدا، فأجعل العذر والإقرار مختتمي. ويبدو من خلال هذه الأبيات أن ابن جابر الأندلسي متأثر بالبردة مما ظهر في شكلها ومضمونها، فهي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. أما صفي الدين الحلي فقد تابع البصيري في بردته ونسج على منوالها في قصيدته البديعية المسمات الكافية البديعية في المدائح النبوية، ويستهلها بهذه الأبيات: إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم، واقر السلام على عرب بذي سلم، فقد ضمنت وجود الدمع من عدم لهم، ولم أستطع مع ذاك من عدمي. ويبدو تأثر صفي الدين الحلي ببردة البصيري واضحا، وتتفق القصيدتان البردة للبصيري والكافية البديعية للحلي في الشكل والمضمون. وليس ذلك فحسب، بل نجد الشاعرين على اتفاق تام في دوافع النظم، إذ يقول صفي الدين الحلي في مقدمة شرحه لبديعيته: وكان قد عزم على تأليف كتاب في فنون البديع، فعرضت لي علة طالت مدتها وامتدت شدتها، فاتفق لي أن رأيت في المنام رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم تتقاضاني المدح وتعدني البرأة من الأسقام، فعدلت عن الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع أشتات البديع وتتطرز بمدح مجده الرفيع. فإذا قارنا بين الدافعين، دافع دافع نظم بردة البصيري ونظم بديعية الحلي، تأكدت الصلة بين القصيدتين، كما أشار إلى ذلك من القدماء الشيخ عبد الغني النابلسي صاحب كتاب نفحات الأزهار على نسمات الأسحار، ومن المعاصرين صاحب كتاب البديعيات في الأدب العربي علي أبو زيد. وأخذ الشعراء بعد صفي الدين الحلي يتسابقون في هذا المضمار مقتفين أثر بديعيته في غايتها العلمية وأثر البردة في غايتها الروحية، ومنهم عز الدين الموصلي الذي نظم بديعية مطلعها براعة تستهل الدمع في العلم، عبارة من نداء المفرد العلمي. ومن قصيدة أخرى محمد خير المرسلين بأسرها وأولها في الفضل وهو أخيرها، عليك سلام الله يا خير شافع إذا النار ضم الكافرين حصيرها، تشرفت الأقدام لما تتابعت إليك خطاها واستمر مريرها. بهذه الأبيات ننهي لقاء اليوم مع صفي الدين الحلي شاعرا وعالما وفقيها، ونتواصل معه في الحلقة القادمة من برنامج على نهج البديعيات، من إعداد وتقديم الطيب جويلي.
1: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات، من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

تحبين لبعضهم البعض كما الفصول من بعضها البعض، فابتعدوا لتقوم

0: في الإعداد سعدون شفيق. في التقديم منى محسن.
1: أنتم دائماً.

العفو غفار الذنوب. لاح من آياتك العليا سنا فتجلى الفجر في أغاني القلوب.

صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبته، وإذا سئلت به أعطيته. لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: رب.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، نافذ في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.

0: رب.
1: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
2: يا
0: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
2: يا رب
0: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، هو الأمي الذي علم المتعلمين، والقائد الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين، اللهم فصلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الأكارم، مستمعي إذاعة التطاوين، إلى برنامجكم قبس من نور، وفي ظلال النبوة نسير، وفي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نستلهم من العذب المورود، لعلنا نتعظ ونسير على دربه وعلى منهاجه لنفوز بخيري الدنيا والآخرة. فما الحديث الأول لرسول الله؟ خرجه الإمام الترمذي وأحمد في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلفه، فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يركب ابن عباس خلف النبي ردف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته بأبي وأمي وروحي وقلبي، فقال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ ويا لها من كلمات من فم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك، ما معنى احفظ الله يحفظك؟ احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ حدود الله جل جلاله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي أن يراك الله فيما أمرك أن تكون فيه، وأن لا يراك في مكان نهاك أن تكون فيه. هذه هي الحدود التي حدها الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام وللناس جميعا، ليعيش الناس في سلم وأمان. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله يحفظك، أي حفظت حدوده يحفظك في الدنيا والآخرة. احفظ الله تجده تجاهك، ما معنى تجاهك؟ يعني تجده معك. أرى وقت تحفظ حدود الله جل جلاله أن ربي سبحانه وتعالى تلقاه معك في كل لحظة، في كل حركاتك، في كل البلاء الذي ينزل عليك، أي مصيبة تنزل عليك من المصائب التي قدرها الله جل جلاله على عباده، أي مصيبة تنزل عليك تجد ربي سبحانه وتعالى معاك. وهك علش تلقى الأولياء الصالحين وتلقى الأنبياء المكرمون إذا نزل عليهم البلاء استبشروا بذلك وفرحوا. من بينهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل الحق ليقبض روح ولده إبراهيم ماذا قال؟ قال: والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، مقام الرضا، مقام الرحمة ومقام الرضا. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام الرحمة ومقام الرضا، وهذه المعية. فتعال معي إلى مكان آخر تجد معية الله جل جلاله مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الغار لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ودخل الغار وانتفضت قريش وجهزت كل ما تستطيع تجهيزه في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها جعلت مكافأة، يعني أعطت مكافأة كل من يأتي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حي ولا ميت، من يأتي به حيا أو ميتا فله 100 ناقة دية قتيل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور مع الصديق، وانطلقت قريش بقيادة أبي جهل، فحتى وصلوا إلى فم الغار ارتعدت فرائس أبي بكر حزين، حتى أنه قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثقة المؤمن بربه اليقين كله، قال لا تحزن يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. حتى أن الله جل جلاله يعبر عن ذلك في قرآنه فيقول في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن كان في العمر بقية وضمن اللقاء والبقاء سنواصل مع هذا الحديث النبوي الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. قال الشابي: أننهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. نحن حرعنا إلى النور، نزرع الأمل وندعو السواعد للجد والعمل، فهل لكم في رفقتنا؟ وعدنا لكم حلو المعاني وجميل الكلمة. يقول المتنبي محذرا من الاغترار بمدح العدو: فكم تخفي الكلمات الرقيقة من معان دفينة، فلا تغررك ألسنة موال تقبلهن أفئدة أعادي، وكن كالموت لا يرثي لباك بكى منه ليروى وهو صادي، فإن الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فسادية. وقال عمرو بن الوردي: احذر عدوك والمعاند مرة، واحذر صديق الصديق سبع مرارا، فالأصدقاء لهم بسرك خبرة ولهم به سبب إلى الإضرار. وقال شاعر: إذا أنت عاديت امرئا بعد خلة، فدع في غد للعود والصلح موضعا، فإنك إن نابذت من زل زلة ضلت وحيدا لم تجد لك مفزعا. وقال علي البسامي: عدوك ذو العقل أبقى عليك من الجاهل الوامق الأحمق، وذو العقل يأتي جميل الأمور ويقصد للأرشد الأوفقية. وقال طرف بن العبد: تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو يتقى وخليلها. وقال صالح عبد القدوس: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولمن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمق، إن الصديق على الصديق مصدق. وقال المتنبي: لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. وقال شاعر: عليك بإظهار التجلد للعدا، ولا يظهر منك الذبول فتحقر. وقال أسامة ابن منقذ: لا تأمن كيد العدو فأمن كيدهم غرر، كن منه إن كان القوي أو الضعيف على حذر. وقال الشريف المرتضي: لا تحقرن من عدو صغيرة، واردد مكيدة من تراه يكيد، إن الحسود هو العدو، وإنما ستروا قبائحه فقيل حسود، لولا الصلاح بأن يعاقب مجرم ما كان وعد مطمع ووعيد. وقال: من كان لا ترضيه منك مودة فاحذر عداوته بكل طريق، فعدو ما تولاه غير مغير، وحسود ما تعصاه غير مفيق، وإذا طلبت مودة ترضى بها لم تلقها من بين كل فريقية. وقال المعري: جالس عدوك تعرف من تكالمه، يبدو القلى في حديث القوم والمقلي، وخالف الناس ترشد كلما نطقوا، فاصمت حميدا وإنهم أنصتوا فقليا. وقال أيضا: عدو لابن آدم نفسه، ثم ابنه وفاه يهدم ما بنى، هاتيك تأمره بكل قبيحة، ودعاه ذاك لأن يظن ويجبنا. بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصونيا. وقال ابن خاتمة الأندلسي: قاتل عداك وضاربهم بمكرمة، تسمو لها البيض الهند والأسلي، فللفضائل طعن في صدورهم من دون موقعة طعن القنا الذبلية. وقال المعري: يقول لك العقل الذي بين الهدى، إذا أنت لم تدرأ عدوا فداره، وقبل يد الجاني الذي لست واصلا إلى قطعها، وانظر سقوط جداره. أما كلمة اليوم المزية، وهي الفضيلة، يقال له عليه مزية ولا يبنى منه فعل. أما مثل اليوم فقول العربي: بفلان تقرن الصعبة. يقال هذا المثل للرجل إذا كان نافذا في الأمور قويا عليها نهاضا بها. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام السادسة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى أولى مواجيزنا الإخبارية. أقر المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين الذي جرى بإشراف وزير السياحة سفيان نتقية إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين بكل من بن خداش ومدنين وحمد السوق ضمن المسلك السياحي، وإعادة النظر في دراسة إحداث ملعب الصولجان بجلالة. اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماع معه أمس الذي ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027. وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة. سجل أمس المجتمع الوطني الثاني لصحة العيون منتظم أمس تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوقة، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس أن 25 شخصا من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري لمستشفى بجنوب لبنان أصيبوا بجروح جراء غارات لقوات الاحتلال الصهيوني. قال مصدران باكستانيان مطلعان لرويترز أن إيران وباكستان قدمتا مقترحا معدلا إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. انتهى الموجز، مع تحيات عفيف لونيسي، والمشوار ينطلق مع ليلى في ورود الصباح. يومكم سعيد.

ولدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين لكل السادة المستمعين. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معنا في مناوعة ورود الصباح بتاريخ الأحد 24 ماي 2026، الموافق للسابع من ذي الحجة من عام 1447. معكم كالعادة ديما على الأحد في رابط مع إذاعة بانوراما، وورود الصباح تتواصل حتى للتسعة. كذلك كما عودناكم ديما مجموعة من الأركان والفقرات القارة، التنويعات الموسيقية التونسية 100% إلى جانب المحطات الخارجية والاستضافات المتنوعة. متابعة شيقة للجميع.

0: ورود الصباح. ورود الصباح مع هند السعيدي.
1: يلا نوصل معكم مستمعينا 6:12 على موجات إذاعة تطاوين. صباحكم زين. الناس الكل كل التونسيين داخل وخارج أرض الوطن، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك برشا من أبناء الجالية التونسية في الخارج يبرمجوا أمورهم هكا ويحاولوا أنهم يقضيوا فترة عيد الأضحى المبارك بين الأهل والأحبة وفي حضن تونس. إن شاء الله عودة ميمونة لكل من اختار العودة حتى يعيش أجواء وفرحة العيد في تونس. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير، وإحنا تفصلنا نهارين فقط تقريبا على عيد الأضحى المبارك. بداية يوم سعيد لكم الناس الكل على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما، ونحييكم في كل المواقع وفي كل الأماكن. باش نخدم معكم فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم. طقس الأحد 24 مايو 2026، قليل سحب عامة في أغلب المناطق مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، تتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة قرب السواحل، والمرتفعات تكون بين 29 و 34 درجة في بقية المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا آخر النهار في الجنوب، ونختم بالبحر اللي بيش يكون عامة قليل الاضطراب. هذه فكرة إذن عن طقس اليوم لحد 24 مايو. أكيد إن شاء الله باش نرجعوا لها بأكثر تفاصيل خلال الورود، وكذلك موعدنا اليومي والقار مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي. يومكم سعيد مبارك جميعاً.

0: ورود الصباح مع ليلى سحنون.
1: 26 دقيقة توقيتنا الآن. صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكل في كل مكان. موعد الشروق اليوم لحد 24 ماي 7 من ذي الحجة 1447. موعد الشروق كان في حدود 5:11 والغروب في 7:19. مش ناخذ فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم. أذن لصلاة الصباح في 3:33. صلاة الظهر بشكون في نص النهار 22. العصر في 3:58. صلاة المغرب ستكون في 7:21 وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 8:58. أكيد نذكر كل السادة المستمعين خارج ولاية تطاوين بضرورة مراعاة فوارق التوقيت. تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب.

0: هذا يا فوزي بن قمرة ويدور الحال ودوام الحال من المحال أكيد لازم يفرجها المولى سبحانه وتعالى. وأكيد احنا مواصلين معكم 6:30 توقيت من الآن مش نمشي معكم إلى فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
0: فقرة كيما اليوم فقرتنا اليومية اللي نرجع فيها على أهم الأحداث اللي تصير في كل نهار. واليوم 24 ماي برشا أحداث صارت في العالم في سنوات مضت. عام 1844 كيما اليوم مخترع التلغراف سامويل موريس يرسل أول برقية في التاريخ بين واشنطن وبالتيمور. عام 1883 افتتاح جسر بروكلين في مدينة نيويورك بعد 14 سنة من البناء والأشغال. عام 1946 إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب البريطاني على فلسطين وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا. في 1960 بداية العمل في مشروع ميداس الأمريكي للإنذار المبكر للصواريخ. 24 ماي 91 إريتريا تعلن استقلالها من أثيوبيا وأثيوبيا تصبح دولة مغلقة بحريا. عام 93 مايكروسوفت تعلن عن ويندوز انتي. كذلك في 2004 كوريا الشمالية تحظر استعمال الهواتف المحمولة على شعبها. في 2009 في نهار كيما اليوم 24 ماي النادي الأهلي المصري يفوز بالدوري المصري على نادي الإسماعيلية بمباراة فاصلة بين الفريقين أجريت على استاد الميكس في الإسكندرية. في 2014 الرئيس اللبناني ميشيل سليمان يغادر قصر بعبدة الرئاسي بعد انتهاء ولايته الدستورية دون أن يقوم بتسليم الرئاسة بسبب فشل مجلس النواب اللبناني بانتخاب رئيس جديد للبلاد. نواصل أيضا في نفس اليوم ونفس السنة 24 ماي 2014 كوكب الأرض يشهد زخة شهب وهي تعرف بزخة شهب كوكبة الزرافة. نادي ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه في 2013-2014 وذلك أمام نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1. فيلم ديبان للمخرج جاك أوديار يفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لسنة 2015 في نهار كما اليوم. نواصل أيضا بتتويج آخر يلي 2015 مانشستر يونايتد في 2017 يلقب بالدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-0 على أياكس أمستردام في النهائي. نواصل ب 2018 إعصار موكونو يضرب جزيرة سقطرى وغيرها من الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية. 24 ماي 2019 رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعلن عن رغبتها في الاستقالة من منصبها وزعامة حزب المحافظين بعد فشل حكومتها في تأمين صيغة ملائمة لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. 24 ماي 2021 وهذه آخر خبر وانقلاب عسكري في مالي وهو الثالث خلال 10 سنوات الأخيرة ووضع الرئيس باهنا داو ورئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية ثم تم إطلاق سراحهما لاحقا. هذه أهم الأحداث اللي صارت في العالم في نهار كيما اليوم. اليوم أيضا يوافق اليوم الوطني في إريتريا لأن وعيد الاستقلال متاعهم ويوم برمودا في جزر برمودا. برشا أحداث تصير في العالم كل يوم إن شاء الله ربي ما نسمعه كان الخير بإذن الله. نواصلوا معاكم يا فتاح يا رزاق وإن شاء الله ربي يرزقنا وإياكم.

هذايا بوزيان. شكري بوزيان محلك يا ميمون. أحلى الأغاني زادة اللي تغنيت بالأم أغنى التونسية. تحية لكل الأمهات ولكل الأباء. شل ربي يا ربي علينا الوالدين ويرحم الغائبين منهم. مواصلين معاكم في ورود الصباح حتى لتسعة في ربط مع إذاعة بانوراما. يليه صباح الألحان من التسعة للعشرة, وفي العشرة تلتقيكم هادية عبد القادر مع منوعة إذاعة بالألوان من العشرة حتى للواحدة. باش نزوروا افتراضيا بوركينا فاسو من خلال الفن مع لحن الشعوب للزميل منير هلال من ماضي ساعة للساعتين. من ساعتين لثلاثة نقطة أول سطر للزميلة ليلى بعجيلة, والموعد رياضي بامتياز في العشرية تقريبا مع ثلاثة ملاعب وأهداف مع زملاء من قسم الرياضة ونقل لأهم مباريات كرة القدم في الجنوب الشرقي. بعد أخبار السادسة مساء يلتقيكم عبد الله بقير مع منوعة شبابيك من ستة ودرجين حتى الثمانية انت عليل. ثم الطرب الأصيل أعداد وانتقاء شكري العدودي, والليلة مع فنان كارم محمود. منوعة تصلتينا مع إذاعة بانوراما من التسعة للعشرة, ثم يليها جارة القمر مع الزميلة فيروز جباهي اللي تلتقيكم بعد نشرة أخبار الليل في حدود العشرة ودرجين إلى حدود منتصف الليلة. هذه باقة برامجنا اليوم على موجة إذاعة تطاوين بتاريخ الأحد 24 ماي 2026. متابعة طيبة للجميع.

0: آخر فقرة معانا في الجزء الأول من ورقة الصباح، رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: هو 1500، والحقيقة أكثر حتى من 1500 مواطن استعادوا نعمة البصر في يوم واحد بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وبفضل نجاح الحملة الوطنية اللي نظمتها وزارة الصحة اليوم صحة العيون تحت شعار نعمة البصر نور الحياة، وتم إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة عدد من المواطنين في كل الولايات التونسية، وتجاوز الحقيقة العدد هذايا حتى أكثر من الهدف المعلن اللي صرحوا مسبقا أنه في حدود 1000 عملية، فيعتبر الحقيقة إنجاز وطني غير مسبوق، ويبين كذلك نجاح المبادرة هذه اللي شارك فيها عديد الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية، مؤسسات صحية عمومية وخاصة، ومكونات المجتمع المدني. صورة جميلة جدا جسدت الحقيقة قيم التضامن والحق في الصحة والرعاية للجميع، وهي أكيد مبادرة أكدت من جديد قدرة الكفاءات التونسية على تحقيق إنجازات إنسانية وصحة كبرى وقت ما تتوحد الجهود من أجل المواطن. خليكم مع رحل ياسر جرادي اللي وصلنا نشرة أخبار السبعة، ورجعين لاستكمال المشوار في ورود الصباح حتى للتسعة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام 7 صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح. نبدأها بأبرز العناوين. المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين يقرر إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين ضمن المسلك السياحي. في تطاوين جلسة عمل حول جاهزية الجهة لمجابهة الضغط المرتقب على شبكات التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي. مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وفي العالم أكثر من 1,500,000 حاج بالبقاع المقدسة، ومناسك الحج تبدأ غدا الاثنين. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونسية. انعقدت مؤخرا بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل خصصت للنظر في جاهزية الجهة لمجابهة الضغط المرتقب على شبكات التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي خلال صيف 2026 وما ستشهده هذه الفترة من تزامن بين ارتفاع درجات الحرارة وذروة الاستهلاك بمناسبة عيد الأضحى والموسم السياحي، وما قد ينجر عن ذلك من اضطرابات تؤثر على السير العادية لهذه المرافق العمومية. وتم خلال الجلسة تقديم مدخلات من طرف مصالح إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والإدارات والهيكل المعنية المتداخلة من بلدية وفلاحة وتطهير ونقل، تضمنت تشخيصا عاما للوضعية والإشكاليات المطروحة والحلول المقترحة، إلى جانب برنامج تدخلاتهم واستعدادهم لمجابهة تزايد الطلب خلال صيفة 2026 وبمناسبة عيد الأضحى. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمس تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوقة، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، معتبرة أن هذا النجاح الوطني الاستثنائي قد يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث العدد بل أيضا من حيث دلالتها الإنسانية والاجتماعية. وفي تطاوين انتظم أمس هذا النشاط ويتحدث عنها المدير الجهوي للصحة بتطاوين عمر بوعون في متابعة للزميل سعيد العكروت.
3: تم رمزة 20 عملية صلاة بوفقها صلاة وقبل الإسلام للناس كله يستند نور البصر، هي نعمة كبيرة من عند ربي سبحانه وتعالى. انطلقت العمليات الحمد لله يا ربي، مع الناس إشكاليات كبيرة، مع الناس تنقل مرضى البرة. هذا اليوم الثاني إن شاء الله ثم أيام أخرى. برنامج هذا كل يهدف إلى التخليص من قوائم الانتظار.
2: جهويا دائما، أقر المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدينة الذي جرى بإشراف وزير السياحة سفيان نطقية إدراج القرى الحرفية بولاية مدينة بكل من بن خداش ومدينة وحومة السوقة ضمن المسلك السياحي، وإعادة النظر في دراسة أحداث ملعب الصولجان بجلالة. كما أقر المجلس الذي انتظم بمقر بلدية جربة ميدونة دعم الشركة الأهلية لتثمين حرفة الفخار بهذه المنطقة والعمل على تسجيل بعض منتجاتها الخزفية ملكية فكرية. احتضنت دار الشباب محمد علي بجابس الملتقى الخامس حول مرض التوحد وطيف التوحد تحت شعار أنا الولي أنا المرافق ذكية، فعاليات حضرها عدد من الأولياء والمربين وأمنها عدد من المختصين في التربية المختصة. منظمة الملتقى زينب بن موسى تحدثت للزميلة هندرزكا.
4: اليوم الملتقى متاعنا قدمنا فيه استشارات، نصائح، توجيه أبوي، محاضرات على التربية المختصة ودورها، على الأورتوفونيست والدور متاعها، عطينا استراتيجيات يستعملوهم المربي والولي في مسيرة التعليمية والتربوية مع صغيرة، شوية على تعديل السلوك من منظور لغوي، من منظور يحني كأخصائي علاج نطق صوت وكلام، وعطينا دور الفريق المتعدد الاختصاصات في هالمسار التربوي العلاجي.

0: هيلي برشا تساؤلات أجبنا عليهم، وإن شاء الله باش تتم متابعة وسويفي للي حضروا اليوم الملتقى. تحدي كبير، الحملات التحسيسية اللي نقوم بها مهيش قاعدة تظهر للضوء كما نحبوا حني، فما نقص وعي، فما قلة تكوين متاع المربين المعلمين في المدارس ولا في الروضات باش يتعاملوا مع الصغيرات هذوما.
1: افتتح أمس رسميا المركز المندمج للصحة الإنجابية ورعاية الطفل ورعاية الأم والطفل بجرجيس في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين خدمة الصحية، والتي بفضلها سيصبح مركزا مرجعيا. المندوب الجهوي للأسرة والعمران البشري بمدينة صلاح بوسكاية تحدث في هذا الإطار للزميلة شعلة المشعية.
2: المركز المندمج للصحة الإنجابية بمكوناتها بدءا من الإرشاد السابق للزواج حتى لسن المينوبوز الأيس، مرورا بالبرنامج الوطني اللي ما حول الولادة اللي هو يتضمن مراقبة الحمل وما بعد الولادة ومكونات الأخرى كلها، التعفنات المقولة والصحة الإنجابية والجنسية للشباب والسرطانات الأنثوية اللي على رأسهم سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، ومع البرنامج الوطني للتلقيح. الرؤية هذه في إطار رؤية الاستشرافية وزارة الصحة اللي هي إدماج خدمات الخط الأول على الضوء تشخيص عام وطني وجهوي ومعطيات الإحصائية اللي خذيناها من التعداد العام للسكان والسكنة في 2024. فما برشا نقائص اللي هو في عدة مجالات طبعا، لكن في قطاع الصحة ككل نسبة التغطية بالخدمات ما بالكاشف كونها ناقصة. لابد مع نغير طريقة تناولنا وتقديمنا للخدمات، إن شاء الله بشوي بشوي نطمح كل من موقعه يولي مركز مرجعي سنتر دي ريفيرونس لخدمات الخط الأول كل، بالفاكسيناسيون للبيبي للمرأة الحامل، الخدمات البريستاسيون الباراميديكال والميديكال.
1: في الشأن الوطني، اتخذ مجلس وزارية مضيق في اجتماعه أمس الذي ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة زعفرانية السنسرية جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات لموسم الفلاحي 2026-2027. وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان دولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 ألة حاصدة، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية للتوقي من الحرائق. كما تقرر خلال الاجتماع ذاته تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضائيات إضافية لتخزين الشعير وضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميات الحبوب المزمع تجميعها، وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب، فضلا عن تشديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. تم الاتفاق في اجتماع لجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجارية الثنائية للتبادل الحرة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع ذاته الذي انتظم يومي 20 و21 من مايو الجارية بمقر الإدارة العامة للديوانة على مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. واتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التوأمة في مجال التكوين والتدريب بين الجانبين، وذلك بالاتفاق على تاريخ عقد أول جلسة للجنة التوأمة. كما تناول عدد النقاط التقنية المتعلقة بتجارة العبور وحركة الشاحنات. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 هجرية ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية، تهدف إلى تعزيز انسيابية تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم وييسر أدائهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاجة إلى المملكة العربية السعودية من خارجها لأداء فريضة الحج، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام قبل بدء مناسك الحج الرسمية غدا بالمبيت في مشعر مينا الموافق ل8 من ذي الحجة، قبل الوقوف على عرفات يوم 9 من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 8 شهداء و29 مصابا خلال الساعة 48 الماضية، في حين قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن التصعيد الإسرائيلي يمثل انقلابا واضحا على الاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. شن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال غارة جديدة على جنوب لبنان، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 5 أشخاص وجرح آخرين. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة جنديين بجروح متوسطة وطفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة بجنوب لبنان. قال مصدران باكستانيان مطلعان لرويترز أن إيران وباكستان قدمتا مقترحا معدلا إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وتوقع المصدران أن ترد الولايات المتحدة على العرض اليوم. إلى هنا تكملت النشرة والأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين يقرر إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين ضمن المسلك السياحي. في تطاوين جلسة عمل حول جاهزية الجهة لمجابهة الضغط المرتقب على شبكات التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي، مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. أكثر من 1,500,000 حاج بالبقاع المقدسة، ومناسك الحج تبدأ غدا. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة لونيسي، في الأخراج التقنية ذوب سالمة، وليلى تواصل معكم اللقاء في ورود الصباح.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: مسجد نمرة من أشهر المساجد الإسلامية وأعظمها مكانة من الناحية التاريخية والدينية، ويقع غرب مشعر عرفات على طريق مكة المكرمة إلى الطائف. ويرتبط مسجد نمر ارتباطا وثيقا بمناسك الحج، إذ شهد خطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث ألقى خطبته الشهيرة يوم عرفة، وبين فيها أسس العدالة والمساواة وحقوق الإنسان في الإسلام. سمي المسجد بنمرة نسبة إلى قرية قديمة كانت تقع في موضعه، ويعرف أيضا بمسجد عرفة، ويتميز باتساع مساحته، إذ يعد من أكبر المساجد في العالم، حيث تبلغ مساحته مئات الآلاف من الأمتار المربعة، ويتسع لمئات الآلاف من المصلين خاصة في يوم التاسع من ذي الحجة. تقام في مسجد نمرة في يوم عرفة خطبة عرفة، ثم تصلى فيه صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أن جزءا من المسجد يقع خارج حدود عرفة، ولذلك ينبه العلماء الحجاج إلى ضرورة التأكد من وجودهم داخل حدود عرفة عند الوقوف، لأن الوقوف بعرفة ركن أساسي من أركان الحج. وقد خضع مسجد نمرة للعديد من التوسعات والترميمات في العهد السعودي، فتم تجهيزه بمرافق حديثة وأنظمة تبريد وصوت متطورة لخدمة الحجاج وتيسير أداء المناسك عليهم. ويمثل مسجد نمرة رمزا عظيما يجمع بين التاريخ النبوي والمكانة الدينية والدور التعبدي، مما يجعله معلما إسلاميا بارزا ومقصدا مهما في موسم الحج.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

هذايا كوكتيل الزين الحداد، كوكتيل تونسي من أجمل وأحلى الأغاني التونسية. رجعنا به معكم مستمعينا في الجزء الثاني من ورود الأحد. نهاية أسبوع مريحة للجميع، وأكيد الويكند هذا اللي فيه برشا تحذيرات لعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله مبروك علينا وعليكم وعلى كل الأمة العربية المسلمة في كل أصقاع العالم. إن شاء الله ربي كل الأسر التونسية تكون فرحانة فرحة العيد رغم الغلاء الكبير الحقيقة لأسعار الأضاحي اللي مقتدر إن شاء الله بصحة وفرحة. وللي ما يقدرش أكيد أن نقول الناس اللي عايدة تتفكر، الناس الأخرين اللي ما همش قادرين على ثمن الأضحية نظرا لارتفاع الأسعار. نعرفوا المدى التضامني الكبير بين التونس في مختلف المناسبات، من بالك المناسبات الدينية. إن شاء الله ربي حنن القلوب على بعضها. كيف كيف الطقس يهمنا ودرجة الحرارة تهمنا، وماذا بينا زادة جينا رواح وبرود في العيد على شلاتة. ونشوفوا تفاصيل الطقس إن شاء الله اليوم وفي بداية الأسبوع كيفاش باش تكون بعد موجز الثمانية مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي. ولكن قبل هذا مسيرش نعطيكم فكرة كيف كيف على الطقس اليوم من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي www.meteo.tn. اليوم لحد 24 ماي باش يكون قليل السحب في أغلب المناطق، باش نحسوا بارتفاع نسبي في درجات الحرارة تكون بين 23 و 28 درجة في السواحل والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة في بقية المناطق. سرعة الرياح تكون ضعيفة فمعتدلة من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب. رياح هذه تتقوى نسبيا آخر النهار خاصة على مستوى الجنوب. عموما البحر قليل الاضطراب. هذه فكرة عن أحوال الطقس. شلا يومكم سعيد مبارك جميعا. أكيد الناس الكل اللي التقطوا بثنا على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. إذا مر يوم ولم

ولما تذكر به أن أقول صباحك سكر فلا تحزني من ذهولي وصمتي ولا تحسبي أن شيئا تغير فحين أنا لا أقول أحب فمعناه أني أحبك أكثر.

بحرقيز. إشهار. تعتزم شركة اليوني المساجين سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار.

هذه رحل الهدي الجويني مفتون بخزرة عينيها 38 دقيقة بعد السابعة. مواصلين معكم ديما في ورود لحد بعد شوية إن شاء الله فقرة ريكاب بلوس، وأكيد سيدي حبيب السماوي ديما في الموعد وقراءة وعودة على أهم الأحداث. نتحدث الآن على المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين، واللي أكيد فما توقعات بموسم سياحي واعد. مجلس الجهوي للسياحة في ولاية مدنين نهار أمس اللي كان بإشراف وزير السياحة بحضور أيضا سيد والي مدين، وفد من وزارة السياحة وبرشا أطراف أخرين، أعضاء مجلس النواب وبقية المجالس والمهنيين والمنظمات المهنية ذات العلاقة بقطاع السياحة. باش نعطيكم في ملخص ربما أهم القرارات، ومن بينها إدراج القرى الحرفية بولاية مدين في بن خداش ومدنين حومة السوق ضمن المسلك السياحي، و إعادة النظر كذلك في دراسة أحداث ملعب صولجان بجلالة من جزيرة جربة. أيضا دعم شركة أهلية لتثمين حرفة الفخار في بلدية جربة ميدون، وفما كان تم معرض للمنتوجات الخزفية اللي إن شاء الله فما خدمة كبيرة من أجل تسجيلها أيضا على قائمة التراث المادي في اليونسكو. كيف كيف وصل المجلس خاصة توصيات كبيرة بمتابعة مختلف المشاريع السياحية والبحث أيضا على عدد من الحلول فيما يخص عمل البلدي، اللي بطبيعة إضافة إلى دعمها في مجال النظافة واقتراب أيضا موعد إصدار الأمر المتعلق بالبلديات السياحية الثلاث في ولاية مدنين، باش تصبح إن شاء الله كل بلديات الولاية سياحية، وهذا أول مرة في تونس. أيضا خلال المجلس تم عرض واقع القطاع السياحي والصناعات التقليدية في الجهة المنطقة السياحية بن قردان اللي هي قايدة الدرس والمدرج السياحي في مدنين، وقع الإشارة أيضا إلى انطلاق دراسة شاملة بكامل البلاد لأحداث مواني ترفيهية لدفع بسياحة اليخوت واستقطاب خاصة السياح ذي النوعية الرفيعة، وهذا أكيد توجه جديد يثري برشا القطاع السياحي. ما تنجح السياحة بطبيعة كان منزيده نضافره جهود أكثر في النظافة، العناية بالبيئة وتزود مختلف خدمات الشبكات خاصة الماء الصالح للشراب، وأيضا ضرورة إيجاد حل لمشكل بطحات جزيرة جربة وتحسين الخدمات متاحهم من أجل دعم السياحة الداخلية. كيف كيف العناية بالنظافة في منطقة الرياض جربة هود، بعث كذلك مسلك سياحي ثقافي للمواقع والمعالم المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. برشا توصيات في الإطار هذية بطبيعة. والعشية يوم أمس كانت احتفالات جهوية بمنطقة عين العنبة من معتمدية بن خداش من ولاية مدنين بمناسبة إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر ضمن الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية اليونسكو. بطبيعة برشا أفاق إن شاء الله في القطاع السياحي، وبرشا تحديات زادة أمامنا وما نجمو نحققوها كان بالعمل. نواصلوا بالإيقاعات والأنغام، وبعدها فقرة ريكاب بلوس كما قلت لكم.

0: ريكاب بلس. ريكاب.
1: أهلا وسهلا بكم إذن مستمعينا في فقرة ريكاب بلس. حضر معنا سيل حبيب, صباح النور, أهلا وسهلا.
2: نهاركم أسعد الأيام, نهاركم اللي وتابعات وتابعي إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما.
1: يعطيك الصحة, شكرا لك. نبدأ بالخبر الأول سيل حبيب. واحتلت بلادنا مرتبة متقدمة في أحدث البيانات الصادرة عن المؤشر العالمي لشفافية النفقات الضريبية, واللي يعد بطبيعة من الدول المتميزة في مجال الشفافية الخاصة بالتقارير الضريبية والإعفاءات والمحفزات الممنوحة. هات ساعة نفهم شنو هالتصنيف هذا وبستنى أكثر سي لحبيب الخبر.
2: الخبر هذا هو مؤشر من بين أبرز المؤشرات الدولية اللي يقع قيس مدى وضوح المعلومات المتعلقة بما يعرف بالنفقات الضريبية. النفقات الضريبية هي الإعفاءات اللي تمنحها الدولة والتخفيضات والامتيازات الجبائية لفات عدة قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة. مثلا عندنا في قانون الاستثمار عندنا مناطق ذات الأولوية, مناطق التنمية الجهوية اللي الدولة اللي يمشي يعمل مشروع في مناطق هذه تعطيه منحة. كذلك ثم في خصوص التشجيع على بعض مواطن الشغل اللي كان نسميه سي في بي ولا غيرها, اللي الدولة تكفل بمساهمة الأعراف لمدة سنوات. ثم إعفاء للأشخاص ذوي الإعاقة. هذه كلها جملة الحوافز الاجتماعية والتنموية والاقتصادية, التشجيع على التصدير كذلك, ثم حوافز التشجيع على التصدير, هذه كلها من أجل يعني الدولة لتنشيط الحركة الاقتصادية والنهوض ببعض الفئات الاجتماعية الهشة, ثم حتى صغار الفلاحين وغيرها. تونس احتلت المرتبة الأولى عربيا والخمسة أفريقيا وجاءت المرتبة 27. يعني النقطة الهامة أنه في المنطقة يعني تونس والتي تحفز على الاستثمار مثلا.
1: نعم.
2: بالنسبة تقدمنا على المغرب مرتبة 33 وفي على مستوى الدول العربية, على مستوى الدول الإفريقية خمسة أفريقية قدمنا البنين والنيجر وغينيا وبوركينا فاسو, وعلى مستوى عالمي الأولى جت أندونيسيا.
1: نعم.
2: معنى هذا الهام. كيفاش يتم قيس الـ الـ الـ الـ الـ
1: المؤشر هذا؟
2: النفقات الضريبية فيها خمسة أبعاد. تونس في البعد الأول, بعد متاع المؤسسات ذات تنقيط 17-4, يعني المنظومة التشريعية والتنظيمية في تونس قوية, وفي تقاريرنا وفي الميزانية متاعنا يأخذ مع اعتبار النفقات هذه ويوقع أدراجها. البعد الثاني هو بعد المنهجية والنطاق 14.7 في خصوص التخطيط.
1: نعم.
2: التخطيط هامة في شمولية المعلومات المنشورة. والبعد الثالث خذنا 11.3/20 في خصوص النشر والإتاحة, يعني المعلومات موفرة وتوفرة لكن يبقى في حاجة إلى النشر الرقمي. البعد الرابع عن البيانات والوصفية أنا أقل من معدل 11.3, يعني المذابين التوصيات تقول أنه يلزم البيانات تكون منفصلة في حاجة لأكثر دقة. وأكيد أنه البعد الخامس هو أضعف بعد, هو يخص تقييم النفقات الضريبية 6.4/20 اللي يزمنا احنا في تونس معنا نقيمه هالإعفاءات هذه والنفقات هذه. علاش يزمنا نقيمها؟ لأنه نشوفه مدى الجدوى متاحها, وهذا أهم نقطة, يعني نقطة هامة جدا. أكيد احنا متقدمين بمختلف المجالات, ولكن مع ذلك يزم
1: العمل أكثر على
2: العمل أكثر.
1: نعم.
2: في مختلف حتى الاخرين يلزم اكثر شفافيه
1: ويلزم
2: نشتغلوا اكثر على الموضوع هذا, لانه هذه معناها كما يقولوا فلوس الشعب, يعني نحاولوا باش نزيدوا نقيموا ترتيبها جدا, لكن يدعونا اكثر الى المزيد العمل. وتعرف اختي هذا زاد جاذب للاستثمار.
1: طبعا طبعا مهم جدا
2: عربيا والخمسه جاذب للاستثمار, والناس اللي تقول انه راهو ما نحبوش نتناولوا من الدول الأشقاء, لكن المرتبة تونس مرتبة مشرفة في المجال هذا.
1: نعم.
2: ويدل على أنه معناها ثم وضوح في المستوى المالي العمومي,
1: وهذا أكيد يعطينا هيك شحنة إيجابية كبيرة برشا للمستقبل إن شاء الله بإذن الله. كيف تونس أيضا في خبر ثاني تتميز أيضا بثورة أو ثروة عفوا بيولوجية مهمة جدا, وهذا يوحينا وجوبا الحديث على الموضوع الثاني. إحنا نهار الاثنين تم الإعلان عن إطلاق استراتيجية جديدة خاصة بالتنوع البيئي واللي تتماشى مع متطلبات الاتفاقات الدولية احتفاء وأحياء لليوم العالمي للتنوع البيولوجي نهار جمعة 22 ماي.
2: أي بالفعل الحدث أعلن عليه وزير البيئة ويهم من وقع الانطلاق في العمل سنة 2025 وتم كذلك ورقة عمل للفترة 25-30 في إطار المخطط التنموي. الحقيقة نفسر شنو التنوع البيولوجي هو هي ثورة الثروة الطبيعية وبيولوجية ما لم تقدرش بثمن وهي تشمل جميع الكائنات الحية نباتات وحيوانات وكائنات دقيقة إضافة النظم البيئية اللي تحتضنها. وتونس تتميز بتنوع معناها بيولوجي كبير ياسر معناها التأثير البحر الأبيض المتوسط الصحراء السواحل الممتدة الجبال السهول إلى غيرها. وإحنا عندنا 41 منطقة محمية 41 منطقة رطبة و46 منطقة مخصصة حماية الطيور.
1: جميل.
2: يقول بحيرة أشكال محمية الفيجة بوهدمة وعندنا في الجنوب الحديقة المدينة سيدي الطوي في جنوب بن قردان.
1: صحيح.
2: معنى هذا التنوع البيولوجي اللي فيه العديد من الأبعاد معناها البعد البيئي معناها في خصوص حفظ التوازن الطبيعي تنقية الهواء حماية التربة. البعد الاقتصادي في خوض الزراعة والصيد البحري والبعد الثقافي وهام جدا أنه يعني نحافظوا عليها. وعنا في خصوص التنوع البيولوجي عنا غابات الزيتون.
1: نعم. الطبيعة أعطتنا ثروة حقيقية سي الحبيب وهذه هبة من عند ربي سبحانه وتعالى. وتونس رأي محسودة حتى من برشا دول على التنوع اللي فيها رغم معناها المساحة الجغرافية الصغيرة لبلادنا ولكن الثراء الكبير والمخزون يعني البيولوجي الكبير اللي فيها. على هذاك بالفعل اليوم رأي مهمة جدا الاستراتيجية هذه لأنه يلزم أولا نحمو هالمنظومات البيئية وخاصة نعرف العالم اليوم فيه معنى الإيكوسيستم كله تبدل والتغيرات المناخية في العالم الكل فخاصة شريطنا الساحلي والموارد الطبيعية اللي موجودة هذا تحدي عالمي مش كان في تونس. فبالفعل حاجة تفرح كي نحسوا أنه فما استفاقة حقيقية وتوجه وطني نحو الحماية يعني للتنوع البيولوجي في تونس.
2: بالفعل العديد من أحد تونس تقدم كبير في خصوص الأهداف تقريبا حققنا 50% من الأهداف المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية. تقريبا عندنا في خص القائمة الوطنية الحمراء لأنها الألوان المهدئة يعني يقال معناها ثم مؤشر للقائمة هذه وتونس من بين البلدان الأوائل. العديد من الإنجازات في خصوص معناها المجال هذا لازم حتى نذكره توا في خصوص الأغنام. معنا في تونس معناها ثلاثة أنواع من الأغنام. عندنا الغنم احنا على أبواب عيد الأضحى عندنا سلالة الغنم البربري التونسي عندنا كذلك سلالة سوداء هي تيبار وسلالة الدمان وسلالة أخرى الأغنام المغربية يعني معناها واحنا على أبواب عيد الأضحى.
1: نعم.
2: حتى موضوع التنوع البيولوجي وقع إدراجه في في عديد الوزارات ما عادش يهم وزارة البيئة فقط
1: برشا
2: وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط ومعناها الجانب هذايا هام جدا. وثم زاد معناها نثمنوا أن مشاركة المجتمع المدني في المجال هذا يعني إذا يعني ثم يعني في خصوص المحافظة على السلالات هذه المنقرضة عندنا السلاحف البحرية عندنا جمعية أزرقنا الكبير في جزيرة قوريا في المستير اللي تقوم بعمل هام جدا لذا فإنه تكامل جهود الدولة مع جهود المجتمع المدني وحاجة هامة جدا أنه زاد البشر ماذا بينا يعني هو يساهم في معنى قاعد يساهم بصورة إيجابية مش بصورة سلبية من التهديدات اللي تواجهت منها التنوع البيولوجي منها تدهور الأنظمة البيئية ضعف نسق استرجاعها وثم المناطق البحرية زي من المحميات البرية والبحرية نحافظوا عليها هذا التلوث عن طريق البلاستيك التوسع العمراني العشوائي إلى أخيره من الأشياء اللي تضر بالنظم البيئية هذه وتضر بالتنوع البيولوجي لازم نكونوا احنا من معناها الناس اللي يمشوا للبحر وغيرها
1: المواطن يلزم يكون شريك ويلزم يكون واعي بالتحديات اللي أمامنا إن شاء الله.
2: أكيد.
1: هذا هو شكرا لك سي الحبيب يعطيك الصحة على المداخلة الأسبوعية هذه معك في ريكاب بلوس كل نهار أحد عيد سعيد إن شاء الله وأكيد نلتقي معك نهار وقفة عرفة يوم الثلاثاء بإذن الله في ورود الصباح مع فقرة عين على الحدث. نخليكم إلى اللقاء نخليكم مع حسن الدهماني في كوكتيل تونسي أيضا يوصلنا الموجز 8 ورجعينا.

0: من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحية. وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول أصابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل أصابة بضمان الدولة. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمسية تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوقة بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. قال مصدران باكستانيان مطلعان لرويترز أن إيران وباكستان قدمتا مقترحا معدلا إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه جرى تفاوض على جزء كبير من مذكرة تفاهم حول اتفاق للسلام مع إيران وأنه سيتم فتح مضيق هرمز مشيرا إلى الكشف عن التفاصيل في وقت لاحق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: 8 دقائق بعد الثامنة صباحا، رجعنا معكم مستمعينا في الجزء الثالث والأخير من ورود الصباح كالعادة ديما، العودة مع المعهد الوطني لرصد الجوي. حضر معنا سي أنيس ساتوري اللي باش يعطينا فكرة عن تفاصيل طقس اليوم والأيام القليلة القادمة. صباح النور سي أنيس، أهلا وسهلا.
1: الفل والياسمين مدام ليلى، تحية ليك والأوفية إذاعة تطاوين.
0: شكرا يعطيك الصحة. إذن الطقس كيفاش باش يكون في نهاية الأسبوع، وكيف كيف نعرفوا الأيام القادمة احنا على أبواب عيد الأضحى؟ التفاصيل الكل بعد الومضة.

0: طقس اليوم.
1: طقس اليوم.
2: تفضل ثاني سلخت ليك.
3: وهو كذلك ندخل وتتواصل أجواء ربيعية مستقرة على أغلب مناطق البلاد مع طقس مشمس إجمالا، يعني سماء صافية إلى قليلة السحب، درجات حرارة في استقرار وين تتراوح القصوى بين 23 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات. مع العلم في تطاوين يوم أمس سجلنا حرارة قصوى 28 درجة.
2: نعم.
3: تبقى دون تغيير اليوم. يعني كنا نعطيه بعض الأرقام.
2: تفضل.
3: هذه المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى من شهر ماي. تونس العاصمة المعدل هو 28 درجة، جندوبة 30 درجة، في الوسط المهدية وتالا 25 درجة، بالنسبة للجنوب مثل جربة 28 درجة، توزر وقبلي 33 درجة، التطاوين 31.9 بالضبط درجات. حتى في الليل يعني أجواء معتدلة، درجة الحرارة الدنيا اللي نسجلها خلال ساعات الفجر تكون عموما بين 17 و22 درجة، ما عدا في الحوض في المرتفعات الغربية تكون في حدود 15 درجة. بالنسبة لعنصر الرياح اليوم ضعيفة فمعتدلة، تكون شمالية بالشمال والوسط شرقية بالجنوب وين تتقوى نسبيا آخر النهار. والبحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية. يوم الغد ممكن نسجل ارتفاع طفيف يعني بدرجة وحيدة في الحرارة، فيما عدا ذلك بقيت العناصر الجوية في استقرار تام. يوم الثلاثاء ممكن اللي بشي يميز حالة الطقس هو إمكانية ولو أنها ضعيفة لكن واردة، لتكون خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية. ثم يوم الأربعاء نهار العيد إن شاء الله عيد مبارك على التوانسة الكل، بشي يكون فما ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، خاصة ثاني عيد يعني نهار الخميس باش يكون فما فارق تقريب 3 إلى 4 درجات مقارنة باليوم.
2: نعم.
3: إجمالا الأسبوع يعني القادم أجواء ربيعية مستقرة إلى صيفية معتدلة، تكون مناسبة جدا لمختلف الأنشطة الخارجية والبحرية. هذه نشرتنا اليوم الليلة. شكرا.
2: نعم.
3: على حسن الاستماع.
2: يعيشك يا سيدي، مشكور أنت على كل التفاصيل، وعيدك مبروك مسبقا سي أنيس، نهارك طيب. مواصلين معكم بالإيقاعات والأنغام، وبعدها نكونوا مع محمد نبهان من بنجردين، فقرة أحوال السوق.

0: هذه على جبل زغوان وأجواء الحضرة التونسية بصوت صابر الرباعي. نمشي مباشرة البنقردان مع محمد نبهان. محمد صباح النور, أهلا وسهلا.
1: صباح الأنوار ليلى, وأيام العيد وعيد مبارك لك وكل السادة المستمعين وكل فريق العمل معك هذا الصباح.
0: حايدا معك باش ناخذ فكرة على قائمة الأسعار وإحنا في أيام قليلة تفصلنا على عيد الإضحى, تفضل.
1: وكذلك والقائمة بين أيدينا. إذن الحاجة الوحيدة ربما اللي تشهد تغيرات هي الخضر وباقي المواد الغذائية الأساسية, يعني في استقرار تقريبا كامل. الخضر والغلال هي تتحرك أسعارها شوية صحيح, على غير العادة على غير المتوقع. الخضر نزل سومها شوية الحقيقة هذه الأيام مقابل اعتدال على مستوى الغلال, واللحوم الحمراء ما تحكيش مازالت مرتفعة, ولو أن الجميع باش ياخذ هدنة على اللحوم الحمراء ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك. هنشوفوا احنا ليلة القائمة, البطاطا دينارين وحتى دينار و500 في بعض نقاط البيع. البصل دينار و800, الطماطم دينارين و200, القرع الأحمر دينارين, الخيار دينار و500, الورقيات اللي كنا نتوقعها حتى باش تغلى برشا بمناسبة هذه المناسبة 500 مليم بعد ما كانت حتى 800 مليم خلال الأيام الماضية, البروكلو دينارين, والكرنب دينار و500 مليم حتى دينار و800 في بعض الأحيان.
0: نعم.
1: بالنسبة للغلال, الغلال المادة الوحيدة اللي مفقودة شيء ما وغالية برشا التفاح, التفاح من 9 دينارات حتى للـ10 دينارات.
0: نعم نعم.
1: الموز 14 دينار, الشروب 4 دينارات و500 مليم, الفريز 5 دينارات و500 حتى 6 دينارات, البوساع نفس الشيء 5 دينارات و500 لـ6 دينارات, وبطبيعة الحال بقية المكمش مثلا 5 دينارات حتى لـ6 دينارات أيضا.
0: واضح.
1: لكن نجي نشوفوا اللحوم الحمراء دي من غالية برشا ليلة. العلوش والبرشني سعر موحد 55 دينار.
0: نعم.
1: الماعز 45 دينار حتى 48 في بعض نقاط البيع, ولحوم الإبل 32 دينار بالنسبة للجود و 26 دينار بالنسبة للجمل. اللحوم البيضاء الدجاج 8 دينار و500 مليم الكيلوغرام الواحد, الدجاج العربي يتباع ب 13 دينار والسكالوب ب 18 دينار. الأسماك, الأسماك ديما يعني نقول أنا ملاذ الكثيرين. الورقة تصدر المشهد ديما 20 دينار, الشورو 15 دينار, بزاع 15, 17, المنكوس 15 دينار, البوري 20 دينار, البوغا 15 دينار, الشوباي 25 دينار, القرنيت على قلته كما قلت أن الموسم تاع انتهى الأمانة 30 دينار, والكريفات بأشكال متنوعة جويدة والرويال الخشينة برشا من 15 دينار حتى لل 35 دينار. هذا تقريبا ليلة حميز
0: شكراً.
1: في اليوم
0: يعيشك محمد,
1: وعمل مرة أخرى وكل عيد مبروك للجميع.
0: يعطيك صحة, نلتقي معك إن شاء الله أكيد في مداخلة إذاعية قادمة بإذن الله. فاصل غنائي ثم فقرة في الشأن البلدي مع بلدية الحمة مع سي إبراهيم ديلوس.

0: محبوبي مثلتك شجرة بصوت الحناشي عبد الوهاب الحناشي. 20 دقيقة بعد 8 نمشي مع صديقنا ذوب بن سالم الفقرة في الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
2: في الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
0: وكالعادة متابعتنا لصيقة للعمل البلدي في مختلف المستويات والمجالات, وكالعادة بالتداول ديما نهار لحد بين بلدية الحامة وبلدية البير الأحمر. اليوم من نصيب بلدية الحامة وحضر معنا سي إبراهيم بنوس المكلف بتسيير شؤون بلدية الحامة. صباح النور سي إبراهيم, أهلا وسهلا.
3: صباح النور. صباح النور, مرحبا بكم كل المستمعين.
0: يعطيك الصحة. إذن معاكم ناخذوا فكرة على مستويات تدخلاتكم خلال الأسبوع في بلدية الحامة.
3: سألنا لكم زين. بالنسبة لبلدية الحامة الأسبوع هذا كان شوي متميز, ما قمنا البلدية تزودت بشحنة جديدة.
0: مبروك عليكم إن شاء الله.
3: 5 طن جهاز إن شاء الله. مبروك على حومي كل. وكيف كيف انطلقنا في تغيير فرغونيس الليد في الحامة. تم تركيزي في قصص أول 100 فانوس في العام الصغير الطريقة الوطنية 16, وإن شاء الله ما زالت عملية قصة هذه فيه وقتينا بتاع 300 بلاد إن شاء الله بشرب وليمات هذه بحول جمعتين أخرين إن شاء الله.
0: ممتاز ممتاز. في بخص الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك, نتصور فما توجه في الإطار هذه؟
3: لا أكيد جدا. بالنسبة للاستعدادات في العيد الأضحى إن شاء الله بش يتم تركيز 11 شاحنة على مستوى بلدية الحامة إن شاء الله من ليلة العيد. والانطلاق إن شاء الله في الرفع باش يكون نهار العيد مع ساعتين إن شاء الله تنطلق فرق النظافة كلها بحول باش نهار العيد وثاني عيد كمعنى إجراء باش نقوى شوية الريتم, وثالث عيد يرجع إن شاء الله النسق العادي للرفع الفوضل إن شاء الله.
0: نعم أكيد مهم جدا بطبيعة زادة انخراط المواطن في مسألة النظافة خاصة والحفاظ أيضا على المكاسب اللي تنضاف للأهالي بطبيعة كما قلت. يعني فما حصص استمرار خاصة زادة أيضا حتى فيما يخص الحالة المدنية ذهول لي سي إبراهيم.
3: أكيد هو في استعداد للموسم الصيفي. بالنسبة للحالة المدنية هي حاليا قاعدين نشتغل بمعدل 6 أيام في الأسبوع. إن شاء الله انطلاق من 1 جوان حتى الموفى شهر أود باش يتفاف نهار لحد فريق في الحالة المدنية كل يوم أحد من الساعة 9 على منتصف النهار إن شاء الله. هذا باش نوفر الخدمات للمواطنين وخاصة المواطنين بالخارج اللي إن شاء الله تكون العودة ميمونة.
0: نعم.
3: بالنسبة للبلدية بحال حال مدنية باش يكون العمل ب7 أيام في الأسبوع يوميا تقريبا من 1 جوان 31.
0: ممتاز ممتاز, وهذا أكيد يسهل برشا مصالح, يعني خدمة لمصالح المواطن ما يصيرش التعطيل. مهم جدا. يعطيكم الصحة وربي يعاون أعوان البلدية الكل. نرجعوا لي فيما يخص يعني عيد الأضحى المبارك, ذو لي نقاط البيع يعني وسوق الدواب والأضاحي موجودة أكيد في الحامة, فذو لي على عينيكم كما يقولوا وتحت إشرافكم.
3: أكيد هو فما عندنا سوق نقطة البيع في سوق الأربعاء تقريبا بشكل يومي عندها أسبوع إن شاء الله. إن شاء الله عيد مبروك الناس كله إن شاء الله. وإحنا بالنسبة للبلدية قاعدين نتابع في الوضع إن شاء الله الناس كله إن شاء الله عيدنا مبروك
0: إن شاء الله.
3: السوق هو يشتغل بشكل يومي
0: طبعا. أكيد أكيد إن شاء الله مبروك على الجميع. بطبيعة ديما الهدف هو المحافظة والعناية بالبيئة والمحيط, وزاد أيضا حتى جمالية المدينة تبقى ديما بلدية الحامة من أحلى وأجمل البلديات. شكرا لك ويعطيك الصحة وإلى اللقاء.
3: شكرا برشا.
0: نواصلوا بالأغاني الإيقاعات والأنغام التونسية إلى حين موعد الرياضة لانفوسبور مع زملاء من قسم الرياضة.

0: ولدي ذهبنا لقاه وقت الحز غني عجبت لها ربابة. صباح النور.
1: صباح النور ليلى. مرحبا بك. مرحبا بالناس تسمع فينا اكيد في المعد الرياضي لهذا اليوم. لاباس الحمد لله اكيد تراثنا
0: وليداتنا الكل معزهم
1: وليداتنا الكل عزاز اكيد
0: ان شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل ومحلاها ايقاعاتنا التراثيه الجنوبيه ربيع ايام اللي كنا نسمعوا فيها لرؤوف ماهر وبرشا جديد اذا عند رؤوف ان شاء الله في صيفه 2026 ربي وفقه ووفق كل الفنانين التوانسه. موعدنا الان لاحباء الرياضه لافو سبورت تفاصيل عالم الرياضه معك ربابه.
1: شكرا. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة والمواعيد الرياضية لهذا اليوم. البداية بكرة اليد، ألف مبروك لفريق أولمبيك مدنين لكرة اليد الصعود إلى الرابطة الوطنية لكرة اليد الوطني أليف لكرة اليد قبل نهاية الموسم بزوج جولات. البارح كان موعد مع الموسم الجولة 15 للبطولة الوطنية بالي كرة اليد. نذكر فوز فريق أولمبيك مدنين أمام سبورتينغ غرومباليا بنتيجة 41-31. نذكر كما قلت قبل زوز جولات من نهاية الموسم، فألف مبروك لأولمبيك مدنين لكرة اليد. رحلة الوفد التونسي لأمريكا والمكسيك إذن للمشاركة في مونديال 2026 حددت ليوم 7 جوان. ذكر الوفد باش يضم 62 شخص، نذكر الفيفا باش تكفل بإقامة 51 شخص فقط، وبالتالي باش يكون رحلة 11 فرد على نفقة الجامعة التونسية لكرة القدم اللي وجهت الدعوة لرؤساء الرابطات اللي باش يحضروا مباراة واحدة. نذكر أن المنتخب الوطني يدخل غمار المونديال يوم 15 جوان بمواجهة منتخب السويد في مونتيري بالمكسيك. أخبار فريق الملعب الجابسي، زهير الناصري مدرب فني للفريق ومدير فني للفريق بطبيعة سعي من الهيئة المديرة لفريق الملعب الجابسي لتوفير كل سبل ممهدات النجاح في دورة البراج من أجل تحقيق الصعود والعودة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ذكر أنه زهير الناصري باشر العمل متاعه انطلاقا من الحصة التدريبية ليوم الأمس. لمحة هيك أكيد على المدرب، نذكره أنه مدرب هو ابن الملعب الجابسي، لباني دار الواجب في المرحلة هذه كيف كانت له تجربة ناجحة لمدة 5 سنوات متتالية في فريق الأمل الرياضي ببوشمة، حقق معاه نتائج جد إيجابية آخرها كان هذا الموسم في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أخبار المستقبل الرياضي بجابس، استعرض السيد علي دي بوشاعة رئيس الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بجابس خلال اجتماع عقد يوم الأمس مع الأحباء. ذكر حكاية على الأزمة اللي يمر بها النادي فريق المستقبل الرياضي بجابس، أبرز الأزمات تتمثل في أزمة عقوبة المنع من الانتداب المسلطة مؤخرا على الفريق، حيث نازت ديون الفريق لدى الجامعة التونسية لكرة القدم أكثر من 590,000 دينار وقف بطبيعة حسب تأكيد السيد بوشاعة. وذكر أيضا أفاد أنه الفريق يواجه عقلة قانونية تقدم بها المدرب طارق جراية للمطالبة بمستحقاته قدرها 120,000 دينار إلى جانب نزاعات مع لاعبين أجانب يطالبوا بمبالغ إجمالية تصل إلى 320,000 دينار. أخبار النادي الرياضي الصفاقسي، البارح تم إلغاء أشغال الجلسة العامة الخارقة للنادي الرياضي الصفاقسي، نذكر اللي انطلقت يوم الأمس في مركب الفريق من أجل تنقيح القانون الأساسي للجمعية. ألغيت الجلسة بعلة ونتيجة احتجاج الحاضرين على شرعية انعقادها من الناحية القانونية. النادي الافريقي انقاد يوم الامس الى هزيمه في مباراه ذهاب ربع نهائي البال ضد اهلي بنغازي الليبي بنتيجه 88-87. ذكر نادي ساقيت الزيت فاز يوم الامس على ضيفه جمعيه الحمامات بنتيجه 27-26 في طار نصف نهائي كاس تونس لكره اليد. نادي ساقيت الزيت باش يواجه في النهائي الترجي الرياضي التونسي اللي انتصر على النادي الافريقي بنتيجه 27-26. في الملاعب الأوروبية التونسي سيباستيان تونكتي ضم لقب كأس اسكتلندا إلى لقب البطولة بعد ما حقق فريقه سيلتيك غلاسغو ثنائيته 14 في تاريخه بفوز 3-0 على ديفنملاين في نهائي كأس اسكتلندا لكرة القدم. وهاري كين سجل مهاجم بايرن ميونخ الهاتريك في الشوط الثاني البارح إذن ليقود بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الفوز 3-0 على شتوتغارد في نهائي كأس ألمانيا يوم الأمس وحقق بذلك الثنائية المحلية للمرة الأولى منذ 6 سنوات. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: يلا مواصلين معكم ديما في ورود الصباح وإيقاعاتنا المختلفة والمتنوعة وكلها تونسية مع اختلاف الأصوات والمؤدين لأغانينا. 38 دقيقة بعد الثامنة باش نمشي بكم الآن إلى فقرة آي تيك مع زميلنا عبد الله بقير.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: اي تك
4: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. الحدث الأخير نتحدثوا على جوجل إيو، واحد من أبرز التظاهرات التكنولوجية اللي تصير في كل عام. مجموعة من المشاريع اللي أطلقتهم جوجل وفي كل نهار باش نحاولوا نركزوا على واحد من المشاريع هذا. المشروع الأول والأبرز اللي أعلنت عليه جوجل هو الإطلاق الكامل لمنظومة بروجكت أسترا. هذا مش مجرد مشروع مساعد صوتي كلاسيكي، وإنما نتحدثوا على وكيل AI Agent يشوف يسمع معاك في الوقت الفعلي. تنجم تحل كاميرا تليفونك في أي بلاصة، تسأل على أي حاجة، وتنجم تسأل أصلا إذا كان فما حاجة وقت اللي تحل التليفون وشافها هو ينجم يقولك عليها شنية. مشكلة اللي العملية فيها جانب من الخصوصية كبير برشا، لكن من جهة أخرى ينجم يعاونك في كل شيء أتم معنى الكلمة بطريقة مباشرة بالكاميرا بالصوت، ويتفاعل معك بالطريقة اللي تحبها. وهو الفكرة الأساسية كونه مساعد عادي، لكن العملية تطورت ولا أجون كامل بكامل الخصوصية متاعه، اللي نجم اليوم التليفون متاعك يكون هو حقيقة مساعد ذكي بأتم معنى الكلمة. هذا المشروع الأول من جوجل إيو، نتقابله في عدد جديد نتحدث على مشروع ثاني.
3: اي تك
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: إشهاد

0: هذايا ريان يوسف واني راهي اللهجه نتاع الكوابسية ومحلاها لهجتهم. تحيه لكل مستمعينا في جيب صديقتنا خلود دبي تقول اني زاد راهي لانها كوابسيه حره اصيله ما شاء الله عليها يعطيها الصحه صديقتنا خلود دبي المختصه في التغذيه واللي بتعطينا برشا نصائح في علاقه باستهلاك اللحوم الحمراء تزامنا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك في فقره صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا.
0: صباح النور يا خلود. أهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح النور صباح الورد يومكم مبارك.
0: تحية ليك يعطيك الصحة. إذن كما قلت احنا على أبواب عيد أضحى مبارك إن شاء الله يا ربي الفرحة ساعة تعم كل البيوت التونسية والناس كل تعيد بإذن الله وتفرح فرحة العيد. وعلاقتنا باللحوم الحمراء ساعة ديما يقول لك المواطن يا أخويا لن نخلطوا عليها احنا لن نوصلوها ساعة الكيلو الحنبك الحسبة وما عادش معناها نحكيه على إفراط في تناول اللحوم. هو عموما اللحم الأحمر فيه البروتين وضروري لتغذية الإنسان وديما في علاقة بأنه لا إفراط ولا تفريط. كل التفاصيل معك يا خلود تفضلي.
2: إيه السلام عليكم مبارك كل عام وانتم بخير وان شاء الله سنين دائمة والعيد الكبير وعلوش العيد والحم العيد سيرتو بالنسبة الكمية المستحسنة في الحم العيد ما نفوتوش 200 جرام.
0: نعم
2: مش معناها 200 جرام معناها أببري كفة اليد الإنسان بشكل نعرف نعم العيد واحد ياخذ أكثر كمية أما لازم تكون فيما تقسيم للأكل.
0: نعم
2: معناها من أكلواش فرد مرة ما ننسوش على الأسيديتي معناها الحم راه يطلب برشا هضم الجسم معناها قريب الحم يبقى من 4 إلى 5 ساعات في المعدة للهضم وكان هو ما نمضوش بالكدية نجم حتى يوصل 7 ساعات. هذاك علاش نفهم في العيد برشا ناس اللي متخمة وأسيد معناها يحسوا بحرقة من الحم خاطر الحم راه كمادة يطلب برشا هضم وزين على المعدة خلينا نقول.
0: نعم هو يقول لك احنا عيد وما ناكلوش فيه ديما اللحم الأحمر وما عادش قادرين نشروه برشا يا خويا خلينا نهز شبعتي في العيد هذا يا راهو يتقال خلود هكا ولا
2: اي هذا الكلام اللي متداول وهذاك وهو صحيح راهي فرحة العيد لكن احنا العيد مش اللحم مش هارب يعني الهدف نتاعنا التقسيم
0: بالضبط
2: تجب تزيد الالياف كيما سلايت اللي هما يسهلوا عملية الهضم ويعملوا لكش عسر هضم سرتو ستون هاي العيد.
0: باهي باش نحكي على اللي يا خلود وعلى الشحم نتاع العيد لانه كثر الحديث على الموضوع هذا نعرفوا انه الشحم يعني مادة دهنية قوية برشا هل فيها فوائد بالفعل والا لا هل نردوا بالنا منها ما نستهلكوهاش برشا يقولك يا خويا نذوب اللية ونفوح بها الطنجرة خير من نفوحها بالزيوت المهدرجة أو الزيوت النباتية ناكلوا اللية وإلا لا خلود
2: لا الحقيقة اللية كلها زيوت زيوت 100% معناها كي تسخن الزيوت هذيك اللية باش لازم تذوب وكي تسخن اللية هذيك تتعرض لدرجة حرارة كبيرة تولي الزيوت اتأكسدت وتوصل لها درجة حرارة كبيرة
0: ما عادش كما في حالتها طبيعية. نعم
2: يعطيك الصحة ما ننصحش بها أصل أون بلوس احنا رانا توانسة وكلنا نستعملوا زيت الزيتون الأغلبية ولا نجموا معناها نستعملوا نغلطوا معناها نخلطوا بين زيت الزيتون والزيت النباتي يبقى ديما زيت الزيتون خير في الطياب خير برشا من اللي هي الحقيقة وكل عام يجيني السؤال هذا على الشحم معناها في العيد راه الشحم قليل ننصح بها فما عادات اللي يقول لك راه شحم ناخذوه باش نكهوا به لا الشحم غير صحي وما ننصحش به.
0: نعم خاصة خلينا في شوية الشحم اللي في اللحمة مقبول ولكن شحمة كلها شحم مش منصوح به.
2: يعطيك الصحة هو اللي من المستحسن نجرو بلغتنا
0: نقص ماكسيموم يعني
2: ونستلذ بنة اللحم معناها بنة اللحم العلوش خاطر اللحم العلوش فيه بنة وسيرتو في طريقة الطبخ نتاعها ونبعدوا على الشحم سيرتو.
0: باهي على طريقة الطبخ خلود أكيد في كل واحد وطريقته فما اللي يشوي اللي يفور اللحم اللي يطبخه في المرق بتاعه طرق الطبخ أكيد تختلف ولكن زادة كل واحدة وعندها التأثير نتاعها شنو تنصح خلود؟
2: يعني الصحة هو أسمح طريقة إحنا جماعة جنوب متورثين الطريقة هذه هي طريقة الجلة خاطر الشحم وقت اللحم وقت يطيب بالقدام وبرشا الناس راهو تعمل كلها في العيد سينو بالنجم والطريقة الأخرى هي طريقة الشوي ليك نرد بينا من الطبقة السوداء اللي تتكون في الشوي معناه ما تحرقش لحمتك خليها تطيب على نار هافتة على كانون بلغتنا هافت باش ما تكونش لك الكوش الكحل كينا تكونت الكوش الكحل راه اللحم غليظ صراحة الأكل راه اللحم الديجيسيوم تعب شكون كثيرة وسم الله عليكم ولطف عليكم دي راتات اللي الكوش كحل هذيك نجم تكون كونسيريجين يعني هذيك راه الكوش كحل هذيك ما نلعبوش معاه ما نحبوش تكون يوم العيد
0: برشا يحبوه هيك معناها كربونيزي شوي اللحم مشوي ومدخن خلينا نقولوا يحبوا الطعمه هذه حتى ساعات راه في السلطه المشويه تلقاه يحاف يخليه هكا لكحل بالذمه على النكهه راهو مواد ضاره جدا وتنجم لا قدر الله تكون مسببه حتى في خلايا سرطانيه بخلاف اللحم والشحم زاد عندنا الاحشاء والدواره عندنا ال معناها المصارن والكرشه خلينا نقولوا العصبان بصفه عامه عندنا اللحم الراس زادة اللي نستهلكوه ساعات الكلهم راهم يمشوا نهار الاول معناه ذولي برشا على المعده
2: صحيح هو العصبان العصبان هذا بر اكل صحي خاطر معناه يكون فيه الورقيات فيه الروز
0: ما نسوش زادة زوز انواع عندنا عصبان في الجنوب خلودة عندنا العصبان المحشي اللي فيه الحشيش والروز والمعلق بصفه عامه ولكن زادة عندنا ايضا العصبان الملوي الشايح اللي يتحط فيها كشويه ريفات ويتلوى عليه وتتلوى عليه المصارن ممكن يسمعونا في بانوراما برشا ما يعرفوش ولكن الجنوب زادة معروفين بالعصبان الملوي زادة
2: هذيك الصحة هو حتى في جهة فقط ولا المبعار هذاك وراو جيد هو العصبان بصفة عامة كفرق أكل راو جيد جدا ما في حتى مضار بالعكس معناها تريت العصبان جيد بالنسبة للروس كل ما هو وكروس والهرج ما هذيك راهي غنية برشا بالكولاجين منصوح بها بالنسبة زادا حاجة أخرى يوم العيد نعملوا القلاية
0: هي ناخذ ولا الكمونية
2: الكمونية معناها بالصوص أما القلاية هي اللي نطيبها بالشحم جامو
0: وتب في زيتها يعني
2: الأكلات تختلف من
0: منطقة أخرى
2: اللحمة بصفة عامة صحية لكن الشحم اللي بعده عليه العصبان والكولاجين اللي في
0: الراس
2: الروز معناها في الهرمة جيدين الصحة لكن التقسيم ما ناكلوش فرد نهار
0: نحاولوا
2: نقسموا لو ماكسيموم ونزيدوا سورتو السلطة
0: نعم نسيسوا على معدتنا وكل العصائر الجاهزة والجازوز وبش نهضم وكل راو ديما خلود يقولكم لا ابعدوا عليهم حاولوا تكونوا عصائر فريش وإلا تعاونوا بالماء ولا بديتوكس اللي ديما من النصائح اللي تكررها خلود في كل مرة هكا ولا
2: هي هذيك صح الجازوز ما فيش كلام راه الجازوز ديما في اي مناسبه نقول ديما ممنوع ما عندي ما ننسي كان اخصائيه نتاع تغذيه في برشا ملح وبرشا سكر نجم نعوضوا بكيس سيترونات ناقص شويه سكر وقت الغله تو تجي تقص الغله وصحه وبشفاء لكن الجازوز غير منصوح به تعمل الماء الغازي زي ما موجود في تونس وفما برشا ناس تحبه تسيطر ما يغني عليها حتى شيء تقسم وجبه القوى ماكسيموم اللحم مازال باش يتوفر موجود وراهو من الناحيه التغذويه اللحم لازم يصبر شويه معناها ما يتاكلش بلاص باش تاخذ منفعه اللحم والميسكل تكون لينه تاع اللحمه لازم على الاقل من ساعتين لثلاثه يرتاح اللحم هذا مش ديما متوفر يوم العيد لكن حبيت ناكد لك اللي هو اللحمه اللي بعد العيد هبن راهي من لحمه العيد
0: واضح جدا اكيد ما زلنا باش نواصلوا حديثنا على استهلاك اللحوم ونصائح وان شاء الله في الاسبوع القادم ايضا مفيد هو اللحم الاحمر كمصدر بروتين جيد وباش نعطيه ان شاء الله نصائح استهلاكيه ايضا لحد جاي باذن الله معكم مستمعين شكرا لك يا خلود يعطيك الصحه ونلتقي معك في قادم المواعيد الى اللقاء صديقتي
2: الى اللقاء

0: يلا آخر فقرة معنا، فقرة في الانتظار اليوم.
1: في الانتظار اليوم،
2: في الانتظار اليوم،
0: وفي الانتظار اليوم تنطلق المسابقة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد اليوم كما قلت لحد 24 ماي بفضاء المتحف الوطني للفنون الإسلامية برقادة بمدينة القيروان، اللي إن شاء الله باش تستقبل وليداتنا من مختلف المدارس والمعاهد الإعدادية والثانوية إن شاء الله بالحظ والتوفيق لهم. مسابقة الجائزة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية. هكا تقريبا مستمعينا نكون وصلنا معاكم إلى آخر لقاءنا اليوم في ورود الأحد في رابط موحد بين إذاعة تطاوين وبانوراما. شكرا ذو بن سالم بكل نشاط وحيوية معنا في الجانب التقني، كذلك عادل الجميل زملائنا من استوديو إذاعة بانوراما. نلتقي معكم إن شاء الله يوم الثلاثاء بإذن الله كالعادة مع ورود الصباح. نهاية أسبوع مريحة للجميع وإلى اللقاء. Wow.

0: الأشهار.
1: عشر على ليش للربح من عند جودة. ألعب على السيت على جودة.com واخلط عليه.
0: إشهار
2: عروس الصحراء.
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه أمس الذي ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزرية جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات لموسم الفلاحي 2026-2027. وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صبة الحبوب

0: المشاعر المقدسة اعتبارا من يوم غد ضمن منظومة متكاملة تنفذها وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. انتهى الموجز مستمعينا الكرام، متابعة لقراءة في معرض الصحف العربية والدولية، تؤمنه الزميلة فاطمة طليحة.
1: شكرا عفاف، أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط ومقال بعنوان أبعد من مهادرات حول التفاوض مع إسرائيل. يتناول المقال فكرة الانقسام العميق في لبنان، حيث تتداخل الطائفية مع القضايا السياسية الكبرى، ما يجعل التوافق الوطني حول مسائل أساسية أمرا بالغ صعوبة. ينطلق حازم صاغية من مثالين: تعثر إقرار قانون العفو والعام بسبب توزيع السجناء طائفيا، واستطلاع رأي حول العلاقة مع إسرائيل. يظهر تباينا حادا بين طوائف الموقف من السلام أو رفضه. يخلص الكاتب لأن هذا الانقسام لم يعد مجرد خلاف سياسي عادي، بل تحول إلى شرح بنيوي يجعل الحكم على الصواب والخطأ على المستوى الوطني شبه مستحيل. صحيفة المدن الإلكترونية ومقال بعنوان التعافي المعلق، كيف تبدو سوريا الجديدة في أجندة الأمم. يتناول المقال التحولات التي يشهدها الملف السوري في مرحلة ما بعد الحرب، إذ يرى الكاتب مهيم الرفاعي أن الأزمة لم تعد تقتصر على البعد العسكري، بل أصبحت مرتبطة بإعادة بناء الدولة وإدارة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ويشير إلى أن النقاش الدولي داخل الأمم المتحدة يعكس انتقالا نحو مقاربة ما يوصف بالتعافي وإعادة الإعمار، مع التركيز على العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق، بما يهدف إلى إعادة تشكيل الشرعية السياسية السورية وربطها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. صحيفة البيان ترامب في بكين، المكاسب والخسائر. يتناول المقال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين ونتائجها الاقتصادية والسياسية، محاولا تقييم من استفاد ومن خسر من هذا اللقاء مع القيادة الصينية. يرى الكاتب عماد الدين حسين أن الجانبين حققا مكاسب متبادلة، لكن الصين خرجت بمكاسب استراتيجية أكبر، بينما حصلت الولايات المتحدة على نتائج اقتصادية محدودة وصفقات جزئية. ويشير الكاتب لأن الزيارة كشفت استمرار الترابط الاقتصادي بين القوتين رغم التوترات، خاصة في مجالات التكنولوجيا وسلاسل التوريد، ما يجعل فكرة فك الارتباط الكامل غير واقعية. كما لم تقدم الصين تنازلات كبيرة في ملفات حساسة مثل تايوان والذكاء الاصطناعي وبحر الصين الجنوبية. صحيفة الخليج عنونت إعادة التموضع الفرنسية في إفريقيا. يسلط المقال الضوء على مساعي فرنسا لإعادة تموضعها في إفريقيا بعد تراجع نفوذها في عدد من دول غرب القارة، خصوصا عقب انقلابات في منطقة الساحل وخروجها من عدة قواعد عسكرية. ويشير الكاتب إلى أن باريس انتقلت من الحضور العسكري المباشر إلى التركيز على الدبلوماسية والشركات الاقتصادية، مع توسيع علاقاتها نحو شرق إفريقيا دول الناطقة بالإنجليزية، كما ظهر في قمة أنيوروبية وجولة الرئيس الفرنسي في المنطقة. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: إذاعة التطوير،
3: إذاعة التطوير،
2: صباح الألحان مع فاتن.

أنا علوش مقربة كل عروس ذيق دعمورة بالعروس حرحر فك الحبل ونجز مبركون وخلي الحوم الكل عليه الدور عرفتوا شكون؟ علوش زودة انت زودة أخلط عليه ادخل على السيت علوشودة.com 10 على البشر الربح من عن زودة وإن شاء الله عيدكم مبروك. إشهار

0: الحمد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تمام والعاشرة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أقر المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدينة الذي جرى بإشراف وزير السياحة سفيان أتقية إدراج القرى الحرفية بولاية مدينة بكل مبني خداش ومدنين وحمت السوقة ضمن المسلك السياحي وإعادة النظر في دراسة إحداث ملعب الصولجان بجلالة. اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه أمس الذي ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزرية جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات لموسم الفلاحية القادمة. وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صبة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصبة بضمان الدولة. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمس تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوقة بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. في العالم، شن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال غارة جديدة على جنوب لبنان أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 5 أشخاص وجرح آخرين. قال رئيس

0: فاسبور. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الدورة نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم اليوم باش نتعرف على المترشحين إلى الدورة النهائي. نذكر اليوم الأحد 24 مايو انطلاقا من الساعة 3:30 الدورة النصف النهائي الأول سيجمع نادي رياض الصفاقسي بالترجي الرياضي الجرجيسي. التحكيم سيكون لوالد المنصري وحكم الفار سيكون مجدي بلغة. في اللقاء الثاني اللي باش تلعب في زويتن بين الشبيبة الرياضي عمران الترجي الرياضي التونسي تحكيم لحسن النايلي وحكم الفار سيكون هيثم الترابلسي. لقاء إن شاء الله لقاء الشبيبة الرياضي بالعمران والترجي الرياضي التونسي انطلاقا من الساعة 3:30. أيضا لقاء النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي في نفس التوقيت. لقاء إن شاء الله باش يكون منقول على موجات إذاعة تطاوين. في متابعتنا أيضا اليوم إن شاء الله باش كنا متابعة لقاء اتحاد شبيكة زيتون شماخ لقاء رابطة الهواة المستوى الثاني براج. إذن من أجل التدارك ومن أجل البقاء بالنسبة لزيتون شماخ اليوم أمام اتحاد شبيكة لقاء انطلاقا من الساعة 3:30 إن شاء الله أيضا باش يكون منقول على موجات إذاعة تطاوين. يوم الغد الموعد سيكون مع براج الرابطة الثانية لكرة القدم من أجل الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لقاء الملعب الجيفسي الاتحاد الرياضي بتطاوين لقاء بشكون بسافرة الحكم نضال الضيف. وفي غرفة الفار سيكون أمير العيادي لقاء منقول على التلفزة الوطنية الثانية. ولقاء ثاني اللي باش يجمع نادي رياضي الحمام الأنف مستقبل القصرين بسافرة أمير نصيف حكم الفار سيكون محمد علي قروية لقاء بشكون منقول على الوطنية الأولى. هذه أخبارنا في الرياضة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: من 93 بدينا
3: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين.
2: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم وين إحنا؟ نسمعكم وتسمعونا على إذاعة بالألوان. إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان.
3: معاكم
2: بديت.
4: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت، انت ما صدقت، افرح لك ساعة.
2: إذاعة بالألوان مع هادية

صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين لكم الكل. أحلى مستمعين على موجاتنا، هذه إذاعة بالألوان معكم من توا حتى للنص الماضي ساعة. مرحبا بكم، ثلاثة ساعات نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا، وما كنتوا في الطريق في الخدمة في دياركم إن شاء الله يوم موفق، يوم سعيد نرجوه للجميع. نعرفوا نهار لحد كان الناس تفيق مخر شوية، بعد تخرج تعمل دورها تعمل قضيتها، وإحنا نعرفوا الأيامات هذه كلها أيام قضية وحوسة، ويعني والناس كلها ترجل في مورها، يعني بشي يحضروا رواحهم للعيد. فإن شاء الله أيامكم كلها مباركة، وإحنا في أيام ذي الحجة أيام مباركة، إن شاء الله يا ربي تنعاد عليكم بالخير والبركة للناس الكل. 15 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح، نسلم عليكم مع كامل الفريق، يأمل معنا لقاء تقنية حسن محمدي وأيضا عادل جميل وصديقنا أحمد حسني اللي يكون معنا مباشرة في الأكتواليتي.

0: L'actualité.
1: Alors, Ham, l'actualité pour cette semaine.
0: L'actualité.
2: L'actualité, وين باش تكون مع صديقنا وزميلنا أحمد حسني. صباح النور, صباح الفل. سيد أحمد. دار لي أجواء موسيقية, نسمع في أجواء الموسيقى.

0: حرام تنسوني بالمرة وزوروني كل سنة مرة، وانتي وين؟
1: زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة.
0: ليلى ما ننسوكش
1: مصافحتنا الأولى هادية، محلاها هذه المصافحة من المعهد العمومي للموسيقى في تطاوين.
0: الله لا لا لا، باش نزور المعهد الموسيقى تطاوين مع سيد أحمد حسني، هذا اللي عرفته، باش نعرفه بالمعهد، فما نشاط ما نعرفش التفاصيل. معاك يا سيد أحمد، وينك؟ أرجع عنا، وانتي قلت لنا زوروني كل سنة مرة، يدور لي أقل من مرة انتي مشيتك. تحية ليك يا سيد أحمد، أرجع وكمل معنا المحطة هذه من معهد الموسيقى. سيد أحمد أهلا وسهلا.
1: تلونا بالعين هذه.
0: لطف عليك لطف عليك.
1: خمسة وخميس علينا شاء الله يا ربي. قلت وأنا محاط، جيت باش نقول خمسة وخميس محاط بجميلات الموسيقى الحاضرات معايا هذا الصباح في قاعة التدريب، وحذايا صديقي طارق الخشاني مدير المعهد العمومي للموسيقى بتطاوين. طارق صباح النور.
2: صباح الخير أستاذ أحمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: أهلا وسهلا،
2: ومرحبا بكم في معهد الموسيقى في المؤسسة هذه اللي هي تنشط من 2018، وان شاء الله تمنوا لها التوفيق.
1: اليوم باش يتم بعث نادي الغناء.
2: نادي الغناء،
1: نادي الغناء اللي احنا جينا معناها على الغفله هكا، جيكم نصلي عن بيه في البروفات
2: الافتتاح.
1: الافتتاح
2: مدة 3 أشهر هو النادي هذا، ويسعدنا انه يكون هو في اطار معناها التثمين التراث الموسيقي موجود في تطاوين، بتطير من 3 أساتذة بالمعهد، يوم نورة حمدي، خول الهوش، ونجوى عمر. إن شاء الله
1: كانوا معنا في هالقطعه اللي عملنا بها
2: التحفه. إن شاء الله أتمنى لهم التوفيق.
1: والمعهد قداش يضم التربية سي طارق؟ تقريبا في حدود
2: 35 40 تلميذ.
1: نعم بسم الله ما شاء الله، من مختلف الاعمار.
2: كما يتطور يزيد العدد
1: اكيد،
2: مختلف الاعمار.
1: مختلف الاعمار
2: من 6 سنين حتى ثم الطلبه، ثم معنا المتقاعدين كلهم يجوا يتعلموا في الموسيقى.
1: ثم شكون تخرج منه مثلا مشى الى حتى في رقانه مثلا؟
2: ما زلنا ثم تخرجت نوره، هي اللي هي استاذه تخدم معنا
1: فنانه
2: وعطيت وجهه موسيقى وتخرجت موسيقى، فهمتني؟ وان شاء الله توصلنا السنة الرابعة، ان شاء الله يوصل السنة السادسة ويتخرجوا من معهد ان شاء الله.
1: بسم الله ما شاء الله. نورة واحد فل تضحك، اهلا وسهلا بيك.
3: ألفين ورحبا بيك وبكافة المستمعين. انا كنت تلميذة هنا في المعهد.
1: ثم اصبحت استاذ.
3: قريت تخرجت مشيت للجامعة، قريت قصص موسيقى، واليوم هاني ندرس بالمعهد. عندي 3 سنوات لهنا. انا الحمد لله معنا بدينا نقدمه وكون نواة الاولى متاع الفرقة للمعهد العمومي للموسيقى الطويل. الحمد لله ان شاء الله، الحمد لله هذا هو اللي قاعدين نخدموا عليه. الحمد لله العدد قاعد يزيد كل عام، معناها تم اقبال على الترتيب، ونزيد نشجعوا معناها ماذا بينا يكون اكثر من هيك. تشجعونا انتم تعاونوا
1: اكيد ان شاء الله يا ربي. قول الهوش المتعبه اهلا وسهلا، ولا عازفه على هذه الاله شنيه؟ الأنيقة هما أنيقاتي كل رهوة، والغانيات كيفاش ما يقولوا يغني هن ثناء.
0: رد بالك يا سيد أحمد، راك في حضور 3 نساء.
1: بسم الله ما شاء الله. أكثر هما أكثر تقريبا 7 نساء.
4: عسلامة ساعة، نرحب بكل مستمعين إذاعة تطاوين. إن شاء الله اليوم باش يكون افتتاح لنادي الغناء. نحب خطر تطاوين أكيد ولادة وعندنا برشا موسيقيين.
1: أنا فجأت الحقيقة حتى عدد الثلاثة اللي في المعهد والأساتذة المؤثرين اللي هنا
4: ما شاء الله عازفين في تطاوين، نحبهم يلتحقوا بينا زاد حتى هم، وإن شاء الله يثقلوا المواهب نتاعهم ومن حسن إلى أحسن، ويكونوا عندنا فرقة كبيرة هيك في تطاوين بفنها بفنونها بتراثها. وعلاش لا ما نكونوش معناها في مسابقات كبيرة؟
1: حاجة توزيت وشوفوك احنا يا نوراي، حاضر روحك نوراي، عطينا تراه معزوفة هكا خلنا القطعة الثانية معناها هكا للمستمعات ومستمعي اذاعه تطاوين مباشره من المعهد العمومي للموسيقى في تطاوين. اداء طبعا صديقتنا خوله عمر. نجوه عمر عاود هاك
5: انا هاليني روان

والغريب وزان هادي عمانا رضوانك رنانس هي هي ناس.

0: شكرا لك نجوى عمر، شكرا لنورة حمدي على آلة القانون، الخولة الهوش على الكمنجة اللي كنا نحكي عليها، وانت قلت لي توا آلة الآلتو هكا معناها انا حطيتها على الكمنجة، ولكن الصحيح هو الآلتو. وصديقنا عبد الباسط الاسبوعي ايضا زاد تحية لصديقنا طارق الخرساني مدير المعهد. هذه تقريبا محلها دخلنا
1: نعم. اليوم اذا الموعد وقتاش بالضبط باش الناس اذا تحب تجي تحضر في النادي هدايا؟ نصور مفتوح للعموم ولا كيفاش التفاصيل يا سيدة؟
0: جاوبنا صديقنا طارق الخرشاني.
1: هاي.
0: النادي هدايا باش يفتتح اليوم، معناها التوقيت بتاعه من وقتاش الى وقتاش، وحتى النشاط بتاعه على كامل ايام الاسبوع حتى يوم الاحد، معناها نعطوا فكره للناس هذا اللي باش يحبوا ينخرطوا فيه، واللي يحبوا زاد الاولياء اللي باش يبعثوا وليداتهم ينشطوا فيه.
2: هو نادي الغناء هذا مخصص للنساء.
0: هو
2: غناء شعبي. النشاط نتاعه كل احد من كل اسبوع من الساعتين للاربعة لمدة ثلاثة اشهر، معناها نحكي على من تو حتى للاوت ان شاء الله 24 اوت كل احد من اسبوع من الساعتين للاربعة. واللي يحب يرسم في النادي هذا الترسيم
0: مفتوح للمشاركه، ولا
2: تمام مع
0: المعلومه
2: 60 دينار
0: 60 دينار
2: 60 دينار لمده ثلاثه اشهر وان شاء الله يستدعوا ان شاء الله يعطيكم الفائده وربي يوفقكم ان شاء
0: الله يا رب. كل التوفيق لي صديقنا طارق وللاساتذه الاستاذات الكريمات اللي حضرت معايا، ولهذا باش نرجع معكم انا في الليل. هذه محطتنا هذه اليوم.
1: شكرا يعطيك صحة بارك الله فيك. اذا ساعتين ونصف فما افتتاح نادي غناء للنساء بالاساس موجه، اذا كان تحبوا تعملوا كيف في عشوية الأحد بعد جمعة كاملة تعب تمشي وتتفردوا تغنوا مع أساتذة الموسيقى اللي موجودين غادي، كان تصور كاراوكي جو آخر إيقاعات مختلفة، الناس اللي تحب تعمل لك قاعدة نسائية محلاها تمشي وتحضروا في المعهد معهد الموسيقى تطاوين. شكرا سيد أحمد.
3: إذاعة بالألوان، إذاعة بالألوان،
4: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحة
3: من 93 بدينا ولليوم واحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
5: تبعنا
3: اسمعنا
5: وخلي الموجة عالية،
3: وخلي الموجة عالية.

0: طلع لينا ما غنت درصاف الحمديني. اذا كوكتيل من اغانيها واخر ما غنت الفنانه هديه. مرحبا بكم الكل اللي توا خلطوا تسمعوا فينا, ونسلموا برشا على اللي يسمعوا فينا في الطريق في دياركم في الخدمه وين ما كنتوا. اهلا وسهلا بكم معنا في اذاعه بالالوان حتش الماضي ساعه وقايتنا كصغيرات اللي معنا كالعاده ديما مستنسين وقايت هديه نسمعوا فقره خاصه بهم وباصواتهم المزيانه. والفقرة هذه هي مع الأطفال طبعا اللي نأمنوا هيكم كل نهار أحد
1: مع الأطفال.

0: اكتب اكتب بيدي العب العب
1: فلنبدأ التحقيق الآن.
2: صباح النور.
3: صباح النور.
2: شحوالك؟
3: لا بأس.
2: شو اسمك انت؟
3: جود.
2: شكون سميك جود يا جود؟
3: باباي.
2: بابا تعرف شو معناتها اسمك ولا؟
3: ايه.
2: شنو معناتها؟
3: جود
2: معناتها جود يعني كريم. يا جود انت تو باش تبدأ النهار متاعك؟ نوض الصباح شتعمل ترى؟ تغسل وجهك؟
3: ايه.

0: نتاعي
1: والحوايج المزيانين هذو ما شكون يجيبهم لك؟
0: امي اللي يجيب لي فيهم من فراس وخويا يجي هو يجيب لي في المراويل وخويا معاه في فراس يجيب لي في لعبه وكدوة وزمارات والكور كل شيء. اكبر واحد هو اكبر مني.
1: اخوك اكبر منك؟
0: ايه.
1: انتي اصغر واحد؟

0: لطيفة.
1: بتاكل الماكلة هي تعبك.
2: مش اسمها أختك؟
0: جيداء.
2: جيداء صغيرونة قديش عمرها؟
0: خمسة شهور.
2: انتي تحبها الجيداء ولا؟
0: حب.
2: تلعب معها ولا؟
0: لا ما زالت قديش تدوي ترى توضع في البيبر وكاو.
3: طيب سأسبقه. نا نا نا نا نا نا أنا قادمة.
2: بهت وتساعد في بابا وماما في الدار ولا؟
0: ساعد فيه.
2: كيفش تساعد فيه بابا في الدار؟
0: في الدجاجات نصب المياه الماء كل شيء.

0: أو أو
1: إني شدة الحبل.
2: أها
1: هو بعتلي شدة المقارنة عطت هو الحبل.
3: بطل أنت يا جو.
1: إيه
3: بطل قوية.
1: إيه
3: وشكون علمك توت تلعب مع الكلب والحيوانات؟
1: بابايا وأمي.
3: وأنت تساعدها ولا؟
1: ساعدها.
3: كيفاش؟
1: طيب لنا الطعام وطيب لنا في الفطور وكل شيء.
3: هي أحسن حاجة ماما طيب.
1: كمونية.
3: وأنت تعرف طيب كمونية؟
1: إيه.
4: مرحبا بنسخة سبونج بوب. هل يمكن أن تقول الوصفة السرية؟
1: سمحية سندير فيها الحم وفيها كبدة وكل شيء.
3: وبنينة ولا؟
1: بنينة.

0: تنظمهم ولا ما تنظمهمش في البيت؟
1: نظمهم وبعتني يرجع أخويا من فرنسا جيب لي لعبي حطهم لي في الدار جيب لي كادواتي لعب كلهم
0: يجيب عملك سربريز
1: ايه
0: كي جيب لك برشا لعب وكلش تقول لا
1: شو

0: داود.
1: سلم على أخويا من فرنسا، وسلم على عمي حليم من فرنسا، أختي جيدة. سلم على ماما وبابا وأنستي.
2: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
5: مع الأطفال.
4: ها إيش إيش؟
5: مع الأطفال.
4: أيو ماما.
6: الحكاية.
7: الضفدعة والفأر. يظن بعض الناس أنه يخدع الآخرين، ولكنه في الحقيقة لا يخدع سوى نفسه. كان هناك فأر ممتلئ سمين، قد نال تغذية جيدة، ويبدو عليه أنه لم يصم ولا مر في حياته. كان ذلك الفأر يجلس على حافة مستنقع ليبهج روحه.
8: لو أستطيع ركوب مركبا سريعا وأتنزه به في المحيط.
7: فاقتربت منه ضفدعة وقالت له بلغتها:
8: لقد سمعتك وأنت تتمنى أن تركب مركبا وتذهب لتتنزه في المحيط.
7: وقالت له: تعال لزيارتي في بيتي، سوف أعد لك وليمة.
8: ها ها ها، أنا سعيد جدا.
7: أجاب الفأر الدعوة على الفور، ولم يكن هناك حاجة لمزيد من الكلام، فلقد ألقت عليه الضفدعة خطبا طويلة عن متعة الاستجمام بمياه النهر، وإشباع الفضول والسفر، وكثير من المغريات. في يوم ما سوف تحكي لأحفادك عن جمال النهر، وعن ساكنيه، وعاداتهم في الحياة، وعن حكومة النهر المائية. كان هناك عائق واحد فقط، لقد كانت السباحة صعبة على الفأر، ولكن الضفدعة وجدت حلا لهذا. ربطت الضفدعة الفأر إلى قدمها بواسطة عصا نبات القصب، وصارت تجره في الماء بكل سهولة.
8: أنا سعيد جدا، فالحقيقة أني جائع جدا.
7: وعندما وصلت الضفدعة إلى عمق الماء، أخذت تجره إلى الأسفل ليكون وليمة لها.
8: لماذا لم تقل لي الحقيقة وكذبت علي؟
7: وقد خانت العهد الذي قطعته على نفسها، ولم تغير رأيها رغم توسلاته ومقاومته. وفي هذه الأثناء حلق نسر في السماء، وكان يدور في دوائر، وشاهد الفأر المسكين وهو يتخبط في الماء.
9: برر برر، غريب غريب، ما هذا الحيوان؟ ما هذا الحيوان؟ انظر، إن له شربان طويلان وعينه مثل اللصوص، لا شك بأنه حيوان خطير.
7: انقض النسر على الفأر وخطفه، ولأنه كان مربوطا بالضفدعة فقد أخذت أيضا معه. وهكذا حظي النسر بفريستين، وسيتناول اللحم والسمك على العشاء. مهما كانت المكيدة محكمة، فقد تضر صاحبها وتعود عليه بالشر والخسران. لقد انتهت هذه القصة.
10: أهلا يا أطفال،
11: لغناية مع أمين.

فحيا بالغنية هذه اللي جينا من كل عادة من أنيس الحداد اللي ديما يأثث معنا الفقرة هذه من خلال الغنيات التونسية لصغيراتنا اللي يسمعوا فينا الكل. تحية للبحارة زادة ديما معدلين الموجة على موجات إذاعة تطاوين، سلموا عليهم الكل دون استثناء، إن شاء الله ربي يعينكم وبالرزق يا ربي. احنا مصلين معكم كل عادة ديما في إذاعة بالألوان بمختلف الألوان اللي نقدموها لكم هذا الصباح.

0: هذه نجوى كرم. توصلنا لخمسين دقيقة بعد العشرة متاع الصباح، طبعا ثلاثة ساعات تكونوا معنا ومعاكم وبيكم، نواصلوا مشوارنا ديما في إذاعة بالألوان. نسلم عليكم الكل وما كنتوا تسمعوا فينا كالعادة. طلع علينا نجاة خليصة بالفقرة المعتادة اللي هي جونة التونسي مديام المياه. على شنو باش تحكينا زعما اليوم؟ خلينا نكتشفوا مع بعضنا طبعا التفاصيل في القصة ونمشي الفقرة بتونسي.
1: في بالك، في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة، لأخضر المن لأخضر الفن لحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.
2: إيه برا يا زمان وتعالى يا زمان، كل شي يتبدل. تعالوا نحكي لكم
1: زعما شنو تحب تقول. في بالك تونس ثمرة تمرة، تونس حب وإحنا الثمرة، تونس رجال ونساء وعشرة بين، تونس الوين.
2: حكاية اليوم مش باش تخوفكم، على خاطر نعرف اللي كيف كنت صغير كان يهدوك باللي باش نحكي لك عليها اليوم. رد بالك تخرج في الليل أتو تخطفك، ما تمشيش في زنقة فارغة أتو تهزك. نعرف اللي هما برشا بوشكارة ولرقط والغول. ومولات حكاية اليوم هي عزوز تستود، وشكون ما يعرفش عزوز تستود؟ أما لا، تابعوني وتحالوا نحكي لكم عليها. الخد مشموط والحاجب ممقوط والسنان مكسورة ووجه منمش والحظ عمش والشعر أشهب والجسم أجرب وقد مايل ونزيدك ولا يزيك. عزوز تستود تدخل من عين البريق وتقول للضيق، تدخل من عين البريق وتقول للضيق ضيق، تدخل من عين البرا تقول ما وسعك يا رحمة ربي عليا، من قوة بركتها نجز الحوت من البحر جي في قبضتها. عزوز تستود هي نطق بطريقة مختلفة لكلمة عجوز الستات، من الست يعني المرأة، وهي خرافة مغاربية معروفة في تونس وليبيا وفي الجزائر. عندها برشا صيغ وبرشا حكايات. العجوزة هذه الشمطة الدور هايمة في الأرض من بلاصة لبلاصة، تنجر في الفتنة وتعرك بين الناس وتعلم كيف الحقد والحسد والكذب. المهم عزوز تستود متعتها كيف تشوف خوه يكره خوه، وإلا صاحب يبغض صاحب، وإلى آخره. الحصيل مرة دخلت عزوز تستود قرية بعيدة، ناسها عايشين لاباس عليهم في خير وخمير وفرحة وسعادة. شيخ القرية هذه الراجل فاضل، الناس الكل يحبوه ويقدروه. الشيطان والعياذ بالله الله يلعنه ويخزيه قد ما حاول باش يفسد بين أهل القرية ما نجمش، افشل وطارت له وفد وحب يهج وجاء قعد تحت شجرة حاير مهموم. علاش مش هو في هيك الحالة وتتعدى عزوز تستود على القرية هذه؟ وكيف شافت الشيطان حالته تكرب، جات وقالت له اش بيك مهموم يا وجه البوم؟ قال الشيطان هالقرية تعبتني آلاف سنين، ولا ريت يوم قرية ناسها طيبين كيف هالقرية. قال الشيطان كهو وقالت له وكان نعاونك. تعاوني؟ قالها الشيطان وكيفاش؟ قالت له تاخذ هزوز قرون عندك وتتحني منهم. قالها موافق. دخلت صاحبتنا للقرية ودارت وجالت وصبحت وسلمت وعرفت الشقيقة والرقيقة، ومن بعد سألت على دار الشيخ ومشت لها ودقت الباب. حلت لها مرت الشيخ، قلت عسلامة شني حوالك؟ أنا خالتك عطشانة ونحب نرتاح. اتفضل اتفضل يا مرحبا بضيف بي. دخلت شربت وارتاحت وغزرت لمرت الشيخ وقلت لها محلى قدك ومحلى زينك، أما يا خسارة. مرت الشيخ قلت لها لا بس ما هو، قلت لها شبابك وزينك باش تقسموا مع ذرة. راجلك شيخ القرية عرس بمرأة جديدة وسكنها في أول النهج. قلت لها يا حاج راكي غالطة كيفاش؟ عزوز تستود قلت لها أبدا، البارح كنت عندها وريتها وسلمت عليها وشفت سيدك الشيخ عندها، هيكي المرأة وجهها صفار وحمار وتخنقت وبكيت. يا أخي قلت لها العزوزة ما تبكيش ما تبكيش، الحل عندي وأيامات والضرة ترجع منين جات غير أنت طوعيني. قلت لها على يديك نحجو. دبرت عليها وقلت لها في الليل أول ما يرقد الشيخ مدي مقص وقصيلة من لحتة 7 شعرات وصباح مديهم لي وأتى وتشوف إيش باش نعمل بيهم. وخرجت العزوجة تجري وتكر في سفسريها تلوج من دار لدار ومن بلاصة بلاصة على الشيخ وين قاعد. تلقاه في الظل يشرب في التاي. مشت له قلت له يا شيخ جيتك من بعيد بخبر مش مليح. قالها لا باس. قلت له رد بالك من مرتك وعس على جنابك راهي مبيت النية باش تقتلك وانت تدليلك منك. قالها كيفاش مرت تحبني وانا نحبها. وروح وتخلى على مرته لا ضحكة لا تبسيمة لا سلام لا كلام. تخلى البيت رمى راسو على المخدة وكلام العزوزة يتعاود في وذنه. أي عمل روحه راقد وهو يحس على مرته. ساعة من زنان ودخلت هيك المرية في يدها المقص وتمشي على طرف ساقيها. هي قربت من راجلها وهو أب نقص وفكلها المقص والضربة جات فيها وتوفيت. في نفس الوقت العزوزة كانت بحث انساب الشيخ أخوة مرته وقالت لهم ألحقوا أختكم ميتة ولا حية راهو الراجل ناوي باش يقتلها. وصلوا الانساب وكسروا الباب ما خلطوا كان على الصبر. وكيف شافوا أختهم في هيك الهية فار دمهم وهجموا على الشيخ ضربة ضر وضربة تنفع وضربة من الضربات جات خاطية جابت روحها. عزوزت السدود ما ارتحتش خرجت تجري وتندب وتصيح حشاكم الحق يلي ما تلحقش. انساب الشيخ يقتلوا في نسيبهم. اخوة الشيخ وعائلته جاوا من كل مكان وولات حرب عاد ما نحكيلكم مش بين العائلات والعروش. رجعت العزوزة للشيطان لقاتها يتبسم وفرحان وقالها كنت نعلم في الناس اليوم نتعلم مني اطلب اللي تحب وخذه. ومن يومها قرون عزوزة ستوت ولوا على في راس الشيطان. هذه العزوزة وهذه حكايتها. وكان شفتها نهار في الشارع وتتبسم لك اهرب اجري. ونهاركم زين وفلوا ياسمين.
1: في بالك في بالك تونس خضرة تحب من اول نظرة لأكثر المال لخضر الزم لحر غالي دم الليل.
0: هذه حكاية اليوم حكاية عزوزة ستوت. وكما قلت نشيتك تشوف اهرب اجري وحنا نوصل معكم بدي. خليكم معنا مستمعين الكل اللي تسمعوا فينا واهلا وسهلا بكم. راجعين نكملوا في جزءنا الثاني من اذاعة بالالوان وما كنتوا تتابعوا في اذاعتنا. طبعا لكم نصيب معنا مع المكالمات وايضا مع الفقرات ومع الغنيات. الناس الكل اهلا وسهلا بالجميع. اذاعة بالالوان مواصلين حتىش للمادي ساعة وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا.
3: إذاعة بالألوان إذاعة بالألوان
4: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحب
3: من 93 بدينا ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
5: تبعنا
3: اسمعنا
5: وخلي الموجة عالية
3: وخلي الموجة عالية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز أهم الأخبار. أقر المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين الذي انعقد أمس بإشراف وزير السياحة سفيان الطقية إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين بكل من بني خداش ومدنين وحومة السوق ضمن المسلك السياحي، وإعادة النظر في دراسة أحداث ملعب السولجان بجللة. اتخذ مجلس وزاري مضيق انعقد أمس جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعداد للموسم الفلاحي المقبل. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمس إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية. تحتضن تونس المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل الدراسة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 من مايو الجاري، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. في العالم، قال مصدر إيراني إن طهران لن توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخزيب، وأضاف أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه جرى التفاوض على جزء كبير من مذكرة تفاهم حول اتفاق للسلام مع إيران، وإنه سيتم فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: اللي في كل تسمعوا فينا ان شاء الله هيك نسبه الادرينالين طالعه لانه مسؤول على السعاده, وان شاء الله كلكم يومكم سعاده وفرحه. شكرا للمستمعين, شكرا للناس اللي متفاعله معنا فيها الصبحيه. اشرف يعطيك الصحه, تحيه لكل المستمعين والزملاء. مريم الحرابي, المستمعات الكل تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وداخل وخارج تونس.
1: إذاعة مع وجدي, إذاعة مع وجدي.
0: وجدي برجي كالعادة يطلع علينا كل نهار حد نهارك. أسعد الأيام يا وجدي.
2: كم أسعد الأيام, نهاركم أغار متبسم ما فيه شر إن شاء الله.
0: آمين.
2: اليوم تحضيراتنا للعيد ذكرنا بحاجة اللي هي مؤسسة ومنظمة لحياتنا الاجتماعية اللي هم الأسواق. الناس الكل يامات كل بلاصة والسوق متاحة, نمشوا للسوق الأسبوعية نشوفوا برشا قضياتنا, نحكوا نتقابلوا مع العباد وكذا. لكن لاحظوا حاجة اللي مش خطر الفصل معنا تتوى خطر نحضر العيد السوق وكل شيء, لكن في سير الأيام الأسواق في الأسبوعية تعاني من مشكلة من بين المشاكل اللي فيها هي مشكلة النظافة. نلاحظوا برشا اللي الأسواق الأسبوعية اللي هو فضاء عام, فضاء مواطني وين الإنسان معناتها يعيش حياته المواطنية. أيه. وين معناتها مواطنين يجيبوا يبيعوا منتجاتهم ومواطنين واحد آخرين يشروا. لكن نلاحظوا اللي الفضاء العام اللي هو مركز المدن ساعات يقعد بعد ما يوفى السوق الأسبوعية يقعد بطريقة معناتها نجم نقول حيون دلها
0: الجبين
2: ما هيش معناتها موازيه كيما نقولوا احنا ومنظفه. هذه مشكله تخصنا لنا احنا الزوز كبائع, كبائع باش ينتصب في السوق الاسبوعيه, ولكن ايضا كحرفاء برشا حرفاء لاحظوا هاو يطيشوا ساشيات هاو يطيشوا حاجات. فاحنا نحب نذكروا اللي السوق الاسبوعيه راهي هي فضاء لممارسه المواطنه, راهو فضاء خاص بينا احنا الناس الكل, ماهوش حاجه كيما نقولوا احنا رزق البليك. مفهوم رزق البليك راهو هو رزق عام, هو المؤسسة البلدية مثلا مش هي الوحيدة المطالبة بتنظيف هذا المكان, فنطالبوا من أصدقائنا الناس الكل المواطنين كما المنتصبين انهم ينظفوا على الاقل المكان نتاعهم والمواد مثلا ساعات نقول خضر يخلوا المواد اللي ما تباعش ولا المتعفنه ولا حاجه, ساعات نلقوا ساشيات بكوات نتاع الصبابط والبكوات نتاع الحوايج وكردوات والحاجات هذوكم. فنحبوا الناس الكل نكونوا مسؤولين على خاطر راهو منظومه الردع مش هي الوحيده اللي باش تنظم تونس. البلديات عندها الحق كيما تاخذ عليك معلوم معناتها انتصاب اللي هو احنا نعرفوهم المكاسة يدوروا ياخذوا لفخي ذوكم معلوم الانتصاب. زاد نجموا نعملوا طريقة انه في البلديات مثلا نجموا يقمنوا الاماكن. فانا مثلا وجدي البرجي انتصبت باش نبيع شوية خضرات نتاعي في من الغابة, ايبا كي ننتصب في المنطقة رقم 15 مثلا كي يجي المراقب يجي المنطقة رقم 15 ماهيش منظمة من الممنوع يعمل عقوبة على خطر يعرفني. احنا ما نحبوش سياسة الردع وسياسة العقوبات, نحبوا سياسة المواطنة كما احنا تحملنا على رواحنا وجبنا خدمتنا وسلعتنا والمواطنين زادة كيف كيف جو. الناس الكل مع بعضنا نحاولوا نحافظوا على نظافة الأماكن على خاطر الكلكم تعرفوا الأسواق البلدية عادة تتمركز في مناطق المناطق المركزية للقرى ولا للمدن اللي هي فيها السوق المركزية. فماذا بينا الناس الكل نحاولوا نحافظوا على الفضاء العام هذا. يرحم وليكم الناس الكل وإن شاء الله عيد مبروك, ونحب نذكر إن شاء الله عيد مبروك وربي يتقبل على الناس الكل. العيد هي معناتها زادة شعيرة دينية تذكرنا أولا بمعناتها إيماننا وبعلاقتنا مع الإله الرحيم, لكن يلزمنا نكونوا إحنا من تواصل للفكرة هذه. فنذكر الناس الكل العيد راهي ماهيش غير فترة نجم ناكلوا فيها اللحم وكذا, لكن هي فترة نجم نغزروا بها الحبابنا وعائلاتنا وشيراننا وحتى الغرباء اللي نعرفوهم ما عندهمش ولا حاجة. راهو ما تعرفوش ساعات قرطاس الحم صغير صحيح هو صغير ينجم يفرح عائلة نهار العيد. فديما خمموا وذكروا قبل ما ترقدوا، صحيح تابلوا كروية وصلقوا مع بنوس وكل موجودين، لكن زاد حضروا هك الليستة صغيرة وهزبوا صغيراتكم معاكم وحاولوا ذكروهم، قولهم راه العيد هي شعيرة دينية يزلنا فيها نهدي ويزلنا فيها نصدقوا ويزلنا فيها نلموا العائلة. فلموا عائلاتكم الكل وحاولوا اهديوا للجار حتى البعيد، حتى في مكان العمل متاعك بعيد عليك فما تعرف عائلة تستقر غديك، ولا حتى شخص وحده ما عنده حد ميسالش فرحوه قرطاس الحم صغير. راهو الفايدة مش في الحم، الفايدة في البركة اللي تجي مع العيد. وإحنا نذكر جدودنا قبل كنا ساعات علوش بركة على عيلة كبيرة غير خلينا نتلموا ونعملوا جو. إن شاء الله ربي يهدي الناس الكل، إن شاء الله عيد مبروك للناس الكل، شختوه ربي يتقبل عليكم إن شاء الله.
0: أمين يا ربي، إن شاء الله الناس الكل هكا تعيد وتزيد وإن شاء الله تفرحوا. طبعا نعرفوا الغلاء اللي موجود في الأسواق ونعرفوا الأسواق المشرطة للأضاحي، هذا كل يعني نجموا نتفهموه. بالنسبة البرشا يقولك الفلاح يعاني، الزوالي زادة راهو يعاني، كما ألف عائلة من شركة البسنة لتوا ما تصبتش الأجور متاحهم، راهو ما نصورش واحد يرضاها على روحه كما ما يرضاهاش على غيره وما يرضاهاش على روحه. طبعا يعني عائلات بالمئات ما زالوا لحد الآن بدون أضاحي، ما زالت تفصلنا ثلاثة أيام تقريبا على عيد الإضحى. إن شاء الله يا ربي نعاد عليكم بالخير، ولكن تفكروا بعضنا ونرحموا بعضنا ونتلفتوا ليمينا ويسارنا، راه فما اكيد فما شكون محتاج ومازال مش راش عائله مش راش عيد الصغار والعائلته، فما فيها باس خاطر هما ما نتصورش كان مازال ينجموا يخلطوا من هنا الغدوه وقتاش تصب الشاري الله اعلم اذا تصبت هذه الشاري نتاعهم، فنعاونوهم ولا حتى تسلفوا ميسال راه هو اكيد وقت اللي باش تصب الشاري باش يرجع لك الفلوس نتاعك. اذا كان انت ما تحبش يعني تعطي حاجه ببلاش، لكن راه ببلاش راه اجرها عند ربي واجرها كبير برشا. فشكرا وجدي، يعطيك الصحه بارك الله فيك،
2: شكرا يعيشكم ان شاء الله عيدكم مبروك.
0: ان شاء الله عيدكم مبروك. زياد غرسه يغني على حجاجنا الميامين يا قاصد الحج، طبعا الاغنيه جديده مازالت كي هبطت البارح نسمعوها، وطبعا نقول لهم ان شاء الله حج مبرور ذنب مغفور وترجعوا لنا وترجعوا لها.

أجواء روحانية وبارح أمس زادة كيف كيف آخر دفعة اللي هي دفعة البعثة الرسمية مع وزير الشؤون اللادينية وصلت للبقعة المقدسة حتى تأدي مناسك الحج وتطمئن على بعثة حجيجنا الميامين. إن شاء الله يوصلوا لباس، إن شاء الله أدوا فروضهم الكل على أكمل وجه وربي يتقبل منهم. احنا كيف كيف مش نكملوا معاكم مستمعينا الكل اللي تسمعوا فينا، خليكم مع طربيات 100% جو وردة الجزائرية اللي باش توصلنا بعد شوية الفقرة أخرى من الفقرات تبع عندما في إذاعة.

0: إشهار. تعتزم شركة اليونيل مساجي سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار
1: نلتقي من خلال هذا المذياع
2: من 93 بدينا ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
3: تبعنا
2: اسمعنا
3: وخلي الموجة عالية
2: وخلي الموجة عالية.
4: وإحنا في إذاعة بالألوان سألنا سؤال شنو اللون إذا قالوا لك تلون بها حياتك ولا الدنيا هذية بنا لون تختار تلونها. كل واحد شنو يقول كي خرجنا للشارع سألناهم السؤال هذية أنتم ما زيدا شنو الألوان اللي تختاروها تلونوا بها حياتكم وتلونوا بها الدنيا. أنا إن شاء الله نتمنى لكم أنكم تلونوها بالفرحة والسعادة والنجاح والتوفيق الناس الكل بالألوان الوردية وألوان الزهور.
5: السلام عليكم.
6: باش لونها الحياة مثلا والله هي زي ما باش لون مش مقصرة على لون واحد خاطر كل لون يرمز لحاجة معينة. الأبيض الهدوء الراحة النفسية، الأصفر الناس اللي تحبيهم وتغير عليهم ديما ماذا بيك يكون قرب منك وما يدور بيهم حتى حد. الأخضر الحياة كل ما هو طبيعي وكل ما هو يبعث نقول احني الروح في الحاجة بشي يخليها تعيش أكثر وتعيش مزهرة وتعيش بثمار طيب.

0: ما اللون الحبة الناس كل كده يعني دي ما يقولك الأحمر هكذا القلوب الطيبة القلوب السمحة القلوب اللي تحب الخير للناس القلوب اللي تتفائل بمستقبل أجمل.
1: زهر أحمر وأبيض أحلى ثلاث ألوان بيرمزوا للحب.
0: الأزرق اللي عادة يرمز للمغامرة وللبحار وللزرقة السماء اللي ديما تعطي أنها كاسة على البحر اللي فيه برشا مغامرات والناس تحب برشا من البحر لكن نحب البحر ونحب معناها من الناس اللي نحب المغامرات.

0: أنا كان على كيفنا لونها باللون الأبيض لخاطر معناها لترمز منها الصفاوة القلوب هيك وكل شيء لازم تكون الناس كلها معناها قلبها أبيض هيك متسامحة. أنا خاطر نحس روحي أني من ديما من الناس المتسامحين سامح حتى في حاجة في حقي يعني نصر متسامح رغم من عني معنا
1: وأنا لو علي الوقت جاي علشان أقول يا زعل بيضة يا الدنيا حلوة
2: الدنيا هذه باش بنلونها نلونها باللكحة الأكحة لكحة سواد سواد لما بعد سواد
3: عباد خايبة قلوبها كحلة سودة اللطف يا ربي وكهو
4: واللي ما بيعرفش قيمتنا تبقى سكة غير سكتنا خد معاه الشر وراه.
5: صراحة أنا اختار لها اللون الأصفر، كان بصراحة نحب اللون الأصفر برشا، وش خاص كان جت الدنيا هيك صفر هيك على جت الدنيا لونها لون الذهب، واحد هيك سبحان الله إنسانيا نرتاح في شوف اللون الأصفر نرتاح، صدقني حتى في الطبيعة تو هيك نبدأ نتجول ونشوف النوار الأصفر هيك عامل كيف حتى مخي يرتاح.
6: وخطف قلبي فنجانك الأصفر، دوخني بريحة الهيل وما قصر، مزهر بالحب وشاعل غيري مفروش بالورد بالياسمين معطر.
5: خاصة أنا نحب اللون الذهبي اللون الأصفر، أنا نموت على الذهب.
7: محب اللون الأصفر بيكون اجتماعي فضولي جريء، محبين اللون الأصفر بيكون ذوقهم رفيع.
8: نحب نلونها بالألوان الوردية، ألوان الأمل والطاقة الإيجابية والجمال والأحلام الزاهية اللي كيف نحبها تتحقق نوصل في يوم نحقق.

انا لو كان خيروني ما بين الالوان اللي بنلون بهم الدنيا هذه، بدات الحال باش نلونها باللون الاحمر، لون الحب، لون الحياه، على خاطر الدنيا هذه اكثر حاجه

0: اللون اللي نختاره كان جاي عندي فرصة أن اللون الدنيا لونها بالأبيض. أولا هو لون السلام والمحبة، خطر الناس تحسها خيابة بدرجة كبيرة، خلي على الأقل القلوب تنظاف وتصفى تنلونوا لها الدنيا بالأبيض.
1: الحياة حلوة، الحياة حلوة بميزانها، في أيام مرات بتيجي سادة أبيض وأسود ما فيها ألوان، بس جماليتها أنه أنت يوم عن يوم بتكتشف فيك أشياء جديدة أنت ما كنت تعرفها.
0: واللون الأبيض هو لون حمام السلام، لون القلوب الصافية والنظيفة، وربي إن شاء الله يكرمنا ويجعلنا ديما من أصحاب القلوب البيضاء النظيفة، آمين يا ربي.
1: فحبوا الحياة بكل تفاصيلها واعرفوا أنه أيامكم الحلوة هي حلوة بكل ما فيها.
2: بالنسبة لي أنا كان يقول لون الحياة هذه اختاري لون، نختار لون الوردي، لون الزهور، لون الورود، يرمز إلى التفاؤل. إن شاء الله ديما نتمنى الخير للناس الكل، هذا حسب رأيك.

هي زي ما تكون كوكتيل نتاع الوان، مش تكون لون معين، خاطر اللون المعين باش يخليك تعيشي في زاويه معينه، ما تنجميش تطلعي على بقيه الزوايا نتاع الحياه. ان شاء الله اللونات كل لون يبعث فينا، كل لون مزهر يبعث فينا الامل، يبعث فينا التفاؤل، يبعث فينا حب الحياه، يبعث فينا الطمانينه، يبعث فينا راحه البيت، يبعث فينا السكينه، يبعث فينا حب الخير للغير، يبعث فينا كل ما هو جميل وكل ما هو مجدي نفعا لينا ولغيرنا والاقرب الناس لينا والاحبابنا والاصحابنا واللي نعرفهم وكل. ان شاء الله الوان ديما، الوان حياتك كلها ديما زاهيه، ونشوفك نوار من يديك يا سمحه يا تحونا.

الدنيا حلوة، الدنيا كما قلت المستمع كوكتيل من الألوان اللي نعيش فيها، وكل واحد شنو يحب، وكل واحد شنو طبعه، وكل واحد شنو ميولاته، وكل حد شنو اللي يفرحه ويزعله في الدنيا هذه. إن شاء الله الناس كلها ديما فرحانة. أهلا وسهلا بكم، مقيد أنكم تكونوا معنا على 75-870-900 عادل جميل في استقبال مكالمتكم معنا. الناس كل اللي تحبوا تكونوا حاضرين في جو المسابقات، نتفردوا عليكم شوية كيف كيف، نسمع أصواتكم كل محبة معنا في إذاعة بالألوان.

0: يا ريم وادي ثقيف للغنية اللي حميد الشاعري عليها هي يظهر لي ناخذ تليفونات المستمعين والمستمعات اللي قاعدين حاضرين معنا على الخط. ألو عسلامة وصباح الورد.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا يا إدريس.
1: لاباس عليك.
0: الحمد لله. إيش أحوالك يا إدريس؟
1: الحمد لله يا ربي لك الحمد. أنا أختار اللون الأبيض.
0: تختار اللون الأبيض علاش؟
1: بنقول لك على خاطرك هو اللون الصحيح وهذاك هو اللون الحقيقي وهذاك هو اللون اللي بنمشوا به للدنيا الأخرى.
0: أي
2: أبيض هو
3: أبيض
0: أبيض.
1: نقطة
0: ورجع للستر إن شاء الله أيامنا كلها.
1: نتاع كل أسبوع كالعادة ضيف الدار.
0: لا اليوم ما عندناش ضيف الدار. المستمعين هم ضيوف الدار اليوم.
1: علاه؟
0: خاطر المستمعين عندهم ذكريات مع إذاعة تطاوين ولا؟
1: أكيد هذا لا شك ولا اختلاف فيه.
0: أي
1: أما يا ريتك تعدي لنا مستمعين تاع المكالمات الهاتفية نقصد يعني تاع 94 مازالوا موجودين زعما.
0: لا صحيح بشوية خاطر الأرشيف هذاك عنده زمان يعني. إذا كان أنتم ما تسمعوا فينا وما زلتوا تبعوا في إذاعة تطاوين من عام 94 ومن 93 وعندكم ذكريات تجمعكم بإذاعة تطاوين ماذا بينا نسمعوها. فما برشا ناس حضرت في الاستوديو فما برشا ناس زادة زارت إذاعة تطاوين. أيوة
1: أنا واحد منهم حضرت مع زميلة هند السيدي في مناسبتين.
0: أها
1: أمني حضرت رأيت خلهم بعد التالي عاد ولا تحبي تو
0: بالك راك ما تحصلش بعد اللي كنت حاب تو ما يسالش تفضل.
1: حضرت في مناسبتين على الـ الـ الـ الـ يعني على الموعد هذه اللي جتني وانت تعرفيها.
0: اي تذكرش البرنامج شو اسمه ولا الموعد مع زميلتك
1: صيفي
0: صيفي
1: الوقت هذا الوقت هذا التوقيت هذا بالضبط من 10 صباحا الى 1 ظهرا
0: في صيفي
1: صيفي اي نهار الاحد والبرمجه كانت صيفيه.
0: ايوه
1: في البرمجة الصيفية حضرت معها في زوز مناسبات.
0: وكيفاش كان لقائك في إذاعة تطاوين أول مرة هكا تجيها وتدخل إذاعة تطاوين؟
1: والله حسيت شعور خاص بصراحة وجاني أول مرة ثاني مرة لاباس. أما أول مرة الحقيقة تعرف بي تروح شوية فما شوية تراك.
0: أي يعني شفتك تراك قدام ميكرو
1: يا أخويا ضرب كاس شوي معناها خاطر ما فهمتني
0: هذا يا ريت أنت عشته مرة. احنا نحيشوه كل يوم هذاك كل يوم
1: عشته مرتين. عشته مرتين. فهمني المرة الثانية سلكناها لازمك ترجع لي بجت السادس وبالفعل رجعنا وعدنا وتعدت الثاني مرة أحلوات معناها سلامات وهي لا ياسر.
0: هذه قديش عندها الحكاية؟
1: والله تقريبا بعد الثورة 2012 2013
0: فما 10 سنين سبع
1: أكثر أكثر هي 10 12 حتى 14 عام دي بدوزي كذا تقريبا
0: إيش كذا. إن شاء الله يا سيدي ديما من المستمعين الأوفياء يا إدريس يعطيك الصحة.
1: نمشي غنايا الله على التونسية تاع المنظر بن عمار أنت شريف على وين ما لقيتيها ليش؟
0: لا ما لقيتهاش الحقيقة
1: الحقيقة تاع ربي تو نشوفوها تو نشوفوا كيفاش الله على التونسية بيسمع
0: إذا عندك أنت يبعثها لنا ما يسالش نسمع
1: والله ما نكسبها
0: باهي يا سيدي
1: فهمني موجودة في مؤسسات إعلامية خاصة أنا سمعتها راهو علاش قلت لك موجودة
0: والله ممكن هما عندهم لا لا لا ممكن هما عندهم في خزينتهم الخاصة بهم فهمتني دونك ما نجموش نقولوا راهي موجودة على اليوتيوب خاطر صعيب شوية
1: والله على كل حال على كل حال احنا توا داخلين على الصيف الله على التونسية المنظور بن عمار هذيك سمعتيها انت مرة عندها مدة طويلة
0: اي
1: نحب نعاود نسمعها لك خاطر الله على التونسية من زمان تاع المنظور بن عمار من أوائل المنظور بن عمار
0: ان شاء الله نسمعوها ان شاء الله. وخرج خرج عام من عاش بالضبط عماش اما كانت مع منوعة حاتم بن عمارة حاجة زي هيك
1: منوعة قسمة ويا نصيب عام 93 أول غناية يخرجها المنظور بن عمار في حياته الفنية
0: اي
1: انا جاوبك أول غناية خرجت في حياته الفنية هو المنظر بن عمار في فرقة الجوهرة غادي في سوسة لأول مرة وبعدين جات في منوعة قسم ويا نصيب
0: به
1: في أول ظهور تلفزي
0: إدريس يعطيك الصحة إن شاء الله تسمع معنا المقطع من حتى شوية من الأغنية أما ما نحبوش نطولوا ياسر على المستمعين اللي موجودين معنا.
1: ربي معاك ربي
0: شكرا
1: معاك.
0: بيه. بركة لو فيك يعطيك الصحة على التفاهم متاعك. نمشي تليفون آخر ألو عسلامة.
4: أهلا وسهلا السيدة هادية تحياتي
0: سيد محمد
4: العامل معاك هذا الصباح.
0: أهلا وسهلا محمد بن قردان.
4: نعم يعطيك الصحة وما شاء الله عليك
0: يعيشك. اختار اللون الأبيض صديقنا إدريس وانت شنو تختار تلون الدنيا هذه بنا لون؟
4: أنا اختار كما قالت بنتي والأخت اللون الأسود
0: لطف يا ربي عليه
4: تحب الغموض انا عمي.
0: تحب الالوان الداكنه والغموض ولا
4: ونحب ديما نسكر على روحي في صالتي ونكتب ما ونقرا وما يجيني حد.
0: يعطيك الصحه والله يعطيك الصحه.
4: سيده هاديه
0: اي
4: اسمي للطرافه ما
0: حضرت حاجه على العيد اكيد. حضرت حاجه على العيد؟
4: لا حجيبها وقالوا تم الزياده في الشهريه.
0: ايوه
4: لكن عاد مشيت ما لقيت شيء، ما لقيتش زياده مش عارف يمكن الشهر الاخر ولا حاجه، هي ما هي منح شويه اللي عندي
0: ممكن. اي به
4: قلت لك قالوا لي الشهريه نصبت معاها الزيادات، حليت الصندوق وهزيت بطاقه البريديه. فارح فازع خطفت الموبيلات نجري بسرعه ما خليت حد يدوب عليا. جيت نقى صف على حدود، جيت نقى صف طويل على حدود يوصل العجلات، بدينا تخوتني الليبيه. قلت مانيش مروح حتى كان مبات باش نعرف الزياده تاع ما ياسر له شويه، ما هو يلزمني في هالعيد حويجات سروا العربي وجبه خمراي وشاشيه. دخلت البطاقه في ماكينه الحسابات، كتبت لي ارار وطيشتها بالقوه عليا، قالت لي ثبت في رقمك راهب فلوسك نقصات. خشيت المدير بيثبت لي هالحكايه شنيه، لقيت قدامه كنت فلوس احسب بالبالات، وبلا اشاره قال لي يا جعفز استنى شويه، ومن بعد شبح لي قدايا ونحي اللينات وقال لي تفضل زود حاجتك مقضيه. قلت ترى بالله يخدم لي هيك الانترنت وشوف لي اشني هالغريبه حلت بيا. قال لي يا اخي الناس ناس التيفيا والبنيات والهيك الحاجه والخرابه والضرابه الشخصيه، وعزوز تكلم بها بلتي بلاطلات تبغي كم شدره عند روح فيها عيد وضحيه. قلت لها انت تخرفي وعندك برشا طلعات، كان مليح نروح لك بعد قبل شنيه. شكرا.
0: اسمع اللي فهمت من الموضوع ان الشهريه دخلت منا خرجت منا هكا هو الزياده مشت في بلاصتها هكا هو
4: اكيد اكيد
0: اداءات و تبيها. يعطيك الصحه يا سي محمد بارك الله فيك. وانت ذكرياتك بعيدة عن التطاوين ترى؟
4: ذكرياتي عندي ذكرى طرف. اول حاجه منين مشيت زرتك انت غادي نهار احد
0: هاي،
4: والموضوع والله نسيت شنو نهار احد، لكن هي الطرف اللي صارت حكيت لك عليها. انت وقت السيد ضو بن سالم هو اللي على اللجنة، انت تطلع عيدك السيد ضو بن سالم باش يعدي من ركن الركن، ونحسبك انت تحيي فيا انا نطلع عيدي، انت تطلع عيدك انا نطلع عيدي، بعدين باش تحيي تخرجيني من المازق. قلت والله يعطيه الصحة السيد ضو بن سالم في كل حاجة، انا نقول حاضر.
0: فهمت اللعبة وي. يعني انا نشير للتقني باش يطلع لي الفقره ولا الغنايه وانت طلع عيدك اي نذكرها.
4: عيد نقول لي زعما هذه باش ما نقلقش، خلينا نقعد باش ما نقلقش تقول لي وانا نطلع عيدك نطلع عيدك نطلع عيدك.
0: وكيفاش كانت الزياره؟ كيفاش كانت الزياره وقتها؟
4: الزياره والله ممتازه جدا. يودي وقت ندور في هيك الاستديوهات يوروا فيه جماعه كان وزير اعلام معنا.
0: مرحبا بك يا سيتي. اللي دعا للجاي تفضلي.
4: لا عندي طلب هم الليالي هذا ملاح وسمحات وإن شاء الله ربي يوصلنا لهاك المقام.
0: أمين.
4: والله مظبيه تقدم لنا كرم محمود في أغنية يا ليالي ملاح.
0: ما خلوها ليامات العيد مش خيرة؟
4: ورأيك أصح مثالس شي المشكلة
0: ليالي ملاح وأيامات ملاح حكا ولا؟
4: أي مثالس
0: باه تسمحها معانا إن شاء الله.
4: وين إيش نهديلك يا دي؟ وين إيش نهديلك؟
0: هاني نهديكم في حصة كاملة كل نهار حد ما يجيش.
4: ما هو هاك والله برنامج نجمعنا ولا غالي نسمح نطلبوها
0: يسالش ان شاء الله
4: اكيد لكم.
0: واضح سيدي شكرا يعطيك صحة. نمشي تليفون اللي بعده. الو عسلامة.
2: اهلا وسهلا صباح النور.
0: يا صباح الفل منين تجينا تحية؟
2: يجيكم من تطاوين ام لؤي.
0: ام لؤي من تطاوين مرحبا يا ام لؤي. ام لؤي نمشيو للاسئله ولا للغنيات ولا للالوان اللي انت تختاريها تلوني بها الدنيا ولا شنو؟ وين نمشيو بالضبط معك شنو تحب؟
2: والله الالوان شنو هي يعني مش عارفه
0: شنو هي. مش عارفه شنو هي حكايه الالوان. باهي احنا بكري عدينا ريبورتاج صغير كل واحد يختار لون يلون به الدنيا، الدنيا اللي نعيشوا فيها. شنو هو مثلا تقترح اللون اللي اللون به الدنيا هذيا وعلاش؟
2: اللون الاخضر مثلا.
0: علاش؟
2: والله ان شاء الله كيفاش يقولوا فيه ان شاء الله العام اخضر ما شاء الله. على كل شيء ان شاء الله الفرحه هيك اللون الاخضر يرمز يعني
0: اسمي اللون الاخضر ليامات هذيا راهو لمحاله كان جاء عندنا لهياسر في الدنيا راهو سوم العلوش مش طالع هكا ولا
2: أكيد
0: تلا خالب هذاك هو هذاك الدنيا وهذاك الطقس متاعنا إن شاء الله. كما قلت أنت الخضرة هذه وإحنا نتبارك وتوانسة باللون الأخضر كل شيء عنا باهي في اللون الأخضر.
2: أكيد
0: نمشيو للأسئلة في الثقافة العامة. إذا معاك أم لؤي ونشوفوا السؤال يقول شكون أول رائد فضاء في العالم بأكمله؟ نعطيك احتمالات ولا تعرفيها المعلومة؟ لا نعطيك. هل هو مايكل كولينز ولا يوري جارجاري؟
2: يوري جارجاري
3: أبيضه.
0: الأمور واضحة إلى حد
2: ما نفكر هذا السنة سادسة تقريبا هيك.
0: هي عنا برشا قرينا للسؤال هذايا ومن صغرتنا نعرفوه. نمشيو للغناية والغناية إيش تقولها؟ تعديت على جنين الدارك لشكون الفنان؟
2: مش علي الرياحي.
0: لا مش علي الرياحي زيد من نفس الجيل. أي
2: فريد أطرش؟
0: لا توصية.
2: زين الحداد تقريبا.
0: لا أكبر من جيل زين الحداد اللي قبله متاع الجاموسي وعلي الرياحي
2: فريد أطرش.
0: أنا باش نحسبها لك صحيحة. تعديت على جنين الدارك للصدقة ثريا.

0: تعديت لجنين الدارت. يعطيك الصحة يا أم لؤي.
1: يعيشك إن شاء الله، عيدكم مبارك إن شاء الله
0: يا أجمعين يا رب الناس الكل،
1: إن شاء الله بالنجاح إن شاء الله لكل الصغيرات يا
0: أي صغيراتنا في الإعدادي والثانوي تقريبا كملوا الامتحانات متاحهم، إن شاء الله عطلة مريحة مكلة بالنجاح، وإن شاء الله الانطلاقة موافقة غدوة لتلامذة التعليم الابتدائي والأساسي. نمشي تليفون آخر. شكرا أم لؤي، يعطيك الصحة، خليك معنا ديما في الاستماع. شو التليفون اللي بعده؟ ألو، على السلامة.
2: ألو أخت هادية، صباح خير.
0: صباح النور، منين جينا التحية؟
2: لا بس عليك التحية، تجيك من معتمدية مارس الطاهر الحفيان.
0: مرحبا يا سي الطاهر،
2: عايش نقدم لك التحية أنت واللي هز علي التليفون والطاقم إذاعة التطوين فردا فردا.
0: شكرا. يا سي الطاهر، منين تحب تبدأ بالسؤال في الثقافة العامة وإلا الدنيا هذية باش تلونها؟
2: الدنيا هذه باش تلونها يعني ما نكدكش، ما هو اللي قلبه نظيف
0: هي.
2: أبيض فهمت؟ لا أراه دائما وبدن يقعد نظيف حتى مع ربي
0: بالطبيعة،
2: يعني نتبع الأبيض.
0: اتبع الأبيض، اتبع الأبيض، خاطر هو لون الصفاء، تقول أنت والقلب الأبيض.
2: أي صحيح فهمتني ولا؟
0: واضح برشا. نمشوا أي تفضل.
2: يعني باش نقول لك على حاجة مذهبية المستمعين ويشدوا ياسر في الكلام، باش نعطيهم حاجة مذهبية يجيبوا للسؤال الصحيح. فما راجل من الصحابة طلق المرأة متاعها، بعد مدة ولي تمه تاكيس محمد وسيدري سمتري شدوا ياسر يطول على المواطنين.
0: هذا تحدي لهم هم،
2: اللي بعث لهم الشيء هذايا ابيك يا هم فهمتني، لو يتبعوا يعطوني شكون من الصحابه هذايا السيد اللي طلق المراه نتاعها بعد مده ولد امه.
0: باه
2: الاسبوع الجاي نتلاقوا،
0: الاسبوع الجاي نتلاقوا. باه يا سيدي، واضح يا سيدي. شكرا، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. اخر تليفون في الدفعه هذايا مازال.
1: الو، السلام اختي هذه.
0: السلام، اهلا وسهلا.
1: يعيشك،
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: أم عبد النور.
0: أم عبد النور، وينك يا أم عبد النور؟
1: الحمد لله لاباس.
0: شنو أحوال الصحة؟
1: يعملها بينا.
0: به، المهم لاباس، صحة لاباس.
1: الحمد لله.
0: عندك ذكريات مع إذاعة التطوين؟
1: والله مانيش ياسر معناها. هي لما حنا الاستماع نستمع فيها برشا.
0: من وقتاش بديت تسمع إذاعة التطوين؟ عندك سنوات؟
1: عندي سنوات، أما معناها مشيت لها ثلاث مرات يعني.
0: به.
1: بديت زوز كدوات ومرة مع جنيد الجامعي.
0: مهم زرتي الإذاعة؟
1: لا زرنا وشوفناها.
0: كيفاش كانت؟
1: والله في الأول معنا يعني من هني قالوا لي راك في جبل وفهمتيني، وقالوا لي راك كبيرة غادي بدت صحيح، جيتها صغيرة وجيتها في وسط البلاد معنا.
0: كيفاش قالوا لك راي في الجبل؟
1: والله صدقيني هني قالوا لي راي في الجبل، معنا قلت لهم علي باش نمشي لي، قالوا لي باش تمشي للجبولات وراي جاية في الطرف وترى شنو، قلت لهم أنا باش نمشي،
0: أنا باش نمشي، أنا نحب إذاعة التطوين وباش نمشي،
1: حتى كان خليني نشوفها بنزمني معنا نستمع فيها، خليني نحب نشوفها نكتشفها.
0: وكان العكس تماما هكا ولا؟
1: لا والله كان العكس.
0: وش قلت لهم كي رجعت؟
1: قلت لهم اللي قال لي راه غلط، معناها النجم نهزكم راه وسط البلاد.
0: يجوا زوروا إذاعة التطوين، راهي مفتوحة أبوابها ديما للمستمعين.
1: مش مستمعين ياسر، أنا قلت لهم رايح وسط البلاد، قلتوا لي أنتم في جبل واحد، أنا لقيتها وسط البلاد.
0: واضح. باهي للمثال هذه من الطرايف.
1: بالطبيعة المجموعة.
0: نمشوا للأسئلة صديقتي.
1: مثال لا مثال.
0: باهي بكري سألت أم لؤي أول رائد فضاء وجابتها الإجابة الصحيحة. تو باش نسألك نفس الشيء، مش نفس الشيء في نفس الإطار يعني. أول حيوان طلع للفضاء زادة، هل هو حشاك أنت طبعا والمستمعين الكل، كلب ولا قط؟
1: حشاك نسوي.
0: أي؟
1: نقول كلب.
0: تقول انت كلب.
1: اي
0: شوفوا حسن،
3: ابيض اهو،
0: ابيض اهو، امورك واضحه، ابيض اهو. والغنايه نسمعوا ترى
1: الله على التونسيه
0: لشكون؟
1: الله
0: عطتم فيها
1: زين الحداد ولا؟
0: لا توا إدريس قالها منظر بن عمار، وهي اللي باش نختموا بها الجزء هذا. شكرا يا أم عبد النور، يعطيك الصحة.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: منتصف النهار هنا في تطاوين في تقديم النشرة ميلود بن هلال. نبدأها بالعناوين: حادث مرور قاتل بالطريق السيارة على مستوى معتمدية مارث. ميكروفون الأخبار يتجول اليوم في سوق المواشي بمدنين، وفي النشرة نسلط الضوء على أسعار الأضاحي. في العالم تفاءل بشأن الاتفاق بين أمريكا وإيران، وغارات صهيونية على جنوب لبنان. جد صباح اليوم حادث مرور بالطريق السيارة على مستوى عرام من معتمدية مارث، تمثل في اصطدام شاحنة بشخصين ثم بشاحنة، وتوفي إثر الحادث شابان في الثلاثينات من العمر على عين المكان. تم تسلم جثتيهما لحرس المرور وإصابة سائق الشاحنة التي كان يقلها الشابان إصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم نقله من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى مارث. وتمثلت صورة الحادث في سقوط اثنين وحدات من الدبن من شاحنة بالطريق السيارة دون أن يتفطن السائق، لينزل الشابان من شاحنتهما لإزالة الدبن من على الطريق، فصدمتهما شاحنة أخرى لترديهما قتيلين، ثم تصطدم بشاحنتهما وتخلف إصابات متفاوتة للسائق أيضا. هذا وفق ما أفادت به مصادر من الحماية المدنية للزميلة هند رزق. طالب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في تصريح للزميل سعيد العقل، طالب السلطة المعنية بضرورة صرف أجور أعوان وإطارات شركة البيئة قبل عيد الأضحى المبارك.
3: سوق مدنين هذا من أكبر الأسواق موجودة في الجنوب.
4: يا رسول الله راهو عيد، راهي مناسبة نتاع أعياد ومناسبات، ناس هيش معايدة، نفس الوضعية نفس السيناريو عم ناول يتعاود السنة، هذا راهو مش معقول. إذا نطالب السلطة بصرف أجور أعوان شركة البناء والغرس والبسة بتطاوين في أقرب الأجال، على الأقل مازال الأمل غدوة، مازال الأمل على الأقل يقع صرف أجورهم غدا، حتى تتمكن العائلات ما يقارب عن 2300 ولا 2400 عائلة من التضحية ومن شراء أعيادهم. هذا يرى

0: يبيعوا أرزاقهم هنا.
1: إيشين الأسعار تو قبل ليلات من العيد؟
0: والله الأسعار حسب ما ريت اليوم الأسعار أبرك شوي لأن أبرك. أما على عام نول راهي فارق ديما 200-250 دينار على سوم عام نول. أي أزيد أزيد أزيد. الأسعار الجدي هذا 900,000 يعيد يحب يعيد يعيد. قالوش هكا ب 12,150 هذا متاع مشوى اللي يحب مشوى في العيد
1: هو من العيد اللي نجم هو من المشوى هذا اللي يعيش قبل
0: يا اخوي ما ثم شكون
1: قداش السوم هذا
0: هذايا 500,000
1: قداش كيلو الكيلو قداش يتكلف حي
0: يتكلف من 70-120 دينار وثم هي عاملين نقطه متاع ميزان بالميزان يخدم بالميزان
2: اكبر سوق في ولايه مدنين من تاريخ دي من السبعينيات وسوق مبروك مبروك مبروك كانت فلاحه تو ولت الدنيا نقصت قبل أكبر سوق في ولاية مدني
1: كل
2: بلاصة سوق صح. بركة الأنواع اللي تحب تعيد ب 700,000 حتى تحب تعيد ب 2 مليون ونص الأنواع ثم اللي يحب يعيد العنز ثم اللي يحب يعيد على جدي كبش الخيرات كلها موجودة بالنسبة لمدني الفلوس هم اللي ناقصة الفلاح نقص الفلاح قبل كانت الناس قبل في سوق مدني ما تلقى كل فلاحة فلاحة نقص الشابين الكبار اللي مات واللي عجز والذر الصغير هنا مديرها زي كيف ولا ما مخليها لباباه ما قالش ينحاها ولا اكثر ولا اقل باقي الفلاحه كلها ماتت اللي مات ولا عجل
3: اللي يجي من برا ويجي من بعيد ويرقى سوق كيما هيك مسايب وما يرقاش فيه منها مثال تاهيه شيء
1: مفروض يهيئوه اكثر
3: ما فيش بكل حتى مثال تاهيه ما فيش حاجه صحيه ما تلقاش فيه ما في شيء لا سور لا صحيه ورغم ان السوق يكبر ياسر باع فوق المليار السوق هذا مو باع
4: مليار و80
3: فوق المليار ومشهم هيئوا باش يكون منها مثل للولايه ولايه كيما ولايه مدنين يلزمها سوق باهي
1: انتم كمستلزمين تاخذوا مليار و80 مليون في الوضعيه هذه بصراحه
3: الوضعيه هذه تكسروا هما جاوا البلديه وكسرتهم عاودوا تصلحتهم يقولوا باش نحولوا السوق ولطاهم ما فماش تحويل السوق
1: شيء الأسوام كي تقييمك أنت بالخبرة الكبيرة اللي
3: وضاي الأسوام تو في متناول الجميع من 800 دينار حتى للزملاء معلوش موجود
1: خيرات الزملاء في متناول الجميع
3: لا معناها من 800,000 موجود من 800 حتى للزملاء كل قدير وقدره لكن العلف غلات والناس قاعدة شاكلة على لشة ما نجموش يبيعوا بالخسارة
5: تختتم اليوم الدورة التكوينية التي نظمتها جمعية المهندسين الشبان بجرجيس حول كيفية إنجاز مشاريع خضراء صديقة للبيئة لفائدة منتفعين من جرجيس وبنجردان وجربة ومدنين. أمين مال الجمعية عادل بروغ يبرز أهمية أهداف هذه الدورة في استضافة للزميلة شعلة المجعي.
6: تأطير وتشجيع المشاركين على إنشاء مشاريع خضراء صديقة للبيئة عن طريق التعرف على آليات إنشاء المشاريع طرق التوزيع وشركاء اللي نجموا يعاونوهم في المشاريع هذه وبعدها باش تصير دورة أخرى في تثمين النفايات وإلا إعادة استغلال النفايات اللي تخرج على المشاريع اللي مراد إنشاؤها والدورة القادمة إن شاء الله في آخر شهر جوان بداية شهر جويلية باش تكون ختام ونهاية متاعها باش يكون بسيرتيفيكا للمشاركين الدورة الأولى مفتوحة لنفس المشاركين والدورة الثانية تنجم تكون مفتوحة مشاركين اخرين ينجموا ولا يحبوا يستفادوا من التكوين هذا.
5: تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين خاصة فيما يتعلق بشهادة المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. اخبار العالم بعد الفاصل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري حاليا بحث الجوانب التفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران سيعلن عنه قريبا وقال وزير الخارجية الأمريكي بدوره ماركو روبيو قال إن ما أحرز بشأن الأزمة مع إيران هو تقدم كبير كما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بهذا التقدم نحو التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران بدوره قال وزير الخارجية الباكستاني إن ما حققته المفوضات يدفع إلى التفاؤل كما كشفت نيويورك تايمز أن الاتفاق يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أعلن الجيش الصهيوني إصابة جنديين بجروح متوسطة جنوب لبنان كما تشن إسرائيل عدة غارات على جنوب البلاد في الرياضة اليوم نصف نهائي كأس تونس على الساعة 3:30 الترجي الجرجيسي في صفاقس يباري النادي أصفاقسي والترجي يباري في زويتن شبيبة العمران في الختام شكرا على المتابعة إلى اللقاء.

0: من أشهر المساجد الإسلامية وأعظمها مكانة من الناحية التاريخية والدينية، ويقع غرب مشعر عرفات على طريق مكة المكرمة إلى الطائف. ويرتبط مسجد نمر ارتباطا وثيقا بمناسك الحج، إذ شهد خطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث ألقى خطبته الشهيرة يوم عرفة، وبين فيها أسس العدالة والمساواة وحقوق الإنسان في الإسلام. سمي المسجد بنمرة نسبة إلى قرية قديمة كانت تقع في موضعه، ويعرف أيضا بمسجد عرفة، ويتميز باتساع مساحته، إذ يعد من أكبر المساجد في العالم، حيث تبلغ مساحته مئات الآلاف من الأمتار المربعة، ويتسع لمئات الآلاف من المصلين، خاصة في يوم التاسع من ذي الحجة. تقام في مسجد نمرة في يوم عرفة خطبة عرفة، ثم تصلى فيه صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أن جزءا من المسجد يقع خارج حدود عرفة، ولذلك ينبه العلماء الحجاج إلى ضرورة التأكد من وجودهم داخل حدود عرفة عند الوقوف، لأن الوقوف بعرفة ركن أساسي من أركان الحج. وقد خضع مسجد نمرة للعديد من التوسعات والترميمات في العهد السعودي، فتم تجهيزه بمرافق حديثة وأنظمة تبريد وصوت متطورة لخدمة الحجاج وتيسير أداء المناسك عليهم. ويمثل مسجد نمرة رمزا عظيما يجمع بين التاريخ النبوي والمكانة الدينية والدور التعبدي، مما يجعله معلما إسلاميا بارزا ومقصدا مهما في موسم الحج.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا في اذاعه بالالوان. ديما مواصلين معاكم جونا احلى جو مع المستمعين اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا وين ما كنتوا، احنا معاكم على موجاتنا حتى الماضي ساعه. طبعا الناس الكل نسلموا عليهم في الطريق، في الخدمه، في الديار، في الاسواق، في المحلات الكبرى، وين ما كنتوا معدلين الموجه مع اذاعه بالالوان. مازال باش نستقبل لكم على 75 870 900 معنا في إذاعتنا.
1: إذاعة بالألوان، إذاعة بالألوان.
2: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحة
1: من 93 بدينا، ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
3: تبعنا،
1: اسمعنا،
3: وخلي الموجة عالية،
1: وخلي الموجة عالية.

ونواصل وإحنا معكم ديما في إذاعة بالألوان، ولكن الآن مستمعينا الكرام توقيت مقدس على موجتنا، نتوقف قليلا حتى نرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله كان هذا دين صلاة الظهر تقبل الله صلاة الجميع بيوفر من الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة بالألوان إذاعة بالألوان
2: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر
1: من 93 بدينا ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
3: تبعنا
1: اسمعنا
3: وخلي الموجة عالية
1: وخلي الموجة عالية
0: تابعنا واسمعنا وخلي الموجة عالية خاصة بربي مستعملي الطريق ردوا بالكم على روايحكم ثنية زينة توصلوا لباس إن شاء الله بقدرة ربي إجري لا سرعة لا ليمة ذي باش يكون فما ازدحام في الطرقات فماذا بينا الناس كلها توسع بالها الناس كلها تأخذ الاحتياطات متاحة وأيضا الجري لا إن شاء الله توصلوا تعيدوا مع أحبابكم وأصحابكم وأهاليكم وما كنتوا قاصدين ربي خاصة زادة سيارات لواج الأجرة ثنية زينة لكم لأنكم من المستمعين الأوفياء لنا نحبوكم توصلوا لباس انتما والركاب اللي معاكم احنا شنواصل معاكم ديما في إذاعة بالألوان ونسلم عليكم الكل بعد شوية تكونوا معنا في جونا كالعادة وأيضا غنيتنا اللي نختارها لكم ومسابقاتنا على 75 870 900

0: بعد ما سمعتوا محفوظ تنيش نص نهار ونص معنا في دعاء بالألوان، مرحبا مجددا وأهلا وسهلا بالجميع. نواصل مع تليفوناتكم ونقولوا على السلامة. شكون معنا؟
1: السلام أخت هادية.
0: أهلا وسهلا سي بشير، شحوالك؟
1: عمك البشير قطوف حزي يربي.
0: مرحبا
1: رضيك عايش لحم وديك.
0: من وين تحب تبدأ يا سي بشير القطوفي؟
1: والله عندي ملاحظة بنقول عليك أختي هادي، مشيت التطاوين تواني لي شهر مع صاحبي في مشان عمل الدر وجينا جاي سيد التطاوين وهكذا المحافظات الصرع ما همش مبان فيهم حتى شيء،
0: أي تراساج متاحة مش واضح صحيح.
1: عندي ما جي شهر قراه كيما الكياس كيما هم لأنه أرانت كربت كل مرة نهزة تنحط والله
0: صحيح.
1: يا أمك يا أخي بلدية وين هو التجهيز؟
0: هو اللي نعرف أنا مثلا في الطريق الرئيسي هذي الطريق الوطنية راهم عاودوا دهنه، كان تحكي على هذوك باهي مزاد كي دهنهم مؤخرا، أما صحيح فما بعض المنخفضات المخفضات السرعة اللي مازالوا مش مدهونين ومش واضحين للبرشا الناس، وفما حتى اللي مقاييسهم زاد غالطة كومبليتمون. باهي سي بشير مرحبا بك في تطاوين الساعة قبل كل شيء.
1: عيد مبروك لكافة تحبها إذاعة تطاوين.
0: إن شاء الله يا ربي علينا وعليك. فما تحضيرات خذيت العلوش شنو الجو؟
1: والله أختي خذيت عندي جديد هذا الشهر وأخذه.
0: باهي على بكري.
1: على بكري ربي لا.
0: إن شاء الله ربي وصله بالسالم.
1: على الأقل نبدل النكهة نتاعها شوية على الأقل.
0: أيوا. والأسوام تو ثلاثة شهور التالي ما نتصور فما فرق كبير.
1: والله يا سيدي مرة صحيح ولا مليون خذيتني.
0: أي. بطبيعة مع عالفته والكل يوصل توا حتى أكثر ولا
1: لا؟ يوصل
0: صحيح يعني كلامهم صحيح الفلاحة والبيع.
1: لا لا عندما حق الدنيا غالي شوي والله يأكل كونسنتري وقت طويل وقت الدنيا بهلالة والجرة تخوي ترى غالي.
0: ربي يعين الجميع. نمشوا للأسئلة ولا أنا لون تلون بها الدنيا يا سي بشير؟
1: والله عندي اللون الأخضر، نحب اللون الأخضر الفاتح شوي.
0: أي خصوص من الناس اليوم يحبوا اللون الأخضر والفاتح شوي زادة.
1: فتح فيه كلير شوي
0: الفيربيستاش هاي باي
1: باي الأمل والدنيا خضرة سمحة الدنيا هيك طبيعة باي نحب الطبيعة
0: باي. وأنا باش نعطيك سؤال. أكبر جزيرة تقع في البحر المتوسط من حيث المساحة، هل هي جزيرة صقلية ولا جزيرة مالطا؟
1: أيوة سيدي هذه كنت نعرفها.
0: راح أعطيني صقلية ولا مالطا؟
1: مالطا.
0: السويد.
2: السويد السويد.
0: لا لا لا لا لا غلطة يا سيدي. شكرا بارك الله فيك سي بشير، إن شاء الله عيدك مبروك وبارك الله فيك إنك معنا ديما. اللي بعده ألو على السلامة. أهلا وسهلا يا مونيا،
3: لاباس؟
0: شنو أحوالك؟
3: الحمد لله لاباس. انتي
0: شنو الجو في الدار؟ تحضيرات وحوسه نهار الاحد وقضيات
3: انا مستحق ضايع واش نعمل
0: ولا اي فما نسى توا جاهد في سبيل انه كل شيء يكون حاضر قبل العيد. اي به نمشيو للالوان، شنو تختار؟
3: انا لوني بصراحه الابيض، انا قلبي صافي ونحب الصفاء وكل شيء، والاحمر زاد نحب الناس كل لون الرومانسيه والحب وكل شيء، نحب الناس كلنا
0: باهي. وكي نخلطوهم الزوز يجينا الوردي، والوردي زاد لون الحياه الجميله. معقول يا
3: صحيح
0: هي لله، يعطيك الصحه على الاختيارات. ونمشي معاك للاسئله. اكبر جزيره في البحر الابيض
3: صقليه
0: بالحق. حبيت نختبر انه المستمع اللي بعدي مركز اللي بعده مركز والا لا. يعطيك صحة بارك الله فيك يا منيا. اذا ثم غنايه زعما شنية الغنايه اللي تطلع لك يا صديقتي؟ طبعا غنيت برشا والغنايه تقول هاي
3: يعني بالاغاني قديمه يا هاديه،
0: مش قديمه ومش جديده، ما باهيه معروفه.

0: أمينة في بالي. أمينة
1: شكون؟
0: أمينة فخ.
1: أمينة فخ اي ها هو ها هو جوك به
0: وش اسمها هيك
1: ها هكا هاو
0: الغنية اللي متاع
1: على الله هذيك لا ماهيش بوكان لا لا غلطة
0: سلطان حبك في بالي
2: كان حبك دلني ما دلني لكلام بين حكيلة
1: هذي سلطان حبك شفت شوي تركيز بركة تطلع معاك مية مية يعطيك صحة يا مانيا
0: عيدك مبروك يا
1: ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله والمستمعين الكل والفريق اللي معاك الكل تحياتي لكم الكل
1: شكرا جاية طيبة ليك يا مانيا يعطيك صحة نمشي تليفون اللي بعده الو عسلامة
3: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام
3: السلام
1: سي شريف
3: عرفتي صوفيا
1: بهيش يا عاد ما هو احنا اليوم نسألوا على المستمعين الأوفية حتى احنا راهو نعرفوهم ولينا بالأصوات
3: انا وفيه كذاكم الحق ديما رسمي نكلم فيكم والله حاسبكم على حد من عائلتي الحق
1: يعيشك يا سيدي ان شاء الله المحبة والعشرة الدائمة سي الشريف
3: انا ربحت حتى مع فيروز في برنامج المراحيل
1: هاي باهي جيتي اذا عطتوين يعني
3: لا ما جيت شفتي ماني انا ما تعرفتني ما نشوف وشو ما ليش من يهزني الحق والحزم أيوة. صباح جدي الكربة العبية
1: ايوة
3: ولتو جمعني هناك كده وبرك الله فيكم وجزاكم كل خيرا وهي العبرة بالمشاركة
1: العبرة بالمشاركة واحنا ديما ماذا بينا نسمع اصواتكم معنا يعطيكم الصحة
3: لكم ولا انت ما تجوناش على الاذاعة ولا انك نحسوا حاجة هيك تنقصينا
1: يعيشك يعيشك يا سيدي شكرا يا سي شريف بارك الله فيك
3: ما تصعبي ليش
1: باهي انت مثلا اللون اللي تختاره في الدنيا هذه شنو؟
3: ماش خير من اللون الابيض
1: ايش خير من اللون الابيض الناس الكل تحب الابيض صحيح؟
3: ايه ما خاطر القلب صافي
1: اي
3: قلبه صافي يكون ابيض
1: اللي قلبه صافي ما خممش طول يختار الابيض هيك ولا
3: ايه ما خاطر اللي هو راهو اللي قلبه خاصه في شيرة الابيض اللي قلبه ابيض هذا ما الناس محبوب عند الناس الكل
1: ما يحسبهاش
3: ما يحسبهاش وحتى حد يوصل كلمة خايبة يحسبها كلمة حلوة
1: يبدا مسامح ديما
3: اي مسامح وانا انا من الناس اللي قلبي ابيض حتى قد تصير تصير والله ما حتى كان يجي من نتناقش حد يجي لداري ننسى الماضي
1: ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك يا سي شريف شكرا لك نمشي للسؤال تحب سؤال هكا ولا
3: هاتي سؤال كان خفيف
1: الحاسه الحاسه اللي
3: يعني قد حال الدين شوي
1: ترى تحب قد حال الدين شوي نمشي ونبدل بطلت من السؤال هذاك خلي وجهك سؤال فيها كما قلت انت تحب على حال الدين شوي ترى به ما هي اعظم سوره من سور القران الكريم حسب رايك
3: اعظم
1: اي اعظم سوره اي
3: انا اعظم سوره
1: هي سوره الرحمن ولا سوره الفاتحه سوره الفاتحه ولا سوره الرحمن
3: سوره سورة
4: سورة
3: الفاتحة
4: هذا
3: الرحمن
5: العروس أبيض
1: أهو أبيض أيوة جوك به يا سيدي سورة الفاتحة هي أعظم سورة من سور القرآن الكريم
3: ما هو ربي سبحانه وتعالى كل شيء راه فسره في سورة الحمد لله
1: صحيح وهي فاتحة القرآن الكريم نمشي لل
3: نعطيك نعطيك حاجة أخرى سيدنا عمر الخطاب نهاية اعتنق على الإسلام
1: كيفيه؟
3: سيدنا عمر الخطاب ناهي آية اعتنق على الإسلام
1: سورة الفاتحة؟
3: لا لا سورة آية. طه
1: آية سورة آية أنت قلت لي آية ما قلت ليش سورة
3: بداية القرآن سورة طه سورة طه
1: أنا ما عنديش معلومة لحظة
3: أختها تقرأ فيها اعتنق على الإسلام سيدنا عمر الخطاب
1: باهي يا سيدي شكرا على المعلومة نمشيو للغناية الخاصة بيك
3: هاتي غناية سهلة
1: أنت وحظك هاي هي غير هنا يزي الغناء سهلة
3: يدي أنا نمشي كذا حال خصنا أنا غناء كل كذا بوجنة وغطش كذا محمد النصر
1: ما هوش بعيد على بوجنة يسكن قريب بحده
3: أنا شاركنا خلاص
1: به شكرا على المشاركه يعطيك الصحه نمشي التليفون اللي بعده يا سي شريف بارك الله فيك
3: مبروك سيدي عيدك مبروك
1: اجمعين
3: الجماعه كلها
1: اجمعين شكرا ان شاء الله عيدك مبروك اي اللي بعده الو عسلامه اهلا وسهلا الو الو عسلامه اهلا وسهلا مرحبا ما فهمش تليفون يتنجم تعودوا تطلبونا على 75-870-900 الناس الكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا نسلم عليكم ديما في إذاعة بالألوان هذا الصباح مازال ربع ساعة معكم نجموا نكملوه مع بعضنا في إذاعة بالألوان

0: نرجع للتليفونات نشوف شكون معنا على الخط. اهلا وسلامة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور يا هادي.
0: يا صباح الفل، شكون معنا؟
1: صباح النور، شحوالك يا هادي؟ لاباس عليك؟
0: لاباس. صوت مستمع الوفي اشرف، مرحبا يا اشرف.
1: وبيك يا عايشة،
0: شحوالك يا اشرف؟
1: والله صباح الحمد لله.
0: اين انت الان؟ وين متواجد؟
1: الجولة منتونة اليوم الصباح.
0: يحييك، بارك الله فيك، شكرا. من المستمعين الاوفياء، واحنا نحكوا على ذكريات المستمعين مع اذاعة التطاوين.
1: اكيد.
0: منين تحب تبدا؟
1: والله ذكريات، شو نقول لك يا بارش، ذكريات كلها ذكريات حلوه. مش شويه، راه مسيره اشهر 30 سنه.
0: صحيح.
1: والحمد لله، وان شاء الله ديما المسيره متواصله. اوكي،
0: ان شاء الله. اهم ذكرى بقات عندك هكا في بالك جمعتك بإذاعة التطاوين وبحضورك هنا زاد كيف كيف، كانك طبعا انت زرتها اكثر من مره.
1: صحيح، والله الحق هي الاذاعه شو نقول لك دارنا، تسمى تولت ما عادش.
0: اي، وانت طبعا تدير الجروب اللي خاص باوفياء عروس الصحراء، طبعا برشا مستمعين تجمعهم الصفحه هذه، واللي من خلال التعليقات نتاعهم، من خلال التفاعل، من خلال
1: هي. والله الفكره كانت بين احنا برشا مستمعين، قلنا علاش تو احنا ديما نسمع الاكثريه في صوت بعضنا، كان عبر الاذاعه هيك، قلنا علاش ما نعملوش جروب نتحدوا فيه مع بعضنا ونعطوا ارائنا وملاحظاتنا، وتكون هي الجروب هذا هو همزة الوصل ما بين الإذاعة والمستمعين. وكانت الفكرة هيك، والحمد لله تو عندها برسك 14 سنة ولا 13 سنة، والحمد لله تو ما زلنا في تواصل مع الإذاعة ومع المنشطين ومع الإدارة وكل وبرشا مستمعين، كل مرة ينضافون زاد مستمعين جدد، والحمد لله.
0: واضح. أي، نمشي للألوان اللي تختارها تلون بها الدنيا.
1: أنا اللون الأصفر.
0: اللون الأصفر، لون الناس اللي تغير هذا، راهو اللون الاصفر، الناس المغيارة يقولها يحبوا برشا اللون الاصفر يظهر لي.
1: والله انا يعجبني هيك اللون الاصفر، نحب هيك الذهب ونحب اللون الاصفر، يعجبني هيك. سبحان الله،
0: من حقك يا سيدي، هاي كل واحد هيك شنو يحب. باه، ان شاء الله هكا تلقى برشا حاجات كما قلت انت ملونه، خاصه بلون الذهب. نمشيو للسؤال اشرف.
1: نمشيو.
0: باه، القبطان البريطاني جيمس كوك، باهي انا في بالي باش نعطيك السؤال، انظر لي انا
1: بس علينا بركه.
0: هو مكتشف قاره استراليا، باهي، اما فين؟ عام كان عام 1770 والا عام 1780؟ وانا شوي اللي حصلت وعطيتك الاجابه.
1: لا عاود لي هذه الاقتراح الاول.
0: مكتشف قاره استراليا هو البريطاني،
1: اقتراح عام
0: 1770
1: أي؟
0: ولا 1780؟
1: والله نمشي مع الاقتراح لو
0: 1770.
2: أبيض أهو، أبيض
0: إلى حد
1: صحيح.
0: إلى حد الآن أمورك مية مية. والغناية
1: هذه غناية المفضلة هذه،
0: إيش هي؟
1: بغيت تطيري طيري السبعينات،
0: هكا هو نختموا بها المداخلة معاك. يعطيك الصحة يا أشرف.
1: نهداها ليك أنت يا هادي، واللي كيف العمل معك وكل المستمعين.
0: شكرا، الله يخليك، يعطيك الصحة.
1: شكرا.

0: هذا شاب عماد خلطنا 45 دقيقة بعد نص نهار نكمل ديما مع المستمعين والمستمعات. ألو عسلامة. ألو أهلا وسهلا.
1: أهلا عسلامة لباس
0: لباس الحمد لله. شكون معنا؟
1: شريفة عادوني من الحامل.
0: مرحبا يا شريفة.
1: أول مرة في الشيء.
0: أول مرة
1: شاركت كانت اللي زعق النهار تاع
0: إيه للا مرحبا بيك
1: في البرنامج نتاع السبت.
0: أي نهار السبت مع دقي خلالة يا ليلى مرحبا بيك اهلا وسهلا. يا شريفه
1: نعم.
0: اللون اللي تختاريه تلوني به الدنيا هذه اذا كان عندك امكانيه شنو تلونها؟
1: اصفر.
0: حتى انت اصفر؟ علاش اصفر؟
1: الاحمر دي ما نحبيش.
0: لا لا مش بالضروره احمر، معليش الاصفر.
1: الله الابيض هذا حتى ما
0: تحبش. لا ابيض لا احمر، علاش الاصفر؟
1: والله ماني عارف.
0: والله ماك عارف. المهم يعجبك اللون الاصفر انت؟
1: يعجبني اللون الاصفر.
0: عندك برشا حوايج هكا لون اصفر تلبس فيهم. باهي يا سيدي اختار نحترم اختيارك. اي رغم شنو؟
1: رغم اني سمراء ونبغي الاصفر.
0: مش بالضروره مش بالضروره، ساعات كل واحد يلبس لبسه تواتيه على روحه الخفيفه وعلى فهمت كيفاه؟ فيعطيك الصحه يا شريفه ونمشي معاك للسؤال يا شريفه. أي نمشي للسؤال. السؤال يقول ما هي ثاني أكبر الدول عالميا من حيث المساحة؟ مساحتها كبيرة واضح؟ حسب رأيك هي أول واحدة نعرفها هي روسيا من حيث المساحة، لكن الثانية شكون؟ كندا ولا لندن؟
1: لندن.
0: تقول لندن؟ باهي نشوفوا الإجابة ترى.
2: أسود.
0: للأسف أعطاك أسود والأسود يضر لي حتى أنت ما تحبيهش. يا شريفة شكرا يعطيك الصحة.
1: نحب نقدم تحية لكم وإذاعة تطوير.
0: تفضل يا ليلى تفضل.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام حيين بخير.
0: شكرا.
1: ونحب نرحم على أمي وبابايا وأخويا وإن شاء الله يرحمهم، وكل من يسمع فيا يقول الله يرحمهم.
0: إن شاء الله ربي يرحمهم ويرحم جميع المسلمين والمؤمنين.
1: ونعيد على أختي في باجة إن شاء الله كل عام حية بخير وإن شاء الله دينا لبي.
0: يعيشك يا ليلى شكرا لي. شكرا شريفة. التليفون اللي بعده. ألو ألو ألو
3: ألو
0: عسلامة.
3: عسلامة لبيك.
0: الحمد لله. شكون معنا؟
3: أسيل نايدي.
0: أسيل مرحبا يا أسيل، مين تكلم فينا يا أسيل؟
3: في الحامة.
0: انت من الحامة؟
3: ايه.
0: مرحبا بيك، اول مرة تكلمينا يا اسيلة.
3: ايه.
0: وعلاش كلمتينا اليوم ترى؟
3: ايه.
0: علاش
3: حبيت تشارك؟
0: حبيت تشارك. كان نقول لك انت توا عندك هكا شيطة متاع الوان يا اسيل.
3: ايه.
0: وتلوني بها الدنيا هذي الكل، انا هو اللون اللي تختاريه باش تلوني به ترى؟
3: اللون بالروز.
0: بالروز. الصغيرات الكل يحبوا الروز، هم علاش لوني فيها بالروز؟
3: خاطر نحب الروز.
0: خاطر تحبي الروز؟ خاطر انت باربي هكا صغيره عروسه صغيرونه تحبي تلوني الدنيا كلها بلون باربي؟
3: ايه.
0: هاي لاله باه مثالش لونها بالروز وشو الدنيا محلاها ومزينها وكلها كل شيء باهي. فانا سنه انت يا اسيل؟
3: ها
0: فانا سنه تقري
3: سنة رابعة.
0: سنة رابعة. نعطيك سؤال؟
3: اي.
0: ترى هنشوفوا السؤال. الخفاش، الحيوان الخفاش تعرفيه ولا؟
3: نعم.
0: وتعرفي الحواس متاع متاعنا ولا؟
3: اي.
0: شنو ما هم الحواس؟ الشم؟
3: الحواس السمع.
0: اي.
3: والبصر والذوق.
0: اي.
3: الشم.
0: اي. صحيتي. الحيوان يعتمد على واحدة من هذوما باهي باش يمشي هيك وباش يتنقل، يعتمد على حاسة، حاسة برايك السمع ولا الشم؟
3: سمع.
0: تقول انتي سمع.
3: ايه.
2: ابيض اهو.
4: ابيض.
0: برافو اجابة صحيحة. واضح؟
3: واضح.
0: يا الغناية والله الغناية يظهر لي عاد صعب عليها الغناية ترى شوف.

0: الغناية فما شكون بحذاك يعاونك؟ فما شكون بحذاك يعاونك على الغناية ولا؟
1: حذايا أمي تعاوني شوية.
0: ترى شوف إن أمك إيش تقول لك أي؟ حاسة
1: براي؟
0: نعاودوا لك شوي يلا باهي نعاودوا لك أي؟ مرسول الحب أي نتاع شكون؟ نتاع شكون؟ مرسول الحب؟ ما يسالش نحسبها لك صحيحة مرسول الحب ما فما شكون قال لك هيك ولا؟ مرسول الحب يعطيك صحة أحسن أنت على ما عجبتك البنوتة حبيت تعطيها المعلومة مرسول الحب عبد الوهاب الدوكالي عبد الوهاب الدوكالي أسيل يعطيك صحة سلمنا على ماما وبابا والعائلة الكل إن شاء الله عيدكم مبروك شكرا إلى اللقاء نمشي آخر تليفون ألو على السلامة
2: أهلا وسهلا يا أختي هادية
0: مرحبا
2: زيد بالزرقاء
0: مرحبا يا سي زيد أهلا وسهلا بيك
2: وتحياتي ليك والفريق المنوع والتقني والمستمعين لو فيها
0: شكرا وسهلا
2: ربي عيد مبروك على الناس الكل
0: يعيشك يا سيدي بارك الله فيك يا سي زيد هاي من وين تحب تبدا باللون اللي تختاره ولا ذكرياتك مع اذاعه التطاوين؟
2: والله ذكرياتي مع اذاعه التطاوين
0: هاي تفضل
2: والله مشيت ثلاث مرات البرنامج الوليد الجامعي
0: هاي
2: والحقيقه اختي هاديه تشرفوا معنا باش نحضر اذاعه التطاوين مع اعلاميين اول مره معنا مش بالبساطه اختي هاديه معنا يستقبلوني استقبال هذا والله يا ابو مسلم الورود يا اختي هاديه وقت مشيت لبيعه التطاوين يستقبلني عبد المجيد الحداد وسعاد البلاي وكل كل من معنا يقول لي هي انا برلوم شد هيك يا اختي هاديه معنا صعبه لي الامور شويه المره ولكن وقت مشيت غادي نلقاها بالبساطه هيك اعلاميين معنا يقول لك تفضل بكل دار دار وكذا يا صديق وكذا معنا نرتاح قلبي شويه وهذا ما نرتاحش حتى في اذاعه اختي هاديه
0: نعم
2: والله ما ريت حتى الإذاعة، ريت الإذاعة التطاوين بمستقبل ببساطة باستقبال معناها زي هكا هيك أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وقت فيه تختي هادي على الإذاعة وبعد ثاني خذاني الأخ جريد يقول له يا رب إن شاء الله يشفيه هو جميع المؤمنين في خذاني ثلاث مرات مع أخوي عادل في استضافة من الاستضافات معنا في المولد النبوي الشريف معنا وقت ما حصلش أختي هادي على الإذاعة التطاوين والله العظيم ما نرقدش في الليل أختي صراحة
0: هذه المحبة اللي تجمعكم في إذاعة التطاوين اليوم حبيت نحكي معكم شوية فيما يخص
2: أختي هذه توها على باب التقاعد إن شاء الله يا رب
0: ربي معك
2: يعني نقول لك معناها نسجل نمشي نخدم الصباح يعني نحضر الراديو في إذاعة التطاوين
0: ديما مع عبدال على إذاعة التطاوين
2: حتى واحد مثل لي الراديو إذا كان لقى الراديو متغير باش نعمل حاجة
0: لاباس لاباس نمشي للسؤال
2: هاي نمشي للسؤال
0: القائد لمعركة اليرموك هل هو حسب رايك من هو قائد معركه اليرموك تسمع بها
2: ايوا
0: به
2: في بالي سؤال الاخر هكا على تاع السكان انت هذا
0: نتاع
2: هكا تاع السكان هكا اللي قال المعلول اللي جابوه
0: ما انا ما عملتش سؤال على السكان لا
2: لا على المعنى شكون اكبر من دوله يعني
0: اكبر دوله باهي شكون بعد روسيا اي
2: شي ميزي كندا ولا
0: تجي كندا خاطر انا عطيت زوج احتمالات مادام قالت لندن يطلع كندا باهي من نعطيك سؤال اخر
2: دار انت يا سيدي
0: شكون
2: نعطيك انا سؤال
0: لا ما تعطينيش سؤال انت تو نعطيك سؤال جاوبني خاطر ما عشرنا برشا وقت هاي
2: لا بري هاي بري
0: معركه اليرموك هل هو خالد بن الوليد ولا صلاح الدين الايوبي بسرعه
2: نقول لك ولا صلاح الدين الايوبي ولا
0: تقول انت صلاح الايوبي
3: السويد
0: لا لا
2: خالد بن الوليد بن الوليد
0: هكا هبيض اهو هيك امورك واضح والغنايه نمشي نشوفوا غنايه اخرى نشوفوا له غنايه اخرى صديقي عندك تونسي ولا شرقي تحب
2: ولا كما تحب انت يا اختي
0: باهي هاي الغنايه اسمع اسمع ركز شوي يزيك هكا باهي
2: والله غنية تونسية هي نقول لك شكون غنية تونسية هي
0: اي اي
2: والله هيك على بالي فهمت والله ننطق فيها لكن سبحان الله غنية تونسية هيك
0: قريب تنطق الغنية هي
2: والله صراحة أنا على الجو جاتني على على القدامي سبحان الله.
0: شكون فنان تونس الاول؟
2: فنان تونس الاول الله يش نقول لك يعني تو زعما مش نقول يا جابوش يا عدنان الشواشي.
0: هو من جيل عدنان الشواشي لكن ماهوش الجاموسي. والغنية شو تقول؟
2: والله يا اختي هذه هيك
0: الغنية هي لطفي بوشناق نسايا
2: لطفي بوشناق والله يا لطفي بوشناق عارف اختي هذه هو مشد عفان شوي لا تحل الزوز احنا كرام لكن بعد يرجع
0: لا لا نسايا وباش نخدموا بها هي الغنية. يعطيك صحة سي زيد
2: احلى يكيب معاك تلميع عيد مبروك لك انت وعيلتك والمتابعين الاغنياء وان شاء الله يا رب يجمع على الخير والهنايه
0: ان شاء الله يا رب. شكرا الناس الكل ان شاء الله ديما هكا ايامكم افراح. وشكرا كل المستمعين والمستمعات وما كنتوا تسمعوا فينا على موجات اذاعه تطاوين. سلم عليكم برشا تحيه الكامل فريقنا اللي كان معنا في هالصبحيه ان شاء الله عديتوا معنا وقيت به الناس الكل. نقول لكم تحيه طيبه للجميع. شكرا حسن محمدي, شكرا كيف كيف سادة عادل جميل, ونخليكم مع لطفي بوشنايق نسايا.

0: من 93 بدينا
1: من 93 بدينا
2: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين.
0: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم
1: نسمعكم
0: وتسمعونا على إذاعة بالألوان.
1: إذاعة بالألوان
0: إذاعة تطاوين. إذاعة بالألوان
1: معاكم بديت.
0: معاكم بديت.
3: شغل الإذاعة علي السماعة سيبك من الوقت انت ما صدقت افرح لك ساعة.
0: إذاعة بالألوان مع هدية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أقر المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين إدراج الكرة الحرفية بالولاية بكل من بني خداش ومدنين وحمص السوق ضمن المسلك السياحي وإعادة النظر في دراسة أحداث ملعب السولجان بجلالة. احتضن فرع مدينة العلوم بتطاوين مؤخرا أول دورة تكوينية بالمخبر الرقمي للتصنيع الذي تم أحداثه بالشراكة مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق. اتخذ مجلس وزاري مضيق عقد أمس جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآلية المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران سيعلن عنه قريبا. أدى وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وفاة أكثر من 200 شخص من أصل 867 حالة مسجلة مشتبها بها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.
0: لحن الشعوب مع منير هلال.

مرحبا في بوركينا. هذه هي الأغنية التي انطلقنا بها في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لحن الشعوب، وفيها نتحدث عن واحدة من الموسيقات الإفريقية المميزة، الموسيقى في بوركينا فاسو، والتي تعتبر جزءا أساسيا من الحياة الاجتماعية والطقوسية باعتبارها ترتبط بالاحتفالات الدينية والأعراس والمناسبات القبلية. تتميز موسيقى بوركينا فاسو بالإيقاعات المعقدة غالبا من خلال الطبول التقليدية، مع حضور للأغاني الجماعية والرقصات التقصية، تعتمد على التكرار والنغمات المتدرجة، وهي وسيلة للتواصل بين الجماعات والأجيال، وتخضع لكثير من التأثيرات العرقية والقبلية، خاصة في قبائل الموسي والجورون

السنغاي. سأقترح عليكم في هذا النمط الآن من الموسيقات التقليدية الإفريقية مجموعة من متكونة تقريبا من اسمين بالأساس، زونغرانا سليمان وأغانيه الفولكلورية تعكس التراث الموسيقي لقبيلة السامو مع استخدام كثيف للطبول التقليدية. وكذلك المجموعة الثانية هي مجموعة أمادو باليكي، وهي أغاني أو مزيج من الإيقاعات المحلية مع تأثيرات متنوعة تبرز التنوع الثقافي في بوركينا من خلال أغنية أساسية تمثل موسيقى فولتا، الاسم القديم لبوركينا فاسو. مع هذين التجربتين سنجمع عملا لباديني كريم، وهذه الموسيقى تبرز خاصة تأثيرات موسيقى السهل في بوركينا فاسو مع استخدام الآلات الإيقاعية التقليدية.

كنا في نسمع إلى موسيقى السهل وموسيقى قبائل السامو في بوركينا فاسو، وهي فرصة لنقدم أهم المؤثرات في هذه الموسيقى. فالموسيقى في بوركينا فاسو تجمع تأثيرات تقليدية مع تأثيرات حديثة بشكل ما. التأثيرات التقليدية هي الفولكلور القبلي، الموسيقى الطقسية، الغناء الجماعي، الرقصات الإفريقية التعبيرية، واستخدام الطبول والآلات الإيقاعية. لكن الموسيقى البوركينية خلعت لجملة من التأثيرات الحديثة، خاصة الجاز، الروك، الكومبا الإفريقية، الفانك، وموسيقى الراي الجزائرية أيضا، أنتج نمطا وأسلوبا خاصا بموسيقى شعوب بوركينا فاسو. وتظهر أو يظهر هذا خاصا في الموسيقى الاحتفالية والرقصية التي تستخدم في الأعراس والمهرجانات، وتكون متناغمة مع الطقوس الدينية الزراعية. في هذا النمط الآن سنستمع إلى مجموعة من الفنانين من بوركينا فاسو تظهر هذا النفس التقليدي، ولكن أيضا هذا الحضور ربما الحديث نوعا ما في هذه التجربة. سنستمع إلى مبيغا، وهي أغنية، هو فنان وأغنيته تعكس إيقاعات تقليدية لقبائل الموسي، وتظهر التناغم الطبولي والآلات الوترية. ثم سنستمع إلى يامب كابيتال، مجموعة في أغنية سوبر فولتا، وهو مزيج من الإيقاعات المحلية مع تأثيرات الجاز. أمادو باليكي سنستمع إليه في أغنيتين، أغنية كلاسيكية تمثل موسيقى فولتا القديمة، ولكن أيضا في الأغنية الثانية أميناتا دوتي تظهر هذه الأغنية تأثيرات الجاز والبلوز على الموسيقى التقليدية في بوركينا فاسو.

أهم الأنماط الموسيقية في بوركينا فاسو تتمثل في تقريبا 4 أنماط موسيقية: موسيقى الطبول، وهي الطبول الكبرى والصغرى مع دقات معقدة تشكل أساس الإيقاع، الأغاني السرد، يمكن ترجمة التسمية الإفريقية بهذا، وهي أغاني تحكي الحكايات والأساطير الشعبية، ثم موسيقى القرى، وهي الأغاني الجماعية المرتبطة بالزراعة والصيد والمواسم، ثم في الموسيقى الحديثة الآن هناك 3 أنماط أيضا تقريبا: الموسي بوب، وهو موسيقى شعبية حديثة تعتمد على المزج بين الإيقاع التقليدي والصوت الكهربائي، ثم موسيقى شبابية تعكس قضايا الهيب هوب والراب في بوركينابي، ونمط الريجي والأفروبيت، اللي هما زوز أنماط موسيقية متأثرة بالموسيقى العالمية، وش نسمع منهم فيما بعد شوية. لكن أهم الآلات الموسيقية المستعملة، بما نحكينا على موسيقى الطبول، هناك الجامبي والبانديري، وهما أساس الإيقاعات في الاحتفالات، ثم بلافون، وهي آلة خشبية تشبه الكيبورد التقليدي مستخدمة في الأغاني الطقسية، كرة كما آلة وترية تشبه الجيتار، ثم نغوني، وهي آلة وترية تقليدية أيضا تشبه إلى حد ما الربابة، ثم يقع استعمال الآلات الحديثة، الجيتار والطبول، الساكسفون، الكيبورد، خاصة في الموسيقى الشعبية الحديثة. الآن سأعمل لكم تنويع من أغاني بوركينا فاسو القديمة والحديثة، ونسمع مع بعضنا مجموعة من الأصوات الغنائية اللي تمثل ربما أبرز المجموعات في الريجي، كما سموكي، كما سانباب، كما كودبي، وكذلك مجموعة من المجموعات التقليدية الإفريقية النيو كامبين. هذه مجموعة من بوركينا فاسو.

نختم معكم بالتوجه الجديد في بوركينا فاسو في الموسيقى، وسنلاحظوا في النماذج اللي سنقدمها الآن ثلاثة توجهات أساسية كبرى. التوجه الأول هو الاحتفاء بالموسيقى التقليدية بالجذور وبالتراث، والتعامل مع هذه الموسيقى كمخزون قادر على التواصل وعلى الامتداد. النقطة الثانية الأساسية هو هذا الفرح والبهجة اللي تبثها الموسيقى في الشعوب الإفريقية، ولكن أيضا هذه القضايا الحديثة اللي ربما ما نتحدثوش عليها برشا، الهجرة، الاستغلال اللي تتعرض له إفريقيا، الظلم اللي يتعرض له النساء في إفريقيا، كل هذا باش نسمعوه مع بعضنا الآن في تجربة في تجارب شبابية، خاصة كيما فلوبي اللي باش نسمعوه في أغنية بيانفوني، وهي أغنية بوب إفريقية تمزج بين الإيقاعات التقليدية والحديثة، ثم كذلك أليف نبارا وسمارتي في أغنية كيبا، وهي أغنية تمزج الهيب هوب بالموسيقى التقليدية، دانكي وهي أغنية بوب إفريقية، ولينجي لأمزي وهي أغنية بوب أيضا ولكن تمزج الإيقاعات التقليدية وتعكس التراث الثقافي لبوركينا فاسو في منطقة السهول.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أقر المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين إدراج القرى الحرفية بكل من بني خداش ومدنين وحومة السوق ضمن المسلك السياحي، وإعادة النظر في دراسة إحداث ملعب سولجان بجلالة. احتضن فرع مدينة العلوم بتطاوين مؤخرا أول دورة تكوينية بالمخبر الرقمي للتصنيع الذي تم أحداثه بالشراكة مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. اتخذ مجلس وزاري مضيق عقد أمس جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وفي العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران سيعلن عنه قريبا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

النقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء آخر يجمعني بكم من خلال نقطة أول السطر. كيف ما تعودنا في نقطة أول السطر ضيوفنا اللي نكتشف معهم زوايا أكيد جديدة في حياتهم ما نعرفوهش. ضيفتنا الليلة هي شاعرة تونسية معاصرة برزت في مشهد قصيدة النثر العربية من خلال كتابة تقوم على الحس الأنثوي العميق واللغة المشهدية والانشغال بأسئلة الحب والجسد والذات والوجود. بدأ حضورها الأدبي عبر النشر في الصحف والمجلات الثقافية العربية، ثم توالت مجموعتها الشعرية اللي لاقت اهتمام نقدي في تونس وخارجها من أبرز أعمالها لكل شهوة قطاف ما يجعل الحب ساقا على ساق سبابتي ترسل نيرانا خافتة يا كل الناقص يا فدحة الكاملة. تميزت تجربتها الشعرية بقدرتها على المزج بين الرومانسي والوجودي والحسي مع اعتماد صور شعرية كثيفة وإيقاع داخلي هادئ

0: وتفتح قلبها كذلك لملأ للحديث عن بعض الزوايا التي نجهلها في حياة الشاعرة التونسية هدى التغاري. مساء الخيرات.
1: مساء النور ليلى. أنا سعيدة، أخجلتني بهذا التقديم الجميل الذي لامس روحي حقيقة. سعيدة أكثر أن نكون على أمواج إذاعة تطاوين وفي تطاوين.
0: مرحبا، نورتني. سعيدة جدا كذلك بحضورك معايا الليلة، ومن زمان من آخر ديوان ما تقابلناش جمعتنا اليوم التظاهرة جمار، ونورت تطاوين. مرحبا بك معنا، ومرحبا بك في استوديو إذاعة تطاوين في هذا اللقاء من خلال نقطة أول السطر. كما تحدثنا في الكواليس عن برنامجنا، وأكيد شنو نحكي بالضبط في هذه المساحة اللي إن شاء الله يكفينا الوقت، لأنه أعتقد مش كون في برشا حاجات اليوم اكتشفوها في حياة هدى الدغاري، محطات مهمة ما نعرفوهاش قبل باش نعرفوها. وإحنا على مشارف نهاية سنة دراسية، وأنت امرأة تعليم بامتياز قبل ما تكون شاعرة، قبل ما تكون امرأة تعليم، لأنه طبعا نتذكر في الكواليس من وقتاش وانت شاعرة. فخلينا نسترجع مع بعضنا ذكريات أول يوم في المدرسة. شنو ما زلت تتذكر من ذاك اليوم هدى؟
1: في الحقيقة ساعة أول حاجة التفصيلة المهمة في هذا البرنامج أنه هو في حد ذاته قصيدة، وفي حد ذاته نحن عادة نتتبع التفاصيل ونتتبع الأشياء التي لا ترى، لكن أن تجد برنامجا تصنعه إعلامية بروح شاعرية هذا جميل جدا. أنت تقول لي أكيد تقول لي أحفر وقت لي خطلي الموضوع، تحس روحك تتوثب وتحس ذاكرتك تستفز يعني لترجع إلى الوراء، ليس كثيرا في الحقيقة
0: طبعا أكيد
1: كبرش
0: أكيد
1: يعني
0: أكيد.
1: لكن الأجمل أنه الطفولة مهما كبرنا هي فينا، هي فينا
0: أكيد.
1: الحقيقة أنا نتذكر اليوم الأول مثلا، اليوم الأول يعني صورة هكا كانت الآن عبارة عن صورة لجنية لجنية خرجت للتو لهذا العالم الواقعي.
0: جميل هذا الوصف.
1: أنا نتذكر في ذاك الوقت أشياء كثيرة، لكن عبرت عليها في قصيدة سميتها ثقب.
0: ثقب
1: لأنه نتذكر في تلك الفترة وقلي كنت نرقد نجبت الكوفيرتا على وجهي، وكنت فعلا في الواقع نعمل فيها شوف أي شوف الذكاء والخبث البريء للصغير. وقت اللي كنت مثلا باش ناخذ عدد نجم يكون العدد ذكاء ما مش باش يقنع بابا، لانه بابا كان مهتم بيا كثير، فما نحبش نعطيه باش يسالني ولا نبدا النقبه دي اراقب فيها البيت ونسمع فيها امي وبابا
0: ما يدار في الكواليس
1: ما يدار اي هدى شنو اليوم عدت وكذا. فأنا كنت من خلال ذاك الثقب أتتبع بعينيني زائغتين ما يحصل. لو تسمح أنا نقرأها.
0: طبعا طبعا.
1: فكتبتها بعد سنوات وسنوات وسنوات. حين كنت طفلة تعودت صنع ثقب سري في غطاء الصوفي، أرى منه العالم فيما يظن الجميع أنني نمت. كبرت وضع الثقب.
0: مراوغة جميلة هذه.
1: يعني تصور
0: مراوغة بريئة.
1: استحضرت تلك التفاصيل وأنا صغيرة، أتذكر في الابتدائي. ونتذكر بابا كان يمشي الكرتابتي. يمشي الكرتابتي ويحلها ويتفقد الكراسات ولا إذا كان فيها أوراق. وأنا بتلك البراءة وذاك الخبث البريء كنت أخفي بعض الأوراق التي ربما لا أنال فيها عددا معناها يعجبه. وكان اهتمام بابا أساسا باللغة
0: العربية،
1: باللغة العربية
0: طبعا.
1: باللغة العربية وجدول الضرب، وكان تلك النقطة السوداء
0: خاصة جدول الضرب.
1: أتذكر أيضا من الابتدائي معلمي. كنت مرة استعملت في تعبير كتابي سنة خامسة ابتدائي في مرناك، وأنا لن أسكن قريبة من تلك المدرسة.
0: قريبة من مدرستك.
1: قريبة أسكن قريبة من تلك وكلما أمر

0: جانبها تستيقظ فيها مشاعر كثيرة ليلى، إلى درجة أنني بكيت منذ أقل من سنة. لماذا؟ لأنه تعرف جاء القرار بهدم أسوارها وكأن جزءا من ذاكرتي قد تهدم.
1: بالفعل ذكريات مشيت مع الأسوار،
0: ذكريات جميلة. عاد استعملت أظن التعبير واستقبلتني أمي هاشة باشة، قال لي منين جبت هالفيلم هذا؟ تذكر كتابك؟ قلت له مسيو قريتها في كتاب السنة السادسة، فما نص في كتاب السنة السادسة فيها تعبير هاشة باشة.
1: وانت وقتها فانا سنة؟ مازلت
0: خامسة ابتدائي أو رابعة ابتدائي. قال لي ترى برا امشي جيب كتاب من القسم الآخر. خرجت من قسمي وذهبت إلى القسم الآخر وجلبت
1: حبي تعرف على الناس شنو اللي خذيت منه.
0: هو يعرف أكيد، هو يعرف. أتذكر منذ ذلك الوقت سي عبد الكريم نذكره قال لي هدى باش تولي تجي تقرأ عندي، وفترة تقرأ عندي ساعة عربية وما تدفعش فلوس.
1: الله الله
0: نذكرها.
1: شفت كيفاش كانت العلاقة التلميذ بالمربي وقت اللي المربي يكتشفها كحاجة في التلميذ؟
0: يكتشف. أنا شو قلت له؟ قلت له لا بابا قري فيا ما يحبش. ذكرها بكلها قايضحك. يعني فما أشياء
1: براءة، براءة.
0: فما أشياء تبقى عالقة في تبقى عالقة في الـ في, في, في, في الوجدان وفي القلب، ولعلها هي صنعت جزءا من من كتاباتي. كثير من القصائد فيها هذا الجانب. ماذا عساي أتذكر يعني هذه التفاصيل الآن وكأنني في يدي كشاف ضوء وأبحث في ظلمة النسيان عن بعض هذه البوارق التي بقيت في.
1: ما أنت جاوبتني على زوز أسئلة قبل ما أنا نسألهم في حديثنا، لأن الآن عرفت شكون مكتشفك، شكون اللي اكتشف الموهبة متاعك على الأقل في البداية في الخطوة الأولى، وعرفت كذلك ماذا كتبت هدى الدغاري في أول محاولة لها في الكتابات، كتابة القصيدة بطبيعة. من الأصدقاء وأنت نعرفك محلاك ومحلى حضورك والإنسان وقت اللي يقابلك حتى لو يقابلك أول مرة يشعر كأنه سنوات يعرفك، يعني طبيعة جميلة جدا حلوة برشا، وهذا ما هوش رمي ورود ولا خاطرك اليوم ضيفة ما بيننا. أنت تعرف
0: أنا أعرف
1: تعرف قديش أنا نحترمك ونقدرك ونحبك برشا، ونحن معناها صديقات قبل ما نكونوا في لقاء إذاعي. ف يعني كل إنسان يراك يكون قريب منك بسرعة، معناها طريقة تعاملك مع الناس تخليهم يحبوك مباشرة. فكيفاش كونت صداقات؟ شو تذكر من صداقاتك في الطفولة؟
0: هي في الحقيقة صداقات الطفولة خلينا نقول انقطعت، لأنه تعرف كنا في مكان ثم حولت في مكان آخر، لكن بقيت بعض الشقوات يعني التي علقت في الذهن، وكل مرة يعني أستحضرها بيني وبين نفسي. ولكن حقيقة حاجة نحب نقولها في صغري كان الخيال. الخيال يختلط مع الواقع إلى درجة وكأنني أمشي في بلاد العجائب.
1: مرة أخرى نرجع لأليس.
0: نرجع مرة أخرى لأنه أنا نسكن في مرناك، وجيت المرناك وأنا نقرأ في الرابع ابتدائي. يعني تصور الأمر وتصوري مرناك في تلك الفترة، هي إلى اليوم مدينة خضراء، ولكن في ذاك الوقت يعني كنت تلتفتين فترين الكروم، ترين الفول. كنت أقطع حقل الفول، وكنت معناها مش كيف توتوا إلى برشا يعني. كنت صغيرة أدخل من بداية هذا الحقل في مسرب
1: واحد
0: وأخرج إلى الطريق لأصل إلى كنت في تلك في ذاك المسرب أتخيل أني في يعني في مكان عجيب، وكنت أتخيل أشياء كثيرة.
1: جمال الطبيعة والاختيار ذاك يمكن زيد غذى عندك روح.
0: صحيح. كنت أرى كذلك من الأشياء التي غذتني إلى اليوم النساء العاملات الفلاحة. كنا كل صباح تأتيهم الكاتسونكات باشي، كنا يحملنا الزاد قفة فيها زادهم اليومي، وكنا يرتدين ألبسة عجيبة غريبة، كم من سروال وكم من يعني معطف لو كان في الشتاء، وكنا يعني يضعنا محارم على رؤوسهن ليحفظنا أنفسهم من البرد وأوجاع الرأس.
1: صح،
0: يعني
1: أنت الآن في حديثك أعطيتنا الصورة.
0: أنا عشت هذا الخيال في الواقع
1: وتنقلنا فيه توا.
0: بالضبط، يعني بالضبط كنت كل هذه الأمور أنظر إليها بدهشة حقيقة.
1: وأنت تجمع الفول
0: وأنا نعم وأنا وإحنا كنا نأكل الفول في الطريق. كنا نحيه ثم البوك اللي طالع نقشروه. فاكتشفت عالم الطبيعة. يعني تعرف أنت قصايدي عندي جزء كبير أتحدث فيه على الطبيعة في هذه الأجزاء التي كونتني منذ البداية. أول مرة اكتشفت أنني سأكون شاعرة بالفعل. كان هذا في الابتداء، وأقول هذا ليس خيالا حقيقة. معلمك هذا الذي
1: الأستاذ عبد الكريم مرة أخرى. تحية لي، مازال موجود.
0: تحية لي. موجود. ربي طول في أنفاسه. مشى بابا يسأل علي هذه في السيزيام، وكان تعرف المناظرة. قال له هدى، كان أبي واقف بجانبه قبلتي معلمي، وكنت أنا بينهما أنظر هكذا. قال له بنتك هذه سيكون لها بهذه الكلمة شأن عظيم في عالم الأدب. يعني أنا في السادسة ابتدائي. إذن هذا الحلم لم يأتي من داخلي في ذاك السن.
1: صح.
0: يعني ما. ولكن أتاني من معلمي. فكأنها كذبة وصدقتها. علاش؟ لأنه كنت التعبير استعمل فيها التعبير الجميلة، وكنت أقتنسها كذلك من تلك الورقات التي يحملها أبي إلى البيت. قرأت اللوز والحلوى كراميل والكل، فكنت أفتح تلك وأقرأ.
1: أي أما بعد ما تستهلك شون في داخل طبعا.
0: أكيد. فأخذت تلك الكذبة الصادقة وصدقتها، وأصبحت أملأ نفسي بهذا العالم الساحر.
1: وربما هدى كانت في داخلك بالفعل هذا طبعا أكيد، ولكن كلمة المعلم الأستاذ عبد الكريم هي اللي زادت عزت عندك الشعور ولا الإحساس ولا المحبة ربما ولا الإعجاب لأن البداية دائما تبدأ بالإعجاب.
0: أكيد.
1: وإنا نتصورك حتى كي تسمع حد يقرأ شعر ولا يقدم ركت، معناه تنصت بمعناه بانتباه شديد. فيعني تقريبا هو اللي خلى الموضوع يكبر أكثر عندك.
0: صحيح.
1: وتفكر فيه أكثر.
0: صحيح.
1: هكا ولا
0: صحيح. صحيح. خد أما في الابتداء ما نجموش نقوله
1: طبعا.
0: إحنا أكيد
1: طبعا يعني أكيد
0: لأن هذه أشياء حصلت في الواقع. ولكن ما كنت أمتلئ به حقيقة هو أنني كأنني أعيش ساقا في الواقع وساقا أخرى في الخيال. لأنه الواقع الأخضر الذي أعيش فيه كان يعطيني مساحة من ذاك الخيال.
1: الأرضية موجودة.
0: الأرضية موجودة.
1: صح.
0: وكانت عندي ذاك الذهول الدائم والدهشة أمام الأشياء. كنت هكذا يعني أبحلق في الأشياء ببراءة طفلة يعني بهذا المعنى. ولكن بعدما كبرت عرفت أن تلك بين إرهاصات الكاتبة اللي
1: بالفعل.
0: فيها أو المحاولة لأكتب العالم بطريقتي وأكتب المشاعر بطريقتي.
1: بالفعل. بعد الفترة المرحلة الأولى متاع المدرسة البدائية والمعهد أكيد، وبعد الثقب في الغطاء الصوفي، كيفش بعد معنى عشت هالمرحلة هذه؟
0: عشتها طبعا. دخلنا للثانوي، الاهتمام أكثر بالمطالعة طبعا. الحقيقة كبنات جيلي كنت ميالة كثيرا لقراءة رواية عبير مثلا. كنا في المعهد نتبادل نتبادل الشوق من خلال تلك الروايات. آخر نهار السبت صديقاتي أنت قريت مجموعة القصص هذه، مثلا نأخذهم أنا مجموعة
1: ونعطيها
0: أخرى لأنه تعرف إحنا لا تليفونات هواتف جوالة ولا شيء. كنا نتمتع تلك على بساطة تلك الروايات، ولكن كانت كذلك تمشي أو تذهب بعيدا في عالم العواطف.
1: صحيح.
0: وكنا من خلال تلك الروايات البسيطة والجيشة بالعاطفة نبني ذواتنا العاطفية والحساسة. طبعا وانطلقت بعد ذلك في قراءة كل ما هو تحت يدي في المكتبة، لأنه جيلنا كان جيل المكتبات كذلك.
1: طبعاً
0: كنا نقرأ الـ القصص والروايات
1: فهذا أول عنوان شدك
0: في الحقيقة؟ لا، قرأت الكلاسيكيات في ذاك الوقت، قرأت لي المنفلوتي، قرأت نتذكر كثير كثير يعني الأدب الكلاسيكي، النصوص الموجودة في الكتب المدرسية كنت أقرأها كذلك وأعيد قراءتها. كان لي كراس كنت أقتطع الصور، وكأن هذا فيه ربط بالمشهدية التي أشتغل عليها منذ الطفولة. كنت أقتطع الصور في الكتب المدرسية آخر السنة في الصيف وألصقها في كراسات وأكتب حول تلك المشاهد تعبير، يعني تفاصيل عشتها حقيقة، ولكن يبدو أن فيها دلالات كثيرة.
1: أكيد وبعد في المرحلة هذه، مرحلة الثانوي وبعد البكالوريا، وقتاش نجم نقوله رسميا وفعليا قررت هدى الدغاري أن تصبح شاعرة وتكتب شعرا، وماذا كتبتي لأول مرة؟
0: والله أريد قررت لا أعرف، لا لا أتصور
1: يعني قصدي بعد ما نضجت
0: هو الكلمة. ربما حتى أنا لا أجد، ربما هي لحظة فارقة انبجست منها أن، ولكن كل هذه المراحل هي هيئت لأكون بالسليقة شاعرة. هذاك علاش دائما أقول الشاعر ليس الذي يكتب نصا، ولكن ذاك الذي يقيم شعريا في العالم. فكم من إنسان لا يكتب الشعر، وليست له دواوين، ولكنه شاعر. فهذا الأهم في الحقيقة. البدايات متاعي كانت أساسا تذهب إلى الفكر باعتبار اختصاصي، كنت عاملة عقيدة وفلسفة، وهذا غذى فيا
1: أكيد،
0: أو جعلني أتجاوز سذاجة الكتابة إلى أكثر عمق. وخرجت من التكلف الذي تضيفه لنا الكتابات الفلسفية والصوفية والتاريخية والسوسيولوجية إلى البساطة العميقة. وهذا كان لابد أن يعني أقضي دهرا في أن أتخلص من ذاك التكلف حتى لا أسقط في تلك المباشرتية. وأنت فهمتني أكيد.
1: صحيح أكيد.
0: كان لابد من هذا الصمت وهذا الاعتمال الداخلي. فكانت كتاباتي الأولى كما قدمت هي في مجال الكتابة بين الظفرين الصحفية، ولكن هي كانت عميقة في التحليل. لكن الشعر علينا أن نتغذى بهذا العمق، ولكن ألا نحمل أدواته إلى القصيدة حتى لا يتحول إلى فلسفة ركيكة. فهمتي؟
1: طبعا
0: فهذا أكيد. التخلص دام كثيرا في داخلي. الأعباء والأتعاب والكتابة الصحفية أخذت مني واستنزفتني. في لحظة ما قررت أن أهتم بهدى الشاعرة. فكان يعني ظهور دواويني هي نسبيا متأخرة. نسبيا متأخرة، ولكن هي جاءت في وقتها بعدما تخلصت الحقيقة نسبيا بذاك الثقل الفكري وهضمته، وأصبح يتراءى في القصيدة لكن دون أن يثقلها بتلك المباشرتي.
1: جيد. هو تعودنا أنه نفصل بنغم بجزء معناها من وصلة موسيقية قصيرة، ولكن في حضور شاعرة وفي حضرة الشاعرة لابد أن يكون المقطع بصوتك شعري، وبعد إذنك طبعا لو سمحتي نسمع شيء مما تختارين لنا هذه الليلة من خلال مساحتنا. نقطة أول السطر التي تضيئها وتنيرها الليلة ضيفتنا الشاعرة هدى الدغاري، نحتفي بها على طريقتنا كيد ضيفة عزيزة نتحدث معها على أهم الزوايا وأهم ربما النقاط وأهم مراحل حياتها لما نعرفوهاش قبل، نكتشفها الليلة معها في نقطة أول السطر.
0: عمن تبحث خارجك حزن شفيف، وجع في الرأس مع خدر خفيف، لا شيء في هذا الاتساع الرحبي سوى ضيق أنفس، خطوات ثقيلة وأخرى متعثرة، كل شيء فيك يسرع إلى تلك البركة الراكدة، ضفادعها ناعسة بعيون نحاسية، ارمي داخلك فيها واتبعه بحجر، صوتك الهارب منك إليك، روحك مرآة ملقاة على الهشيم، عتب في الساق أخرك خطوتين لا تبالي، الرياح تسير دوائر ثم تتسع لتضيق عند كل منحدر، من غصن سرو لاحت حمامة، انكسار ضوء على جناحي بعوضة، وأنت عمن تبحث خارجك، داخلك ألقيته في اليم وخارجك حزين، انظر هناك زوج بط، يا لسعادة البط بين ماء وسماء.
1: الله الله، يعطيك صحة،
0: عايشك.
1: جميل جدا هذا الكلام، وهذا طبعا مشغرب عليك هدى الدغاري، تمتعنا كلما قرأت أكيد قصائدك. ما فماش شاعر ما يحبش الموسيقى، ما يحبش الغناء، وعلاقتك جيدة بالطرب، والتقينا في برشا مناسبات سواء كانت في مسرح ولا في السينما ولا في سهرات فنية، ولكن نرى معك باقي للفترة الأولى وللصغر، ديما ديما الحاجات ديما مرتبطة يعني بالصغر ديما. تعودنا وإحنا صغار أول حاجة ربما نستفيق عليها كالمذياع اللي في المطبخ والأم الساعات الأولى متاع الصباح، ويمكن أكثر غنيات اللي نتذكروها واللي تشد في الذاكرة متاعنا واللي عندنا إلى حد الآن ذكريات معها هي أغنيات الصباح. شنو استمعت هدى في تلك الفترة؟ شنية ربما الأغنية اللي شدت انتباهك واللي حبيتها واللي ربما حتى دندنت معها؟
0: صحيح، بالنسبة للمجال الموسيقي الوالد كان مغرم بأم كلثوم، وكانت له يعني الكاسيت تعرف، فكان يحط الأطلال وغيرها، فأول الإحساس بالموسيقى كان تربي بامتياز، وأساسا عندك أم كلثوم وعبد الوهاب دوما من عشق الوالد، فكان هذا العشق غرسه هو فينا الحقيقة، معناها
1: أسرة
0: هذا
1: كاملة.
0: أي هذا الحب يعني كانت الكاسيت نسمعوها، معناها يحطها وهو مش يفرضها علينا، ولكن هو فرض علينا هذا الذوق وأسمعنا يعني أصبحنا نستمع إليه. في فترة المراهقة مثلا هذا غذاني، في فترة المراهقة ووقت كبرنا تعرف أنت، نذكر مادونا، نذكر بعد أكبر شوية مايكل جاكسون وغيرهم الفنانات في الجيل متاعي، وكانوا صديقاتي كانوا يبكي، كانوا يعلقنا صور مادونا وغيرها في بيوتهن، تعرف كانت سمك البوسترات. أنا لم يكن لي ذاك ذاك الهوس بالفنانين في ذاك الوقت، رغم علامة مع أنه هو أصبح أصغر منه
1: لا لا لا،
0: ولكن رفقة يعني شوف هو أصبح أصغر منه مع أنه رافق شبابنا، كانوا في تلك الفترة يعني نجوم، ومع ذلك لم أكن أميل كثيرا لذاك الإيقاع، أستمع مما لا شك فيه، ولكن ليس هناك ذاك الحب وذاك التعلق، كان أساسا بالمدرسة الطربية.
1: مش خوفا من الوالد طبعا،
0: لا لا لا، أيوة. ليس خوفا، ولكن تغذت شوف قديش الصغر هو كان نقش يسقل الذوق الذوق متاعك. بعدين أصبحت سيدة الصباح، نقول سيدة الصباح والمساء، فيروس
1: سيدة كل أوقاتي،
0: سيدة كل إلى درجة أنني ربيت أولادي صباحا، وتذكرون هذا عندما كانوا أطفالا يعني يذهبون إلى الروضة والمدرسة، كل صباح قبل أن أوقظهم نحط فيروز الأورديناتور وكانوا يستمعون وهم يشربون قهوتهم فيروز. إلى حد هذه اللحظة أنا أفعل هذا الطقس. داير كتبت ربما قصيدتين على فيروز.
1: جيد.
0: أي قد كتبت قصيدتين على علاقتي وتعلقي بصوت فيروز. وكل صوت فيه شجن في الحقيقة.
1: ما فيه شك.
0: كل صوت فيه شجن سواء كان من الماضي أو اليوم هو المعيار، هو ذاك الطابع اللي في الصوت الذي يحمل الشجن الذي يقول السعادة من خلال نبرة صوته قبل أن يقول هذه الكلمات.
1: صحيح. الشاعر ينتقي شنو يسمع؟
0: لا هي تعرف أنا لا أنتقي، يعني لست بهذه الصرامة في الحقيقة. يعني لا أتصور أنني في مناسبة عرس وأريد أن أستمع إلى فيروز مثلا، أريد أنغاما وإيقاعا يحرك مثلا جسدي.
1: صحيح.
0: فالرقص هو كذلك موسيقى، ولكن أؤمن أن كل لحظة وكل زمن لها موسيقاها وإيقاعها الخاص.
1: جميل.
0: أنا أستمع لكل الأذواق،
1: منفتحة على كل الفنون.
0: أي.
1: لكن نصيب في المسرح أكيد.
0: مسرح وما أدرك. أنا بكيت يوم شفت مسرحية الهاربات لأنه حبيت أتفرج فيها في تونس، لكن ظروف يعني منعتني. لي علاقة خاصة بالمسرح. أول ما بدأت أكتب في الصحافة كان كنت أحضر بصفة دائمة للأعمال المسرحية، كنت أجري الحوارات المسرحية والنقد بالسليقة، يعني أكتب. فالركح المسرحي يعني لي الكثير. تلك الحركات، ذاك الصمت البهيم والجسد وهو يوقع ذلك. داير في الهاربات أكثر شيء يحركني من الداخل هو لحظات الصمت وقرقعة خطوات الأبطال.
1: صحيح.
0: كتبت كثيرا على على المسرح، معناها كانت لي تجربة عن بعد مسرحية بين نصوصي وعمل مسرحي صار في كلية الفنون المسرحية بالعراق حين سقط المشبك، وهو عنوان قصيدتي، وهي
1: صحيح.
0: تداوي بالشعر للحالات المصدومة من الحرب، يعني لأنه تعرف هذه المشهدية هي تقاطع بين كل الأجناس البصرية والأدبية.
1: صحيح. تذكر أول مسرحية شدت انتباهك في حياتك، أول مسرحية شاهدتها؟
0: ذكر من لا أستحضر اسم اسم البطل.
1: عمل تونسي.
0: إيه عمل تونسي. وان مانشو. حقيقة هو توفى نذكر زرق العيون، سونيا زرق العيون وزوجها، كنت هذه أظن في بداية التسعينات، وكانوا يستدعوني باش أنا نتفرج
1: لأنك ستحررين المسرح بعد ذلك.
0: أتذكر أنه استعمل تقنيات بصرية تعلمها في ألمانيا أظن سينمائية وطبقها على العمل المسرح. وقتها كانت زوجته سونيا زرق العيون وقدموه في باب العسل، فكنت تشوفه كأنها هي محلقة وأضواء.
1: لأول مرة تدخل تقنية هذيك الأعمال المسرحية في تونس.
0: الأعمال المسرحية، وكنت أراها يعني وكأن في عالم آخر، كأنه أخذنا إلى عالم.
1: رجعت لعالمك متاع الصغر ذيك.
0: كنت مذهولة. وأتذكر في ذاك الوقت، وأتذكر في ذاك الوقت وقت اللي كان حاتم بن عمارة ونجيب الخطاب الله يرحمهم كانوا كل مرة واحد يقدم. وأتذكر وقت كتبت مقال نقدي انتقدت فيه إنه المنشطين ما يلوجوش على ما هو عميق، إنه يبحث يعني يكتفين بما هو ظاهر. وكان جينا للجريدة وقتها وقلت له مثلا علش ما تقدموش هذا النوع الجديد من المسرح الذي تستعمل فيه تقنيات السينمائية الألمانية. فكنت من الأشياء التي أذهلتني كثيرتك الصحة أنت مرعبة يعني ذكرتني بتفاصيل مهمة شيد. جدا.
1: ولكن أنا أدعوك للكتابة النقدية مرة أخرى والتناول المرة هذه بالفعل يعني طريقة أو ربما الاستضافات اليوم في الإذاعات وفي التلفزيون لأنه اليوم يزمك تقدم الحكاية هذه مش معنا جيب الخط أنت شفتها وقتها فما بالك بالآن فما بالك بالآن يعني شو المحتوى اليوم اللي نشوفه فما شيء للأسف الشديد بعض الاستضافات هي فارغة هي صفر لا تنفع المشاهد بأي شيء ولا المستمع
0: لأنه فاقد شيء حقيقة وأنت تحاول أن تجاري الموجود لا أنت عليك أن تحفر عميقا
1: جاي.
0: لتفتح لأنه كل زمن فيه سطحية
1: يعني شك.
0: ولكن أنت لست مرآة للواقع
1: طبعا.
0: أنت ترى هذا الواقع بعين جاحظة ولكن في نفس الوقت أنت تحفر مسارب ليدخل الضوء لتلك السطحية هذاك علاش حتى وإن توفي الكثير وحتى بعض زلاتهم أو تعاتيهم مع السطحي ولكن مع ذلك تركوا بصمات عميقة لأنهم نظروا كذلك إلى العميق
1: وهو كذلك. وخلينا في ميدان الإعلام والاستضافات والاستضافة تذكرها في حياتك وأنت شاعرة من استضافك أول مرة كانت استضافة تلفزيونية إذاعية كانت مع الصحافة المكتوبة
0: الصحافة المكتوبة أجريت كثير من الحوارات يعني نشرت في العالم الحقيقة في العالم العربي بالنسبة للاستضافات التلفزية بشكل عام طبعا لم تكن لي يعني دون أن نخوض في هذه الأمور يعني سأفتح باب للنقد ولا أحب أن أفسد مزاج
1: نرجئه
0: مرة وكذلك أنا لا أبحث كثيرا في الحقيقة على ذاك الظهور أو تلك النجومية أحب من عارف هدى وأراد أن يعني أن يبنينا معا حصة سواء كانت تلفزية أو إذاعية أحب هذا أحب أن لناديدي يعرفني
1: أكيد
0: يعني فهذا أنا لا مش من دوري أني أبحث عن من يعني يناديني بل أحب من يناديني من تلقاء نفسي لأنه يعرفني جيدا
1: جيد جدا. خلينا ندخل شوية أكثر في في في في حياتك في ربما مع العلاقة مع الناس القراب منك في عائلتك معناها مع الوالد والوالدة بيحفظهم يفضلهم أو كذلك عائلتك أنت توا أولادك. نحب نعرف أول نصيحة في حياة هدى الدغاري منين خذيتها شنية كانت النصيحة مازلت تمشي بها لتوا؟
0: في الحقيقة نخذ الوالد لأنه كان أكثر هو مهتم بدراستي على الأقل وأنا كنت الطفلة الأولى
1: والمدللة
0: أي والله مدللة كنت مسؤولة أكثر كان يترك لي الحرية دون أن يحدثني عن الحرية عندما أتذكر بركيل هذا أرى كم هو والدي كان ولا زال عظيما لأنه هو جنوبي الهواء جنوبي الهواء مع أنه هو منذ صغره عاش في تونس ودرس صحيح. في تونس وعاش يتيما وكون نفسه هو عصامي التكوين وبنى نفسه كنت أستلهم من هذه التجربة كان يتحدث عن نفسه كثيرا كيف تعب كيف كان وحيدا كيف كان يدرس ويعمل فكل هذا تعلمته منه ولكن حقيقة لا أتذكر أنه كان يمنعني من شيء أو كان يضع لي خطوطا حمراء ولكن كنت من خلال حديثه ومن خلال أرى رؤيته في الحياة فتعلمت دايره يقولوا أنا كثير أشبه أبي في تحمل المسؤولية في الإتقان في محاولة أن أكون أخطبوطة، يعني مش نعمل حاجة وننسى الحاجة الأخرى، أحاول أن أكون معناها حاضرة في مجالات، في سواء كان في بيتي كأم كمربية، كذلك في عالمي الخاص، لا يكون جانب على حساب جانب آخر. في الحقيقة أكره صورة ذاك المبدع الذي يطلق حياته بتعلة أنها تلك تفاصيل مقيتة ويأخذه إلى الركود، ولعله أوصل الكثير إلى ربما الطلاق أو ربما أو إلى تطليق العائلة حتى يعيش على هامش ووقع معناها بين ظفرين ملذات التي تدفعه إليه الإبداع تلك البوهمية. أنا أحاول أن أكون ضمن الإطار إطار تلك الأم وتلك المرأة وتلك المسؤولة، وأن تكون هذا الجنون يكون في نصي لا في الحياة.
1: أنت الشاعرة العاجلة.
0: أحاول أن أكون كذلك، وأرجو أني حققت على الأقل أقول، وليس غرورا بعد أكيد. هذا الزمن وكيف شوف ولادي ونشوف تلامذتي ونشوف صورة هدى عند الآخرين.
1: جيد. وعلى ذكر تلامذتك، أول يوم ليك في العمل كيفاش قابلت تلامذتك؟ كيفاش كان اللقاء معهم؟
0: يومي الأول أنا كنت ما زلت كيف جايبة بنتي، تصور أنا بنتي عمرها أقل من شهرين وذهبت أدرس في قفصة مثلا.
1: في قفصة مناضلة أنت.
0: نعم، كانت لحظة فارقة ومؤلمة كثيرا ومتوترة، كيف أضع ابنتي البكر التي ما زلت أتدرب ولم أبدأ أن أتدرب على الأمومة،
1: صحيح،
0: وفي نفس الوقت عمل الذي أستطيع به أن أبني عالما كذلك ورديا بجانب أبيها عندما تكبر. هذا استحضرته في تلك الفترة وأنا في العشرينات من عمري وابنتي صغيرة، هل أبقى معها؟ وهذا ما تقوله عاطفتي، لا صحيح. مش لازم نمشي للخدمة، وفي نفس اللحظة أقول ستكبر ابنتي، ستجد أمها عاطلة في البيت، كيف أكون مثال لها؟ كل هذه الأسئلة طرحتها وأنا سأذهب إلى أخذ ذاك الاستدعاء. فبكيت، أتذكر تلك اللحظة، اقتقل لي زوجي قال لي شوف هدى، يعني تصور ما زلنا بكبدين، هذا قرارك أنت، زوجي جنوبي أيضا، هذا قرارك أنت، إذا أردت البقاء ابقي، إذا أردت أن تذهبي اذهبي، ولكن أنا مع ذهابك لأنك قريت مش باش تقعد في الدار،
1: ما تضيعش الفرصة لأنه تنجم ما تعودش الفرصة مرة أخرى.
0: وهذه زادة من الأشياء التي بنت علاقتي مع زوجي، هذا الاحترام المتبادل،
1: صحيح.
0: مع أن لن نتقاطع في كثير من الأمور، ولكن هذا الصخب مني وذاك الهدوء منه صنع هذه الحياة الجميلة والمستقرة، ولم تطمس في هذه الطفولة.
1: جيد. وزوجك طبعا تحية ليه من خلال نقطة أول السطر، كيف يتعامل مع هدى الشاعرة أم هدى الزوجة؟
0: بيضحك.
1: جيد.
0: أي. أنا كتبت كثيرا على المرأة المعنفة وكتبت على النسوية، ومع أنني اللي يعرفوني ويعرفوا حياتي يعني لماذا تكتبين كل هذا وأنت لم تعيشي فعلا؟ لم أعيشه مع السلطة الأبوية بين ظفرين. ولم أعيشه أذاك في الضغط حتى الرمزي ولا الزوجي عندما يرى امرأة تكتب عن الحب وعن الشعر وعن الغزل وإلى غير ذلك، لم أره. كما قلت لك هو كان هادئا بما يكفي ومتزنا بما يكفي، وبالمقابل كان يحب في هذا الجانب، كان يحب في هذا الجانب وبصمت. لا أتذكر أنه لاحظ أو قال أو جمع بين نصي وبين أنا، لا يتدخل في مثل هذه الأمور ولا يبرم شفتيه حتى بمجرد تلك التعبير.
1: هنيئا لك،
0: هذه حقيقة.
1: هنيئا لك.
0: وهذا الذي جعلني ربما بهذه الأريحية في
1: صحيح
0: بهذه الأريحية أمام الجميع،
1: يحسب
0: ولا أخفي ولا أخفي ذلك، وهو يعلم ذلك جيدا. فأنا أوجه له من خلال هذا المنبر نقول له شكرا لأنك في حياتي.
1: جيد، يحسب لي هذا كله، وهنيئا ليك وهنيئا لكما، إن شاء الله ربي دايما عشرتكم دايما في الخير وفي البركة. من بعض الأسئلة احنا جاوبنا على سؤال في حديثنا، من بين الأسئلة اللي دايما نسألها لكل ضيوفي، لأنه كل إنسان في حياته لابد يضطر أنه يأخذ قرار، أحيانا يكون صعب، أحيانا يكون مجبر عليه. فحسيت كأنه أهم قرار اللي كنت تتحدث عليه توا هو ذهابك للقفصة، وأنت ما زلت معناها بنتك صغيرونة، البنت الأولى، ما زلت معناك ولدت بنتك، شو مش تعمل؟ هل هذا أهم وأصعب قرار في حياتك، أم فما قرارات أخرى خذت منك وقت باش تنجم تاخذها؟
0: يمكن هذا يكون هو أول قرار، ولكن كان ديما دايلني إلى اليوم أن أحاول أن لا أكون الأم الدجاجة كما يقول، يعني الحماية المفرطة. ولكن كان قلبي يتقطع في كثير من الأشياء، لأني دائما كنت في نفس الوقت تلك الأم الرؤوم التي تريد أن تفعل الصعب وألا تورط أبنائها في الصعب حتى في الاختيارات اللي. ولكن في نفس الوقت كنت أنظر إلى بعيد وأقول عليهم أن أرمي بهم أحيانا في البحر حتى أراهم وأطمئن أنهم تكونت لهم هذه الشخصية التي يستطيعون بها أن يختاروا، يعني هذا مهم. كانت البداية طبعا مع ذهابي إلى قفصة وتركت ابنتي عند أمي، ولكن الأصل أني كنت كل بعد 4 أيام أعود إلى تونس.
1: نهاية الأسبوع لابد أن ترجع
0: لا تونس. أتذكر أنني بقيت 15 يوم مثلا في قفصة، وهذا
1: مضنية العملية،
0: مضنية فقط لأكون حاضرة.
1: وبقيت برشا في قفصة
0: لين بنتي دخلت للروضة. أي
1: برشا،
0: وكنت بهذا النسق يعني أحاول أن أوفق المدى البعيد، أن تكبر ابنتي اللي هو بنتي 25 سنة اليوم. يعني أهديت، كنا المتفقد أن نعمل كتاب أهديته إلى ابنتي غادة.
1: أي صحيح، نتذكر
0: أهديته إلى ابنتي غادة لأني تركتها وهي صغيرة. يعني
1: نتصور أنه الفترة هذيك إلى حد الآن هي تمسك
0: عالقة
1: شوية، لأنك تحس أنها ما كانتش كاملة، ما عشتش كاملة مع غادة،
0: لأني تحدثت فيها مع ابنتي، لأن ابنتي وهي كانت، سأتذكر يوم بكيت كان أمي وبابا يستناو فيها في حمام نوف باش نهبط من الحافلة وكانت معهم ابنتي صغيرة عمين. وقت لي أنا ذهبت إليها لأحتضنها التفتت وذهبت لأمي مع أني كنت لا بكيت.
1: طبعا أحسست صعب جدا.
0: عندما كان أحسست كأنها تقولي لماذا تذهبين وتتركينني اليوم،
1: هو أنت في اللحظة هذه متأثرة بها نفس
0: تجاوزت الكثير، قالت توا تقول لي أمي جميل أنك ذهبتي. جميل أنك ذهبت. إذن فكنت دائما كأم أنظر الهدف القريب والهدف البعيد
1: في نفس الوقت.
0: كان ثم قرار آخر صعب، ابني غسان. ابني غسان يكون عمره 16 سنة يريد أن يذهب لرؤية فريقه المفضل الترجي في الجزائر. ابني شخصيته غريبة عجيبة، يعني تحسن أن يكون شخصية روائية، وأخذ مني الكثير من العاطفة. والعائلة جميعا رفضت، يعني كيف تتركينه أن يذهب؟
1: أنت سمحت لي،
0: أنا الوحيدة التي سمحت، لأن لي هدف. هدف كبير هو أن يكون، لأنه شخصية متمردة وكان يبحث من يسانده، فكانت تلك فرصة
1: لتستقطبه.
0: أولا ليس للاستقطاب، ولكن لأحرك فيه، نعطيته المسؤولية. كان يقول راني النجم روحي لا متخافوش إلى غير ذلك. كان أبوه رافض، وكان في الحقيقة أنا في التربية أبوه معناش ذاك الصراع.
1: نعم،
0: كان دائما يعطي رأيه لي ويترك لي أنا طريقة التصرف. كان أمي وبابا رافضين، قلت لهم خلوني في وقت وجيز، يعني حضرت الباسبور بي وكتبت نص في هذا يعني، وأهديته جناحين، حتى أنه صدمة وذهلة، كيف أنا الخائفة وحيدة عليه وهو مراهق أن أكون المساعدة أن أصنع له جناحين ويذهب إلى الجزائر ويشاهد فريقه المفضل. هذا من القرارات الصعبة.
1: كنت ترين فيه شيء من هدى
0: كثير. هو شخصية روائية فيه هذه العاطفة الجياشة وفيه كذلك التمرد. هو قريب مني كثيرا إلى اليوم. هو قريب مني كثيرا.
1: ربي فضلها.
0: يعيشك الله خليك.
1: ربي فضلها. حكاية جميلة جدا. حكاية جميلة جدا. وانا نحب نشكر نقطة أولى سطرين وعرفتنا عليها برشا حاجات كناش نعرفوها.
0: أنا قلت لك إنه هو بحثك على هذه التفصيلة في صنع محتوى إذاعي بهذا العمق هي شعرية خالصة.
1: شهادة أعتز بها من شاعرة كبيرة في حجم هدى الدغاري. ربي فضلك. هدى أنت تحب الهدايا في حياتك؟ تحب تتهدى؟ تحب تاخذ هدية تعطي هدية ولا مش اهتماماتك كبيرة برشا؟
0: والله مانيش طبعا. هو في المطلق أي إنسان هو يحب هدية، فهدية في المطلق، لكن صدقني الهدايا التي تحركني من الداخل هو تلك الالتماعة في العينين، ذاك الاعتراف والإحساس بالجميل. هذا اللي يفهم مثلا أنا وقت يفهم هدى الإنسانة هدى الداخل، هذاك أكثر شيء أنا الحقيقة نفرح به. ما دون ذلك معناها مانيش أسعى.
1: ومع هذا سأسأل، تذكر أول هدية في حياتك أخذيتها من عند شكون وماذا كانت الهدية؟
0: يعني مادية رمزية يمكن الكتب. يمكن الكتب الحقيقة هي أهم شيء يفرحني كثيرا. يعني الهدايا اللي جاتني في شكل كتب. الهدايا مثلا تأتي من زوجي أو من عائلتي، يعني أكيد هي جميلة جدا، ولكن أراها مسألة يعني معلومة ومعروفة. لكن الكتاب مش أي شخص، مش أي امرأة نجم هي تفرح به. يجيني أنا كتاب أو رواية نحس فرحة، يعني أحضنها.
1: جيد. تعشقين السفر؟ أكيد.
0: أحب أكيد سفر الداخل وسفر الخارج. لا أحب الركون، يقتلني الركون.
1: أول سفرة في حياتك وين كانت الوجهة؟
0: المغرب.
1: ما غير قفصة طبعا.
0: لا المغرب. المغرب وهي شعرية.
1: أكيد مشاركة في سؤالة.
0: شعرية خالص. الجمهور المغربي كذلك نوعي. وربما أعتبرها تلك أول لحظة في علاقة بجمهور حقيقة. جمهور نوعي. يعني أنا قرأت أمام يعني أمام جمهور هنا، ولكن تلك الرهبة التي يتحدث عنها المبدعون والشعراء أحسستها وأنا أقرأ الشعر في المغرب. كانت القاعة ممتلئة، وكذلك كانت ممتلئة بصمت رهيب، حتى أنك تسمعين خطواتك وأنت تعتلين المسرح.
1: احترام كبير. هذا
0: كان احترام كبير طبعا. وإنصات لا مثيل له، حتى أن ذاك الالتقاء بين النص والذات الشاعرة والمتلقي تحصل في داخلك.
1: جيد.
0: تلك اللحظة الأولى أو المرة الأولى أو الانقداح الأولى التي تشعرين بعظمة الشعر الذي يمتلئك.
1: كتبتي عن الحب وأنت من تتحدثين دائما بالحب وتقدمين الحب. أول مرة في حياتك كلمة نحبك لمن قلتها؟
0: الحقيقة أنا ديما نعيش في الحب. ممكن أنا ديما أقول مع والدي الحقيقة.
1: ربي فضل.
0: وأنا أعبر الحب اليوم بطريقتي بالاهتمام.
1: صحيح.
0: ربي فضلهم. أنا من هنا يعني نوجه لهم تحية كبيرة. نوجه تحية لأمي، لأن أمي كانت أنا أقول هي جنوبية بذاك العمق وبتلك البساطة وبذاك العطاء بلا انتظار.
1: صحيح.
0: وأنا اليوم يعني نشوف الأتعاب
1: ربي فضلها. ما نحبوش نختم اللقاء بالدموع.
0: لا هو لأنه المشاعر الداخلية والمتدفقة هي اللي تخلينا نحن إنسانيين أكثر.
1: صحيح.
0: بدون هذه الإنسانية التي تنقذنا من الجمود ومن السطحية يعني لا معنى للحياة بذلك. فأنا مدينة لله أولا إني في مثل هذا العمر وأبنائي يعني كبروا، ابنتي الصغيرة عمرها 20 سنة
1: بكل.
0: وأنا بين أمي ووالدين، هذا من أمي وبابا، معناها هذا من أهم الأشياء التي تملأني بهذه الطفولة كذلك.
1: ربي يفضلهم إن شاء الله ويفضلك العائلة الكل، وإن شاء الله تفرح بهم. كنت سعيدة جدا بلقائك، الوقت تعدى بسرعة، وهي مسيرة فن خليني نقول حقيقية مشيتها هدى بخطوات ثابتة، وكنت سعيدة جدا الليلة ناخذ شوية من هذه الخطوات ونتعرف عليها ونتحدث بين ثناياها في نقطة أول السطر. خليلك كلمة الختام، كلاما شئت أو شعرا أو الاثنين. مرحبا.
0: هذه قصيدة أهديتها لأمي. أم العيد، أبقار ترتع في الظل، دجاجات يسوقها ديك ذو عين ماكرة، بيض يفقس للتو، سماء مهتزة ببروقها، الشتاء يطرق باب الحديقة، بينما يد الصيف المتعرقة تمسك بغيمة هاربة، شباك مطبخها يطل على زيتونتها المباركة وعلى شجرة الرند الظليلة، في الداخل فلفل مخلل وبهارات فائحة. أمي، أم العيد، يرهقها وتدلله.
1: الله الله الله الله الله. شكرا لك، ربي يفضلها ويفضل لك والديك ان شاء الله ويفضل لك صغيرتك الكل. وشكرا لك انك اليوم كنت معنا في نقطة اول السطر، وشكرا انك فتحت لنا قلبك واليوم تعرفنا اكثر على هدى الدغاري. خلي لك كلمة الختام.
0: طبعا انا سعيدة والى درجة انك هزيتني فوق الغمام الحقيقة، لان هذا البرنامج لم يتحدث عن الراهن بل تحدث عن الداخل الذي فينا، وحرك فينا سواكن وأشياء كنا نظن أنني نسيتها، ولكن عبارة عن كبة صوف. وأعطيتني أنت يعني رأس الفتلة، وشكرا ليلى، شكرا لأنك هنا، شكرا لأنك كذلك في حياتي.
1: شكرا لك، ربي فضلك، يعطيك صحة. مشكورة جدا، نورتنا الليلة في نقطة أول السطر. أجمل تحية تحبيب هدية في الإخراج الفني، ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون، إلى اللقاء.
2: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال، وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أقر المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين إدراج القرى الحرفية بكل من بنختاش ومدنين وحمت السوق ضمن المسلك السياحي وإعادة النظر في دراسة إحداث ملعب الصولجان بجلالة. احتضن فرع مدينة العلوم بتطاوين مؤخرا أول دورة تكوينية بالمخبر الرقمي للتصنيع فلاب الذي تم إحداثه بالشراكة مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. اتخذ مجلس وزاري مضيق عقد أمس جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027. دوليا، أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية 4 مرات تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان. قال وزير الخارجية الباكستاني إن ما حققته المفاوضات بين طهران وواشنطن يدفع إلى التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: ملاعب وأهداف.

الثالثة وثلاث دقائق حبارير في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى ملاعب وأهداف من الثالثة إلى حين نهاية مباريات مبرمجة اليوم في نطاق كأس تونس المربع على الذهبي. وعزوز لقاءات مهمة لقال المتابعة الوصف ولا تعليق جنوبي خالص بين سي اس اس الترجي جرجيس ومباراة ملعب الشادي زويتن بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي. وأيضا سنتابع لقاء عن دورة التدارك من رابطة الهوات المستوى الثاني في جولة ثانية. اتحاد شبيكة بملعب وذرف يستضيف الزيتونة الرياضية بشماخ، مباراة بشكون حاضر فيها الثنائي ملك فرحات في التصريحات وأمين بالقاسم في الوصف ولا تعليق. وأيضا كما ذكرت لقاء مهم لترجي جرجيس في صفاقس في مواجهة سي اس اس، مباراة بصوت نور الدين شرف الدين وحلمي جدار. جزء مباراة للمتابعة كما حكيت إلى حين نهاية اللقاءات، مباريات مبرمجة في حدود الساعة 33 دقيقة. أذكر نادي الصفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي، التحكيم لوليد المنصري والفار لمجدي بلاغا، ومباراة الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي الرياضي التونسي، التحكيم لحسني النيلي والفار لهيثم الترابلسي. نهاية هذا الأسبوع وأيضا بداية أسبوع قادم، الأسبوع القادم مهم على مستوى يعني

ملعب حمام لنفل همهما تستضيف المستقبل الرياضي بالقسرين. التحكيم لأمير لوسيف والفار لمحمد علي قروية. بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا كل الزملاء لما قبل المباريات للأجواء في الملاعب للتشكيلات وحديثنا يعني رياضي بامتياز في هذه العشوية الكروية من ملعب وأهداف. كما أذكرت إلى حدود نهاية اللقاءات نعمل مقطع غنائي صغير إلى حين جاهزية للزملاء وننطلق بإذن الله إن شاء الله في الحديث حول مباراة اليوم لحساب نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم وأيضا مباراة الجولة الثانية من تدارك المستوى الثاني لقاء شبيكة وزيتونة شماخ.

0: الكلام.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا. وصل المشوار في ملاعب واهداف، نستقبل تباعنا الزملاء في مختلف الملاعب. اذكر للمتابعه لقاء نصف نهائي كاس تونس لكره القدم النادي الصفاقسي ترجي جرجيس مع الثنائي نور الدين شرف الدين حلمي قداره، ومباراه اتحاد الشبيكه زيتونه شماخ خميم القاسم في التعليق، ومالك فرحات في التصريحات. مالك حضر ما قبل المباراه. مساء الخير مالك، اهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك عبد الكريم، تحية رياضية من ملعب الوذرف. لقاء تعرف محايد مقابلة البراج بين النادي الرياضي بشبيكة وزيتونة الرياضية بشماخ الفريق العريق. معنا سي أحمد محمود أحلوت ملات عفوا، رئيس مدرب فريق زيتونة الرياضية بشماخ. اتحاد الرياضي بشبيكة، عفوا. أهلا وسهلا بك خويا، شفتوا من مكان بعيد، كيفاش تشوفوا اللقاء اليوم؟ ما هي تحذيراتكم واستعداداتكم لهذا الفريق؟
3: مرحبا بك تطاوين، لكن ما قلت لك بكري خويا سي مالك، مباراة التحضير نتاعها كان عادي، معناها بعد ما هبط القرار معناها كملنا المرحلة نتاع الذهاب والإياب، وبعد بريسك ارتحنا جمعة، وبعد رجعنا نترينو حضرنا الماتش نتاعنا. ان شاء الله خويا مش قد مباراة كبيرة، وخلوا نحافظوا على الفريق في الرابطة الثالثة مستوى ثاني، اللي لولا الظروف معناها ما كناش نلعبوا المباريات هذوما، ما كنا نكونوا خير، لكن الله غالب، ظروف حكمت فينا، ظروف نتاع سيرتو الظروف الماديه، المشاكل الماديه خلت الجمعيه نتخلوا على ثلاثه ملاعبيه من احسن معادنا في الجمعيه. كملنا مرحله الذهاب في المرتبه الثالثه بعد كتبوها على المتصدر، بعد صارت مرحله الاياب كانت خايبه برشا.
2: شنو اللي صار الناحيه الماديه؟
3: الماديه فما ثلاثه ملاعبيه كما قلت لك خرجوا من الفريق مشوا لجمعيات اخرى، مع غياب الدعم النادي، مع مشاكل اخرى صارت المشاكل لغالب. تو نحاولوا بالموجود، نحاولوا نمنعوا الجمعيه، وان شاء الله العام الجاي نعملوا الكيب اللي تلعبات له ان شاء الله.
2: يعطيك الصحة، مشكور جدا. هذا أول تصريح من مدرب النادي الرياضي بشبيكة. ننتظر مدرب الزيتونة الرياضية بشماخ. في برشا لهنا ما فماش نور، حاضر الأمن بأعداد كبيرة، تنظيم محكم من الرابطة يعني لحضور هذه اللي تعدى المقابلة في كنف الروح الرياضية بين الفريقين، بين الزيتونة الرياضية بشماخ والنادي الرياضي بشبيكة. نلتقي إن شاء الله
1: مالك لحظات ونرجع لك. أيوة إذا كنت حاضر الختم مفتوح، نبقى في ملعب وذرخ نشوف تشكيلتي اتحاد شبيكة زيتونة شماخ مع أمين بالقاسم. أمين أهلا وسهلا، مرحبا بي. أمين بالقاسم اتحاد الشبيكة زيتونة شماخ.
4: عبد الكريم
1: أهلا يا أمين، مرحبا بك.
4: تحياتي لك عبد الكريم ولكل المستمعين والزملاء المعلقين في مختلف الملاعب. نعم موجودين في الملعب البلدي بوذرف، مسرح اللقاء الهام الحاسم والمصيري في آخر أيام وآخر جولات الرابطة الثالثة المستوى الثاني، الجولة الثانية من مقابلات البراج. تجمع اليوم فريق الزيتونة الرياضية في شماخ بفريق اتحاد الشبيكة، حقيقة مباراة هامة، حاولوا كلا الفريقين تحصيل منها الانتصار ليخليهم يضمنوا البقاء. بعد ما تعرفنا عزوز فرق يضمنوا البقاء في الجولة الفارطة من دورة البراج هما فريقي النادي البنبلي واتحاد برج الصدرية. دون إطالة نمر إلى الورقة الفنية لهذه المباراة، ونبدأ باختيار افتراض المدرب محمود بلاط اللي كان يتحدث منذ قليل عبر موجاتنا. صابر التيه في حراسة المرمى، صاحبي هبول ومحمد بلال الحربي في المحور على اليمين، والي الذويبي على اليسار، محمد عباد البليلي، ثم في وسط الميدان خمسة ملعبية، حسن الشواطي، عبد الكريم قرعاية، منذر بلكحل، محمد بن سليمان، واصف ملاسي، وحفيظة الزايرة، دكة البدلاء كمال جندوبي وحارس مرمى.
1: هاي أمين فما تقطعات على مستوى الصوت، فلا تواصل مع امين بالقاسم ملعب وذره في لقاء اتحاد
4: طرابلس في حراسه المرمى، نور ابراهيم، بلال الغول، احمد الصباحي، محمد طليبه، حمدي المسعودي، هيثم الهمامي، معتز الخناسي، ريان كعيلان، جاسم حزمي، وبالقاسم الحجاجي على دكه البدلاء، ثامر لفين هو الحارس المرمى الثاني،
1: لوفين
4: محمد علي بن جدو، علي الغنياني، نزار العقوبي، فادي الاسبوعي، ادم عبيشو، وريان بلور. بالنسبه للمدرب هو السيد حازم العليوي، طاقم تحكيم المباراه محمد علي قرويه هو حكم الساحه باش يكون في هذه المقابله، يساعدوه كل من نجم الدين حليله وسامه خفشه، وفي التنسيق العام الثنائي بالباب الاسبوعي، وكذلك نوف ابو ركبه يراقب المباراه السيد مصطفى محفوظ. عبد الكريم هذه فكره عامه على جوا ما قبل المباراه، كما قلنا مباراه لا تقبل القسمه على اثنين، اليوم باش نتعرفوا على اخر زوز فرق باش يضمنوا كانوا في الرابطة الثالثة المستوى الثاني، إشبيكا وشماخ ونصر الله وبير الحفاي لحظات، وتنطلق هاتين المقابلتين الحاسمتين هنا في وذر.
1: شكرا لك أمين في المداخلة القادمة. تعود ذكرني بتشكيلة زيتونة شماخ لأنه صارت تقاطعات في التطبيق، بعد شوية نرجع لك وتعود ذكرني بالتشكيلتين أفضل. شكرا لك من وذرف إلى الطيب المهيري بصفاقس، لقاء مرتقب، لقاء جنوبي بين الثنائي الأحسن على تلت الموسم للأمانة في الرابطة المحترفة الأولى، النادي الإصفاقسي وترجي جرجيس، تعليق ثنائي في هذه المباراة مع نور الدين شرف الدين وحلمي قدارة. أهلا وسهلا نور الدين، أهلا وسهلا حلمي.
0: مساء الخير كريم، أهلا وسهلا بك وتحية لك وتحية لكل من يصل صوت إذاعة تطاوين. فعلا هنا ملعب الطيب الميري بيستاقس مسرح لقاء السيمي فاينل النصف النهائي الخاص بكأس تونس، ومواجهة بين النادي الرياضي الإصفاقسي وضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، طقس صيفي في مدينة إصفاقس وحضور محترم العدد من جماهير الأسود والأبيض في مؤازرة فريق. في الأثناء هناك احتفالات من قبل فتيات النادي الإصفاقسي لكرة السلة بعد إحرازهم على الثنائي، ودورة شرفية في ملعب الطيب الميري قبل انطلاقة المباراة. كما قلنا عديدة هي الأحداث التي تسارعت في نهاية هذا الأسبوع في مدينة إصفاقس من خلال يعني هناك قرارات على مستوى الجماهير وغلق مدرجي الرابع والخامس بالنسبة لفيراج ملعب الطيب الميري بعد الأحداث اللي صارت في مباراة الفارقة في إطار ربع نهائي الكأس من الملعب اليابسي، ويوم أمس يعني إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة بالنسبة على مستوى أخبار فريق عاصمة الجنوب. على مستوى هذه المباراة كما قلنا مباراة مهمة جدا لكلا الفريقين، الترجي الجرجيسي الذي يطمح لتحقيق اللقب الثاني ليه في تاريخه في مسابقة الكأس بعد تتويج سنة 2005، النادي الإصفاقسي بسبعة ألقاب يطمح للتتويج باللقب الثامن. نمر مباشرة إلى الورقة الفنية بالمباراة، والبداية بالفريق الضيف أكيد باش يكون مع زميلي نور الدين شرف الدين. نور الدين مساء الخير، ومعاك نعرف نتعرف على تشكيلة الترجي الجرجيسي.
5: شكرا لك حلمي، تحية لك تحية لكل المستمعين إذاعة تطاوين مجددا مرافقا في تشكيلة فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بكأس المدينة شرف حسن الأقليمي، معتزل الشوشين، محمد فيراس الغومة، تقيد يانو، حسين المخلصي، الكولي خلفة، تقيد روي خليل القساب، مؤمن الرحميني، ورمجد الرجيلي، باركا البدلاء، للعكار بن حارس مرتيني، حمزة الخامي، أشرف بزير بن حسن الكليني، أميرة التجوري، أبو روحة، أبو دوكا، أبو شروق، هذه جبتينا سنجد ياسوبو، وأيضا المدرب محمد ياسين العريض، المدرب هو سيد منصف مشارك، أكيد مش مهم إلى تشكيلة النادي الرياضي الإصفاقسي حلبي.
0: شكرا لك نور الدين. بالنسبه للسي اس اس في هذه المباراه، اختيارات المدرب محمد الكوكي، حراسه المرمى لمحمد الهادي قعلون، بالنسبه للدفاع في كل من كيفن مونديكو وكذلك هشام بكار وحمزه البثلوثي، على الجهه اليمنى ريان الدربالي، على الجهه اليسرى قائد الفريق علي معلول، الى جنبه حمزه مدو ودراجو، محمد الترابلسي في راس السكوحي، وكذلك جمال ترافيس مطيبا، وفي الهجوم عمر بن علي. اكيد النادي الإصفاقسي في المباراه يسترجع اللاعبين الاجانب بعد ما غابوا عليه في مسابقه الكاس في زوز ادوار سابقه امام كل من جندوب الرياضية، وكذلك في لقاء الفارط أمام الملعب القدس على دكة البدلاء نلقاو كل محمد علي جمعية كحارس مرمى احتياطي، إلى جنبه يوسف حبشية، محمد صالح المهذبي، عمار طيفور الدولي السوداني، ريان الشعبان، محمد نور القروي، ليون أنا إياد بواثي، وكذلك بوا ديارات طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم وليد المنصري وسعيد وكل مجد بلاغة أيمن إسماعيل وكذلك سيد الأبوي. الحكم المساعد الثاني عفوا هو عمر الرياحي. بالنسبة لحكم الأفار هو مجدي بلاغة ويسعيد سيد الأبوي. إذن انطلاق المباراة مش يكون مع 3:30 كما قلت. هناك حضور زاد محترم العدد من جانب محبي ترجي الجرجيسي موجود على المدرج المكشوفة وين الصبورة النامعة بالنسبة لملعب الطيب المهيري. كما قلت حضور جماهيري بالنطاق الأقصى على مستوى التذاكر اللي طرحت من قبل الجامعة القصيرة لكرة القدم. والملاحظة أبرز غياب جماهير الفراج وغلق المدرجي الرابع والخامس بملعب الطيب المهيري. إذن كريم نعطيك الخط في انتظار انطلاق هذه المباراة.
1: شكرا
0: معك في الوصف والتعليق. أنا وزميلي نور الدين شكرا.
1: شكرا لك. شكرا نور الدين. شكرا حلمي. بعد شوية نرجع لكم في الوصف ولا التعليق إذا كان أمين حاضر. نعمل محاولة جديدة نشوفوا فيها أو نعود ونذكروا من خلالها بتشكيلتي اتحاد الشبيكة وزيتونة شماخ. أمين
4: حاضر يا عبد الكريم.
1: تفضل. هاي خويا عودنا تشكيلتين ترى.
4: بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بالشبيكة ونعتذر طبعا على هذا الخلل التقني. صبر التياف حراسة المرمى. هبولو بلال الحربي في اللاكس على اليمين الزويبي على اليسار محمد عباد البليلي ثم أمامهم كما قلنا خمسة ملاعبية في الوسط حسن شواتي عبد الرحمن قرعاية منذر باللكحل محمد بن سليمان وصف الملاسي ثم حفيظ الزايري ووحيد في الهجوم على دكة البدلاء كمال الجندوبي حارس مرمى ثاني إلى جنبه أيمن السقة الثنائي ملات ياسين وأسامة ثم محمد علي الجمالي وياسر النصري. هذه اختيارات المدرب محمود ملات. في الجهة المقابلة جهة الزيتونة الرياضية بشماخ حمد ترابلسي حراسة المرمى أنور إبراهيم بلال الأغول أحمد الصباحي محمد طليبة حلم المسعودي هيثم الهمامي معتز الخنيسي ريان كيلان جاسم حزمي وبالقاسم الحجاجي على دكة البدلاء. موجود ثامر لفين هو حارس مرمى ثاني محمد بن جدو علي الغرياني نزار اليعقوبي هادي سبوعي آدم عبيشو وريان بن نور. المدرب هو السيد حازم العليوي. يا عبد الكريم
1: شكرا لك. أمين أمورنا واضحة 5-5 مع انطلاقة المباراة. نكون جاهزين وحاضرين مع بعض للوصف ولا تعليق. أمين بالقاسم في لقاء وذرف ملعب وذرف بين اتحاد شبيكة وزيتونة شماخ ونور الدين شرف الدين حلمي قدارة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس السي اس اس وترجي جرجيس.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تماما 33 دقيقة توقيت انطلاقة مباريات على كأس نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم. النادي الصفاقسي ترجي الجرجيس وشبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي, وأيضا مباراة البراج ومرحلة التدارك بالنسبة لي على بقاء في المستوى الثاني من رابطة الهوات لقاء اتحاد شبيكة وزيتونة شماخ. أبدأ بيمين بالقاسم في ملعب وذرف ولقاء شبيكة وشماخ. أمين,
1: شكرا لك عبد الكريم. إذن زوز فرق ينزلوا إلى أرضية الميدان حاليا, أرضية من الحشب الاصطناعي. بعض الأمور التنظيمية الحكم الرابع شاهد فيه يحكي مع بعض المتواجدين في المانكورون في محيط الملعب. لحضرت تنطلق المقابلة الهامة بين اتحاد الشبيكة وفريق زيتون شماخ, اختار أنه ينزل اليوم بالأزياء الثانوية الزرقاء والبيضاء, بينما
0: شكرا لك يا
1: بألوان العادة الخضراء والبيضاء. نعود مع انطلاقة المباراة
0: وهو كذلك شكرا أمين. انطلاقة المباراة في الطيب المهري بصفاقس سي اس اس ترجي جرجيس. نور الدين حلمي.
2: 30 ثانية عبد الكريم, منذ انطلاق المباراة الدورة نصف النهائي بين سي اس اس والترجي العكارة. تمشي الكرة في محور الدفاع, تعود من اللاعب دافيد راي لكن تقطع من علي معلول إلى وسط الميدان في التحام والرخلة. ترجع كرة للنادي الرياضي الصفاقسي لمكابا, لكن ترجع كرة تصويبة بعيد, كرة تصويبة كانت من بعيد من فراس السكوحي, تخرج الكرة 550 دقيقة منذ انطلاق المباراة. التهديد يأتي في الأول من لصالح السي اس اس من فراس السكوحي, 550 بالتنفيذ بدينا شرفي. الترجي العكار الانتصار بالدور الرباعي أمام السي اي بي بهدفين مقابل صفر في المقابل. انتصار نادي الرياضي الصفاقسي أمام الملعب الجيبسي بعد 120 دقيقة بهدفين مقابل هدف. ترجع كرة في وسط الميدان, تقطع لصالح السي اس اس في حوار آخر, لكن مرة أخرى تعود إلى ترجي الجرجيس والحكم يقول مخالفة لدفاعات فريق النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع الكرة بمخالفة لصالح السي اس اس, بالتنفيذ مش يكون اللاعب حمزة المثلوتي, يبدل الكرة إلى بكار. بكار على جهة اليسار, فما علي معلول يطف الكرة توصلوا علي معلول إلى وسط الميدان إلى لصالح النادي الصفاقسي عمر بن علي. الكرة على جهة اليسار مرة أخرى سياسس علي معلول التغطية, والكرة بالرأس تعود من الدفاع بكار مرة أخرى, والتغطية موجود من دفاعات الترجي. ترجع كرة في وسط الميدان في محاولة في
1: لقطة المباراة بين الاتحاد الشبيكة وفريق زيتون شماخ.
0: شكرا لك.
2: لصالح العكارة الآن الكرة في وسط لصالح الجهة اليمنى لصالح الترجي في محاولة لتنفيذ من يوسف الدفليوي. ترجع مرة أخرى في وسط الميدان إلى ديالو, ديالو يدور بالكرة وراي راي شو يعمل بالكرة, يرجع إلى الخلف إلى محور الدفاع إلى حارس مرمى سيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي بدل الكرة على الجهة اليسرى إلى فراس غومة في تبديل المواقع, لكن تقطع لصالح السي اس اس. الكرة في وسط الميدان, ترجع إلى محور الدفاع إلى حمزة المثلوتي. حمزة المثلوتي يرجع بالكرة إلى محور الدفاع كما قلنا في محاولة لبناء الهجمة. حسن انتشار الترجي الرياضي الجرجيسي على أرضية الميدان يخلي النادي الرياضي الصفاقسي لأنه يشد الحلول للوصول إلى الخط الأمامي, ولدفاعات ترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع الكرة إلى التميس إلى بكر, ترجع الكرة برمي التميس وسألين في اللعب برمي التميس لصالح السي اس اس حلمي.
3: في ظل 4 دقائق لعب نور الدين في هذه المباراة, 4 دقائق أولى وفترة جس نبض بين الفريقين أكيد كما كنت تحكي، حسن انتشار للاعبين الترجي نادي الجرجيسي وغلق المنافذ أمام لاعبين نادي رياض الأسفلسي في بداية هذه المباراة. شاهدنا فرصة وحيدة في حدود الدقيقة الأولى وتسديدة السكوحي كانت عالية على المرمى، هنا الانطلاقة كانت من عمر بن علي على الجهة اليسرى وموجودة التغطية من جانب باب ديالو الظهير الأيمن في تشكيلة الترجي العكارة في هذه المباراة، واختيارات المدرب المنصف مشارك. الكرة في وسط الميدان لصالح الترجي نادي الجرجيسي ليلعب بالأزياء الكلاسيكية اللونين الأحمر والأصفر لفريق العكارة. بالنسبة لنادي رياض الأسفيرسي اختار اللعب بالقميص الأبيض وليس الأسود والأبيض الكلاسيكي، اختار القميص الثاني في مباراة النصف النهائي كما قلنا، مباراة مهمة، 7 ألقاب بالنسبة لفريق عاصمة الجنوب في هذه المسابقة ولقب يتيم بالنسبة للترجي نادي الجرجيسي اللي يطمح لتحقيق ثاني ألقابه في هذه المسابقة بعد لقب 2005. الكرة توصل عن طريق محمد الترابلسي وعملية 1-2 بينه وبين علي معلول، اترفع على الجهة اليسرى يبحث على معلول، معلول يعمل على التوزيع ويدخل معها الدفاع والكرة تمشي للركنية. ضربة الزاوية لصالح نادي رياض الأسفيرسي في توقيت 5 دقائق لعب في عمر هذا الشوط الأول، وعلي معلول أخصائي الكرات الثابتة قائد الفريق في تنفيذ هذه الركنية الأولى لصالح نادي رياض الأسفيرسي على يمين مرمى الحارس سيف الدين الشرفي. الكرات الثابتة والركنيات مستر أسيست يعني علي معلول ملك الحلول كما نعرفه، كانت عنده صولات وجولات و12 أسيست كامل و12 مساهمة تهديفية في هذا الموسم على مستوى الرابطة المحترفة الأولى بأزياء النادي رياض الأسفيرسي بعد عودة من فريق القرن الأهلي المصري بعد 9 سنوات. التوزيع من علي معلول على مستوى القائمة الثاني، الرأسية ترجع من جانب الدفاع والإبعاد وتشتيت الكرة من جانب المعتز شوشان، تعود لصالح النادي رياض الأسفيرسي عن طريق فراس السكوحي، السكوحي يرفع على الكرة البحث على توصل من جديد عن طريق هشام بكار والإبعاد، الإبعاد مجددا من الدفاع، المحاولة عن طريق مؤمن الرحمن يحاول المراوغة والتغطية موجودة من جانب حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي يلعب الكرة على الجهة اليسرى باتجاه محمد الترابلسي، محمد الترابلسي لعلي معلول، علي معلول من جديد إلى محمد الترابلسي في بناء هجمة لصالح نادي الأسفيرسي، الانطلاقة من الجهة اليسرى من جديد عن طريق هشام بكار ولا التدخل والعودة لمجد الرجيلي، لمجد الرجيلي يتدخل على الكرة من جديد، تعود تتنفذ التماس بسرعة من جانب معلول إلى ترافا وإلى محمد الترابلسي من جديد، هشام بكار للتوزيع، الإبعاد المحور للدفاع، ثم السكوحي داخل مناطق الجزاء، علي معلول، علي معلول داخل مناطق الجزاء والموجود للدفاع، ممتاز دفاع الترجي رياض الجرجيسي في التغطية، يعني ارتباك في البداية وكرة كانت يعني من جانب فراس السكوحي توصل علي معلول اللي ما يستلمش الموقع نتاعه. كريم وصلنا إلى 7 دقائق لعب على مستوى الشوط الأول والتعادل السلبي هنا 0-0 في ملعب الطيب المهيري بين النادي رياض الأسفيرسي والترجي رياض الجرجيسي، دائما إطار نصف نهائي كأس تونس لكرة قدم لموسم 2016.
0: شكرا لك يا أمين بالقاسم، اتحاد شبيكة زيتونة الرياضية بشماخ.
1: شكرا عبد الكريم. إذن وصلنا للدقيقة الرابعة في هذا الشوط الأول من مباراة الاتحاد الرياضي بشبيكة والزيتونة الرياضية بشماخ 0-0. فرصة وحيدة تستحق الذكر جت عن طريق الاتحاد، فريق الأخضر والأبيض صاحبي أبور كان توغل من الجهة اليمنى وزع والامتياز الحقيقة للحارس حمدي الترابلسي بعد الكرة قبل ما توصل لمحمد بن سليمان ربما كان في موقع سانح من أجل تسجيل أولى الأهداف في هذه المباراة. كرة في وسط الميدان حاليا للزيتونة، حاول فيها اللاعب معتز الخنيسي التوزيع من معتز الخنيسي لبحث عند بالجزمة الحجاج ويسعد الحارس، يسعد الحارس خلي الكرة للدفاع، الهجمة المعاكسة لفريق الاتحاد الرياضي بالشبيكة، محاولة من محمد بلال الحربي تنتهي في التماس، الحكم يقول لا ما خرجتش الكرة كان المساعد، المساعد يقول خرجت، إذا تماس تلعب بسرعة نسق عالي موضة أولى الدقائق في هذه المباراة. التوزيع، التوزيع منوال الزويبي دقيقة أخطر فريق الاتحاد الرياضي بشبيكة في هذا الشوط الأول، انكماش تام من لاعبية الزيتونة في المناطق الدفاعية، ربما يختار الحل الخاص بالهجمات المعاكسة في هذه المباراة. كرة أخرى لفريق الاتحاد يقطعها بامتياز مدافع على الزيتونة محمد طليبة إلى بالقاسم الحجاج، يحاول يتوغل بالكرة والكرة تمشي مخالفة، مخالفة لفريق الزيتونة الرياضية بشماخ، التحام كان من محمد بلال الحربي واللاعب بلال الغول من جهة الزيتونة كما قلنا مباراة يعني لا تقبل القسمة على اثنين. المنتصر سيبقى في الرابطة الثالثة لمستوى الثاني، والمنهزم سيمر إلى الرابطة الجهوية. زوز فرق الحقيقة عندهم صولات وجولات كبيرة في الرابطة الثالثة، خاصة فريق زيتون شماخ اللي كان ينافس منذ سنوات قليلة من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. يجد نفسه اليوم طبعا في وضعية صعبة وصعبة جدا، يعني 99 دقيقة أو 90 دقيقة ستكون حاسمة في تاريخ الفريق وفي مسار ومستقبل هذا الفريق اللي عودنا أن يكون عتيد وعنيد وصاحب التاريخ المجيد. فريق زيتون الشماخ يتنفذ الكرة، المحاولة من حلم المسعودي دائما للزيتونة، يصعد بالكرة ريان كعيلان، ريان يخسر الكرة تمشي 5 متر و50
0: في توقيت أمين
1: الاتحاد الذي بشبيكة في توقيت عبد الكريم تقريبا 7 دقائق منذ انطلاق هذا الشوط الأول الواحد. فما الكرة فما اللاعب هنا في ملعب وذرف، التعادل مازال أصفار بين شبيكة وزيتون الشماخ.
0: شكرا لك، عود لي ملعب التيب المهيري بصفاقس مع حلمي قدارة نور الدين شرف الدين.
3: شكرا لك كريم، وصلنا 10 دقائق لعب على مستوى الشوط الاول، ودائما التعادل السلبي 0-0 بين نادي الرياضي الصفاقسي وضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. يعني معلومه للامانه يعني مع تقريبا على مستوى التنظيم لخبطه كبيره، خاصه من جانب منسقين الاعلاميين كما نعرفوا، يعني مباراه نهايه موسم والاجواء مشحونه نوعا ما في منصه الصحافه ملعب الطيب المهيري، وبعض المضايقات خاصه اللي طالت زميلنا نور الدين شرف الدين اثناء التعليق في المداخله الفارطه. يعني نطلب بكل ود من جانب الجامعة التونسية لكرة القدم وكافة المشرفين أن يحسن التعامل وكذلك التنسيق المسبق مع كافة الإعلاميين. يعني مش معقول عملية التثبت من هويات الصحفيين أثناء النقل المباشر وأثناء التعليق. يعني هذه أول مرة نشوفوها في أول الملاعب، ظهر الأمور يعني منذ دخولنا للملعب كنا استظهرنا ببطاقاتنا وبالإذن بالمهمة واستظهرنا بكل ما يلزم على مستوى القيام تاعنا بالنشاط بالتغطية الخاصة بهذه المباراة. يعني مش معقول يعني يتم يعني إعادة كما نقولوا احنا إعادة النظر في التثبت أثناء المباشر، هذه هي نقطة استفهام. يعني عدم احترام المستمعين وعدم احترام المؤسسات الإعلامية اللي هذه دونك هذه ملاحظة بكل ود يعني أسوقها لكافة المستمعين ولكافة المسؤولين الخاصة بهذه المباراة. على كل الكرة تعود لصالح نادي الرياضي الصفاقسي من الجهة اليسرى عن طريق محمد الأطرابلسي وتدخل من الدفاع وتماسي صالح نادي الرياضي الصفاقسي قريبة من زاوية الركنية. النادي الصفاقسي أفضل على مستوى 10 دقائق الأولى، أكيد يحاول يستغل العاملي الأرض والجمهور في هذه المباراة. والكرة توصل من جانب هشام بكار إلى علي معلول، هشام بكار، بكار يرفع الكرة على مستوى القائمة الثانية الرأسية والكرة عالية. أولى المحاولات الخطيرة، الكرة مرت عالية بعض السنتيمترات على العارضة الأفقية لمرمى الحارس سيف الدين الشرفي، الرأسية الأخيرة من عمر بن علي مهاجم نادي الرياضي الصفاقسي، والتوزيعة كانت من الظهير الأيسر هشام بكار، وكما قلت نادي الرياضي الصفاقسي أخطر وأكيد يحاول يستغل عاملي الأرض والجمهور في هذه المباراة. الكرة مش ترجع بضربة مرمى من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي، سيف الدين الشرفي مش يلعب الكرة، ينتظر الإشارة من جانب الحكم، أكيد كان يتثبت في بعض اللقطات، ممكن كان في حوار مع غرفة الأفار. على كل الكرة تعود إلى وسط الميدان ترجع لصالح الترجي الجرجيسي، الانطلاقة عن طريق المعتز شوشان وموجود مونديكو في التغطية، الانطلاقة الأخيرة كانت من معتز شوشان ومونديكو لاعب الدولي الكونغولي محور دفاع نادي الرياضي الصفاقسي القادم من اتحاد العاصمة الجزائري وتجربة طويلة مع الفريق تي بي مازيمبي الكونغولي. كيفن مونديكو أبرز العناصر المحترفة في البطولة التونسية اللي بيكون أبرزها على مستوى خط الدفاع، وحوار من بنك الترجي الرياضي الجرجيسي وحكم المباراة، هناك احتجاجات من جانب منصف مشارك وكذلك بعض المسؤولين بترجي الجنوب على بعض القرارات التحكيمية من جانب الحكم كما قلنا وليد المنصري قاضي هذه المباراة، واللعب سيستأنف بضربة تماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي من الجهة اليسرى قريبة من زاوية الركنية ومحاولة هجومية لصالح فريق العكارة. وصلنا ل 13 دقيقة لعب على مستوى الشوط الأول والتعادل السلبي 0-0.
2: ترجع الكرة في رمية تميس صالح الترجي الرياضي الجرجيسي مع كارت أصفر، أكيد برك البدلاء نادي الرياضي الصفاقسي من أحد مسؤولي فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، الحكم ينظر أحد مسؤولي الترجي الرياضي الجرجيسي في بعض نزول للنقاش للمدرب منصف مشارك يتحصل على الورقة الصفراء بعد الاحتجاج على صفارة الحكم وليد المنصري في انتظار رمية التماس لترجي العكارة. عودة استئناف اللعب مرة أخرى للترجي، عودة لعشان يسار في محاولة إلى ديالو ولعب إلى مؤمن الرحميني لكن تعود تقطع لصالح السي اس اس، الكرة في وسط الميدان لصالح النادي الذي سميرتي لكن تقطع مرة أخرى تعود في محور الدفاع إلى ديالو إلى حارس المرمى سيف الدين الشرفي. أدركنا دقيقة 14 ربع ساعة الأولى والتعادل السلبي أصفار بين الفريقين بين السي اس اس والترجي الرياضي الجنسيسي. الكرة في محور الدفاع، السي اس اس تمشي الكرة إلى اللاعب
1: النادي الرياضي
2: السويسري في تغطية والكرة تعود من
1: ديالو.
3: محمد
1: أمين
3: في ملعب
0: وظرف. تفضل أمين. تفضل أمين أي معاك.
1: شكرا عبد الكريم المعذرة من الزملاء حلمي ونردين. إذن افتتاح النتيجة لفريق اتحاد شبيكة كما قلنا هو الحقيقة الفريق الأفضل فنيا في الدقائق الأولى. اللاعب رقم 32 محمد بن سليمان يمضي أولى أهداف المباراة في الدقيقة 12 من هذا الشوط الأول. الحقيقة استغل تقدم الحارس ووقوف خاطئ من الحارس حمدي لطرابلس رفع بها الكرة من بعيد يسجل أولى الأهداف، صارت 1-0 النتيجة مع وصولنا الدقيقة 13 من هذا الشوط الأول. تقدم الشبيكة على زيتونة شماخ.
0: شكرا لك. شكرا أمين بالقاسم. عودة من جديد لنور الدين شرف الدين حلمي قدر. تفضل.
2: ترسع الكرة من المعصوشين في كرة لصالح الترجي الرياضي الجنسيسي إلى محور الدفاع الترجي إلى ديالو. الكرة في العمق لكن بكار موجود في التغطية والكرة تخرج 550. كانت الكرة إلى الطفليوي لكن الكرة تخرج 550 لصالح النادي الرياضي السفيرسي. ترسع الكرة على اليسار إلى هشام بكار حاب يعطي الكرة يلعب الكرة مع علي معلول ويربح التميس. التميس لصالح السي اس اس. المتابعة والتغطية من الدفاع من ديالو. ترجع كرة تنس مرة أخرى لصالح السي اس اس. علي معلول إلى بكار مونتاكو. مونتاكو فما حمزة المثلوثي لكن يرجع بالكرة إلى بكار على جهة اليسار. بكار فما ترابا يطف الكرة لكن يربح الأمتار لكن الكرة تخرج تنس حب يلعب الكرة بكار مع علي معلول لكن الباس كان سيء. يخرج الكرة إلى التماس.
3: إذن وصلنا 16 دقيقة لعب على مستوى الشوط الأول والتعادل السلبي دون أهداف دائما بين الترجي الجرجيسي ومضيف النادي الرياضي الصفاقسي في هذه المباراة، مباراة النصف النهائي الخاصة بكأس تونس. وكرة مرفوعة من جانب الترجي النادي الجرجيسي توصل سهلة نوعا ما لحارس المرمى محمد الهادي قعلول. قعلول إلى مع كيفن مونديكو إلى حمزة المثلوثي. مثلوثي مع جمال مطيبا. مطيبا طيب العملية مقطوعة من جانب الكوني خلفة على مستوى وسط الميدان استرجعها النادي الرياضي الصفاقسي لمحمد الأطرابلسي. اترابا إلى فراس السكوحي وممتاز التدخل الدفاعي من جانب باب ديالو. باب ديالو تدخل بنزلقية يخلي الكرة في التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. كما قلت الترجي الرياضي الجرجيسي ممكن كان انكمش دفاعين على مستوى العشر دقائق الأولى لكن بدأ يخرج من المناطق الدفاعية وبدأ يهدد في دفاعات النادي الرياضي الصفاقسي في الدقائق الأخيرة. الكرة لصالح السي اس اس بتماس تعود من ريان الدربالي إلى مطيبا من جديد. التغطية من الدفاع موجودة التغطية من جانب اللاعب باب ديالو اللي بعد الكرة تعود من جديد على مستوى وسط الميدان تعود لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. والدربالي ما يخلطش على الكرة. ريان الدربالي ما يخلطش على الكرة الأخيرة وتمشي ضربة تماس لصالح الترجي النادي الجرجيسي عن طريق غسان المحرسي. غسان المحرسي خليها لزميله التماس لخليل القصاب. كما قلنا التعادل السلبي 0-0 والكل يطمح في اقتطاع بطاقة عبور إلى الدورة النهائي الخاص.
0: هو حلمي فقط باش نذكر أنه نفس النتيجة في ملعب شادي زويتن بالعاصمة بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي نفس التوقيت تقريبا و0-0 أيضا في لقاء العمران والترجي الرياضي التونسي. فقط معلومة يعني تفيد السادة المستمعين وإحنا معناتها ما نخفوش سر ديما نتعاملوا مع بعضنا. ثم معلومة تنجم تقراها على الهاتف الجوال متاعك تفيد بها للسادة المستمعين يا حلمي موجودة عندك حتى يعني يكون التواصل جيد وتكون المعلومة حاضرة من مختلف الأطراف. تفضل يا حلمي.
3: فعلا فعلا كريم، شكرا لك يعني على المعلومه بتاع مصطفى مشارك اللي تم اقصائه في المباراه الفارطه دونك من قبل المدرب من قبل الحكم امير لصيف ومدرب ترجي رجيس، يبدو انه مش موجود في على دكه البدلاء وممكن احد المساعدين، ممكن هذا زاد رغم النقاط يا كريم ممكن قبيله زاد حتى في الاوف حكينا وطلبت ممكن بعض التصريحات قبل المباراه، وهذا اللي غير ممكن في ملعب الطيب المهيري، ملعب الطيب المهيري اللي فيه منصه الصحافه مقابله للشمس ومقابله ل يعني تقريبا نحكي على الملعب الوحيد ظهر لي في العالم اللي منصه الصحافه بعد ما كانت يعني فوق دكه البدلاء واصبحت يعني في الجهه المقابله ومقابله للشمس، هذا يعني باش تعرف يعني معاناه كل الزملاء الصحفيين في ملعب الطيب المهيري وفي تغطيه المباريات، هذا ممكن شيء يجهله ممكن المستمعين والمتابعين على امتداد الموسم، ولكن بعض الوضعيات وبعض الامور اللي ساعات نتحطوا فيها اني هي ممكن تخلينا زاده ما نجمش نميز شكون اللي تحصل على ورقه صفراء، ما نجمش نشوف الحكم الرابع، ما نجمش نشوف برشا حاجات يعني بعد ما كانت منصه الصحافه الاصليه يعني موجوده من الجهه المقابله وقريبه لكل شيء، المره هذه في هذا الموسم تم اعتماد منصه صحافه جديده يعني وسط الجمهور بكل صراحه ومقابله للشخص
0: حتى من خلال الاصوات الجمال اللي يعني تطغى احيانا على صوت المعلق، واضح من الاجواء في ملعب تيب المهيري بصفاقس يعني صوت الجمهور طاغي على صوت حلمي جدار نودين شرف الدين. نحاول نتعامل مع هذه الوضعيه نعرف، والمستمع يعني ربما يحس شويه بالوضعيه الصعبه يكون فيها معلق وسط جمهور، فقط نتعاملوا احنا مشغولين انه نصنعوا انفسنا في المواقف الصعبه باش نقدموا معلومة، وإن شاء الله هذه رسالة لبلدية صفاقس للمركب الرياضي بصفاقس ملعب الطيب المهيري بصفاقس أنهم يراجعوا هذا القرار، يعني مش معقول معلق يبقى 90 دقيقة وهو في الشمس يعني في وضعية صعبة مع مضايقات. أنا بحثت شوية حتى على مستوى لجنة الإعلام صلب الجامعة التونسية لكرة القدم فيما هم صديقنا نور الدين شرف الدين، يعني تطبيق القانون بحذافيره اليوم تلبين بطاقة 2026 ربما تكون مش موجودة عند بعض الزملاء، ربما تكون موجودة ولكن في كل الحالات مش مقبول أنه بعد ما انطلقت المباراة تجي تثبت من بطاقة الصحفي ولا بطاقة الدخول للملاعب لسنة 2026، هذه عينة من المشاكل اللي نعانوا فيها من مختلف الملاعب ونموذج عندك يا حلمي وفي كل الملاعب تقريبا للمشاكل اللي نشوفوا فيها أسبوعين في الملاعب التونسية
3: للاسف اكيد، واحنا نحاولوا يعني نخليوها عرس، هذه مباراه نصف نهائي وزوز فرق يعني بقيمه كبيره، يعني نحكي على الترجي الرياضي الجرجيسي ونحكي على الرياضي الاسبيرس، يعني 8 القاب كاس تونس موجوده على ارضيه الميدان بين زوز فرق، يعني لقب من الترجي الجرجيسي 7 القاب للسي اس اس 8 تيتروات موجوده على ارضيه الميدان، دونك نخليو المباراه تكون في قيمه الحدث نتاع زوز انديه يعني هما الابرز حاليا على مستوى النصف النهائي. اكيد حكينا على المباراه الثانيه اللي كانت تلعب في ملعب الزويتن واللي تجمع شبيبه العمران بالترجي، اكيد الترجي غني على التعريف ولكن شبيبه العمران يسجل حضوره لأول مرة في المربع الذهبي بعد إقصائه لتقدم سقيط الدائر في الدور الفارط. إذا وصلنا 22 دقيقة لعب على مستوى الشوط الأول وكانت محاولة من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي ركنية لم يحسن استغلالها مؤمن الرحماني وارتكاب مخالفة على مستوى المناطق الدفاعية لصالح النادي الرياضي الأسفاقسي. إذا كريم وصلنا 22 دقيقة لعب على مستوى الشوط الأول ودائما التعادل السلبي 0 مقابل 0، نعطيك المساحة حتى تعمل دورة على مختلف الملاعب ثم نعود لوصف التعليق أنا وزميلي نور الدين شرف الدين.
0: شكرا لك حلمي قدارة، شكرا لنور الدين شرف الدين، الكلمة لك من بالقاسم اتحاد شبيكة زيتونة شماخ.
1: شكرا عبد الكريم. اذا 20 دقيقه لعب منذ انطلاقه هذه المباراه، ما زال التقدم لاتحاد الشبيكه هدف مقابل صفر سجله محمد بن سليمان في الدقيقه 12 بعد ما قلنا انه رفع الكره بالحارس، كره اخرى للزيتونه وخطا حقيقه من دفاع فريق الشبيكه سرعان ما يداركوا المدافع وائل الزويبي يرجع ويغطي ويصلح غلطه زميله وصاحبي هبولك كان فقد الكره تسير نحو الحارس صابر التياهي، تعود الكرة لاتحاد شبيكة في ضربة 550. ذكروا الاتحاد كان معفى من خوض مقابلات الجولة الأولى من دورة البراج، بينما فريق الزيتونة الرياضية بشماخ كان خاض الجولة الأولى من فريق النادي الرياضي البنبلي ونهزم في المقابل صفر وأصبح مصدر ليخوض الجولة الثانية الحاسمة اليوم في الملعب البلدي بوزرف. تمر الكرة من الحارس إلى الحارس مريادي من جهة الزيتونة، عملية بناء الهجمة من الخلف حسان الشواطي، حسان يخسرها الكرة ولكنه يربح المخالفة حسب إشارة الحكام محمد علي قروية. كان تدخل على الشواطي على كل المخالفة ستكون للزيتونة الذي بشماخ التنفيذ لجسم حزمي يخلي الكرة لزميله بلال الغول الظهير الأيمن. بلال يرفع الكرة بحث دائما على بلقاسم الحصحاصي الحصحاصي بتوصلوش الكرة لكن تعود لمحمد طليب. محمد طليب وسهل الكرة سهل كرة محمد طليب حاول أنه يباغت حاول أنه يسدد من بعيد لكن ضعيفة برشا الكرة جات الحارس حمدي الطرابلسي حاول يخفض في النسق فريق الاتحاد الشبيكه ويربح بعض الثواني. اكيد الهدف غالي وغالي برشا في صيرورة وحيثيات هذه المقابله الواعده كما قلنا تبعنا فيها عديد الفرص في الدقائق الاولى. خفض النسق الان ولكن حس انه كلا الفريقين قادرين على التسجيل. الشبيكه قادر على ضبط الثاني والزيتونه قادر على العوده في هذه المباراه. هجمه اخرى لفريق شماخ جاسم حزمي تمر الى حلمي المسعود. حلمي المسعودي الى معتز الخناسي من الجهه اليمنى يعود الى المسعودي كره قصيره للملاعبين الزيتونه لاجل تعديل النتيجه. تتوزع الكره ترجع من الدفاع نزلت لشماخ مره اخرى مره اولى ومره ثانيه ولا تدخل من الدفاع على الضغط من بلقاسم الحصحاصي. الحكم يقول خطا ضد مهاجم فريق الزيتونة الرياضية بشماخ. يوصلنا عبد الكريم إلى 23 دقيقة لعب وبعض الثواني ما زال تقدر باتحاد شبيك على زيتونة شماخ هدف مقابل صفر.
0: شكرا أمين بالقاسم. هدف مقابل صفر دائما لشبيك أمام شماخ. عودة ليك في دقيقة نوردين قبل أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تعطينا ركاب صغير لتقريبا 5 دقائق من اللعب ثم نرجع لك بعد الأذان والموجز. تفضل نوردين. هيا حلمي هيا نوردين.
3: شكرا لك كريم. اذا التوزيع من جانب علي معلول نلعب في 25 دقيقه لعب 26 على مستوى الشوط الاول ودائما التعادل السلبي 0 مقابل 0 بين الفريقين. كما قلت يعني امور تنظيميه سيئه للغايه في ملعب الطيب المهيري. هوني الكره يصلح على جرجيس الانطلاق على الجهه اليمنى والتوزيع الارضيه من جانب مؤمن الرحماني تلقى للدفاع قبل ما توصل الكره لمجد الرجيلي. ممتاز العمليه من جانب دافيد روي اللي قام بعمليه فنيه وتجاوز عمر بن علي. الكره تعود لصلاح الترجي الجرجيسي من الجهه اليسرى لمداد من جديد الانطلاقه لخليل القصاب. خليل القصاب قلت رجل عكاره يكشر على انيابه في اللحظات الاخيره ويصعد المناطق الهجوميه ودائما يعني الفريق يبحث على تسجيل حضوره في المباراه النهائيه ويعني اكيد موجي ضيف سهل المنال بالنسبه للنادي الاسبيرسي. الفريق يطمح لتحقيق الانتصار. اذا كريم وصلنا 27 دقيقه والتعادل 0 مقابل 0 بين السي اس اس هو ضيفه اترجي.
0: شكرا لك حلمي قدارة. شكرا لنور الدين شرف الدين من بقسم وتواصل بعد موجز الساعة 4.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. طلب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين السلطة المعنية بضرورة صرف أجور أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة قبل عيد الأضحى المبارك. تختتم اليوم الدورة التكوينية التي نظمتها جمعية المهندسين الشبان بجرجيس حول كيفية إنجاز مشاريع خضراء صديقة للبيئة لفائدة منتفعين من جرجيس وبنجردان وجربة ومدنين. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة إلى غاية 1 جوان القادم 2026 برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. شنت قوات الاحتلال اليوم الأحد سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت محافظة قلقيلية وداهمت منازل، كما أطلقت قنابل الصوت والإنارة خلال الاقتحام. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الأحد أن عملية المفاوضات اتجهت نحو تقليص الخلافات، ولكن لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى مناقشة من خلال الوسطاء حسب وكالة إسنا الإيرانية. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأحد 24 مايو 2026. تتميز الحالة الجوية بمرتفع للضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة: على شمال تونس الرياح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطاقة السحب قليلة والرؤية جيدة. على شرق تونس الريح مقطع شمالي من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب فمحلي متموج، الطاقة السحب قليلة والرؤية جيدة. على خليج جابس الريح شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب، الطاقة السحب قليلة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم الغد، على شمال تونس الريح شمالية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطاقة السحب عابرة والرؤية جيدة. على شرق تونس الريح مقطع شمالي من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطاقة السحب عابرة والرؤية جيدة. على خليج جابس الريح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوم محليا بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب، الطاقة السحب قليلة والرؤية جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. ملاعب وأهداف،
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى ملاعب وأهداف. نتابع نصف

0: وأمين بالقاسم يعني في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. السيد عدنان الهنتاتي المنسق الإعلامي في المباراة يعني ربي يهديه تصرف مع نور الدين شرف الدين بشكل غير مقبول على الأقل في المباشر، لأنه بعد انطلاقة المباراة حب يتعامل لأنه نور الدين شرف الدين وجرائات إدارية، ف يعني للسيد أحمد الصالحي المكلف بالأعلام صلب الجامعة التونسية لكرة القدم للسيد عدنان الهنتاتي يعني زملاء، ولابد من احترام الأشخاص ولا التعامل باحترام كامل لأنه يؤدي في مهمة في منصة الصحفيين يعمل من أجل تقديم المعلومة، لابد من أنه نخلوه في التركيز متاعه، ومش مقبول اللي تعرض له زميلنا نور الدين شرف الدين من قبل المنسق الإعلامي عدنان الهنتاتي. والحديث بقية إن شاء الله في هذا الموضوع. قبل ما نرجع لنور الدين شرف الدين وحلمي قدارة، نرجع لأمين بالقاسم، ذكرنا بالتوقيت والنتيجة.
1: ملعب سماخ عبد الكريم. شكرا عبد الكريم. إذا جيمة دفع التعادل في اللحظة هذه، فريق الزيتونة الرياضية بشماخ يتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 33 من هذا الشوط الأول. كان توغل من لاعب رقم 11 هيثم الهمامي، سدد الكرة ترجع أمام معتز الخناسي رقم 7 يحط الكرة في الشباك رغم محاولة الحارس صبر للتياهي. إذا تصبح هدف مقابل هدف مع أداء ممتاز لفريق الزيتونة، خاصة بعد ما تلقى الهدف الحقيقة سيطر ومسك بزمام الوروم الأمور عفوا 1-1 في انتظار أهداف أخرى هنا في الملعب البلدي
0: في توقيت الهدف يا أمين.
1: الهدف تسجل في دقيقة 32 من هذا الشوط الأول.
0: شكرا لك، شكرا أمين بالقاسم. 1-1 محمد بن سليمان افتتح للشبكة دقيقة 13 ومعتز الخنيسي عدل دقيقة 32 لشماخ. نرجع لنور الدين شرف الدين حلمي قدارة سي اس اس ترجي جرجيس. هاي حلمي هاي نور الدين. الو الو ملعب الطيب المهيري. ملعب الطيب المهيري بصفاقس. ثم هدف ملغى، هدف ملغى لفريق الترجي الجرجيسي. يعطينا التفاصيل نور الدين شرف الدين حلمي قدارة اذا كانوا في الاستماع. في انتظار أن تكون الأمور جاهزة وخمسة على خمسة مع نور الدين شرف الدين وحلمي قدارة، عودة ليك أمين بالقاسم في ملعب وذرف.
1: شكرا عبد الكريم. أكيد الزملاء يأخذوا الكلمة حين الالتحاق الكرة عند الزيتون العربية بشماخ. تذكروا لعبوا حاليا في 35 دقيقة لعب ملا تسديدة من فريق الشبيكة خيقة منذ بداية المباراة، قاعد يحاول من بعيد واستغل فرصة ربما تسجل منها الهدف الأول، وتسديدات قوية برشا المرة هذه، والزويب يطلع وسدد من بعيد، كانت كرة خطيرة برشا على مرمى الزيتونة الرياضية في شماخ. نذكره كان منذ قليل تتمكن من تعديل النتيجة هدف مقابل هدف الكرة بحوزة الاتحاد الرياضي بشبيكة.
0: سمحني أمين باش نرجع لملعب طيب المهيري بصفاقس لأنه ثم الفار يظهر لي. حلمي ونوردين أهلا وسهلا.
2: ولا يقر الهدف عبد الكريم، هدف صحيح عبد المؤمن الرحماني بعد كورة كانت توزيعها على اليسار مؤمن الرحماني، ويقر بعد رجوع الى الفار من وليد المنصري، وهدف اول يفتتح النتيجة في دقيقة 36 من مؤمن الرحماني بعد العودة الى الفار، يقر على شرعية الهدف بعد ما كان رفع المساعد الحكم الثاني عمر الرياحي على وجود تسلل، لكن يعود الحكم كما قلنا الى الفار ويقر شرعية الهدف لتصبح النتيجة 1-1 لترجي العكارة من بعصية مؤمن الرحميني في دقيقة 37 هدف مقابل 0 قبل تقريبا 8 دقائق من نهاية الشوط الأول لتصبح النتيجة 1-1 لصالح السي اس اس. تمشي الكرة مونديكو إلى حمزة المثلوثي، مثلوثي يرفع الكرة، ما كيف سوف تكون فيما تبقى هذه الكرة والتسويف، ارتفع النساء من موتيابا، فرصة أخرى ارتفاع النساء وارتفاع الأجواء هنا في مدرجات ملعب الطيب المهيري، أجواء
0: المدرجات
2: وأسبقية الهدف. نعم نسمع في
0: قبل فقط يظل صاحب

0: هدف هو خليل القصاب رقم 13 المباراة متلفزة توزيع
1: القصاب
0: هاي التوزيعه من توزيعه اي توزيعه من منعم من مؤمن الرحماني وخليل القصاب في المرمى
1: نه وكذلك يمكن بلخبطة الهدف تقريبا اكيد والاجواء اللي كانت اللي بديتنا في
0: معناتها عذرينك احنا عذرينك على طول يا نور الدين تفضل اهي
1: جيت في وقت المناسب معناتها مع الرجوع الى التعليق رجوع عبد الكريم على هدف يتنجل على الكره ولو اني الحمد لله عركوب واخضر الواحد حتى على فرقه جنوب ميضاء تطاوين وكذلك حتى زميل عمر مستيسر يقول انت مش تعمل لك قبه انت رجعتي في ساقس وين تعلق على الفرق الجنوب على اتحاد تطاوين او على
0: جرجيس وبن قردان والملعب الجابسي ومستقبل جابس فرقنا اولمبيك مدينة
1: يقول لي انا مش عامل لك قبه يا شرف الدين
0: يا نور الدين احنا الضحكه احنا الضحكه هذه والعوده لل يعني لطبيعتك الباهيه احسن من الهدف هاي تفضل
1: احسن من الهدف على كل فما لمس يد يمكن أن الحكم شاف يعود إلى الفار بعد ما لمست الكرة في معتز شوشين الحكم يقول أنا ينتظر يبدو أنه مش يرجع للفار بما أنه كانت الكرة كانت مطالبة من فريق نادي الصفاقسي على أنه الكرة لمست في معتز شوشين على كل في انتظار ما هو إقرار الفار وكذلك ماذا سوف يقرر الحكم وليد المصري هل انه فما ضربه جزاء ام لا نعرف ولو انه كما قلنا العرقوب اخضر وباهي فالي باهي على الفرق الجنوب هل انه ما استبعد ما يكونش فيها ضربه جزاء ام لا على كل في انتظار الحكم البار بلجي بلاغه والحكم يقول لا يمشي الى التماس يقول ما فما شيء على كل تعرج على الكره في رمي التماس عبد الكريم نعرف حتى الابتسامة ولو اني مش وكس نعرف اما ابتسامة في الاستوديو
0: كانك حاضر والله كانك حاضر كانك حاضر يا نردي
1: على كل ترجع الكورة ولا الكورة تخرج 5 متر و50 خلي نمشي خلي ناخذ هنا بوز شوية توا بعد ما رجعت مع زميلي حلمي كتار عبد الكريم
0: هيا حلمي تفضل
2: 42 دقيقة لعب على مستوى شكرا لك كريم في 42 دقيقة لعب على مستوى الشوط الأول وتغيرت الأمور سبحان الله يعني في ملعب ابن مهيري مع تزامنا مع هدف أول لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي والإمضاء كان لخليل القصاب في البداية يعني هناك لحظة حتى في احتساب الهدف منذ البداية حكم المساعد كان رفع راية وبعد التثبت مع تقنية الأفار تم إقرار شرعية الهدف لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي اللي جاء في حدود الدقيقة 40 من عمر هذه المباراة الكرة توصل لصالح النادي الرياضي الأصفاقسي عن طريق هشام بكار يرجع بالكرة لكيفن مونديكو يلعب مع حسام مدو في وسط الميدان حسام مدو وبناء هجمة جديدة وكيف سيكون رد بناء المدرب محمد الكوكي في ظل هذا التأخر في النتيجة أكيد التوصيات دائما من دكة البدلاء من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي وفي ظل يعني إقصاء المدرب منصف المشارك في المباراة الفارطة والجيزاني اللي موجود على خط الميدان كما قلنا محمد الجيزاني هو اللي يقوم بتوجيه اللاعبين هوني بطاقة صفراء الإنذار في وجه اللاعب لمجد الرجيلي من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي ومخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي هناك لاعب ملقى على أرضية الميدان يبدو مؤمن الرحماني الحكم ينبه عليه يقول قوم ممكن شافها محاولة لإضاعة بعض الثواني يقوم لباس مؤمن الرحماني واللعب سيستأنف بمخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في المناطق الهجومية في النصف الثاني من الملعب في المناطق الهجومية يعني في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي يتوجه علي معلول في تنفيذ هذه المخالفة علي معلول يرفع على الكرة داخل مناطق الجزاء وسهلة بين يدين الحارس سيف الدين الشرفي تقريبا دقيقة وعشرين ثانية تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول ونذكر لكل من التحق بنا الآن عبر موجات إذاعة تطاوين ولكل من يصله صوتنا النتيجة تشير إلى تقدم الترجي العكارة هدف مقابل صفر منذ دقيقة 40 كما قلنا الإمضاء كان لخليل القصاب بعد توزيعه من مؤمن الرحماني وخليل القصاب برأسية يباغة الحارس محمد الهادي قعلول ويفتتح باب للتسجيل حاليا. يعني نجم نقوله ترجي جرجيس وضع قدما في رادس في انتظار للتأكيد في الشوط المباراة الثاني. التماسي صلاح ندريد الأسفيرسي عن طريق الدربالي يلعب الكرة مع ترابا محمد الترابلسي يلقى علي معلول التوزيع على مستوى القائم الأول إلى جمال مطيابة ممتاز الشرفي ممتاز سيف الدين الشرفي يفسخ هدف التعادل. الكنترول من الرجل اليمنى من جانب مطيابة يعمل الكنترول ويدور ويأخذ الكرة بالسخ اليسار يسدد كرة أرضية على مستوى خط الستة أمتار ومتفطن حارس المرمى سيف الدين الشرفي يمنع على كرة هنا يرجع للمخالفة الحكم يرجع للمخالفة لصالح الترجي النادي الجرجيسي. كانت عملية سريعة والتدخل الأخير من حمص من حسامدو ودراغو ارتفع من السقف اللحظات الأخيرة في هذا الشوط الأول من هذه المباراة. وكما قلت يعني الإكسبلوا والباراد الممتازة للحارس سيف الدين الشرفي يفسخ هدف محقق من جانب جمال مطيبة ومخالفة وكرة ثابتة لصالح الترجي النادي الجرجيسي يمشي للتنفيذ. فراس غومة محمد فراس غومة مش يلعب على مخالفة من جانب الترجي الجرجيسي يرفع على كرة البحث على الجهة اليسرى لغسان المحرسي لكن كرة أطول منه تمشي للتماسي صلاح ندريد الأسفيرسي هذه المرة من الجهة اليمنى لدفاع السيساس وين موجود ريان الدربالي. ريان الدربالي يعني لو تشوفنا الصورة التلفزية كريم كقديش
0: أربع دقائق كأنك حاضر نقرأ في أفكارك بالضبط. أنا
2: أربع دقائق يعني
0: أنا من نتصور يعني نتصور في الصورة معناتها الشمس ما تخليكش
2: الشمس الشمس ما شفناهاش ديجا
0: أي بالضبط أي أي
2: سيسا هذا هو الشمس ما كانتش
1: شمس الشموس يا عبد الكريم
2: الشمس يعني كانت عائق مش نشوفوا عدد الدقائق. على كل تأكيد أربع دقائق مرت منها دقيقة ما زالوا ثلاث دقائق أخيرة في هذا الشوط الأول. هل تأتي بالجديد على مستوى النتيجة أم ستبقى الأمور على حالها والأسبقية لأبناء الترجي النادي الجرجيسي بهدف مقابل صفر. كرة تمشي أرضية من جانب حمزة المثلوثي إلى كيفن مونديكو مونديكو مونديكو يحاول المرور لكن معها مؤمن الرحماني في المتابعة يرجع لحمزة المثلوثي المثلوثي من جديد إلى حسامدو ودراغو حسامدو يرفع على كرة لدسفيرسي يضطر للعب المباشر في ظل غلق المنافذ والانتشار التكتيكي ممتاز من جانب لاعبي الترجي النادي الجرجيسي. الكرة ترجع من جديد لحمزة المثلوثي حمزة المثلوثي واللعب المباشر من جديد يرفع على كرة البحث على جمال المطيبة لكن موجود للدفاع في المتابعة وإبعاد الخطر. كرة تصل لخليل القصاب خليل القصاب يرجع بالكرة لوسط الميدان من جديد عن طريق مؤمن الرحماني ثم إلى دافيد روي دافيد روي يرفع على كرة البحث دائما على يسر الظفلاوي سريع جدا على الجهة اليمنى وقطع على كرة من دفاع السي اس اس لفراس السكوحي السكوحي واللعب المباشر كما قلت نادي سفيرسي يعني واضحة طريقة اللعب تدل على أنه الفريق ملقاش الآليات المعتادة ونعرف السي اس اس يعني تقريبا عن امتداد الموسم كنت تابعته كل المباريات نتاعه كان يعتمد يعني بناء الهجمة والتمريرات القصيرة. إذا يتلز الفريق إلى لعب الكرات المباشرة فأنه انعدمت عنده الحلول والفريق المنافس عرف كيفاش يسكر أمامه المنافذ. الكرة توصل لهشام بكار ويرجع من جديد لكيفن مونديكو بدوره إلى حارس مرماه محمد الهادي قعلول. يعني كما قلت انتشار محكم وانتشار تكتيكي محكم في نهاية هذا الشوط الأول. أكيد نور الدين ما زال تقريبا دقيقة على نهاية الشوط الأول ودائما التعادل السلبي ودائما الأسبقية لترجي جرجيس عفوا هدف مقابل صفر والكرة باش ترجع بمخالفة نور الدين لصالح النادي الاسفيرسي عن طريق محمد الترابلسي.
1: ترجع الكرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي والمخالفة لصالح النادي الاسفيرسي في محاولة فيما تبقى من وقت دقيقة تقريبا بعض الثواني على نهاية الوقت الإضافي اللي أضاف الحكم. ترجع الكرة لصالح السي اس اس تمشي لمونديكو في الحلول منعدمة في لصالح النادي الاسفيرسي. الكرة في وسط الميدان تمشي إلى بكار على جهة اليسار بكار هشام بكار علي معلول يجبد على اليسار معاه توصل له الكرة والضغط من جانب الترجي الجرجيسي تخرج كرة إلى تماس تماس صالح نادي الاسفيرسي يمشي علي معلول يلوج على إلى هشام بكار. أكيد حسن انتشار الترجي الرياضي الجرجيسي ولو أنه فما نقطة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي أنه في كل كرة حلمي الكرة في الخط الأمامي إلا ما فماش كرة في الجنبال وهذه فرصة لصالح السياسي والكرة إلى ركنيه الى الركنية، تدخل من الدفاع من يسر الضفليوي يخرج الكرة الى الركنية، الركنية لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. ثواني انتهى الوقت البديل في انتظار يبدو الاخيرة الفرصة الاخيرة للسياسيس في هذه الفترة الاولى والاسبقية الى الترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع الكرة، التوزيع كرة بالرأس والتنفيذ، والكرة مازالت لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، والكرة الى تميس، تميس لصالح السياسيس، نمشي الكرة في وسط لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، الرفع الكرة وسهلة في دين الحارس سيف الدين الشرفي. وفي هذه الآونة يعلن وليد المنصري على نهاية الفترة الأولى بتقدم ترجي العكارة على السي اس اس بهدف خليل القصاب في الدقيقة 37 بعد ما رجع فيها إلى الفار وأقر شرعية الهدف على كل واحد. بليش نهاية الفترة الأولى الترجي الجرجيسي متقدم على السي اس اس هنا في ملعب الطيب الميري في لحساب الدور نصف النهائي لكأس تونس. واحد بليش، نرجع لك زميلي عبد الكريم.
0: شكرا شكرا نور الدين، شكرا حلمي. ملتقنا مع انطلاقة على الفترة الثانية الترجي الرياضي الجرجيسي يسجل هام في انتظار المهم، في انتظار الأهم شوطة هو المتقدم فيه هدف مقابل صفر بتوقيع خليل القصاب. نفس النتيجة لترجي الرياضي التونسي في ملعب زويتن أمام شبيبة العمران بتوقيع فلوريون دانو. عودة ليامين بالقاسم، نكمل معاه الشوط الأول.
3: الشوط الأول عبد الكريم.
0: تفضل. هاي يامين.
3: شكرا عبد الكريم. إذا نهاية أطوال هذا الشوط الأول المشوق في مقابلة الجولة الثانية من براج ضمان البقاء للرابطة الثالثة لمستوى الثاني. إذن 1-1 هي النتيجة النهائية لهذه الفترة ما بين اتحاد شبيكة اللي تقدم في الدقيقة 12 عن طريق محمد بن سليمان وفريق زيتون الشماخ اللي سجل هدف التعادل عن طريق معتز الخنيسي. إذن 1-1 العودة إن شاء الله مع بداية أطوار الشوط الثاني.
0: وهو كذلك. شكرا لك أمين بالقاسم، شكرا أيضا لشرف الدين وقدارة. ملتقانا مع انطلاقة الأشواط الثانية.

0: ملاعب وأهداف.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى ملاعب وأهداف، نتابع مباريات نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم. مباراة النادي الإصفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي بملعب الطيب المهيري بإصفاقس شوتو لفريق العكارة، هدف مقابل صفر بتوقيع خليل القصاب. وفي ملعب زويتن بالعاصمة شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي على الشوط الأول للترجي، هدف مقابل صفر، هدف فلوريان دانو. أيضا نتابع مباراة الجولة الثانية من تدارك رابطة الهوات المستوى الثاني، لقاء اتحاد شبيكة زيتون الشماخ، الشوط الأول متعادل إيجابيا، هدف مقابل هدف. اتحاد شبيكة كان افتتح التسجيل عن طريق محمد بن سليمان دقيقة 13، ومعتز الخنيسي دقيقة 32 عدل للزيتون الرياضية بشماخ لينتصر. من هذه المباراة يبقى في رابطة الهوات المستوى الثاني، والمنهزم يغادر إلى جانب لقاء شبيكة وشماخ. أيضا اليوم لقاء نصر الله الرياضية ونادي بر لحفي. نرجع للزملاء نور الدين شرف الدين، حلمي قدارة وأمين بالقاسم. البداية بملعب طيب المهيري بإصفاقس، نور الدين حلمي. هيا حلمي، هيا نور الدين، مازالوا مش حاضرين ومش جاهزين. حلمي ونور الدين بعد شوية التحقوا بينا في الوصف ولا تعليق على مباراة سي اس اس وترجي جرجيس. نشوف فهمين بالقاسم إذا كان حاضر في ملعب وذرف لقاء اتحاد شبيكة زيتون الشماخ. أمين،
2: تحية متجددة لك عبد الكريم ولكل السادة المستمعين والزملاء المعلقين. إذن العودة إلى الملعب البلدي بوذرف، لنذكرون يحتضن مقابلة الاتحاد الرياضي بشبيكة وفريق الزيتون الرياضية بشماخ.
1: شكرا لك يا أمين، بعد شوية نرجع لك نعمل تلالة جديدة على ملعب المهيري بإصفاقس. حلمي ونور الدين، انطلاقة الشوط الثاني من لقاء السي اس اس وترجي جرجيس. هيا حلمي. في انتظار وصول صوت حلمي قدارة، إذا نور الدين شرف الدين الشوط الثاني من لقاء السي اس اس وترجي جرجيس. الأجواء توصل 5-5 للاستوديو، تفضل يا حلمي. هاي حلمي،
3: عبد الكريم
1: مرحبا يا حلمي، هاي تفضل عندك الكلمة.
3: مرحبا طيب الأميري، مساء الخير مجددا عبد الكريم، تحيه ليك تحيه لكافة مستمعينا عبر إذاعة التطاوين. 50 ثانية منذ انطلاقة الفترة الثانية من هذه المباراة، لقاء نادي الإصفاقسي وضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. وكما تركنا النتيجة على مستوى الشوط الأول بتقدم الترجي الجرجيسي، هدف مقابل صفر، هدف خليل القصاب الذي سجل في دقيقة 37 وتم احتسابه في دقيقة 39 بعد العودة إلى تقنية الفار. كما قلت سبقية الفريق الضيف في هذه المباراة، ودقيقة أولى على مستوى الشوط الثاني، أولى تغييرات المدرب محمد الكوكي وإقحام المهاجم إياد بلوافي في التشكيلة الأساسية. على ما يبدو إياد بلوافي كان خذا مكان حسمدو ودراغو، وتغيير للرسم التكتيك الخاص بالنادي الرياضي الإصفاقسي. تو نعاود نذكر بالأحداش الموجودين على أرضية الميدان، الكرة التوزيع على المستوى القائم الأول وموجود سيف الدين الشرفي. سي اس اس من المتوقع في هذا الشوط الثاني باش يلعب الكل في الكل، باش يطلع كل ثقله للهجوم بعد تأخره في النتيجة. و45 دقيقة تفصل ترجي العكارة على العودة إلى ملعب رادس ولعب النهائي الثاني بعد 21. نذكروا بتشكيلة السي اس اس على مستوى الميدان والحدش الأساسيين حاليا الموجودين: محمد الهادي قعلول في حراسة المرمى مع علي معلول قائد الفريق، كيفن مونديكو، هشام بكار، حمزة المثلوثي، ريان الدربيلي، محمد الترابلسي، فراس السكوحي، جميل متيابا، عمر بن علي، وإياد بلويفي كما قلنا اللي خذا مكان حسمدو ودراغو في بداية هذا الشوط الثاني. نتابع هذه المحاولة من جانب السي اس اس، هشام بكار على الجهة اليسرى يوزع على كرة، وموجود معتز شوشان في عملية التغطية وقيادة هجمة معاكسة لجانب الترجي الرياضي الجرجيسي، والكرة تمشي في التماس. إذا تشكيلة الترجي الجرجيسي باش ناخذوها مع زميلي نور الدين. نور الدين مساء الخير من جديد ومرحبا.
4: مرة أخرى مرحبا بك كل مستمعي إذاعة تتاوين.
0: تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيزي بدون تغييرات، نفس تشكيلة الشوط الأول اللي بدا بها المدرب منصف مشارك. حراسة المرمى في الكاس سيف الدين الشرفي، يسري ضفليوي، معتز شوشين، محمد في راس غومة، بابي ديالو، غسين المحرسي، الكوني خلف دافيد راي، وخليل القصاب صاحب الهدف في الدقيقة 37، مؤمن الرحميني ولمجد الرجيلي. اللعب متوقف بما أنه فما لعب من ترجي الرياضي الجرجيزي ملقى على أرضية الميدان. وسط جماهير غفيرة هنا في ملعب الطيب المهيري تحضر هذا اللقاء الدوري النصف النهائي بين ترجي
1: العكارة. ملعب وذرف أمين بالقاسم انطلاقة الشوط الثاني، اتحاد شبيكة زيتونة شماخ. أمين
4: شماخ، أمين.
2: شكرا عبد الكريم. إذن لحظات ويطلق الآن الشوط الثاني بين الزيتون الرياضية بشماخ والاتحاد الرياضي بالشبيكة. تغيير فقط في تشكيلة الزيتون نذكر به كان بسبب الإصابة، خروج جاسم حزمي ودخول محمد بنجدو، بينما نفس الأسماء ونفس الرسم التكتيكي لفريق الزيتون كذلك في اتحاد الشبيكة في هذا الشوط الثاني. لينطلق النتيجة مازالت على حالها لأن التعادل الإيجابي بين الفريقين.
1: شكرا لك أمين. الخط مفتوح إذا ثم جديد في ملعب وذرف نتواصله تباعا. عودة لنور الدين شرف الدين حلمي قدارة.
0: ترجع الكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي من موتيابا، يرجع إلى محور الدفاع إلى مونديكو، مرة أخرى تعود الكرة إلى الخلف إلى فراس السكوحي على جهة اليمين ريان دربيلي، دربيلي إلى السكوحي مرة أخرى إلى حمزة المثلوثي، يحاول فيها فريق السي اس اس وجود الحلول لتعديل النتيجة في هذه الفترة الثانية. المتأخر في النتيجة واحد بليش إلى حد الآن أمام ترجي الرياضي الجرجيزي. تغيير وحيد إياد بالويبي كان دخل مكان هسامدو. على كل ترجع الكرة في دين الحارس المرمى سيف الشرفي، سيف الدين الشرفي يرفع الكرة في وسط في محور الدفاع الرياضي الصفاقسي. مونديكو رجع الكرة بالراس لكن تقطع لصالح الترجي الرياضي الجرجيزي. الترجي كرة في الانترفال حلوة برشا لكن مونديكو موجود في التغطية. والمرة أخرى مازالت الكرة مونديكو في حوار مع مهاجم فريق الترجي الرياضي الجرجيزي. الكرة طويلة في محور الدفاع، التدخل بالراس من ديالو لكن ترجع السي اس اس عجل اليسار، فما الكرة يطلب فيها عمر بن علي لكن ما توصلش من بكار. ترجع الكرة لصالح السي اس اس، التغطية موجود من جانب دفاع الترجي من ديالو. الكرة إلى التماسي صالح السي اس اس، ترجع كرة على الجهة اليسار في محاولة من علي معلول لكن التغطية، والكرة تخرج إلى التماسي صالح النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع الكرة برمية التماس بكار في تنفيذ على التاريخ الإنجليزي هشام بكار، مش يلعب الكرة في 56 متر في انتظار على التنفيذ ولا سناب. كرة طويلة في معوى في المونتاج فمع عمر بن علي لكن الدفاع موجود. كرة بالراس ولبعض الاخطر لكن مازال لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. يرجع كرة والتوزيع، مازالت الكرة ترجع من بالراس من الدفاع، والكرة حلوة برشا ويتقطع الهجوم لصالح الترجي الرياضي الجرجيزي. ترجع الكرة من مؤمن الرحمن، الرحمن الرحمن الرحماني الرحماني بعيدة جدا بعيدة جدا. حلمي ترجع الكرة مع انه كل ما تعطيني الخط لو تكون الخطورة الترجي الرياضي الجرجيزي.
3: مؤمن الرحماني كان قائد هجوم معاكس من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي وكان قريب من إضافة الهدف الثاني لصالح الترجي العكارة في هذه المباراة. ما استغلش الموقع متاعه، كان ممكن كان يعدي تمريرة لزميله لمجد الرجيلي لكن اختار الحل الفردي والتسديدة كانت عالية على مرمى الحارس محمد الهادي قعلول. أكيد التوصيات واضحة من الثنائي منصف مشارك وكذلك محمد الأجيزاني، إغلاق المنافذ واعتماد الترانزيسيون، اعتماد الهجمة السريعة. ما منطقي جدا باعتبار ان ديسبيرسي باش ينزل بكل الثقل للهجوم، اكيد باش يخلي الفراغات في ظهر الدفاع. الكره تعود لصالح السي اس اس، الانطلاقه من جانب هشام بكار يلعب مع علي بعلول من جديد الى هشام بكار على الجهه اليسرى، بكار يرفع على كره عمر بن علي بالراس، الكره عاليه، الكره الاخيره من عمر بن علي يطالب بركنيه لكن الحكم وليد المنصري يقول الكره ضربه مرمى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. كانت عمليه ثنائيه بين بكار ومعلول، الكروس والتوزيع على مستوى القائم الاول والراسيه الاخيره من عمر بن علي تمر عاليه على مرمى الحارس سيف الدين الشرفي. قلت ممكن شوط ثاني سيناريو منطقي انه نادي سبيرسي باش يستحوذ على الكره، باش يصعد اكثر للهجوم، باش يحاول يخلق الخطر، والترجي الرياضي الجرجيسي باش يحاول غلق المنافذ المحافظه على الاسبقيه الحاليه على مستوى النتيجه والاعتماد على الهجمه السريعه وخاصه سرعه المهاجم مؤمن الرحماني. الكره ترجع في وسط الميدان عن طريق محمد الترابلسي، يرجع بها لحمزه المثلوثي، مثلوثي يلعب الكره مع ريان الدربيلي على الجهه اليمنى، الدربيلي يحاول المرور يلقى جمال مطيبا، مطيبا الى يد بالوافي ثم محمد الترابلسي يخسر الكره تعود لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي عن طريق المعتز شوشان. معتز شوشان يربح المخالفه، ممتاز ممتاز معتز شوشان يحاول يتومبوريز، يحاول كيفاش يربح الامتار، الكره تنفذت بسرعه لكن الحكم يطلب اعاده تنفيذ المخالفه. الحكم وليد المنصري حاول يربح الوقت وحاول يربح قبل عودة مدافعين نادي سبيرسي. معتز شوشان لعب الكرة على الجهة اليسرى مع مؤمن الرحماني لكن الحكم وليد المنصري يطلب إعادة تنفيذ المخالفة. الكرة تعود لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي ورا الكرة لمجد الرجيلي يرفع على الكرة، البحث على مؤمن الرحماني موجود إلى المعتز شوشان لكن المتابع من فراس السكوحي، السكوحي يقوم بعملية التشتيت، التغطية طيبة من جانب فراس غومة، فراس غومة لكن مقطوعة من جانب عمر بن علي، ممتاز فراس غومة في ثاني تغطية على التوالي يقطع الكرة وتعود لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. المتابعة من كيفن مونديكو من صالح السي اس اس والمخالفة، المخالفة يربحها هشام بكار ولا تماس، الحكم يقول تماس لصالح النادي الرياضي الاسفيقسي. على الجهة اليسرى علي معلول يلعب مع عمر بن علي، عمر بن علي يلعب مع فراس السكوحي، السكوحي يرجع بالكرة لكيفن مونديكو، مونديكو الى ريان الدربيلي، ريان الدربيلي على الجهة اليمنى من جانب النادي الرياضي الاسفيقسي يرفع على الكرة الى عمر بن علي، يروضش الكرة كما ينبغي وموجود المتابعة الدفاعية والمخالفة وكل ذكاء مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي يسري الظفلاوي يربح المخالفة في المناطق الدفاعية وسط احتجاجات من جماهير النادي الرياضي الاسفيقسي على صفيرة الحكم وليد المنصري. لكن للأمانة حتى تكون الصورة الإذاعية واضحة لكل المستمعين، يعني عمر بن علي كان ارتكب الخطأ على مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي والقرار التحكيمي لا تشوبه شائبة إلى حد الآن وخاصة في ظل تواجد تقنية الفار، يعني الأمور تحكيميا تسير 5-5 في هذه المباراة ونحكيه على عرس كروي في إطار النصف النهائي في ظل التقدم في النتيجة بالنسبة للترجي الجرجيسي وكذلك الترجي الرياضي التونسي اللي متقدم على شبيبة العمران في نهاية الشوط الأول. يعني حاليا ممكن باش نشاهدوا نهائي نسخة مطابقة لأصل نهائي 2005 والترجي الرياضي الجرجيسي كما قلنا اللقب الوحيد كان فاز به على حساب الترجي الرياضي التونسي في مباراة نهائية في ملعب رادس وهدف كما قلت أنت لاعب محمد بوزميطة لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي هذه كانت تسديدة يعني على بعد 30 متر ومش كان يعني أنا بيرسونيلمون يعني فرحت برشا بالتتويج بتاع الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الجرجيسي يعني عنده تعاطف كبير من جانب الجمهور الرياضي مش كان أبناء جرجيس فقط بل يعني عنده الإشعار نتاعو على مستوى تونس الكل في خاصة في ذلك الإنجاز وذلك التتويج والإكسبلوا اللي قاموا به سنة 2005 لما لا يتكرر هذا الإنجاز في 2026 بما أن الفريق حاليا متقدم هدف مقابل صفر وضع قدما في ملعب رادس اكيد التاكيد ياتي بعد نهايه المباراه. نور الدين وصلنا 57 دقيقه لعب على مستوى توقيت المباراه ودائما التقدم للعكار هدف مقابل صفر على حساب السي اس اس.
5: هل يعود الى منصه التتويج بعد غياب 21 سنه فريق العكار مره اخرى بعد المباراه الى حد الان متقدم في النتيجه الترجي الرياضي الجرجيسي ترجع الكره لصالح السي اس اس. الكره والتغطيه موجوده لكن ترجع الكره من الدفاع من خليل قصابه التسويب من خليل القصاب. خليل القصاب ذات اللاعب ذا صاحب الخبرة أكيد عبد الكريم، ولو أنه سوف تكون الابتسامة إلا ويكون يرجع الخط مع نور الدين شرف الدين لو يجي الخطر لفريق الترجي العكارة. على كل ترجع الكرة في وسط الميدان مرة أخرى، ولكن حلمي قدر يعطي التوازن، وين يعطي الخط يعطي التوازن في المباراة، لكن ولو أنه يبدو تبدأ بونشي اللعبة إذا نور الدين تولي للترجي رياضة الجرسيس. على كل تعرج على الكرة لصالح السياسيس معلول معلول، والكرة والكرة تعود ترجع لصالح السياسيس في وسط الميدان. حلوة برشا تمشي كرة مؤمن لكن تقطع له، ترجع لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. التغطية موجودة، كرة في وسط الميدان ترجع إلى محور الدفاع لصالح السياسيس. مونديكو مونديكو لكن يرجع بالكرة والتغطية، لكن ترجع لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. الكرة إلى التماس لصالح السياسيس في 59 دقيقة لعب. النتيجة واحد بليش لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. تمشي كرة حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي إلى ريان الدربيلي. دربيلي مونديكو لكن ترجع مرة أخرى في وسط الميدان لصالح السياسيس. الكرة عجيها اليسار إلى علي معلول. علي معلول يرجع بالكرة إلى التوزيع في القائمة الثاني، في القائمة الثاني كرة على ترانسفيرسال، الكرة على العارضة الأفقية وتخرج الكرة إلى 550 لصالح السياسيس. سيف الدين الشرفي لإعادة اللعب مرة أخرى من 550. ربح بعض الوقت، تتنفذ الكرة من سيف الدين الشرفي طويلة، لكن المتابعة من مونديكو ترجع في قلب الدفاع على الترجي الرياضي الجرجيسي. إبعاد الكرة كما جاية طويلة، ترجع لمؤمن الرحميني. الرحميني يلعب الكرة إلى ديالو، يبدل اللعب، الكرة بالرأس ترجع من مونديكو لكن ترجع لصالح الترجي.
1: في توقيت نور الدين
5: شوشين شوشين لكن تقطع الكرة ترجع لصالح الترجي.
1: في توقيت نور الدين
5: على الجهة اليسار لصالح الترجي الرياضي الجرجيس في محاولة والتغطية.
1: في توقيت نور الدين
5: نسيت الكرة ترجع إلى التميس. تميس كانت من غسين المحرسي. على كل ترجع كرة من ريان تلفين.
1: ألو نور الدين في توقيت
5: اسمع فيك عبد الكريم.
1: في توقيت
5: في توقيت 60 دقيقة لعب. النتيجة واحد بليش لترجي الجرجيس أمام السياسيس. هدف اللاعب خليل القصاب في الدقيقة 37.
1: هيا إلى أمين بالقاسم ملعب وذرف اتحاد الشبيكة زيتونة شماخ.
2: في وذرف تقريبا 59 دقيقة واي ملا كرة ضاعت على الزيتونة. تسديدة جديدة من المهاجم القاسم الحصحاسي رقم 9 يجرب حظه يسدد الكرة فسخها بصعوبة الحارس صابر التيار.
1: تم جديد في ملعب المهيري بسفاق صلاحة أمين. نرجع لحلمي نور الدين
2: تسجيل الهدف الثاني ده فريق الزيتونة كانت فرصة
1: ملعب الطيب المهيري بسفاق ملعب الطيب المهيري بسفاق حلمي.
3: شكرا لك عبد الكريم. هناك هدف أبيض على ما يبدو في انتظار التأكيد من غرفة الفار. عمر بن علي يصعد فوق المدافعين يضرب الكرة بالرأس ويخلي الكرة في شباك سيف الدين الشرفي. الحكم ممكن ارتأى هناك مخالفة في عملية الديتونت. ننتظر قرار غرفة الفار تقريبا في نفس العملية متاع هدف ترجي جرجيس. يعني في البداية يلغى الهدف ويتم تأكيده من جانب غرفة الفار. النادي الصفاقسي كيف برأسية من نفس على نفس المرمى يسجل بالرأس مع عمر بن علي. الحكم وليد المنصري يلغي الهدف في انتظار التأكيد من غرفة الفار من جانب الحكم الفار مجدي بلاغة ومساعده زياد الأضويوي في انتظار. يعني اللعب متوقف حاليا في ملعب الطيب المهيري. نحاول نوصف الكرة كانت من جانب هشام بكار على الجهة اليسرى، رفع الكرة على القائمة الثاني. عمر بن علي يضرب الكرة بالرأس في اللوبوزي وكرة تعمل روبون وتدخل في مرمى الحارس سيف الدين الشرفي في انتظار يعني القرار النهائي من جانب غرفة الفار مع انطفاء السبورة اللامعة الخاصة بملعب الطيب المهيري تزامنا باللقطة الأخيرة. تقريبا نلعبوا في حدود 62 دقيقة لعب، وحسب القرار من الفار الغاء الهدف، وفعلا تأكيد قرار الميدان بوجود ممكن مخالفة تسلل على عمر بن علي، وبالتالي تبقى الأمور على نصابها، هدف مقابل صفر، التقدم للترجي الرياضي الجرجيسي، ومجموعة من التغييرات يعني نشاهدوا في رقم 13 ورقم 5 غادروا الميدان، يعني نحكيه على معتز شوشان وكذلك خليل القصاب. وبالنسبة للاعبين اللي دخلوا، اللاعب الأجنبي أولويسون
1: 15 و7
3: فعلا، واللاعب رقم 7 أشرف بن ضياف اللي كان سجل هدف في المباراة الفارطة أمام النادي الرياضي البنزرتي. وهون الكرة من جانب إياد بالوافي يربح المخالفة وتتنفذ بسرعة من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الصفاقسي يحاول يصعد في النسق في اللحظات الأخيرة، الانطلاقة من جانب ترافيس موتيابا إلى محمد الأترابلسي، ثم علي معلول من جديد، محمد الأترابلسي يلعب الكرة في اتجاه موتيابا، تدخل ممتاز من باب ديالو الانطلاقة والمخالفة والإنذار، مخالفة تستدعي البطاقة الصفراء، وفعلا في راس السكوحي عمل خطأ تكتيكي على لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي أشرف بن ضياف، كان في قيادة هجمة معاكسة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، وجذب من القميص وبدون تردد الحكم وليد البنصري يرفع في وجه البطاقة الصفراء، مع الملاحظة عبد الكريم السبورة اللامعة انطفأت في ملعب المهيري، يعني
1: أنا نعطيك التوقيت يا حلمي،
3: المباراة
1: أنا نعطيك التوقيت
3: يعني باش نحاول نتلزم من عندك أنت، يعني كما تعرف يعني لما يكون الملعب مجهز به سبورة اللامعة ما نحطوش كرونو، ما نسحقوش، لكن انطفأت في اللحظة متاع العودة لتقنية الفار، أكيد إن شاء الله يتم التدارك متاع الأمر هذا بالنسبة لملعب الطيب المهيري. على كل
1: الكرة
3: تعود في وسط الميدان
1: 64 باش نستغل دقيقتين في ملعب وذرف مع أمين بالقاسم بعدها الموجز، ثم نتواصل معكم من جديد بعد موجز الساعة الخميسة. تفضل أمين بالقاسم.
2: شكرا لكم. أيضا المباراة متواصلة هنا في الملعب البلدي بوذرف، تقريبا نفس التوقيت 65 دقيقة لعب في هذه المباراة، والتعادل مازال هدف مقابل هدف، مع بعض الفرص السانحة خاصة من جهة الزيتونة الرياضية بشماخ، أكيد هدف سيكون غالي وغالي جدا على درب ضمان البقاء في الرابطة الثالثة المستوى الثاني لكرة القدم. فما لاعب متوقف لازم لعبية الأرضية الميدان، فلاعب من الاتحاد ولاعب من الزيتونة، إن شاء الله سلامات لكل الملعبية باش
1: نعطي
2: التوقيت والنتيجة ونعود إلى الطيب المهيري. إذن هدف مقابل هدف بين شبيكة وزيتونة شماخ، مازال تقريبا نصف ساعة على نهاية هذه المباراة، مازال برشا كرة، مازال برشا لعب هنا في الملعب البلدي.
1: يا أمين، نذكر أنه في صورة نهاية مباراة اتحاد شبيكة زيتونة شماخ على نتيجة التعادل بأي نتيجة، يعني 1-1 2-2 3-3، المهم أنه التعادل يتم مباشرة اللجوء لضربات الجزاء يعني دون أوقات إضافية، وهذا القانون اللي تم سنه والاتفاق عليه في دورة البراج هذية في ملعب وذرف اتحاد شبيكة زيتونة الرياضية بشماخ. التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، في طيب المهيري بصفاقس هدف مقابل صفر، للترجي الرياضي الجرجيسي أمام النادي الصفاقسي بتوقيع خليل قصاب، وفي ملعب الشيدلي زويتن بالعاصمة هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي أمام شبيبة العمران. وفي دقيقة نرجع لك يا حلمي، يعني فرصة جديدة أمام ترجي الجرجيس، ببليسيتي وقفة شهرية، ثم باش نرجع إن شاء الله لحلمي ونوردين وأمين بعد موجز الساعة الخامسة.

0: الأزهار. تعتزم شركة اليوني المساجي سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: إشهار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أقر المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين الذي جرى بإشراف وزير السياحة سفيان الطقية إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين بكل من بنختاش ومدنين وحمت السوق ضمن المسلك السياحي وإعادة النظر في دراسة إحداث ملعب الصولجان بجلالة. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت وشهدت بؤرا لانتشار الفيروسين. أكدت تونس في بيان أصدرته اليوم الأحد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن احتفالها غدا الاثنين 25 من مايو الجاري مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002. أعربت 14 دولة إسلامية اليوم الأحد عن رفضها افتتاح إقليم أرض الصومال سفارة في مدينة القدس مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتمس الوضع القانوني والتاريخي للمدينة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التعجل في إبرام اتفاق مع إيران لأن الوقت في صالحنا على حد قوله. وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشال سيظل الحصار ساريا ونافذا بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه.
3: بلاغات.
2: في فقرة البلاغات في إطار مزيد تحسين الخدمات الإدارية ورقمنة الإجراءات المتعلقة بقطاع المياه وتبسيط مسار إيداع ومتابعة مطالب حفر الأبار عبر المنصة الرقمية الموضوعة من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يدعو المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين كافة الفلاحين ومن يهمه الأمر للمشاركة في اليوم الإعلامي للتعريف بمنصة تقديم مطالب حفر الأبار عن بعد، وذلك قصد التعرف على كيفية الولوج إلى المنصة واستعمالها والاطلاع على مختلف الخدمات التي توفرها لفائدة المواطنين والمتدخلين في القطاع. وسينتظم هذا اليوم الإعلامي يوم الثلاثاء 26 من مايو الجاري بالمركب الثقافي بتطاوين الجنوبية بداية من الساعة 10 صباحا. بهذا نأتي إلى ختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: أهلا وسهلا، مرحبا أو مرحبا من جديد مستمعينا الكرام إلى ملاعب وأهداف مباشرة. الخطوط كلها مفتوحة، لكن الأولوية لملعب طيب لميري بصفاقس، لأنه يعني فرص بالجملة للترجي الجرجيسي في الدقائق الأخيرة. هذه كرة خطيرة، كل التفاصيل مع حلمي نور الدين. شناخذ مكانهم أنا في التعليق، تفضل يا حلمي.
1: وهو كذلك، والكرة الآن والتصويب، يبدو كانت انتربونسيون، كانت الحلمي توا، ولو انه الكرة كانت صعيبة على دفاعات فريق الترجي الرياضي الجرجيسي مع كوتشي جناجة من محمد الكيزيني. اول فرصة تأتي بالدقيقة 64، ابي جو دبشو، بدل دبشو دخل في اول كرة على ترانسفرسال. صدقني عبد الكريم البارس معناه بتصويبة الكرة متاع ابي جو، ثم كرة اخرى تجيل اسرف بالذيب على نفس طريقة هذه توسيعة، وموجود أشرف سيف الدين الشرفي يخرج الكرة إلى الركنية، ركنية لصالح السياسيس علي معلول، ولو لم الابتسامة موجودة على حلمي، عند حلمي كدار زميلي، لكن الحكم يقر أنه الركنية من الجهة الأخرى. نعرف القانون انه كي تبدا قريبه على الجهه اليمين تبدو تمشي من نفس المكان اللي خرجت من الاغلبيه نتاعو لتعود الكره مره اخرى. علي معلول يمشي من اليمين لليسار، علي معلول صاحب 12 اسيست و12 هدف للسي اس اس اللي اعطاهم اللي كان في توهيدي كره والتوزيع في القائمة الأول، لكن ترجع لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، يعكس الهجوم جميع لاعبي السياسيس في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي فيما تبقى.

0: محمد الترابلسي، اخر من لمس الكره ومحمد الترابلسي، لكن صحيح يبدو انه عمر بن علي موجود في موقف تسلل، الا انه يعني اكتشف اللي هو موجود في بقعة تسلل، ما حاولش يلمس الكره، الكره تلجي للشباك يعني بهته من سيف الدين الشرفي، والحكم اقر شرعيه الهدف الى حد الان في انتظار تدخل تقنيه الافار بتاكيد الهدف من عدمه. يعني المهاجم تاع ديسفيرسي موجود في موقف التسلل، لكن هل انه شارك في العمليه يعتبر انه حجب الرؤيه على الحارس ام لا؟ هذا اكيد باش ياكدوا حكم الافار مجدي بلاغه. وعبد الكريم يعني ممكن في تفاعل منك انت على الصور التلفزيه، قراءتك للقطه هذه كيفاش شفت العمليه نتاع الهدف نتاع ديسفيرسي؟
1: انا شفت الهدف، يعني الملاعب يوقف امام حارس المرمى، انا رش ثقافتي التحكيميه مش 100%، ولكن شهدت انه مهاجم السي اس اس كان حجب الرؤيه على حارس سيف الدين الشرف.
2: تفضل عبد الكريم.
0: هذا هو
2: عبد الكريم، ولو انه اني بعد اني كنت في سلك التحكيم، انه كي يدخل في اللعب ويدخل في الشون نتاع كي يدخل في مكان متسلل يولي هو شارك في العمليه، ولو انه حتى وانه يدخل في اللعب كما قلنا يشارك في العمليه يكون مش يرجع للبار. معناتها فما دود
0: الغى
2: مش يتم الغاء الهدف
0: ما دام رجع الحكم الى
1: تقنية الفار
0: فانه القرار من مجدي بلاغه، يعني الحكم مجدي بلاغه شاف انه قال له الحكم يعني نور الدين يعني نجم يخدم معلق وفار فرد وقت، يعني بما انه خذ القرار قبل تقنيه الفار، يعني قال انه الحكم قال انه اللاعب مهاجم من ديسفيرسي تدخل في اللعبه. اكيد حكم سابق، يعني نور الدين الناس اللي ما تعرفوش انه كان سبق له، انه كان حكم سابق اكيد، يعني تبارك الله نور الدين. نقولوا احنا اختصاصات هو في علاقه بكره القدم،
1: المشكل حلمي انه ما خلطش على الفار نور الدين، وكهو اهم حكم يعني عنده باع وذراع ما صارش خلط على الفار.
0: هاي حكم ايامات ثلاثة حكام فقط يعني على ارضية الميدان، ما غير تقنية فار، ممكن لو جاء في وقت الفار تو موجود في كاس العالم.
2: احنا نرجع بالفار كنا بالعيطة نتاع الجمهور.
0: على كل سننتظر، يعني خلينا نرجع للمباراة، يعني وسننتظر القرار الأخير، يعني بما أنه الحكم وليد المنصري قرر العودة إلى تقنية الفار والعودة إلى الشاشة، فأنه القرار من غرفة الفار، فأنه القرار يعني هناك اختلاف في القرارين. هذا حسب نور الدين يعني يتوقع أنه سيتم إلغاء الهدف، لكن لا نستبق الأمور ولا نستبق الأحداث، وسننتظر القرار النهائي من جانب حكم الساحة وليد المنصري، باعتبار كما قلنا في حال العودة إلى الشاشة فأنه هناك تناقض في القرارين، يعني قرار الميدان ليس مطابق لقرار غرفة الفار، هذه معلومة للسادة المستمعين، فأنه حكم الفار أقر بعدم شرعية الهدف. الآن القرار الأخير يرجع لحكم الساحة وليد المنصري بعد مراجعة اللقطة عبر الشاشة. أكيد لحظات عصيبة على جماهير كلا الفريقين، جماهير ترجي رياض الجرجيسي كما نعرف،
1: ومسؤولية كبيرة أيضا للحكم، مسؤولية كبيرة حلمي للحكم
0: فعلاً
1: لأنه باش يعطي لكل فريق حقه.
0: القرار الآن كريم اكيد تو الحكم بالشيخذ القرار وتسلل فعلا وصدق نور الدين يعني في قراءه اللقطه. نور الدين ظاهر لي
2: قراءه اللعبه عبد الكريم شفتها في التسلل، معناتها من غير ما نرجع للفار كنا احنا الفار الكل. عبد الكريم
1: ايوا قدمنا قلنا راه نور الدين كان حكم من غير فار، يعني هذا هو اللي صار، انه نور الدين شرف الدين قراراته التحكيميه الى حد الان 5-5 مع حاجه جديده وبسيون جديده بالنسبه لنور الدين، انه وجهه مبروك على فرق جهه الجنوب الشرقي.
2: وكذلك الحمد لله ما تنساونيش الكبه في تطاويل
1: اي ان شاء الله.
0: هاي ترجع الامور
1: حلمي نور الدين نعمل اتلالا باش نعمل اتلالا على امين بن قاسم فما نجيكم. هاي امين التوقيت والنتيجه في ملعب وذره.
3: تقريبا وصلنا لدقيقة 84 في الملعب البلدي بوذرف، والنتيجة مازالت متعادلة عبد الكريم، هدف مقابل هدف مع هدف ملغى منذ لحظات لفريق الزيتونة الرياضية بشماخ، تسلل على اللاعب حلمي المسعودي انفرد بالحارس وسجل، لكن الحكم المساعد نجم الدين حليلة هو اللي ألغى الهدف بداعي للتسلل، يعني هدف ملغاة اليوم بين وذرف والطيبة المهيري. على كل نتيجة تبقى على حالها عبد الكريم، تقريبا 84 دقيقة لعب هدف كلا الفريقين، التعادل ومباراة تسير تقريبا نحو الضربات الترشيحية.
1: اي ما عندكش فار في وذرف باش تكون المعلومة صحيحة.

0: فما سوا
1: تقول معلومة صحيحة فما سوا
0: فماش الفار فماش الفار ولا
2: الحكم الحكم ألغى الهدف وكهو
1: الحكم ألغى الهدف وكهو.
2: شكرا لك. شكرا أمين بالقاسم. عودة لملعب التيب المهيري بصفاقس السي اس اس وترجي جرجيس.
3: شكرا لك كريم. نلعب في 79 دقيقة لعب على مستوى هذه المباراة ودائما التقدم هدف مقابل صفر لصالح الترجي النادي الجرجيسي. قلت فترة صعبة يعيشها الترجي الجرجيسي في هذه المباراة. خمس دقائق الأخيرة نادي صفاقسي يلعب الكل في الكل ويصعد للهجوم. كما قلنا منذ لحظات تمكن من تسجيل هدف تم إلغاءه بالتسلل بعد العودة إلى تقنية الفار. إذا كما قلنا 10 دقائق ممكن وأكثر شوية تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي على نهاية هذه المباراة. الترجي الجرجيسي بخطى حثيثة ويضع قدم الآن نجم نقول قدم ونصف في ملعب رادس في ظل النتيجة الحاصلة والتقدم هدف مقابل صفر والعودة إلى المباراة النهائية بعد 21 سنة. أكيد هذا الكلام ما ينجم يتأكد إلا بعد الصفرة النهائية لهذه المباراة. اللعب سيستأنف بركنية لصالح نادي رادس الصفاقسي على يمين مرمى الحارس سيف الدين الشرفي ودائما علي معلول في تنفيذ الكرات الثابتة. علي معلول ينتظر إشارة الحكم لتنفيذ الركنية من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. علي معلول يرفع الكرة على مستوى القائمة الأول الرأسية من جانب مطيبا ومن جانب هشام بكار ويخرج الحارس سيف الدين الشرفي ياخذ الكرة قبل مهاجمي النادي الرياضي الصفاقسي. قلت الترجي الجرجيسي اتاحت له بعض الفرص من اجل تضعيف النتيجة. كما نعرف النادي الصفاقسي نزل بكل الثقل للهجوم وخلى الفراغات على مستوى الدفاع والامر هذايا ما استغلوش كما ينبغي. هناك تغيير 19 ب 12 يعني ترافيس متيابا سيغادر الميدان ومحمد نور القروي ياخذ مكانه في التشكيلة الاساسية واختيارات المدرب محمد الكوكي التي لم ترضي جماهير السي اس اس خاصة في الشوط الاول والاختيارات التكتيكية كانت نوعا ما مخطئة والدليل على ذلك على التقدم للترجي الرياضي الجرجيسي اللي يبدو انه حضر المباراة على اكمل وجه وقاري المنافس نتاعو. كما قلت الترجي الجرجيسي ما استغلش المساحات اللي خلاوها الدفاعات. كرة كانت على العارضة من جانب اتيبجو وكذلك اشرف بن ضياف كان قريب من تسجيل هدف. هوني تغيير اخر من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي رقم 28 يغادر الميدان لمجد الرجيلي وترجع الكرة للعب بعجالة. الكرة مرفوعة داخل مناطق الجزاء واشرف بن ضياف ما يحسنش ترويض الكرة. قلت رقم 12 جاسم بالكيلاني واللي اسال الحبر الاسم نتاعو في مباراة الذهاب وكان محور يعني اثارة من جانب النادي الرياضي الصفاقسي في مباراة الذهاب اولى مباريات الموسم الرياضي وفي النهاية تم احتساب نتيجة الميدان والترجي الجرجيسي اللي كان فاز على السي اس اس هدفين مقابل هدف في المباراة الافتتاحية في البطولة. على كل كرة تعود لصالح النادي الصفاقسي الانطلاق من محمد الاطرابلسي. الكرة اسبق من اللازم واطول من اللازم تمشي ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. نور الدين وصلنا 82 دقيقة لعب ودائما التقدم للعكارة هدف مقابل صفر على حساب السي اس اس.
4: 8 دقائق قبل نهاية المباراة والنتيجة الأسبقية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. واحد بلاش هدف اللاعب خليل القصاب في دقيقة 37 ترجع كرة 550 من سيف الدين الشرفي طويلة الكرة بالرأس من لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي والمتابعة تمشي من الدربي لكرة رجعها بالرأس إلى محمد الهيدي قعلول الى موتيا الى مونديكو يرجع مرة اخرى الى خليل الدربيلي. خليل الدربيلي كرة قصار في محور الى السكوحي الى مونديكو. جميع لاعبي حسن انتشار الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطقهم يزيد صعب اكثر على حلول النادي الرياضي الصفاقسي في ملعبه الان امام في الطيب المهيري على وجود الحلول. تمشي كرة خليل الدربيلي الى المثلوثي يبدل الكرة على الجهة اليمين للاعب اللي دخل منذ قليل في جانب النادي الرياضي الصفاقسي محمد نور القروي والكرة تخرج الى التماس من ريان الدربيلي يلعب الكرة ليعود يرجع الى حمزة المثلوثي الى مونديكو مونديكو فما علي معلول على الجهه اليسار يطلب الكره لكن خير انه يلعب الكره في العمق في وسط الديبيا والكره مازالت لصالح لكن الحكم يقول مخالفه يتحصل عليها النادي الرياضي الصفاقسي تلعب بسرعه علي معلول الى بكار على الجهه اليسار بكار العرضيه على نقطه ضربه الجزاء التصويب كره في الهواء شيت الهواء ما شاتش الكره على كل ترجع كره تعكس الهجوم لصالح الترجي الرياضي الجرجيس في عمليه بناء الهجمه تمشي كره من جسم بالكليني على الجهه اليسار لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي مؤمن الرحماني رحماني رحماني رحماني يدخل 18 رحماني ايش يعمل رحماني والدفاع يدخل يرجع الكره لصالح السي اس اس علي معلول يعود في وسط الميدان يلعب كره الى عمر بن علي فميد بالويف فميد لكن بن علي خير المراوغه ويسقط وحده بالقول ما فما شيء الحكم يتعدى بالكره على الجهه اليسار تمشي للكليني مره اخرى في وسط الميدان لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي حب يلعب الكره الى اللاعب لكن الحكم يقول مخالفه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي مخالفه لصالح السي اس اس ترجع كره علي معلول الكره في وسط الميدان خاطئه ما عملش ترويض بالبيع على كل ترجع الكره لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي من جانب اللاعب اشرف بالدياب والكره الى تماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في 85 دقيقه لعب 5 دقائق تفصلنا على نهايه الوقت الاصلي للمباراه النتيجه 1-0 لصالح الترجي العكاره 1-0 لترجي العكارة كما قلنا هدف خليل القصاب في الدقيقة 37 أربع مرات يعود الحكم وليد المنصري إلى البار إلى تقنية البار ترجع كرة برمية التماس لصالح فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في التنفيذ المحص ينفذ الكرة لكن التغطية موجود من جانب السي اس اس ترجع كرة بالراس في محاولة والكرة إلى تماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي تمشي من الدربيل إلى حمزة المثلوثي جميع النادي الرياضي لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي في محاوله اكيد في المرتدات اكيد في المقابله الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب الكرات المرتده فيما على كل والكره تخرج فما احتجاج من جانب فريق الترجي الرياضي من جانب النادي الرياضي الصفاقسي لكن تعود حاولت المسك والمخالفه والانذار الكارت الاصفر من جانب لاعب نادي الرياضي الصفاقسي على ما يبدو محمد الترابلسي ترابا يتحصل على الانذار ثالث الانذارات في صفوف او ثاني الانذارات في صفوف النادي الرياضي الصفاقسي بعد ما كان محمد الجيزاني تحصل على الكارت الاصفر وكذلك لمجد الرجيلي من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي يربح فما تغييرات في النادي الرياضي الصفاقسي
2: خلينا نشوف ملعب وذرف نوردين ثم نرجع لك
4: اونانا
2: شوف ملعب وذرف نوردين لحظه ونرجع لك مين بالقيسم اونانا اتحاد الشبيكة وزيتونة الرياضية بالشماخ من جديد أمين بالقاسم تفضل أمين
5: شكرا عبد الكريم إذا 88 دقيقة لعب التي اقتين على نهاية الوقت الأصلي في هذه المباراة التعادل اللي مازال يشاب بهدف مقابل هدف والكرة لفريق الزيتونة الرياضية بالشماخ مخالفة تبدو خطيرة على دفاعات فريق الشبيكة في التنفيذ شاهد في اللاعب بلال الغول وكذلك اللاعب محمد بن جد واللي يدخل في الشوط الثاني خذا ما كان اللاعب جسم حزمي خطيرة الكرة المخالفة توزع توصل للاعب محمد الطليب وترجع من الدفاع الحقيقة أخطر وأفضل فرص الزيتونة الرياضية بشماخ خاصة في هذا الشوط الثاني ذكروا تم الغاء زوز أهداف للزيتونة المرة الأولى هدف اللاعب ريان كيلان ومنذ قليل أيضا اللاعب بالقاسم حجاجي المهاجم على الصريح سجل والحكم ملغى الهدف بداعي المخالفة المرة هذه بعد ما ألغى الهدف الأول بداعي التسلل تبقى نتيجة على حالة والكرة للزيتونة على الضغط يخرج الحارس صابر التيار يغطي على كورتو آخر لحظات هذا الوقت الأصلي من هذه المباراة مازال برشا وقت بديل مازال أيضا ربما الاحتكام للركلات الترجيحية نتابع ما تبقى من هذه المباراة كرة لفريق الشبيكة محمد هبول طول بين الكنترول الى زميله حفيظ الزيري. حفيظ من الجهة اليمنى حاول يخرج الشواطي والحارس. الحارس يخرج تقريبا بخطة الليبيرو. الحكم يعطيه المخالفة, مخالفة لفريق الزيتونة الريدية بشماخ. الحارس ملقى على أرضية الميدان. تقريبا وصلنا لتسعين دقيقة, انتهى الوقت الأصلي, ننتظر الوقت البديل. واحد واحد بين شبيكة وزيتون شماخ هنا في الملعب البلدي بوذر.
2: شكرا لك أمين بالقسم, الخط مفتوح دائما إذا ثم جديد في هذه المباراة. عودة لحلمي ونوردين في ملعب المهيري.
3: شكرا لك كريم. نلعب في 88 دقيقة لعب من عمر المباراة ودائما للتقدم, هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي, وجملة من التغييرات من جانب المدرب محمد الكوكي كما قلنا منذ قليل, عمار طيفور وكذلك ويلي ونانا مكان كل من ريان الدربالي وكذلك محمد الترابنسي. الكرة من جانب ونانا, ويلي ونانا اللاعب الكاميروني يلعب مع هشام بكار, بكار والمتابعة من أديب جو يحاول يفتك الكرة, تعود لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي عن طريق يسري الظفلاوي اللي خلي الكرة في التماس من جانب النادي الرياضي الاسبيرسي. وتغيير في صفوف ترجي العكارة, رقم 29 ورقم 10. 29 باش يغادر الميدان مؤمن الرحماني, يغادر الميدان, ورقم 10 الهادي جرتيلا ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. أربع تغييرات في صفوف الترجي الرياضي الجرجيسي, وإقحام كل من أشرف بن ضياف, جسم بالكيلاني وكذلك أديب جو والهادي جرتيلا. هذو هم الأربع لاعبين اللي أقحمهم المدرب محمد الجيزاني على مستوى الشوط الثاني من هذه المباراة. قلت الترجي الرياضي الجرجيسي بخطى ثابتة على بعد كما قال نور الدين منذ لحظات دقيقة على نهائي رادس ومن سيواجه في هذا الدور النهائي. على كل الكرة مرفوعة لصالح النادي الرياضي الاسبيرسي داخل مناطق الجزاء عن طريق ويليونانا, تدخل من جانب فراس السكوحي موجود للدفاع في ابعاد الخطر, مطالبة بضربة جزاء بعد ابعاد الخطر من جانب المدافع. يبدو انه لمست في يد احد مدافعي الترجي الجرجيسي. الكرة تخرج للتماس, الحكم يطلب الانتظار من اجل التثبت من غرفة الفار. وسبع دقائق هذه المرة عبد الكريم شفناها الواضحة, سبع دقائق من جانب الحكم الرابع, سبع دقائق اضافية لهذه المباراة, تقريبا شوط اضافي خلينا نقوله في هذه المباراة. ورجع للتقنية الفار على حكم يعني بالاتصال مع غرفة الفار, ما فيها حتى شيء, سليم العملية الاخيرة, وبالتالي سيستأنف اللعب لصالح نادي الرياضي الاسبيرسي في وسط الميدان عن طريق عمر طيفور يلعب الكرة مخيق, ثم الكرة لصالح اشرف بن ضياف, اشرف بن ضياف ويربح على مخالفة, ورقة صفراء في وجه عمر طيفور. والخطأ التكتيكي يعني كل ما قرب الترجي الجرجيسي لمنتصف الملعب الا وانه لاعب من وسط الميدان يقوم بخطأ, يعني خطأ تكتيكي لانه كل لاعبين نادي الرياضي الاسبيرسي موجودة في المناطق الهجومية, والهجمات المعاكسة ستصبح خطيرة على مرمى الحارس محمد الهادي قعلون. كرة ثابتة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في منتصف الملعب. الترجي الجرجيسي ليزاح النادي القربي في الدور السادس عشر في هذا الكأس تونس لهذا الموسم, ثم يتمكن من إزاحة الاتحاد المنستيري, يعني نادي القربي بضربات الجزاء, وكيف كيف الاتحاد المنستيري بركلات الترجيح. ثم في الدور الفارط في الربع النهائي تمكن من إزاحة النادي البنزرتي بملعب عبد السلام جازوز في وسط الأسبوع هذايا, وانتصر بهدفين مقابل صفر. في المقابل السي اس اس اللي كان ازاح كل من فريق شبيبة القيروان خارج القواعد في ملعب حمد العواني بهدف مقابل صفر, هدف في الدقيقة 120 من علامة الجزاء وتسجيل علي معلول, ثم يتمكن من إزاحة جندوب الرياضية في الدور الثمن النهائي. وفي الربع النهائي كان فاز على حساب الملعب الجيرسي هذايا باركور زوز فرق على مستوى الكأس تونس. الكرة مرفوعة في اتجاه عمر بن علي لصالح نادي الاسبيرسي, توصل لياد بالوافي, ياد بالوافي والكرة على الشباك الصغيرة, ياد بالوافي وفما الراية, راية التسلل, ياد بالوافي لاعب عائد من إصابة, و يعني شكل ثنائية خطيرة في هجوم نادي الاسبيرسي إلى جانب عمر بن علي. كانت التمريرة رأسية من جانب عمر بن علي وإياد بالوافي توغل وسط المدافعين, حاول الابتعاد على الحارس وسدد كرة في الشباك الجانبية, ولكن رأية الحكم المساعد الثاني عمر الرياحي تعلن التسلل ضد مهاجم نادي رياضي الاسبيرس الكره الانطلاقه لاشرف بن ضياف لصالح الترجي رياضي الجرجيسي. اشرف بن ضياف اشرف بن ضياف يعمل على توزيع داخل منطقه الجزاء توصل الكره الى بيجو يسدد الكره الجانبيه الكره الجانبيه على مرمى الحارس محمد الهادي قالول لاعب متميز جدا هذا الاجنبي هذا اللاعب اولواسيون ابيجو يعني كي دخل المباراه ضرب كره على العارضه ومنذ لحظات يعني تسديدته مقابله لمرمى الحارس محمد الهادي قالول وكان خلق الخطر من جانب الترجي الجرجيسي اسمه صعب جدا يعني يبدو لي اللاعب من الكامرون على من الكامرون او من نيجيريا هذو مو دول الافارقه اللي
4: اسمه صعيب وهو صعيب في التيران
3: هو صعيب ياسر صعيب ياسر لاعب يعني ممتاز هو للتسديده الارضيه وموجود الحارس سيف الدين الشرفي صد منيع وحارس عارين الترجي هذه الجرجيسي يعني قدم مردود طيب جدا في هذه المباراة وكان صد منيع أمام هجمات الترجي أو أمام هجمات النادي الأسبيرسي وكان له دور كبير في المحافظة على نتيجة الأسبقية الكرة ترجع بتميز صالح النادي الأسبيرسي هنا إلى حمزة المثلوثي حمزة المثلوثي يلعب الكرة مع مونديكو مونديكو يختار الكرة الطويلة البحث على إياد بلوافي ومجددا سيف الدين الشرفي يخرج قبل المهاجم إياد بلوافي 90+4 مع العلم أن الحكم أضاف 7 دقائق 3 دقائق أخيرة في المباراة كريم نكملوها مع زميلي نور الدين شرف الدين كما نعرفه كما قلنا 94 دقيقة لعب و 3 دقائق أخيرة مع نور الدين في انتظار الصافرة النهائية لهذه المباراة
4: ما نعرفش 3 دقائق اللي مش نكملهم أكيد مش نقعد دقيقة مع زميلي عبد الكريم بما أنه مش نهبط أن نصور الاحتفالات وخاصة وفرحة جماهير لاعبي ترجي الرياضي الجرجيسي على كل مش نبقى معك دقيقة عبد الكريم وحلمي بما أني مش نغادر أنه المنصة الصحفيين مش نهبط لحجرات الملابس إذا كملت النتيجة هكا ومش نكون في تغطية لتصوير فرحة فريق ترجي الرياضي الجرجيسي للدور النهائي على كل ترجع للكرة لصالح ترجي الرياضي الجرجيسي بمخالفة أو رمية تميس في تقريب 95 دقيقة لعب يعني لعب في دقيقة 95+5 بتبقى دقيقتين بما أنه الحكم كان أضاف دقيقتين كوقت بديل على كل أنا خليتك النتيجة واحدة بلاش حلمي لصالح ترجي العكارة ولا هذه الكرة والتوزيع الحمد لله الكرة تمشي جانبية جانبية عبد الكريم نخليك تكمل المباراة مع زميلي حلمي باش نكمل التغطية مع الاحتفالات لاعبي ترجي الرياضي الجرجيسي عبد الكريم
2: تفضل يا حلمي
3: إذن محاولة أخيرة كانت من جانب النادي الرياضي الصفاقسي ونور الدين يستعد للاحتفال مع لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي أكيد يغادر منصة الصحفيين وسيلتحق ظهر لي بالمنطقة المختلطة أكيد متابعة لكل حيثيات هذه المباراة واحتفالات ترجي الجرجيس في بعد صفيرة النهاية عبر صفحتنا على الفيسبوك تطاوين فام وكل المستجدات أكيد لهنا كما قلنا عرس كروي في مدينة الصفاقس ولقاء النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي نلعب في 90+6 دقيقة فقط متبقية في الوقت الإضافي الكرة مرفوعة في اتجاه عمر بن علي عمر بن علي يلعب الكرة مع فراس السكوحي سكوحي لعلي معلول علي معلول علي معلول مازال محافظ على الكرة يلعب مع عمر طيفور طيفور طيفور يبحث على الحلول يلقى مع هشام بكار بكار من جديد على علي معلول يرفع على الكرة داخل مناطق الجزاء موجود الدفاع في التغطية عن طريق جسم بلاكيلاني وبكل ذكاء يخلي الكرة تخرج ويربح ضربة مرمى صالح على الترجي الرياضي الجرجيسي احتجاجات بالجملة على الحكم وليد المنصري من جانب لاعبي نادي الرياضي الصفاقسي خاصة في اللقطة الأخيرة المطالبة بالعودة إلى تقنية الفار و يعني إشارة الحكم واضحة أن العملية سليمة وضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي على كل ننتظر تنفيذ ضربة المرمى نلعب تحديدا في 46 دقيقة لعب 47 ثانية يعني 13 ثانية على نهاية الوقت الأصلي والإضافي في هذه المباراة والنتيجة تشير إلى تقدم الترجي الرياضي الجرجيسي هدف مقابل صفر يعني حوار مع الحكم حمزة المثلوثي كيف ويليو نانا عمر بن علي جل لاعبي النادي الصفاقسي تتحدث مع الحكم وليد المنصري ويطالبوه بالعودة إلى تقنية الفار يبدو أنه هناك التحام ممكن شافوه اللاعبين. أنا مريت شايف اللقطة الأخيرة يعني توزيعها كانت بعيدة من علي معلول ومتابعة كانت من جانب المدافع جاسم بالكيلاني. وبالفعل الحكم يعني يقول العب يعني تواصل مع حكم الفار ويقول العب يعني بالتالي كما قلت يعني اللقطة ما فيها حتى شيء وبالتالي ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. سيف الدين الشرفي يلعب كرة عالية انتهى الوقت الإضافي وتجاوزناه ب 40 ثانية في انتظار الصافرة النهائية لهذه المباراة التي ستعلن على مرور الترجي الرياضي الجرجيسي إلى الدور النهائي والنهائي بعد 21 سنة
6: أفريقية.
3: وفعلا فعلا نور الدين شكرا على المعلومة. الترجي الرياضي الجرجيسي سيعود إلى المشاركات الإفريقية من بوابة كأس الكونفدرالية ومش يمشي جنب إلى جنب عن نادي الصفاقسي لكأس الكاف باعتباره أنه في حال ترشح الترجي الرياضي التونسي إلى الدور النهائي وانتهاء مباراة العمران والترجي في زويتن بتأهل الترجي الرياضي التونسي. هذا معطى من جانب زميلنا نور الدين شرف الدين حتى المباراة الأخرى يعني تلعب في الوقت الأخير
2: في الوقت الأخير هدف مقابل صفر دائما للترجي الرياضي التونسي.
3: فعلا فعلا فعلا اذا نتابع اللحظات الاخيره هنا في ملعب الطيب المهيري وفي هذه الاونه فعلا وليد المنصري ينهي المباراه وتاهل تاريخي لترجي جرجيسي للدور النهائي بعد فوز على السي اس اس بهدف مقابل صفر. هدف خليل القصاب في الشوط الاول في حدود دقيقه 37. الف مبروك للترجي الجرجيسي المرور والعبور للدور النهائي وضمان مشاركه افريقيه بكاس الكونفدراليه الافريقيه باعتباره الطرف الثاني في المباراه النهائية. إذن ألف مبروك لترجي العكارة، ألف مبروك العبور إلى الدور النهائي الثاني بعد 21 سنة وفي نسخة مطابقة لأصل يعني نهائي 2005 الترجي التونسي والترجي الجرجيسي. إذن الترجي التونسي زاد رسميا يعبر للدور النهائي. إذن نور الدين عندك مدخول في نهاية المباراة؟
4: أكيد اليوم الفرحة بين الترجي الرياضي الجرجيسي بتأهله أكيد الدور النهائي. على كل حبيت نوصي صديقنا وخونا عمر المستيصر من سليش القبة في تطاوين أكيد محق
3: شعروني في جرجيس المرة هذه
2: في جرجيس لازمها شكرا لكم. فقط حلمي ننتظر منك التصريحات من بعد المباراة مش نكمل مع صديقنا أمين بالقاسم حتى نلقاك حاضر إن شاء الله في التصريحات ما بعد المباراة باش نعملوا احتفالية وفرحة مع ابناء جرجيس. خلي لك الوقت حتى تكون في معناتها مع الملاعبية والإطار الفني في المكان المخصص.

0: مبروك للترجي الرياضي الجرجيسي المرور للمرة الثانية في تاريخه لنهائي كأس تونس لكرة القدم، والمنافس إما العمران أو الترجي الرياضي التونسي. من سيفوز بالمباراة؟ إلى حدود دقيقة مئة الترجي الرياضي التونسي متقدم هدف مقابل صفر. الترجي الجرجيسي أنهى المهمة كأحسن ما يكون وانتصر أمام فريق النادي صفاقسي هدف مقابل صفر. تفضل يا تفضل أمين.
1: تفضل يا تفضل أمين.
2: شكرا عبد الكريم. اذا بعد 15 دقيقه بعد التسعين طبعا نصيب فيها الحارس حارس الزيتونه حمدي الترابيسي، بقى 6 دقائق يتلقى العلاج تنتهي المباراه هدف مقابل هدف. حبينا طبعا الفرحه وما زالوا الامل في الفرحه تكتمل في مدينه جرجيس. لو
0: فرحه عسكريه على قاعده اذا اذا اذا ملكه شماخ ضمنت البقاء في المستوى الثاني من رابطه الهوات.
2: أكيد تكتمل الفرحة، أكيد باش نتبع ركلات الجزاء. فقط إشارة عبد الكريم لأنه فريق الزيتونة قدم شوط ثاني ممتاز جدا، يعني بعد ما سجل الهدف ولا التعادل كان ضرب الكرة على القائم مارتين، سجل زوج أهداف الغام الحكم سيطر بالطول والعرض ولكن ما حلفوش الحظ من أجل حسم المباراة في الوقت الأصلي. باش نتبع بعد شوية ركلات الترجيح. نعطيك إشارة عبد الكريم مع انطلاق الضربات بين زيتونة شماخ وفريق الاتحاد الرياضي بالشبيك.
0: شكرا لك مين، باش نبقى على تواصل ونتابع معك ضربات الجزاء في المباشر. وذكر الترجي الرياضي الجرجيسي ينهي مباراته ويترشح للدورة النهائي من مسابقة كأس تونس بعد الانتصار امام السي اس اس هدف مقابل صفر هدف خليل القصاب. دقيقة 39 بعد شوية نكون مع مين ويعطينا ضربات الجزاء تفاصيل ضربات الجزاء في لقاء اتحاد الشبيكة والزيتونة الرياضية بشماخ ضمان البقاء في رابطة الهوات المستوى الثاني. نواصل مستمعينا الكرام في انتظار ان يكون حاضر حلمي قدره.

0: التهاني لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي ترشح للدور النهائي من مسابقة كأس تونس لكرة القدم، يعود بعد 20 سنة للعب الدور النهائي. كان فاز باللقب سنة 2005 أمام الترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس 2-0، والتاريخ يعيد نفسه مع منصف مشارك اللي كان مدرب مساعد وقتها مع الأسعد معمر كمدرب أول. منصف مشارك مسيرة ممتازة جدا زاح فيها كل من قربة، كذلك الاتحاد المناسيري النادي البنزرتي، واليوم النادي الإسفاقسي في انتظار الدور النهائي يوم الأحد القادم ضد الترجي الرياضي التونسي أو الشبيبة الرياضية بن عمران. مباراة في 106 دقائق، ولا ترجي متقدم هدف مقابل صفر. نرجع لوذرف نشوف مين بالقاسم اتحاد شبيكة زيتون الشماخ.
1: شكرا عبد الكريم. ما زلت ما انطلقتش ركلات الترشيح هنا في الملعب البلدي بوذرف، اللصوص في رقم موجودين على ارضيه الميدان. اكيد توصيات من كلا المدربين. لحظات وتنطلق هنا ضربات الجزاء. نذكر مباراه انتهت في وقتها الاصلي هدف مقابل هدف بين شبيكه وفريق زيتون الشماخ. ليه كان الطرف الافضل فنيا في هذه المباراه؟
0: شكرا لك امين. شكرا امين، يعطيك الصحه. نرش حلمي قدارة إذا كان جاهز حلمي في المباشر نأخذه ونأخذ معه تصريحات ما بعد المباراة. حلمي قدارة مازال مش جاهز. حلمي قدارة، أذكر أنه نور الدين شرف الدين حلمي قدارة ثنائي اللي إن شاء الله باش نأخذ معهم الأجواء في ملعب طيب الميري بساقس بعد نهاية مباراة السي اس اس وترجي الجرجيس بترشح الترجي الرياضي الجرجيسي الى الدور النهائي من مسابقة كأس تونس لكرة القدم. 108 دقائق في لقاء الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي الرياضي التونسي، والترجي متقدم دائم من هدف مقابل صفر هدف دناو منذ الشوط الاول. امين، شنو هي الاجواء؟ اعطينا الاجواء في وذرف، يعني الملاعبية اللي تم تحديد اسمائهم لضربات الجزاء جاهزين من هذا الفريق او ذاك؟ الحكم موجود في احد مناطق يعني في المرمى. معاك ناخذ الاجواء في ملعب وذرف قبل انطلاق ضربه الجزاء.
1: هو تقريبا تم تحديد الملعبيه لانه نشوف في مدرب الزيتونه السيد حازم العليوي عيط بعض الملعبيه يحكي معهم، بينما فريق الشبيكه فما كوكبه حول مدرب الفريق. ايضا الحكم تجري القرعه، ستكون الضربات على الجهه اليمنى وفي المرمى الايسر. في الاثناء الحقيقه حاله ترقب، حاله صمت، الجميع ينتظرها كذا. نتيجه مصيريه لكلا الفريقين، فريق سيبقى في الرابطه الثالثه على المستوى الثاني، وفريق سيغادر الى الرابطه الجهويه لكره القدم. الزوز فرق توا موجودين في وسط الميدان، ننتظر الحكم ينهي مع قائدي الفريقين. اكيد ستكون على المرمى الايسر، الضربات ستكون على المرمى الايسر، المرمى اللي يسجل فيه فريق الشبيكه في الشوط الاول. وما كان طال حظ على الشبيكه في الشوط الاول، اللي يكون طال حظ على فريق الزيتونه في الركلات الترجيحيه. والضربه الاولى على ما يبدو ستكون لفريق اتحاد الشبيكه، لانه حمدي الترابلسي حارس مرمى فريق الزيتونه الذي بشماخ هو اللي يتوجه الى المرمى. نعم الكره الاولى سنتابع طبعا على المباشر الضربات الترجيحيه. نذكر لمباراه الزيتونه الذي بشماخ وفريق الاتحاد الرياضي بالشبيكه، والكره الاولى من نصيب الزيتونة الرياضية بشماخ. ريان كعيلان رقم 13 هو اللي تسدد الكرة الأولى لزيتونة شماخ. ريان كعيلان من جهة الزيتونة، والحارس صبر التياهي من جهة اتحاد الشبيكة. سنتابع أعمال الكرة كده. الكرة الأولى هي الأهم من حيث طبعا الأمور النفسية، هل تكون في الشباك هذه الكرة أم يتصدى الحارس صبر التياهي؟ حكم ينبه على الحارسين طبعا لاحترام الضوابط القانونية، ممنوع أنه الحارس يقدم على الخط النهائي للمرمى. الحكم باش يعطي شرط التنفيذ كما قلنا. شاهد في ريان كعيلان رقم 13 لاعب شاربيه برشا بكوكورية لاعب البلوز تشيلسي. شوف ريان كعيلان هو اللي باش يسدد، الحكم محمد علي قروية يعطيه شرط التنفيذ موجود ريان تقريبا على 15 متر هو باش ينفذ الكرة. حارس طبعا يحاول يغطي المرمى. الكرة لفريق الزيتونة الريدي بشماخ خولة للضربات ويتصدى الحارس صبر التياهي حط على الجهة اليمنى ريان كعيلان وصبر التياهي يمشي للجهة اللي فيها الكرة قرمليح اللعب في العملية الأخيرة صبر التياهي يصد الكرة إذن واحد أو صفر مقابل صفر يعني فما ضربة جزاء مسجلة فما ركلة أولى ضايعة لفريق الزيتونة الرياضية بشماخ. الإجابة من فريق الاتحاد الرياضي بالشبيكة يمشي للمرمى الحارس حمدي الترابيس ياخذ مكانه ولاعب الشبيكة رقم سبعة الصحبي هبول أولى الركلات لفريق الاتحاد الرياضي بشبيكة. حمد الترابلس عمل ماتش كبير في حراسة عرين فريق الزيتونة هل يتوج مجهوده في هذه الضربات الترجيحية كما قلنا لفريق المنتصر شبقى في الرابطة الثالثة لمستوى الثاني والمنهزم سيغادر إلى الرابطة الجهوية تشويق وإثارة في ملعب وذرف رقم سبعة يتقدم لتنفيذ الكرة هبول والحارس ممتاز حمد الترابلسي بالرغم التسديدة القوية متاع اللاعب صاحبي هبول الامتياز كل الامتياز لحمد الترابلسي يفسخ الهدف ويخلي الفريق ويخلي الزيتونة في المنافسة. عنا ركلة جزاء ضايعة للزيتونة وركلة جزاء ضايعة لفريق الاتحاد تبقى صفر مقابل صفر في عداد ونتيجة ركلات الجزاء. الضربة الجزاء الثانية حاليا لفريق الزيتونة الرياضية بشماخ بعد ما ضاع ضربة الجزاء الأولى اللاعب ريان كعيلان. هل تبتسم الأمور ويبتسم الحظ لفريق الزيتونة في هذه الركلة الثانية يصعد طبعا لتنفيذ اللعب على ما يبدو هادي الأسبوعي لعب تخل في الشوط الثاني ما تخلش كأساسي هادي الأسبوعي سيسدد بالقدم اليسرى ياخذ مكانه الحارس صبر التيه الحكم يعطي شرطة للتنفيذ إلى اللعب هادي الأسبوعي والحارس الحارس يتصدى الركلة الثانية على التوالي صابر التياهي يفسخ كرة هادي الأسبوعي تصبح يعني زوز ركلات جزاء ضايعة للزيتونة وركلة جزاء ضايعة لفريق الشبيكة اللي تسدد الآن ضربة الجزاء الثانية. هذه هي طبعا ركلات الحظ تلعب على جزئيات صغيرة يلعب فيها الحظ والتوفيق دور كبير وإذا فما المينيموم يعني الرصيد الأدنى من الصنعة كي تصفرق حضر وضربات الجزاء وأمامنا ضربة الجزاء الثانية حافظ الزيري من جهة الاتحاد ويسجل حافظ الزيري تصبح واحد مقابل صفر رغم احتجاجات ملعبية الزيتونة على اساس انه اللاعب ربما كان لمس الكره بصفه خاطئه قبل ما يسدد الكره احتجاجات من ملعبيه ومسؤولي فريق الزيتونه الرياضيه بشماخ مطالبه باعاده ركله الجزاء في العمليه الاخيره هو اللي شاهدناه اللاعب زلق قبل ما يسدد الكره عرفوش راه المختصين طبعا شوفوا الحكم يحكي مع قائد فريق
0: لحظة مين بسرعة باش نمشي الملعب تيب المهيري بصفاقس حلمي قدارة معاه المدرب أيمن منافق وابن الفريق في مراوحة بسرعة حلمي لأنه عنده ضربة جزاء تفضل عندك الخط
2: كان نسمع شنو قاعد يحكي المدرب
3: مدرب الجزاء استير وبعد كملنا مطار الترجي وجات الانتصارات الحمد لله معنا كملنا في المسار مازال جمعة أخرى إن شاء الله نكملوها
4: تعاون من مفتيرة تعاون من مفتيرة بس باركور تاع شامبيون جديد
3: مقابلات صعبة الحق معنا كي تشوف اللي زاد بشار متاعنا معنا المقابلات اللي لعبوهم عكنا لعبنا المستير كيف سيابي الحق فريق محترم اليوم سياسيس في طيب الميري دونك نستحقوا الكاس إن شاء الله تنقل ثالث يكون ثابت كما قلت نعرف ورادس نعرف الترجي ان شاء الله نحضروا مقابلتنا منيح كما حضرنا ماتش سي اس اس ونفرحوا جمهورنا ان شاء الله.
0: شكرا لك يا حلمي. ديما في مراوحه بينك وبين ملعب وذرف. باش نرجع ليمين بالقاسم وضربات الجزاء بين شبيكه وشماخ. تفضل امين.
1: شكرا عبد الكريم. اذا سيتم اعاده ركله الجزاء بالنسبه لفريق الشبيكه. كما قلنا الملاعبي كان زلق ربما الحكم اعتبرها يعني تنفيذ بصفه غير شرعيه. الكره ستعود لفريق الشبيكه. ستعاد ركله جزاء حفيظ الزيري رقم 29. يعني مازال عندنا في العداد 0-1. 1 للشبيكه
0: فقط. امين باش نذكر ان الترجي التونسي رسميا ترشح للنهائي ولا النهائي بين الثنائي ترجي العاصمه وترجي الجنوب يوم الاحد القادم في كاس تونس. تفضل.
1: شكرا عبد الكريم. قلنا 0-0. يعني زوز ركلات ضايعه من فريق الزيتونه وركله جزاء ضايعه من اتحاد الشبيكة. جلت الثانية تم إلغائها أو الالتجاء لإعادتها. المهم نشاهد في حفيظ الزيري سوف يقوم بإعادة التنفيذ هنا في الملعب البلدي بوذرف رقم 29. حفيظ الزيري يعيد الركلة أمام الحارس حمدي الطرابلسي اللي حاول الحقيقة في العملية الأخيرة. مازال ما شاهدناش حتى ضربة جزاء وحتى ركلة موافقة. حفيظ الزيري قريبا على الخط ال 18 يتقدم يسدد الكرة وتتسجل. المرة هذه كرة حفيظ الزيري 1-0. 1-0 في نتيجة ضربات الجزاء. يمشي بالقاسم الحسحاسي واحد من نجوم اللقاء. قدم مباراة كبيرة بالنسبة لفريق الزيتونة. كما قلنا 1-0. هل يتمكن الزيتونة الرياضية بشماخ من تسجيل الضربات بعد زوج ركلات مهدورة بعد ما ضيع ريان كيلان وضيع هادي الأسبوعي؟ هل يتمكن بالقاسم الحسحاسي من وضع الكرة في الشباك؟ حوار بينه وبين الحارس صابر التياهي ياخذ وقته. بالقاسم الحسحاسي حط الكرة في مكانها. الحكم يعطيه شرط للتنفيذ. أكيد جاهز بالقاسم الحسحاسي ويسجل. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز بالقاسم الحسحاسي. يعني كدر الكرة مليح حتى موترة ومشيت لبلاصتها كرة الحسحاسي. العملية الأخيرة تصبح النتيجة الخاصة بركلات الجزاء 1-1. فريق الزيتونة ضيع 2 وسجل 1 وفريق الزيتونة واتحاد الشبيكة يعني ضيع 1 وسجل 1. وهذه ركلة الجزاء الثالثة لفريق اتحاد الشبيكة. يمشي للتنفيذ اللاعب وائل الزويبي. وائل الزويبي المدافع هو اللي يمشي ينفذ امام الحارس صبر وحمدي الطرابلسي. يتقدم الزويبي ضايعه ضايعه الكره. حاول عن طريقه بالينكا الكره واضاعه الركله. ركلة ضايعة لفريق اتحاد الشبيكة. ذكروا دائما بالنتيجة الخاصة بركلات الجزاء تبقى 1-1 بين الفريقين. بيمشي للتنفيذ نجم اللقاء الحقيقة لاعب هيثم الهمامي أفضل لاعب على الميدان لاعب الزيتونة الرياضية بشماخ. سيسدد ركلة الجزاء الرابعة لفريق شماخ اللي ضيع زوز وسجل واحدة وهذه الرابعة. 1-1. هل تكون 2-1 بعد تسديدة هيثم الهمامي؟ الهمامي يعطي الحكم شرط التنفيذ. الهمامي ويضيع التألق من الحارس صابر التياهي. فسخ الكرة. تبقى نتيجة على حالها 1-1 في ركلات الجزاء. ذكر زيتون شماخ لعب 4 ركلات جزاء ضيع 3 سجل 1. بالنسبة لفريق الشبيكة هذه ضربة الجزاء الرابعة نذكره ضيع زوز وسجل 1. 1-1 مع وصولنا لركلة الجزاء الرابعة. بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بالشبيكة التنفيذ لفريق الاتحاد حوار بين الحكم محمد علي قروية واللاعب اللي بشي نفذ هو الرقم 10. بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بشبيكة عم منذر باللكحل بالمناسبة مضرب الأكهل واختصاصي تفويض الكرات الثابتة لفريق الاتحاد الرياضي بالشبيكة يحط الكرة في مكانها. نذكر واحد واحد ركلة الجزاء الرابعة لفريق الاتحاد الرياضي بالشبيكة. برشا كرات ضايعة في ركلات الحظ. الكرة لمضرب الأكحل صفرت الحكم يسعد مضرب الأكحل وتتسجل الكرة. تتسجل الكرة رغم محاولة الحارس حمد الترابلسي الحقيقة مشى للكرة المسها ولكن الكرة تلج الشباك تصبح 2-1. وصلنا لخامس الركلات. الركلة الخامسة مرة هذه لفريق الزيتونة الرياضية بشماخ. الركلة الخامسة قد تكون ركلة حاسمة طبعا لفريق الزيتونة الرياضية بشماخ. يمشي رقم 8 أحمد السقاي هو اللي بشي يسجل. برشا بريسيون الحقيقة ضغط كبير على الملعبية أكيد مصير فريق ومصير موسم كامل نجم يتلخص في ركلة الجزاء هذه. الكرة الخامسة لفريق الزيتونة الرياضية بشماخ. أحمد السقاي رقم 8 يحط الكرة في مكانها أمام الحارس صابر التياهي. نذكره اللي كان صدى لثلاثة ضربات جزاء. كرة لفريق الزيتونة ضيع ثلاثة بعد ما طلق الحارس صابر التياهي وسجل واحدة. كرة للاعب أحمد السقاي. أحمد السقاي يا أخي وقته في التنفيذ. أحمد السقاي ويسجل ممتاز يحط الكرة في وسط المرمى ويخلي حظوظ فريقه قائمة في هذه الركلات. يعني فريق الزيتونة حاليا في رصيده 3 ركلات موافقة بعد ما كان ضيع 3 وهذه ركلة الجزاء الخامسة. ذكر كل ما التحق بين الآن 2-1. الشبيكة متقدم في عداد ضربات الجزاء على فريق الزيتونة الرياضية بشماخ. يمشي للتنفيذ. الركلة الخامسة محمد بن سليمان اللي كان سجل الهدف الأول لفريق الشبيكة في الشوط الأول ولبش ينفذ الركلة الخامسة لفريق الاتحاد الرياضي بشبيكة. 2-2 والكرة للاتحاد الرياضي بالشبيكة. لحظات عصيبة الجميع ينتظر ويترقب. يتقدم محمد بن سليمان ويسجل ومبروك. ألف مبروك للاتحاد الرياضي بالشبيكة اللي يتمكن من ضمان البقاء. هارتك حظ أوفر لفريق الزيتونة الرياضي بشماخ. قدم مباراة كبيرة ولكن ضيع برشا في ركلات الجزاء. إذن ركلات الترجيح تبتسم لاتحاد شبيكة عبد الكريم 3-2 بعد نهاية الوقت الأصلي من هذه المباراة. 1-1. نلتقي إن شاء الله في موعد رذيقة.
0: حبيناها فرحة جرجسية كاملة وتكتمل ببقاء زيتونة شماخ في رابطة الهوات المستوى الثاني ولكن تلك أحكام الكرة. مبروك لاتحاد شبيكة ضمان البقاء وحظ أوفر لفريق الزيتونة الرياضية بشماخ. وذكر الترجي الرياضي الجرجيسي يضمن المشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الموسم القادم بعد وصوله لنهائي كأس تونس وترشح على حساب السي اس اس هدف مقابل صفر بهدف خليل القصاب. حلمي حاضر معنا إذا عنده تصريحات بسرعة قبل نشرة الأخبار. حلمي تفضل.
5: شكرا لك عبد الكريم. في ظرف الثلاث دقائق يضم قبل موجز الأخبار قبيل أخذين أيمن منافق مع مجموعة من الأعلاميين توفي حوار خاص لإذاعة تطاوين. أول حاجة أيمن ألف مبروك ليك وألف مبروك للجنوب الشرقي الكل وكيف كيف الأهلي جرجيس العودة للنهائي بعد 21 سنة وإكسبلوا أمام نادي ريد ستارز.
6: الحمد لله ترشح تاريخي ثاني لترجي جرجيس. ترشح نادي الناس كل نادي
0: يا حلمي بلغ لي تحياتي وتهانية لأيمن
6: كده مع سي مصطفى قلت له وعدناه باش نجيبوا دور نهائي. الحمد لله اليوم توجنا دور نهائي. مازال اسبوع مازال ان شاء الله كاس تونس بات في جرجيس ان شاء الله.
5: ايمن ظهر لي لعب نهائي متاع 2005 وتوج بيك لاعب ظهر لي تطمح باش تحقق تتويج ثاني كمدرب.
6: اكيد انتصار مهم 2005 اليوم اهم بالنسبه لي كمدرب. مسؤوليه كبيره ان شاء الله يا ربي
5: ضد نفس المنافس
6: ضد نفس المنافس 2005 مع الترجي
5: وفي نفس الملعب
6: اليوم تعاود كيف في راس مع الترجي ان شاء الله يا ربي تتعاود النتيجه بيده ونروحوا بكاس تونس ان شاء الله يا ربي.
5: يعطيك الصحه ايمن منافق. اذا كريم نعطيك الله الخط في انتظار استجوابات اخرى من اللاعبين ومن الاطار الفني للترجي الرياضي الجرجيسي. نعاودوا نقولوا الف مبروك للعكاره المرور الى الدور النهائي لكاس تونس بعد 21 سنه.
0: شكرا لك يا حلمي. باقي الفرحه وباقي التصريحات يعني على صفحة الإذاعة التوينة فهم. شكرا على المجهود حلمي قدارة، شكرا نور الدين شرف الدين، شكرا أمين بالقاسم. التاريخ يعد نفسه، ونهاية منتظر يوم الأحد القادم بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي في عهد النهائي سنة 2005.
7: يفرض هنا الكلمة الجرجيسية ويفرض كلمة ترجي جرجيس إثر هذه المراوغة وهذا الهدف الجميل. لاحظوا الانفلات، لاحظوا الترويض والابتداء عاد عن وجيز خير، ثم وضع هذه الكرة في مرمى الحارس حمد القصراوي. فرحة كبرى هنا على مدرجات جماهير ترجي جرجيس واللاعب محمد علي الغرياني 22 سنة يسجل في الدقيقة 65. فرحة كبيرة هنا في ملعب رادس الأولمبي، ولكن الفرحة الحقيقية في جرجيس أكبر أكبر من هذه ولا شك. تعود الكرة إلى ترجي جرجيس وهجمة معاكسة أخرى لترجي جرجيس، ومهدي بن ذفلة يكسب
0: هذه ذكريات 2005 وفوز الترجي الرياضي الجرجيسي امام الترجي الرياضي التونسي بلقب كاس تونس، هو اللقب الوحيد لفريق العكارة. التاريخ قلت يعيد نفسه، يوم الاحد القادم واجهه ضد نفس الفريق في نفس الملعب. بالتوفيق ان شاء الله للثنائي الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي في هذا النهائي، وذكر بهزيمه ونزول رسمي لزيتونة شماخ الى رابطه الهوات ورابطه الاجيال وكره القدم بمدين بعد الهزيمه بضربات الجزاء امام اتحاد الشبيكه. هكا ننهي التحيه للجميع، نور الدين شرف الدين، حلمي قداره، من بالقاسم، رشيد بوزاخر، وحبيب بل خراز، وكنت معكم عبد الكريم الحمدي اعدادا وتقديما عبد النور في نشره المساء الاخبار. اجمل تحياتي وملتقانا في موعد رياضي قادم، الى اللقاء.
8: ملاعب وأهداف.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. الاتحاد الجوي لشغل بتطاوين يطالب بصرف أجور أعوان وإطارات شركة البيئة والغرس والبستنة قبل عيد الإضحى. عقد مجلس وزاري مضيق الإبقاء على سعر قبول إصابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط والتمويل الصعب بضمان الدولة. بروتوكول صحي وقائي بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس أيبولا وهانتا. وفي العالم، الحصار على إيران سيظل ساريا لحين التوصل إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة وفق الرئيس الأمريكي. إلى تفاصيل الأخبار. طلب الكاتب العام للاتحاد الجوي لشغل بتطاوين في تصريح للزميل سعد العكروت للصورة الألمانية بضرورة صرف أجور أعوان وإطارات شركة البيئة والغرسة والبستنة قبل عيد الإضحى المبارك.
2: يا رسول الله راهو عيد، راهي مناسبة نتاع أعياد ومناسبات، ناس ماهيش معايدة، نفس الوضعية نفس السيناريو عم ناول يتعاود السنة، هذا راهو مش معقول. إذا نطالب السلطة بصرف أجور أعوان شركة البيئة والغرسة والبستنة بتطاوين في أقرب الأجال، على الأقل مازال الأمل غدوة، مازال الأمل على الأقل يقع صرف أجورهم غدا حتى تتمكن العائلات ما يقارب عن 2300 ولا 2400 عائلة من التضحية ومن شراء أعيادهم. هذا يراه ندانا للسلطة، هم الناس اللي قدموا في خدمات جليلة العديد من الإدارات، يبقوا هم من غير أضاحي من غير عيد مش معقول، وللمرة الثانية على التوالي.
1: أكد عدد من الفلاح مربي الأغنام في سوق الميدا من معتمدية وذرف أن الأسعار مع اقتراب عيد الإضحى أصبحت مقبولة وفي متناول المواطن كل حسب إمكانياته. عدد منهم يتحدث عن أسعار الأضاحي اليوم في متابعة للزميلة هند رزكة.
3: باهي الأسعار قارنة بالأيامات اللي فاتوا باهي تعدلت، والشاري كل قدير وقدر، أنا فما اللي يحب على حاجة باهي غالية، فما اللي يحب حاجة متوسطة، كل واحد إيش يقدر.
4: ماشي من 800 حتى ال 1500 لل 2000 لل 2100 باهي، فما حتى 3.5 متناسبة باهي.
5: متناول الجميع حسب رأيي، راه مش مشطة، وهذا كان السوق حاكم مكاكرة، ومن المليون حتى 3.5 حتى 700
6: وناس ينجم عيد، الإنسان ينجم عيد، فما سوان به الحق اللي يحب يحيي السنة ينجم عيد، اللي يحب يعيد يعيد. هذا اللي شفته في السوق، هذا الحق فهمني، فما 1300 1200 فما حتى 900 ريت، معناها اللي يحب يضحي، ما نحكيش على الحجم العلوش، اما فما سوان به والباهي باهي زاد سوان باهي.
1: وعن الجدل العام المطروح حول الأسعار، أفاد عدد آخر أن ارتفاع الأسعار مقارنة بسنوات الماضية يعود إلى غلاء الأعلاف وانحباس الأمطار وما جرى عنه من تفريط المربين في القطيع. عدد منهم يضيف:
7: وضعية الناس تدور في السوق وكل شيء بالبخر، سوام تنقص تزيد تطيح بالأسوام، الخروج ما فهمش، الخروج ما هوش خارج أصل السلع.
8: ما عنديش سلعة اللي هي بتاع جميلين والخمستاج، أما شو التمرين هي العلفة اللي خلت توصل الحكاية هذه، هي العلفة ما هيش موجودة، العلفة غالية، نستعبت من العلفة لو منها المسؤولين الواحد عمد لفتة للفلاحة للفلاحة، السلعة ما تبتكرش كلام. الناس فرطت في القطيع، فرطت في القطيع من الغلاء للعلفة.
5: ولدي راه هو العلف والسداري ما ثمش، وعلف شكر ب 50 و55 و65 دينار، ما حش يلقى راح الفلاح، ما حش يلقى راح،
7: كلها ثريت الفلاحة والبشارة وغيرها تلقى كل شد الحبل ومش مفهمش بيوت الخروج، ما فهمت العلفة والقرط وصلنا ناخذ في 25 30 البلط القرط والعلفة والفرع، تجي باش تزرع القلم باش تعمل سارع وتعمل مشروع واحد وكل شيء، ما فهمش ما تلقاش اليد العاملة طايحة والفلاح وقت اللصة.
1: تختتم اليوم الدورة التكوينية التي نظمتها جمعية المهندسين الشبان بجرجيس حول كيفية إنجاز مشاريع خضراء صديقة للبيئة لفائدة منتفعين من جرجيس وبنجردان وجربة ومدين. أمين مال الجمعية عادل بروك يبرز أهم أهداف هذه الدورة:
9: تأطير وتشجيع المشاركين على إنشاء مشاريع خضراء صديقة للبيئة عن طريق التعرف على آليات إنشاء المشاريع، طرق التوزيع وشركاء لنجموا يعاونوهم في المشاريع هذه، وبعدها باش تصير دورة أخرى في تثمين النفايات وإلا إعادة استغمال النفايات اللي تخرج على المشاريع اللي مراد إنشاؤها. والدورة القادمة إن شاء الله في آخر شهر جوان بداية شهر جويلية باش تكون ختام ونهاية متاعها باش يكون بسيرتيفيكا للمشاركين. الدورة الأولى مفتوحة لنفس المشاركين، والدورة الثانية

برنامج خصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها المدنية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة ومجهولة المصدر وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم. وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات الرقابية تم تنفيذها بتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية وبالشراكة مع صورة والهياكل المتدخلة، وشملت أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة إلى غاية الأول من جوان القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بخصوص خدمة النقل العمومي غير المتضمن للأشخاص وقع الترخيص لسيارات الأجرة اللواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال نفس الفترة. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقي بفيروس هانتا وأيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين، حسب ما أفاد بها المدير العام للمركز الوطني للإقلاع الدوائية الدكتور رياض دافوس اليوم. وأوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن البروتوكول الصحي الذي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول لتراب التونسي يتضمن في البداية قياس درجات الحرارة وإجراء بعض الاختبارات للكشف عن فيروس أيبولا. أكدت تونس أن احتفالها غدا الاثنين 25 من ماي مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة ذكرى 63 إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت الاتحاد الإفريقي سنة 2002. وعبرت تونس بيان أصدرته اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن التزامها الثابت بتوديد عراء الأخوة وتوثيق علاقات التعاون مع شقتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة والمنفعة والمنفعة المتبادلة. يجتمع غدا الاثنين في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية للعام 2026. وتنعقد الدورة الحالية التي تتواصل إلى غاية 29 من ماي تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم يشهد انقسامات. في المستجدات الدولية استشهد 4 أشخاص وصيب آخرون اليوم في قصف طائرات المحتل الصهيوني بلدة طورة ونبطية في جنوب لبنان. وارتفعت أمس حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3123 شهيدا. في المقابل أعلن المحتل الصهيوني عن إصابة جنديين بجروح متوسطة وطفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة بجنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه أبلغ ممثليه بعدم التعجل في برامج أي اتفاق مع إيران، مما بدأ أنه ضعف الأمال في تحقيق انفراج وشيكة في الأزمة المستمرة منذ 3 أشهر تقريبا، وهي الأمال التي يحياها كلا طرفين قبل يوم واحد فقط. وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال أن الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية في مضيق هرمز سيظل ساري المفعول بكامل قوته حتى يتم التوصل الاتفاق واعتماده رسميا وتوقيعه. في الأثناء قال مصدر إيراني كبير لرويترز أن المذكرة إذا حضرت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فستحال إلى الزعيم الأعلى آية الله مجتبى خامنئي للحصول على الموافقة النهائية، لكن وكالة تسنيم الإيرانيين للأنباء قالت أن الخلافات لا تزال قائمة حول بند أو بندين في المذكرة. بدوره قال وزير الخارجية الباكستاني إن محقات المفاوضات بين طهران وواشنطن يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة، فيما تحدثت وسائل الإعلام الصهيونية عن قلق متزايد في الكيان من التفاهمات المتبلورة بين الولايات المتحدة وإيران. وأفادت وكالة فارس بأن مسودة مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران وأمريكا تنص على أن واشنطن وحلفائها لن يهاجموا طهران ولا حلفائها. نختم النشرة بالرياضة، حيث ضمن كل من الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجسي مساء اليوم تأهلهما إلى مباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026 التي ستدور يوم الأحد القادم بملعب حمادي العقربي برادس. وفاز الترجي الرياضي في لقاء نصف النهائي على شبيبة العمران بنتيجة 0-0 والذي دار بملعب أشد زويتن. من جهته تفوق الترجي الجرجسي في مباراة نصف النهائي على النادي الصفاقسي بنتيجة 0-0 والتي جرت بملعب الطيب المهيري بصفاقس.

0: في الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشرة في عناوين: الاتحاد الجوي لشغل بتطاوين يطالب بصرف أجور أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبسنة قبل عيد الأضحى عقب مجلس وزاري مضيق الإبقاء على سعر قبول إصابة الحبوب ذاته للموسم الفارط وتمويل الصبا بضمان الدولة بروتوكول صحي وقي بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس إبولا وهنتا وفي العالم الحصار على إيران سيظل ساريا لحين التوصل إلى اتفاق وفق الرئيس الأمريكي. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: مسجد نمرة من أشهر المساجد الإسلامية وأعظمها مكانة من الناحية التاريخية والدينية، ويقع غرب مشعر عرفات على طريق مكة المكرمة إلى الطائف. ويرتبط مسجد نمر ارتباطا وثيقا بمناسك الحج، إذ شهد خطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث ألقى خطبته الشهيرة يوم عرفة، وبين فيها أسس العدالة والمساواة وحقوق الإنسان في الإسلام. سمي المسجد بنمرة نسبة إلى قرية قديمة كانت تقع في موضعه، ويعرف أيضا بمسجد عرفة، ويتميز باتساع مساحته، إذ يعد من أكبر المساجد في العالم، حيث تبلغ مساحته مئات الآلاف من الأمتار المربعة، ويتسع لمئات الآلاف من المصلين خاصة في يوم التاسع من ذي الحجة. تقام في مسجد نمرة في يوم عرفة خطبة عرفة، ثم تصلى فيه صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أن جزءا من المسجد يقع خارج حدود عرفة، ولذلك ينبه العلماء الحجاج إلى ضرورة التأكد من وجودهم داخل حدود عرفة عند الوقوف، لأن الوقوف بعرفة ركن أساسي من أركان الحج. وقد خضع مسجد نمرة للعديد من التوسعات والترميمات في العهد السعودي، فتم تجهيزه بمرافق حديثة وأنظمة تبريد وصوت متطورة لخدمة الحجاج وتيسير أداء المناسك عليهم. ويمثل مسجد نمرة رمزا عظيما يجمع بين التاريخ النبوي والمكانة الدينية والدور التعبدي، مما يجعله معلما إسلاميا بارزا ومقصدا مهما في موسم الحج.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

مرحبا بكم في عدد جديد من شبابيك الستة وستاشر دقيقة. تحية لكم مستمعين الكرام وين ما كنتوا. موعدنا يتجدد معاكم كل عشوية أحد من تو إن شاء الله حتى الثمانية. شد بوزاخر في الجانب التقني مرحبا بكم. كما العادة الفقرة اللي استنستوا بها تلت ساعتين من زمان من تو نبدأها إن شاء الله. بعد شوية نكون في أول فقراتنا الترند وقبلها مع اختياراتنا الموسيقية.

تحية لكم مستمعينا الكرام. نبدأ بفقرة التراند وكما العادة نعمل جولة في أخبار ديكالي شوي. البداية باش تكون من تونس والحديث على هذا التطبيق ماي تي تي اللي كان عليه جدل كبير الساعات الأخيرة. الحكاية باختصار كونه التطبيق هذا الخاص بالشركة شركة اتصالات تونس تعرض لعملية اختراق هجمة سيبرنية انتج عندها ارسال مجموعة من الرسائل حسب المجال في البلاغ متاعهم كونه العملية مع عندها حتى علاقة بالعمل الشركة وأنه كل النقاط اللي تم الحديث عليها في الرسائل الغريبة اللي سموها اللي كانت مثيرة للجدل خاصة بعد ما نشروا مجموعة من الحرفية اللي وصلت لهم الرسائل هذه مضمون الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا انبسطوا الحكاية العملية كانوا تلقوا مستخدمين عندهم تطبيق ماي تي تي إشعارات على الهواتف متاعهم عبارات كما تقول الشركة بعيدة تماما عن الخدمات التجارية للشركة وأنها لا تمت بصلة إلى أي نشاط بشركة مجموعة من الرسائل بموجهة أساسا إلى الحريات في تونس. هذه الإشعار أثار حالة من الاستغراب والجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبرشا ناس قاعدوا يتحدثوا على المشكون وراء العملية هذه. الإجابة جي في بلاغ من الشركة التونسية للاتصالات تقول كونه العملية هو هجوم سيبرني أتاك صار عليها وهي وأنه المهاجمين وصلوا إلى نظام إرسال الإشعارات البوش نوتيفيكيشن لإرسال الرسائل هذه هو أسلوب اختراق شائع يراد منه إثارة الضجة الإعلامية. بالنسبة لرد الفعل للشركة تقول كونه تم التصدي والتفطن للهجوم هذا من الوهلة الأولى وأنه التعامل معه صار في وقت قياسي بفضل منظومات الحماية. بالنسبة للشركة كيف أكدت عدم وجود أي تأثير على سلامة معطيات الحرفية الشخصية والبنكية أو الخدمات اللي تقدم فيها وأنها استمرت بشكل طبيعي. والعملية تقول كونه الفريق التقني قام بصيانة والتحيين بعد العملية هذه وأنه التطبيق صارت عملية غلق الثغرة الأمنية هذه وتأمين النظام بالكامل. الخلاصة نتحدثوا على اختراق كان محدود واستهدف واجهة الإشعارات ثم صار بعدها إثارة الجدل هذا والشركة أكدت كونه العملية تم التصدي لها وأنه لا وجود لأي شكل من التخوفات بخص البيانات الشخصية للمشتركين في تطبيق ماي تي تي. بعيد شوي على تونس تحدثوا على الهند. بالنسبة للهند صار موجة غريبة في الهند. القصة اللي تتحدث على مفهوم جديد اسمه حزب السراسير. تنرجع لكم بكل تفصيلة من الحكاية خطر أرقام كبيرة برشا قاعد تعم فيها الاحتجاجات اللي صايرة في الهند في الظاهرة الرقمية سياسية قلبت منصات التواصل الاجتماعي. تعرفوا الهند ما شاء الله أرقام كبيرة برشا كثافة سكانية كبيرة برشا وهذا اللي عندهم تأثير كبير خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وينجموا العملية تصير معاتها الانتشار متاعها تكون عند تأثيرات في كل المجالات. التسمية اللي بدت من تصريح أدلبيه كبير قضاة في الهند اسمه سوريا كانت هذا اللي تحدث وانتقد شباب العاطلين على العمل في الهند وصفهم بعبارات كما يعتبروها الناس مؤسفة جدا وخاصة في الهند وصفهم كانهم كل سراسير ما يحملوش ما يتحصلوش على خدمة ما عندهمش مكانة. بعضهم ينشط في وسائل التواصل الاجتماعي ويبدو يهاجموا في الناس الكل رغم أنه القاضي أوضح بعض كون القصد هو أصحاب الشهادات المزورة لكن مش عموم الشباب لكن
الكلمة هذه تحدثت معناتها بعد ما صارت تحدث لها ناس خرجت بعدها موجة كبيرة برشا من انتقادات موجهة الحكومة متاعهم. والغريب في الأمر هو الطريق. شاب هندي خبير هو في استراتيجية الاتصال السياسي أطلق فكرة سماها حزب صراصير كنوع من الكوميديا السوداء ونقد مباشر للرموز الدولة كيفش يتحدثوا على الشباب متاعهم، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، صمم هوية بصرية للحزب، شعار متاع صرصور، وبدت العملية تاخذ في إقبال كبير برشا. في ساعات نتحدثوا على أكثر من 22 مليون متابع، تخطى حتى الحساب الشخصي متاع الحزب الحاكم في الهند البي جي بي، فيه 9 ملايين. هذا في 22 مليون في لحظات. الناس تفعلوا بقوة مع الهاشتاج هذا، وكانوا معاه في دعم فكرة كونوا الشباب هم الطاقة البديلة، ما نجموش نتحدث عليهم بالطريقة هذه ولا نقزموهم ولا نحجموهم فقط لأنك وصلت لمنصب معين تنسى البدايات متاعك ولا تقزم البقية. فأنه الحدث اللي عمل ضجة كبيرة في الهند، والجاي من جهة أخرى رد فعل من الحكومة بطريقة جدية تناولت العملية، وبدو أولا في حجب الموقع الإلكتروني للحزب الجديد هذا متاعهم، وحظر حساب متاع الحزب على الكونت على إكس تويتر سابقا. كيف فما استجابات لطلب قانوني من أحزاب أخرى كونه هذا يعد معناتها نقص متاع مسؤولية، وأنه يلزم الشباب بيقدوا يتكلموا. حجب الموقع هذا يعتبر خطوة إلى الوراء نحو الديمقراطية والتعبير عن وجع الشباب في الهند. والعملية لقيت أصداء كبيرة برشا لدرجة كونه الحكومة كما قلنا بدت تاخذ في إجراءات جدية نحو الموضوع هذا. ومن جهة أخرى القاضي كيف عاود تدخل ويقول كونه ما يقصدش الشباب بصفة عامة، وأنه يقصد شريحة صغيرة اللي يقول اللي عنده مصلحة حاب شهادات مزورة والتفاصيل هذه. ولكن العملية في الهند لاقي تفاعل كبير برشا، وعليه من جهة أخرى تعتيم إعلامي كبير برشا خاصة في المواقع التواصل الاجتماعي، وفيها العملية وصلت إلى حد المتابعات. من جهة أخرى حديثنا نتحدثوا نرجع لتونس، وال تعرفوا ليامات هذه الحديث الكل الحديث على تحضيرات العيد. إن شاء الله ربي يتقبل منكم الأضاحي متاعكم، وخاصة نسنا الحديث على الأسعار متاع العيد هو يظهر لي الموضوع الأكثر حرقة وأكثر تداولا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. أسعار كبيرة برشا، غالية العلوش، مستويات غير مقبولة بالنسبة للمواطنين العاديين، يصعب عليهم برشا سنة كونهم ينجموا يحققوا التوازن بين المصروف الشهري وكونه يشري الأضحية متاعك. علاش تداول برشا مواضيع في علاقة بولت يسموا فيها بورصة الرحبة، معادش سوق أو الرحبة، ولا يسموا فيها بورصة نظرا للأرقام الكبيرة برشا، واستياء عدد كبير من الناس من الأسعار اللي أبسط ما يتقال عليها كونها غالية برشا في وضع اقتصادي الناس كل تعرف. بالنسبة للأسباب تكثر الحديث على الأسباب والأزمة العلاف، تراجع القطيع، الجمل هذه متاع الغلاء التكلفة. ومن جهة أخرى مواطنين يستغربوا في غلاء التكلفة متاع علوش عمره معناتها 6 شهور 7 شهور، شنو اللي نجم يتكلف معناتها. ولكن العملية تقعد في سجال كبير برشا، دعوات كانت للمقاطعة حتى داخل البرلمان يدعو إلى المقاطعة شراء الأضاحي بالأسوام الكبيرة هذه. ومن جهة أخرى ناس كيف تتحدث على الوسطاء هذم القشارة اللي غلوا في التكلفة بحجم كبير برشا. ومن جهة أخرى فإنه كيف مفتي الجمهورية في إطلالة إعلامية أكد كون الأضاحية هي شعيرة إسلامية ثابتة وسنة مؤكدة لا يمكن إلغاها، لكن الدين
في النهاية يربطها بالاستطاعة والمقدرة المالية المباشرة دون تكلفة أو تداين باش تشري العيد. علوش العيد في مش كان في تونس، في مختلف الجهات والدول المجاورة، نتحدث على ليبيا مثلا، مصر، المغرب، الجزائر، عديد الدول تشكو من الغلاء متاع الأسعار كبير برشا، خاصة بالنسبة للعيد 2026. إن شاء الله جاي خير، إن شاء الله الجاي خير. في موضوع آخر نتحدث على 1500 عملية مجانية صارت لإزالة المياه البيضاء لفائدة المواطنين، العائلات المعزة ومحدودة الدخل، في تحت شعار قوافل النور، رقم مهم يدل على التكاتف وقت اللي الناس تستحق يلقوا شكون متطوعين في المجال هذا. القافلة الجراحية هذه بشراكة استراتيجية وتنسيق عالي المستوى بين وزارة الصحة عبر الإدارة الجهوية للمستشفيات المحلية، الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، نادي البصر، بمشاركة أطباء وأخصائيين متطوعين بالنسبة للمجال هذا. التركيز كان على الولايات الداخلية كما تطوين بنين قبلي، وين تم تسخير المستشفيات الجهوية لاحتضان العمليات، و ولايات الوسط والداخل كما قفصة، القصرين، وسيدي بوزيد، نجاح مهم. من جهة أخرى الأهم هو الأثار الاجتماعي بالنسبة للحملة هذه اللي كانت فيها مجموعة كبيرة من الناس اللي استفادت في وقت صغير بعيدا على الضغوطات والانتظار والمستشفيات الجامعية والتنقلات. فإنه الخلاصة 1500 عملية عيون هي مثل قصة نجاح تضامن تونسي اللي تثبت وقت اللي يكون المجهود متاع الأطباء متطوعين ومؤسسات الدولة عند هدف واحد، وهي حياة المواطنين وسلامتهم وصحتهم والمناطق الداخلية، خاصة مع الظروف اللي تصعب عليهم أحيانا كونهم يتنقلوا. مواصلين معاكم في شبابيك، خليكم معنا.

تحية لكم واصلين معكم في شبابيك. حديثنا توا باش يكون على انجاز مهم. الباحثة التونسية اسمها فاتن المولدي تحط على براءة اختراع اللي تسجلت في امريكا في مجال هندسة السيارات بعد تطويرها الموتور هجين قادر انه يخدم باربع مصادر مختلفة متاع طاقة. تحثه يخدم بالمازوت ليسونس الضوء العادي الكهرباء معناتها الباتري ريشارجابل ونتحث حتى الزيت العادي. تخيلوا زيت المقلي مستخدم في القليان زيت عادي تنجم تصبه وتمشي تخدم به. معناتها هذا الـ الـ الـ الـ الاختراع وبراءة الاختراع هذه الفاتن المولدي واللي تسجلت كما قلنا في أمريكا حسب ما تم الإعلان عليه. نذكروا اللي الإنجاز العلمي هذا يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي وتحويل البيانات بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة في إطار التوجه العالمي نحو النقل المستدام وحماية البيئة. التتويج علمي يمثل سابقة المرأة التونسية عربية في مجال هندسة السيارات ويتم تسجيلها رسميا كما قلنا في الولايات المتحدة الأمريكية واللي يعكس قدرة الكفاءة التونسية على الابتكار والمنافسة في مستويات عالمية. نذكر اللي فاتن المولدي هي خريجة الجامعة العمومية التونسية واستاذة بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية. سبق أنها تحصلت على براءة اختراع وتكريم في مجال البيئة والزراعة خلال سنة 2023. مواصلين معاكم في شبابيك خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. طلب الكاتب العام لاتحاد الجوي للشغل بتطاوين في تصريح للإذاعة السلطة المعنية بضرورة صرف أجور أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة قبل عيد الإضحى المبارك. تختتم اليوم دورة تكوين التي نظمتها جمعية المهندسين الشبان بجريس حول كيفية إنجاز مشاريع خضراء صديقة للبيئة لفائدة منتفعين من ولاية مدنين. كثفت فرق المرخب التابع للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن حجز وتلافي أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الأمنة ومشروعة المصدر وفق ما أعلنته اليوم الهيئة في بلاغ لها. استشهد 4 أشخاص واصيب آخرون اليوم في قصف طائرات المحتل الصهيوني بلدتي طورة ونبطية في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه أبلغ مواثليه بعدم التعجل في برامج أي اتفاق مع إيران. قال مصدر إيراني كبير لرويترز إن المذكرة إذا حديت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فستحال إلى زعيم الأعلى آية الله مجتبى خامنئي للحصول على الموافقة النهائية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

تحية لكم مستمعينا الكرام، مواصلين معكم في شبابيك. طيب شنو عملوا جولة في الأغنية التونسية اللي سمعوها تونس الأسبوع هذا على اليوتيوب؟ خمسة أكثر أغنية سمعت الأسبوع هذا. باش نبدو المركز الخامس، نلقوا آمنة فاخر، أغنية حما، أغنية عاملة أكثر من 1,000,000 مشاهدة في 8 أيام. نسمعوا منها شوي.

بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رهوشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفيل غليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

0: مشاهدتنا كما العادة مع أكثر 5 أفلام قاعدين يدور في قاعات السينما. المركز الخامس الأسبوع هذا فيلم سوبر ماريو جالكسي، ساعة وثمانية وثلاثين دقيقة، أعطوه تقييم 6.3/10 في الـ IMDb. في الفيلم من الخيال العلمي، صور متحركة، أكشن وكوميدي في نفس الوقت. في المركز الرابع باش نلقوا The Cheap Detective. هذا الفيلم بطولة هيو جاكمان، الفيلم عائلي كوميدي فيه جو التحقيقات، 7.7/10 في IMDb، طوله ساعة وتسعة واربعين دقيقة.
1: And each day I read out loud to them. Mysteries, whodunits.
2: I know who the killer was.
1: I like to pretend that they follow along, but they're only sheep.
3: Ah! Why would he stop there?
4: He was just about to say who the killer was.
5: This is torture. It was the maid, right?
0: في المركز الثالث باش نلقوا مورتال كومبات، وعرفناها الشخصيات متاعها من لعبة مورتال كومبات، صنعوا منها فيلم. هذا الجزء الثاني، ساعة وستة وخمسين دقيقة، خيال علمي، فنون القتال، الأجواء متاع الكومبات، الخيال العلمي، 6.8/10 في IMDb.
6: It's searching for greatness.
7: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
6: Then realizing you've had it in you this entire time.
0: وفي المركز الثاني The Devil Wears Prada 2، الفيلم ساعة وتسعة وخمسين دقيقة، جو الفاشن والموضة، 6.7/10 في IMDb.
8: Wait. I hope that's not what you're wearing tonight.
0: وفي المركز الأول متصدر تقريبا هذا الأسبوع الثالث، 2:07، الفيلم مايكل اسمه، يتحدث على فيلم وثائقي درامي يتحدث على تاريخ مسيرة مايكل جاكسون من الانطلاق متاعه من عائلته حتى يصلوا للشهرة، 7.7/10 في IMDb. نسمعوا شوية من البوندانوس.
8: You're beautiful. You're the greatest of all time.
9: Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days?
10: No, sir.
9: Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it?
10: Yes, sir.
9: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
10: Yes, sir.
11: Ready whenever you are, Michael.
8: Do you know what I'm after?
12: You want to be the biggest star in the world?
9: We need to capitalize.
0: هذه كانت جولتنا في البوكس أوفيس، وكما العادة الأسبوع القادم نشوفه في جولة جديدة والأفلام اللي قاعدة تدور في قاعات السينما في العالم. نعم، وترتاح موسيقية أخرى، راجعين بعد شوية معاكم ونواصلوا بقية فقرات شبابيك.

تحية لكم مستمعينا الكرام، زلنا مواصلين معكم في شبابيك. نذكركم بمجموعة من البلاغات بطبيعة في إطار الاستعداد لأيام العيد. نذكروا بالبلاغ متاع رئاسة الحكومة في علاقة بعطلة نهارين لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بمناسبة عيد الأضحى. ذكروا كيف ببلاغ وزارة النقل اللي تقول كونه في الفترة من أوليام 22 مايو حتى 1 جوان فما برمجة استثنائية لتأمين نقل المواطنين بمناسبة العيد، وفما استجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع في جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية لتأمين رحلات لكل الجهات وكل الأماكن في مختلف المحطات وشركات النقل العمومية. من جهة أخرى، فإن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى الموافق ل 27 مايو، فإنه فما مجموعة من الفرق البيطرية على ذمة العموم طيلة فترة العيد لاستجابة لمختلف التساؤلات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية الخاصة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق الحفظ وغيرها من الوسائل. مع هذا، فإنها تأمن خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي عن طريق تطبيق واتساب، وحطت مجموعة من الأرقام في تنجم تلقون في نص البلاغ على مجموعة من الأرقام هذه للبياطرة اللي ينجموا يقدموا لكم النصائح. علاش واتساب؟ تنجم من خلاله تصور فيديو تصويره تبعث تسأل يجاوبوك بطريقة مباشرة وسهلة في نفس الوقت ودقيقة حسب كل حالة. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله ربي يتقبل منكم الأضاحي متاعكم، وإن شاء الله ربي يتقبل من حجاجنا الميامين. هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من شبابيك، نتقابلوا في محطات إذاعية لاحقا إن شاء الله. شكرا لك حبيب الخراز رشيد بوزاخر وكل الفريق اللي كان معاكم في هالعشوية. صباح الخير.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أدى وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيجة التونسيين أحمد البوهالي زيارتين تفقديتين إلى نزلين بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، حيث يقيم الحجيج التونسيون. وطلع الوزير على سير عمل المرشدين والمرافقين وأفراد البعثة الصحية، موصيا إياهم بمزيد العناية بالحجيج والاهتمام بهم. أقر مجلس وزاري انتظم أمس بقصر الحكومة بالقصبة المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة، بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج، إضافة إلى تسهيل إجراءات تمويل كل ما يتعلق بالموسم الفلاحي 26 و 2027 و 2000 مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية. تحتفل تونس غدا مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذا العام الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2000. دوليا استشهد 4 نازحين فلسطينيين منذ فجر اليوم، إضافة إلى العثور على طفل شهيد وإصابة آخرين في ظل استمرار الانتهاكات الصهيونية لاتفاق الهدنة في قطاع غزة. في ظل التواصل المرتقب إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، يعقد رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو مساء اليوم جلسة للمجلس الوزاري المصغر الكابينيت بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية وعدد من وزرائها. وحسب ما أفادت به مصادر صهيونية صباح اليوم، فإن نتنياهو عبر خلال محادثات مع الرئيس الأمريكي عن مخاوفه من تأجيل معالجة الملف النووي الإيراني ومن الربط بين اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتفاهمات مع إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الطرب الأصيل، سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.
3: أعزائي المستمعين، أسعد الله سهرتكم جميعا ومرحبا بحضراتكم إلى سهرة أخرى من سهرتنا مع أجواء الطرب الأصيل ومع أجواء الموسيقى العربية. وشكرا في البداية لتفاعلكم عاما وقدم في هذه السهرة من مادة موسيقية. نزودا عند رغبتكم نعود هذه المرة إلى إبداعات الفنان الكبير كارم محمود. سنستمع إلى كارم في مجموعة من الأغاني، بعضها جزء من حفلاته مثل الحفل التي قدمها في مدينة حلب بسوريا سنة 1941، أيضا إلى جزء من الأوبرا غنائية كان قد قدمها إلى جانب الفنان عزيز زعيد. نرجو لحضراتكم جميعا قضاء سهرة موسيقية ممتعة ودافئة معنا على موجات إذاعة تطاوين، اختياركم الأمثل، مع أرق وأخلص تحياتي أنا شكري في الأعداد والتقديم وزميلتي لطيفة من الجانب التقني. سهرة موسيقية ممتعة لكم جميعا.
4: ودلوقتي النبي يا خدود الحليوه

غمض يلا عنيك الاثنين عايزك تفضل كده نعسان وبأمر الأستاذ عينين خش بلاد الكون شركان واصبح حاكم الحكام عنده جواري وميت قدام.

0: عداوتها يتمنوا يوم من ايامها، رموا القلوب في سكتها، فرشوا الجواهر قدامها، حلوة قوي
1: قوي قوي،
0: خفة قوي
1: قوي قوي،
0: بدعة قوي
1: قوي قوي،
0: فل قوي.

ليك واحلم بعيون هالغزلان، علشان لو كنت اصحي فيك هتقوم من النوم تنام تاني، راح اوديك على واهي الواء، يلا اقوم على واهي الواء.

0: مستمعي لفاضل،
1: حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الأخباري الموجز. تم أمس بقسم العيون بالمستشفى الجامعي بجابس إجراء 50 عملية لإزالة الماء الأبيض لإفادة مواطنين محدودي الدخل، وتندرج هذه البادرة تنفيذا لقرار وزارة الصحة بإنجاز 1000 عملية مجانية لإزالة الماء الأبيض بمختلف جهات البلاد، وذلك بالتعاون مع جمعية وان داي وان دريم. ينظم غدا المستشفى الجهوي صدقة المقدم بجربة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بولاية مدنين والمجلس الإقليمي لهيئة الصيادلة بالجنوب يوما تكوينيا مخصصا للأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية. اختتمت اليوم دورة تكوينية نظمتها جمعية المهندسين الشبان بجريس حول كيفية إنجاز مشاريع خضراء صديقة للبيئة لإفادة منتفعين من جرجيس وبنقردان وجربة ومدنين. قرر مجلس وزاري عقد يوم أمس الإبقاء على نفس أسعار قبول إصابة الحبوب للموسم الفارة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية للتوقي من الحرائق. دوليا أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين اثنين أحدهما مسعف، فيما أصيب 10 آخرون بينهم 6 مسعفين في غارات صهيونية جنوب لبنان، فيما استهدف حزب الله اللبناني بمسيرة أبابيل قوة صهيونية في بلدة البياضة جنوبا. أكد مسؤول إيراني التوصل إلى مذكرة تفاهم عبر الوسيط الباكستاني بانتظار رد الأمريكية، موضحا أن هذه المذكرة لا تشمل الملف النووي حتى الآن، نظرا لتعقيداته على أن تتم مناقشته في مرحلة لاحقة من المفاوضات. قال البيت الأبيض أنه لا يتوقع إعلان اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران اليوم، ويعتقد أن الأمر قد يستغرق أيام قبل أن يحظى بموافقة نهائية من القيادة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى مجتبى خامنائي، وفقا لما صرح به مسؤول أمريكي رفيع المستوى اليوم. نهاية الموجز، ملتقنا الإخباري القادم سيكون على رأس الساعة في نشرة أخبار الليل.

0: سلطينا
1: والخال على البعد سمعنا حس حس البيانو
2: سلطينا
3: قالوا ديلي عامل حالة لا لا لا
1: آه يا لا لا
0: سلطينا

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل، نبدأها بأبرز العناوين. يوم تكويني غدا بمستشفى صادق مقدم بجربة مخصص للأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية. أكثر من 1,500,000 من حجاج بيت الله الحرام يتوجهون غدا إلى مشعر منى لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية استعدادا للوقوف بعرفة يوم الثلاثاء. بروتوكول صحي وقائي بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس إيبولا وهانتا. ودوليا اتفاق متوقع بين واشنطن وطهران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز الحيوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الليلة. طلب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في تصريح للزميل سعيد العكروت السلطة المعنية بصرف أجور أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة قبل عيد الأضحى المبارك. وتحدث شريف البريني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في هذا السياق.
4: يا رسول الله لو عيد رأي مناسبة متاع عياد ومناسبات ناس هيش معايدة نفس الوضعية نفس السيناريو عم ناول يتعود السنة. هذا لو مش معقول لأنه نطالب السلطة بصرف أجور أعوان شركة البيئة والغراسة والبسلة بتطاوين في أقرب الأجال، على الأقل مازال الأمل غدوة، مازال الأمل على الأقل يقع صرف أجورهم غدا حتى تتمكن العائلات ما يقارب عن 2500 ولا 2400 عائلة من التضحية ومن شراء أعيادهم. هذا يراوي ندانا للسلطة، هم الناس اللي قدموا في خدمات جليلة العديد من الإدارات يبقوا هم من غير أضاحي من غير عيد مش معقول وللمرة الثانية على التوالي.
3: ينظم غدا المستشفى الجهوي صادق مقدم بجربة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بولاية مدنينة والمجلس الإقليمي لهيئة الصيادلة بالجنوب يوما تكوينيا مخصصا للأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية. ويشمل برنامج هذا اليوم التكويني جلسة تمهيدية مفتوحة للعاملين في مجال الرعاية الصحية وتدريبا عاما على المفاهيم الأساسية والإطار التنظيمي وتحديات الاستخدام السريري، إضافة إلى جلسة مضيقة مخصصة للصيادلة تشفع بتدريب معمق على الجوانب الصيدلانية والتبادلية واليقظة الدوائية وصرف الأدوية. نبقى في الشأن الصحي، تم أمس بقسم العيون بالمستشفى الجامعي بجابس إجراء 50 عملية لإزالة الماء الأبيض لفائدة مواطنين محدودي الدخل، وتندرج هذه البادرة تنفيذا لقرار وزارة الصحة بإنجاز 1000 عملية مجانية لإزالة الماء الأبيض في مختلف جهات البلاد بالتعاون مع جمعية وان داي وان دريم. وقد وفرت وزارة الصحة عدسات للمنتفعين وهم من الفئات الاجتماعية محدودة الدخل من الحاملين لبطاقات علاج مجانية أو بطاقات علاج بتعرفة منخفضة. وسبقت العمليات خلال الأسابيع الماضية عمليات تقص وأخذ للقياسات وتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير العدسات ومختلف المستلزمات الطبية لهذه الفئة من المرضى. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك أكد عدد من الفلاحة مربي الأغنام بسوق الميدان من معتمدية وذرف بولاية جابس أن أسعار الأضاحي أصبحت مقبولة وفي متناول المواطن كل حسب إمكانياته، حسب إفادة عدد منهم في سياق النقل التالي للزميلة هند رزقة.
5: وضعية الناس تدور في السوق وكل شيء بالبخر سوام تنقص تزيد طيح بالأسوام، الخروج ما فهمش، الخروج ما هوش خارج أصل السلعة.
6: ما عنديش السلعة اللي هي بتاع 2 ولا 15، أما شو التمرين هي العلفة اللي خلت توصل الحكاية هذه. العلفة ما هيش موجودة، العلفة غالية نستعبت من العلفة، لو منها المسؤولين الواحد عمد لفتة للفلاحة للفلاحة السلعة الناس فرطت في القطيع، فرطت في القطيع من الغلاء للعلف.
5: ودي راه هو العلف والسداري ما ثمش، وعلف شكر ب 50 و55 و65 دينار، ما حشي يلقى راح الفلاح، ما حشي يلقى راح كلها ثريه الفلاحه والقشاره وغيرها تلقاها كلها شاده الحبل ومش ما فماش بيوت الخروج ما فماش العلفه والقرط وصلنا ناخذ في 25 30 البلط القرط والعلفه والفرع تيجي باش تقرع الغلم باش تعمل سارع وتعمل مشروع واحد وكل شيء ما فماش ما تلقاش اليد العامله طايحه والفلاح واكل العصا.
3: دائما ضمن شأن الجهوية اختتمت اليوم الدورة التكوينية التي نظمتها جمعية مهندسين الشبان بجرجيس حول كيفية إنجاز مشاريع خضراء صديقة للبيئة لفائدة منتفعين من جرجيس وبن قردان وجربة ومدنين. أمين مال جمعية مهندسين الشبان بجرجيس عادل بروغ يبرز أهم أهداف هذه الدورة في استضافة أمنتها الزميلة شعل المشعي.
1: تأطير وتشجيع المشاركين على إنشاء مشاريع خضراء صديقة للبيئة عن طريق تعرف على آليات إنشاء المشاريع طرق التوزيع وشركاء لنجم يعاونوهم في المشاريع هذه وبعدها باش تصير دورة أخرى في تثمين النفايات وإلا إعادة استغمال النفايات اللي تخرج على المشاريع اللي مراد إنشاؤها والدورة القادمة إن شاء الله في آخر شهر جوان بداية شهر جويلية باش تكون ختام ونهاية متاحة باش تكون بسيرتيفيكا للمشاركين. الدورة الأولى مفتوحة لنفس المشاركين والدورة الثانية تنجم تكون مفتوحة مشاركين اخرين ينجموا ولا يحبوا يستفادوا من التكوين هذا.
3: وقع وزير السياحة سفيان تقي يوم أمس خلال اليوم الثاني من زيارته إلى ولاية مدنين رفقة ولي الجهة وليد الطبوب باتفاقية الرعاية الخضراء وهو برنامج مشترك بين وزارة البيئة ووزارة السياحة والمهنيين أصحاب المؤسسات السياحية يهدف إلى دعم النظافة والعناية بالمحيط وتحسين جمالية الوجهة السياحية. كما أشرف وزير السياحة على دورته الثانية للمجلس الجهوي للسياحة والتي خصصت لمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الميدانية السابقة واستعراض تقدم المشاريع في مجالي السياحة والصناعة التقليدية إلى جانب الوقوف على الاستعدادات المتعلقة بذروة النشاط السياحي وسبل دفع الاستثمار وتحسين جودة الخدمات وتطوير السياحة البديلة بولاية مدنين. وتضمن المجلس عرضا حول واقع القطاع السياحي والصناعة التقليدية بالجهة كما تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بالترتيب والإجراءات الفنية الخاصة بالمنطقة السياحية ببن قردان. وتم خلال هذا المجلس التأكيد على إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين بكل من بن خداش ومدنين وحومة السوق ضمن المسالك السياحية بما يساهم في تثمين المنتوج الحرفي ودعم السياحة الثقافية والبديلة. نولي تقديم نشرة أخبار الليل مباشرة من إذاعة تطاوين. يتوجه حجاج بيت الله الحرام فجر الغد إلى مشعر منى لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية الذي يوافق الثامن من ذي الحجة استعدادا للوقوف بعرفات يوم الثلاثاء. وقد وصل أكثر من 1,500,000 حاج من خارج المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة حتى الآن لأداء فريضة الحج متجاوزا بذلك عدد الحجاج.

بروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين حسب ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور ياراض دغفوس اليوم. وأوضح أن البروتوكول الصحي الذي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول للتراب التونسي يتضمن في البداية قيس درجات الحرارة وإجراء اختبار RT-PCR للكشف عن فيروس إيبولا، كما خصصت تونس حسب الدكتور دغفوس فضاءات للحجر الصحي في حال ثبتت الإصابة، وستتولى تأمين عمليات التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجر إلى جانب تسخير مشرفين على مراكز الحجر من ذوي الكفاءة العالية. وللإشارة فقد قررت تونس يوم الجمعة المنقضية دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع تطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. انتظم أمس بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 26-27 و2000. وأكدت رئيسة الحكومة في مسهل أعمال المجلس على ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة وفي مقدمتها نجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف. وقرر المجلس الوزاري بخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب الإبقاء على نفس أسعار قبول إصابة الحبوب للموسم الفارط مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية للتوقي من الحرائق وتعزيز طاقات الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير والمصادقة على مخابر تحليل الحبوب لصبة 26 و2000 من خلال مراقبة 26 مخبرا. أما بخصوص الاستعدادات للموسم الفلاحي القادم فقد تقرر الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل حاجيات الموسم الفلاحي 26-27 و2000 مع المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج. إلى شأن الدولي، استشهد منذ فجر اليوم 4 نازحين فلسطينيين إضافة إلى العثور على طفل شهيد وإصابة آخرين في ظل استمرار الانتهاكات الصهيونية لاتفاق الهدنة في قطاع غزة. وفي لبنان أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين، اثنين أحدهما مسعف فيما أصيب 10 آخرون بينهم 6 مسعفين في غارات صهيونية جنوب لبنان، فيما استهدف حزب الله بمسيرة أبا قوة صهيونية في بلدة البياضة جنوبا. وضمن تطورات منطقة الشرق الأوسط، نقل موقع إكسيوس الأمريكي تفاصيل الاتفاق المتوقع بين كل من الولايات المتحدة وإيران والذي يضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز خلال هذه الفترة مع التزام إيران بإزالة الألغام التي زرعت سابقا بالممر الملاحي الحيوي. وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده تعمل على استكمال التفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن الإعلان عنه قد يكون قريبا في حال التوصل إلى تفاهم نهائي بين الجانبين. ومن جهتها كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن المقترح الأمريكي يتضمن إلزام طهران بالتخلي عن مخزونها من الإيرانيوم عالي التخصيب، فيما نقلت عن مصادر إيرانية أن التفاهم المرتقب قد يضع حدا للقتال على مختلف الجبهات مع التركيز على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع القيود البحرية المفروضة. وفي تطور متصل، أجرى الرئيس الأمريكي اتصالات هاتفية مع عدد من القادة الإقليميين بينهم رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان، في إطار تنسيق الجهود الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني. وفي المقابل، أكد مسؤول إيراني التوصل إلى مذكرة تفاهم عبر

الوسيط الباكستانية بانتظار رد الأمريكي، موضحا أن هذه المذكرة لا تشمل الملف النووي حتى الآن نظرا لتعقيداته على أن تتم مناقشته في مرحلة لاحقة من المفاوضات. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مسجد نمرة من أشهر المساجد الإسلامية وأعظمها مكانة من الناحية التاريخية والدينية، ويقع غرب مشعر عرفات على طريق مكة المكرمة إلى الطائف. ويرتبط مسجد نمرة ارتباطا وثيقا بمناسك الحج، إذ شهد خطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث ألقى خطبته الشهيرة يوم عرفة، وبين فيها أسس العدالة والمساواة وحقوق الإنسان في الإسلام. سمي المسجد بنمرة نسبة إلى قرية قديمة كانت تقع في موضعه، ويعرف أيضا بمسجد عرفة، ويتميز باتساع مساحته، إذ يعد من أكبر المساجد في العالم، حيث تبلغ مساحته مئات الآلاف من الأمتار المربعة، ويتسع لمئات الآلاف من المصلين، خاصة في يوم التاسع من ذي الحجة. تقام في مسجد نمرة في يوم عرفة خطبة عرفة، ثم تصلى فيه صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أن جزءا من المسجد يقع خارج حدود عرفة، ولذلك ينبه العلماء الحجاج إلى ضرورة التأكد من وجودهم داخل حدود عرفة عند الوقوف، لأن الوقوف بعرفة ركن أساسي من أركان الحج. وقد خضع مسجد نمرة للعديد من التوسعات والترميمات في العهد السعودي، فتم تجهيزه بمرافق حديثة وأنظمة تبريد وصوت متطورة لخدمة الحجاج وتيسير أداء المناسك عليهم. ويمثل مسجد نمرة رمزا عظيما يجمع بين التاريخ النبوي والمكانة الدينية والدور التعبدي، مما يجعله معلما إسلاميا بارزا ومقصدا مهما في موسم الحج.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: جارة القمر.

يا مساء النور، يا مساء الجمال على كل المستمعين المتابعين اللي ينتظروا في جارة القمر وينتظروا في سهرة تجمعنا وإياكم جميعا عبر موجات إذاعة تطاوين. نلتقي لنفتح نوافذ كثيرة على الحياة وعلى أجمل ما في هذه الحياة من فنون ومن موسيقى ومن شعر، وأيضا نلتقي حتى نطير إلى عالم النجوم وربما إلى عالم الكواكب بحسب ما يختار الضيوف وبحسب ما نبرمج من محتوى في حلقات جارة القمر. يا أهلا وسهلا بكل المتابعين الساهرين السمار اللي يعشقوا الليل، اللي يكتبوا في الليل، الناس اللي تسافر في الليل أيضا على الطرقات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، مرحبا بزملائي اللي موجودين معايا الليلة في سهرة جديدة من سهرات جارة القمر، انطلاقا من زميلي مفتاح الخبير في الهندسة التقنية وكل الزملاء اللي موجودين حتى نأمن لكم هذا الوقت من البث المباشر ونتشارك وإياكم الكثير من الجمال. يا مساء الشعر، يا مساء الكلمة الجميلة، وقالت لي مساء الخير، ما أحلى مسائي حين يغمرني بعذب الحب والأحساس. وقالت لي مساء الخير، ما أحلى مسائي حين يغمرني بعذب الحب والأحساس. مساء الورد، يا أحلى وأعذب وردة في الكون، لا شيء على الدنيا يضاهيها، أنا الليل الذي يأتيك مشتاقا، أنا الشوق الذي ما زال خفاقا، تعالي نملأ الدنيا تراتيلا وأنغاما وننقش في سماء الحب قصتنا، وللنجمات في الآفاق نرويها. مساء الخير، ما عادت تواسيني، فروحي في الهوى ظمأ، وحبك وحده في العمر يكفيني. فروحي في الهوى ظمأ، وحبك وحده في العمر يكفيني. فقولي لي مساء الخير.

0: جارة القمر.
1: كل الألوان اللي بغنيها بحبها، ما بفضل لون على لون، بس أكيد في غنية بتطلع أحسن من غنية، مش بسبب لون الغنى، لأنه كل الأنواع فيها الحلو وفيها مش الحلو.

السيدة فيروز ونحن في سهرة أو في حكايات وفي عوالم جارة القمر ما بين صوت السيدة فيروز تجدو به بكل ما عندها من أغنيات نستمع إلى بعضها, نستمع إلى ومضات أيضا بصوتها وببعض من حكايات جيران القمر اللي يكونوا موجودين معنا أو اللي يكونوا سهرين معنا عبر موجات إذاعة تطاوين. وفي جارة القمر أحيانا نترك الأغنيات التي عرفناها وكبرنا على سماعها في إذاعاتنا ربما والإذاعات العربية ونذهب لنبحث عن كنوز أخرى تدعم ذاكرتنا الموسيقية لنترك جانبا ما نمتلك من كتب في بعض الأحيان أيضا أو من روايات ونذهب إلى الفعاليات لاكتشاف ما هو موجود وفيه نلتقي بنفس آخر يجد فينا الحب ويزرع فينا حبا جديدا وحبا أكبر للأدب وللعشق وللفن ولأجل حبنا لهما القديم مع الجديد لا يمكن أن ندخل لا على الموسيقى ولا على الشعر إلا بالإهداء.

30 ميلا ولا شيء يقنعني أنني قد بدأت الطريق. 30 ميلا ولا شيء يقنعني أنني قد بدأت الطريق. 30 عشقا وما أينعت وردة في رماد الحريق. أنني اللحظة الفاعلة، السماء التي فوق رأسي، سمائي بلا إذنكم، والهواء الذي بين أحضانها أتنفسه دون تأشيرة. ثلاثون ميلا والسحاب سحابي، ولي كل أمطاره الهاطلة، ولي وردة اللحظة الفاعلة. 30 حرفا ولي ما أقول، ولو بقي الآن مني قليل قليل بإمكان قلب الأماني، ولو عشش الحزن في داخلي والذهول، وما زال لي ما أقول. 30 ميلا والنهي في المفردات، أهم بهن فيركعنا طوى أمامي، أهم بهن فيركعنا طوعا أمامي، وتأتي بأبعدهن الفصول، وما زال لي ما أقول. 30 ميلا يوما، أنا المتمرد في كل حرب أصول، ولما أقول لي قلم نووي المداد يدمرهم، إذ يخط فعول فعول، وما زال لي في الهوى ما أقول. ولو فات الميل 30 والعشق 40 والحرف 50، فلا بد لي أن أقول عن العدد وعن الوقت.

أي معزة عبد الله الرويشد. وصلنا معها 35 دقيقة بعد العاشرة ليلا، والمعزة باقية مدام فما ناس نحبوهم وناس يحبونا. فأي معزة ممكن سؤال نسألوه في لحظة ضعف أو في لحظة انهزام أو في لحظة نشعر فيها بالوحدة الكبيرة، ولكن أكيد المعزة موجودة مدام قلوبنا موجودة تنبض بالحياة. فمعزة كبيرة الليلة نتشاركها مع المستمعين المتابعين لنا عبر موجات إذاعة تطاوين، اللي من بينهم أم شوقي، اللي من بينهم جعفر ربح من الجزائر، اللي من بينهم هاجر النحال، اللي من بينهم الكثيرين والكثيرات اللي يسمعونا ويتابعونا. قد نستمع إلى أصواتهم، قد يصلنا صدى متابعتهم وقد لا يصلنا صدى المتابعة، ولكن أكيد فما معزة فما محبة كبيرة تجمعنا وإياكم جميعا الناس اللي تسمعونا وتابعونا عبر موجات الإذاعة. ضيف الليلة سيذهب بنا إلى عالم من أجمل العوالم اللي نبوح فيها بأسرار كثيرة عبر الكلمة. سألته ما اسمك وأي طريق سلكت، وهل أمواج ما أذابت نظرتك السمراء؟ هل ستزور بيوتا سقطت وهي تفتش عنك بكل نوافذها، وأناسا فسدوا مندفعين إليك لأجلك، ماذا ستفعل؟ هل ستخبئ نفسك؟ فقال: أنا اخترت هذا الطريق، فلماذا أتيتم معي ومشيتم عليه؟ أنا لست أعرفكم ولا أريد سوى أن أرى كيف يصبح هذا الطريق مجرد ممسحة أو وداعا بلا راحلين بلا أحد. لا أريد، ولكنني مجبر أن أحدثكم عن تقاطعكم بي، أدون حتى روائحكم كي أعيد إليكم تفاصيل مشياتكم، أشكال مشياتكم. أنا لا أريد سوى أن أشم الخريف لوحدي.

كل سنة في خريف حبيبتي، ها أنت غنيتي ما استطعت، وها أنا شاعر كتبت على الورقة ما استطعت، ألصقت أخيلة على حركات الحبر المترفة، وها هي الكلمات عارية أمام الغرباء. أجدني أحبني البعض وكرهني آخرون، وغيرهم قالوا ها قد غدوت شاعرا بجراح لائقة وشفتين خبيرتين بالميكروفونات، يعرفك البعض ويجهلك آخرون، ثم إنك لم تغير شيئا. نعم لم أغير، لأنني التهيت بتنظيف مفرداتي من أثر السنوات وملايين الأفواه، أخذت أوقفها بجانب بعضها، أدفع بعضها إلى عناق حار، وأخذت أجول بين خطوتها كآمر سجن، وأتساءل كيف لتلك الرخويات المسنة أن تقول خيبتي. كلماتي تركل بعضها وتهرب إلى الهباء، إنها تخونني هي الأخرى كما أنت حبيبتي. ومزقت الورقة ورحت أصغي إلى هطول المطر.

أنت في القلب كالنقش في الحجر، من أنت؟ أريد غدا واحدا لكي أضحك معك أكثر، وأريد 5 دقائق لأحزم نفسي وأرحل. لا تخبروها أنني لن أكون هنا غدا، لا تدعوها تعرف أنني لن أعود أبدا وحدها، من ستسقط حين أسقط؟ أكتبوا وأومئوا لها باسمي، دعوها تنتظرني بصمت السنوات، ولا تتركوها تعلم أنني لم أعد هنا، تعلمون أنني أحاول العودة إليها. لا تسألوني متى، أنا لا أعرف، لا تسألوني من هي، أنا لا أذكرها، كل شيء فقاقيع، حتى الموانئ والغيمات فقاقيع، منائي هي ومحطة الأجمل، أريد أن أعود إليها لأعيدها إلى ما كان وما لم يكن، ومن بعيد أنظر إليها.

هكذا هو ضيفي يذهب ويعود، يكتب ويستوفي الحبر كما في كل يوم، كل شيء عنده على حاله مثل ما كان بالأمس أو حتى قبل عام. يعلم أن الكلمات إن تكدست وذابت فالمفاتيح باسمه والباب بفضل الآخرين فتح له على حب جديد. يجلس معه ويشرب قهوة عند شباك الحفيد ويلقي له شعرا، بعض مما سيلقيه سنسمعه معه الليلة عبر الأثير وعلى طريقة جارة القمر. نرحب به.

0: ليلة حلوة ومضوية بوجود ضيفنا لأول مرة على موجة إذاعة تطاوين وفي جارة القمر محمد الناصر المولهي الشاعر الكاتب والصحفي التونسي معنا على الخط. أهلا وسهلا مرحبا بك محمد.
1: مرحبا بك فيروز. وفعلا وأنا أسقي يعني هذه المقدمة التي أعدتني قصائد جلت فيها ومنبهر الحقيقة يعني منبهر جدا فأشكرك ومرة أخرى مساء الخير لك ولكافة المستمعين وكامل تراب الجمهورية وخاصة في تطاوين.
0: مرحبا محمد، احنا سعيدين بأنك تكون موجود معنا حتى نسهر معا حتى نقرأ شعر حتى نتحدث على هذه الحكاية التي بدأت منذ عمر وتتواصل على مدى العمر إن شاء الله وأثرها جميل وأثرها موجود، ففي بعض هذا نتحدث الليلة إن شاء الله معك محمد.
1: أكيد جدا أكيد جدا، أرجو تكون رحلة جميلة بين الشعر و تفاصيل الشعر وفي ارتباطه يعني بالحياة والأماكن والناس والذات إلى غير ذلك.
0: هو أنا ما نجمش نبدأ من غير بعض الاستفزاز، ولكن سأسأل سؤال، من الأقرب، الصحافة وإلا الشعر لعالم محمد الناصر؟
1: طبعا يعني دون تردد هو الشعر، لأنه يعني تعرف الشعر هو في يدخل في كيان الشعر و جوهره، فكتابة الشعر ليست يعني مجرد أمر ثانوي، بل الشاعر يعيش شاعرا قبل أن يكتب القصيدة. يعني هو كما يقول فيوسي، محمد فيوسي، الحلول الشعري في الكون، يعني يعيش في هذه الحياة بتفاصيلها، سواء في الشوارع، في الليل، في الصباح، في وظيفته، في أي مكان، في تقاطعه بالآخرين، في قراءاته، فهو يعيش شاعرا. لذا فالشعر مكون أو عنصر جوهري في حياة الشاعر قبل القصيدة يعني. لذا طبعا الشعر هو القرب،
0: طبعا هو العالم الشعري أو العالم الفني، نتوق جميعا أو نهرب في بعض الروايات وفي بعض الحكايات عند بعض الفنانين إلى العوالم هذية، ولكن الهروب دائما يعيدنا إلى الواقع. فأنا مش نرجع بك إلى الحكاية وأصلها ومتى بدأت مع اكتشافك لهذا العالم الشعري؟
1: بدأت مبكرا للأمانة، يعني دخلت إلى الشعر يعني من عالم الفلسفة في فترة المراهقة، يعني بدأت في قراءة بيركسون وديكارت بوعي يعني كان طفولي، ثم تفتحت يعني مع جائزة قبلتها كانت في المدرسة الإعدادية، كانت المعلقات السبعة، ومن هناك يعني بدأت رحلة مع الشعر القديم، مع بشار بن برد والمتنبي وجرير وغيرهم الكثيرين الحقيقة، ثم مع شعراء محدثين مثل محمود درويش أو محمد المغوط أو أمل دنقل أو الأسماء كثيرة للأمانة، وبدأت الرحلة تتبلور. وللمصادفة يعني كان حتى لتطاوين كان لها الفضل علي، يعني شاركت أتذكر كانت 2004 تقريبا في ملتقى تلمذي في قطر، وكان لها فضل كبير يعني في دفع الاستمرار في الكتابة. تعرفين الكتابة ندخلها في أي سنة ممكن، لكن الأفضل بالنسبة لي أو لرؤية الخاصة الدخول من ذلك العالم الطفولي، ثم تتطور التجربة وصولا إلى الكتاب الأول ثم الثاني ثم هكذا دوليا نبني تجارب، أرجو أن تكون التجربة موفقة.
0: والتجربة تكون موفقة طبعا بحسب تطورك في الحياة، بحسب تطور المعارف، بحسب الملاحظة، بحسب النقد، بحسب الجوائز، بحسب التقدير الآخر أيضا لكل هذه، وهذه البعض منها موجود في عوالم محمد الناصر، لأنه تتويج مؤخرا كنت في معرض الكتاب في تونس، وديوانك الأخير كان من المتوجين هكا ولا؟
1: فعلا لبيك الشبك الحفيد هو الديوان الأخير، نال جائزة الشعر في معرض تونس الدولي للكتاب، جائزة مصدق رئيس، وكان الأمر يعني مفاجئا
0: لم تكن تتوقع التتويج؟
1: لم أكن أتوقع لأن الناشر هو من شركة الكتاب. ثم هي مصادفة تكون القائمة قصيرة فيها أستاذي الجميل محمد الخالدي، شاعر كبير محمد الخالدي وتجربة مهمة جدا. وتذكر صدفة أني دلت مرة جائزة في كان من بين الكتب المهدات كان كتاب للمراقب المراقي للأستاذ محمد الخالدي، فأنا أكون في قائمة قصيرة مع الشاعر كبير محمد الخالدي، فهذا كان جميل جدا. ثم هنأني في محمد الخالدي بكل حب، وهذا ما يبقى في النهاية في تجربة الأدب أو الكتابة أو الشعر خصوصا، هي هذه المحبة الجميلة التي تبذل الكثير لأجل الشعر قبل الشخص،
0: وهذا العطاء ما بين الأجيال، لأنه نحن ممكن من الأشياء اللي نحسها ترجعنا لتالي هي نقطة التحفيز ونقطة التثمين اللي غايب تقريبا على مجتمعاتنا وعلى ثقافتنا، فإنه يكون الأستاذ متاعك موجود وهو اللي يممن بيك وهو اللي يشجعك وهو اللي يحفزك، أعتقد أنها مسألة تعطيك طاقة كبيرة وتعطيك أو تخليك تربح سنوات ضوئية في ال
1: فعلا فعلا هو مهم. للأسف العلاقة هذه الصحية غير موجودة بكثرة، هي نادرة للأسف،
0: صحيح
1: نادرة جدا. بينما الأجدر أن تتكاتف الأجيال وتتعاون، وجيل يلحق جيل وجيل يتم ما أنجزه جيل سابق. للأسف لكي لا نخفي الحقيقة أن هناك تصدع في العلاقات بين الأجيال، سواء الجيل السابق في نظرته الدنيا إلى الجيل اللاحق أو الجيل اللاحق في نظرته ربما المتمردة
0: السلطوية زاد
1: فعلا. فهناك للأمانة هناك خلل ما يجعل العلاقة الصحية بين الأجيال للأسف غائبة.
0: ما هي صحية تقول
1: لا هي من المفروض العلاقة الصحية تكون التكامل يعني جيل يسلم المشعل إلى جيل آخر، لكن للأسف
0: ونحن ممكن نأخذ الموضوع بطرفة، ولكن الموضوع ما هوش كوميدي ولا طريف، ولا الموضوع يستدعي الكثير من الوقوف عنده ويستدعي الكثير من البحث فيه وتحليله ونقده، ولكن لأنه فعلا نحس الأجيال في عالم الأدب أو في عالم الثقافة أو في عوالم الفنون كل جيل يخمم كان في روحه، وهي ممكن من السمات اللي تميز الحياة العامة، أنه كل حد مادي وكل حد أناني وكل حد يخمم كان في روحه، وهذه يعني النسق العام اللي عايشينه في الحياة بشكل عام، فأكيد ارتداداتها موجودة على الفنون وعلى الثقافة وعلى الأدب أيضا.
1: لأن هي الفنون والأدب والثقافة ككل يعني ليست منفصلة عن المسار الاجتماعي والتاريخي، لذا هي بل هي فيها تتكثف تلك الظواهر الاجتماعية والتاريخية. نحن نعاني للأسف الشديد حتى في مجتمعنا من هذه العلاقة المختلة بين الأجيال، ربما في القادم يتم إصلاحها بشكل جيد ربما خلال التعليم أو ما خلال القوة الناعمة اللي هي الثقافة الأدب والفنون السينما وغيره. فمهم جدا هذا التكامل بين الأجيال، ومهم جدا أن نراهن دائما على المستقبل. أنا عندي يعني تعريف بسيط للإنسان، يقول الإنسان هو مستقبل الإنسان، يعني ليس هناك تعريف نهائي. نفس الشيء الشعر هو مستقبل الشعر، والفن هو مستقبل الفن، يعني الفن اليوم لن يكون الفن بعد 100 عام أو بعد 200 سنة. نفس الشيء يجب أن ننظر دائما لأجل المستقبل،
0: ولكن لولا فن هذا الوقت لما أتى فن بعد 100 عام أو 200، ولولا فن 100 عام التالي وألف عام التالي لما كان موجود فن الوقت هذا.
1: كما يقولون يعني زرعوا فحصدنا ونزرع فيحصدون، فهذا هذا هذا من المفروض المسار الذي يجب أن يتجه فيه المجتمع وتتجه فيه أيضا الفنون بكل اختلاف أنواعها وإشباهها. أعتقد هذا التكامل مهم جدا وضروري جدا، ولكنه يتطلب يعني أرواح واسعة ومفتوحة وقادرة على أن تتجدد دائما.
0: وجدتها هذه الأرواح محمد؟
1: هي نادرة جدا للأمانة، هي نادرة جدا. والواحد حتى مع نفسه يعني أحيانا أحيانا يمارس عليه نوع من الضغط لتتجدد أو لتغير فكرة ما أو لتغير رؤية ما. فهذا هذه لكي لا أستعمل كلمة الصراعات، بل هي التفاعلات مهمة جدا داخل الذات ثم مع الآخرين. يعني غير ممكن أن شخص أن يقتنع شخص ما بالتجديد وبتكامل الأجيال بينما يظن أنه يمتلك الحقيقة. يعني ولا أحد يمتلك الحقيقة، لكل منا جزء معين. النقاش والحوار مهم جدا، وهذا الأساس غائب في ثقافتنا. يعني ثقافتنا بليت بشيء اسمه ثقافة المونولوج، يعني كل شخص يحاور نفسه فقط يعتقد أنه يمتلك الحقيقة. فلتغيير هذه العقلية ضروري جدا الانفتاح، الحوار، الذهاب أكثر إلى التجدد، الانفتاح على الفنون، الانفتاح على الشعوب الأخرى، على الثقافات الأخرى، الانفتاح الضروري أيضا على تاريخنا الخاص الذي للأسف شديد نهمله في سواء في أعمالنا. أنا كتبت مقال مؤخرا عن إهمال التاريخ في أعمالنا الدرامية وأعمالنا الفنية والسينمائية وحتى المسرحية وحتى الأدبية أيضا. فضروري جدا الانفتاح على ماضي الذات وعلى حاضرها والتطلع إلى مستقبلها، والانفتاح على الآخرين إلى غير ذلك. فهذا مهم في تكوين رؤية على الأقل تكون إيجابية ومنتجة وفاعلة.
0: هو هذا الكل رهين معرفتنا، رو إذا كان نحن غير عارفين بتواريخ الأماكن أو بتواريخ الأشخاص أو بتواريخ المدن اللي نحن عايشين فيها، فما نجمش نترجم هذايا إلى جماليات عبر الفنون. نجم نحكي على رواية استعمل فيها معلومة تاريخية أو شخصية تاريخية وأضيف إليها جماليات بعينها أو جماليات فنية، فيأتي إنتاج وتكون رواية أو يكون قصة فيها من التاريخ وفيها من التثقيف والثقافة شيء الكبير وفيها من الفن شيء الكثير أيضا. فلهنا المسألة معرفية أعتقد محمد بامتياز.
1: هي معرفية جدا معرفية، لكن أيضا هي منهجية. كما يقال ليس مهم الاكتشاف بل المهم اكتشاف أهمية الاكتشاف. أحيانا هناك من يمتلك المعارف، لكن توظيف هذه المعارف يكون ربما بشكل غير ناجح. فلو ترين مثلا في الأدب أو حتى في الفنون الأخرى، الأدب الناجح انطلق دائما من المحلية، يعني انطلق من الجانب المحلي وفتح هذا المحلي على على على قضايا وانشغالات كونية وإنسانية إلى الآن. تقريبا جل الأعمال الناجحة في كل الفنون، لا أقصر هذا على الشعر، كانت يعني منطلقة من المحلية. مثلا في الروايات مركز 100 عام من العزلة انطلق من محلية،
0: طبعا طبعا تفاصيل محلية بحتة ويكتبها بذاك الجمال اللي يخلي العالم الكل مندهش، والاندهاش يأتي بعد ذلك بالصفة العالمية أو الصفة الكونية أو الأممية اللي يبحث عليها الشاعر أو المبدع. باش نكمل الحوار معك محمد في الساعة الثانية من جارة القمر الليلة، ولكن عندي سؤال قبل ما نمشي إلى مقطع موسيقي قصير أو ومضة من عندنا. أي قميص يعيده لك الحب؟ جاوبني عليه في الساعة الثانية، في بداية الساعة الثانية محمد. خليكم معايا أنت ونوز تبعيني. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل الناس اللي تبعنا في جارة القمر.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم وسمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يوم تكويني غدا بالمستشفى صدقة مقدم بجربة مخصص للأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية. في جابس إجراءوا 50 عملية جراحية يوم أمس بقسم العيون بالمستشفى الجامعي بجابس لإزالة الماء الأبيض من العين. أكثر من 1.5 مليون من حجاج بيت الله الحرام يتوجهون غدا إلى مشعر ميناء لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية استعدادا للوقوف بعرفة الثلاثاء. تونس تنطلق في القيام ببروتوكول صحي وقائي في المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا. اتفاق متوقع بين واشنطن وطهران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز الحيوية. الرئيس الأمريكي يبلغ قادة دول عربية وإسلامية برغبته في توسيع اتفاقية أبراهام لتشمل دولا كالسعودية وباكستان بعد إنهاء الحرب مع إيران، وسط دعم القادة لجهوده التفاوضية وتشكيك في إمكانية التطبيع القريب بسبب الانتخابات داخل الكيان الصهيوني.

0: بينت الحب علي ميد الحناوي. بدينا بها الساعة الثانية من جارة القمر, وفي جارة القمر مواصلين معكم مستمعينا ومتابعينا في حديثنا وفي حوارنا وفي عبورنا بين النجوم, نجوم الكلمة ربما ونجوم الحروف, وما يكتب ضيفنا الليلة. أتحدث عن الشاعر والصحفي التونسي محمد الناصر المولهي اللي موجود معنا. محمد, ما زلت موجود معنا محمد؟
1: بل أي موجود موجود.
0: أين ذهبت يا محمد؟ مرحبا.
1: مرحبا مجددا. أفكر في سؤالك, صعب جدا.
0: معناها ما استمتعتش بالأغنية.
1: هي خالت ميد جملة جميلة, خالت بينت الحب علي.
0: أي.
1: ودائما في الشعر كل كلمة وكل تعبيرة وكل جملة شعر دقيق جدا
0: طبعا,
1: يعني في كل كلمة لديها يعني رمزيتها وطريقتها في أن تكون مفتاح لعوالم أكبر. يعني الشعر ربما عكس الرواية أو عكس السرد في نواحي معينة. مثلا السرد يخبرك, لكن الشعر لا يخبرك, بل يقوم على الحرف أكثر, يدفعك أكثر إلى التخيل وإلى بناء الصورة والعالم. فالقميص ربما لديه دلالات كثيرة جدا تاريخية مرتبطة بالأديان, من يسوع إلى الصحابة.
0: صحيح.
1: إلى الأنبياء, أيضا مرتبط بالستر. فربما الحب هو ما يكشف دواخلنا. وربما في جملة أو العنصر الثالث من كتاب لبيك الشبيل الحفيد يقول عنوانه أعد لي قميصي أيها الحب. فربما الأمر هنا ليس على وجه الاستعلاء, ربما فيه نوع من اللوم على هذا الانكشاف. فلا يطلب الشاعر أن يستعيد القميص بقدر ربما ما يطلب من الحب نوعا من الدفء, دفء الذكرى, دفء التأمل, دفء الاستشراف للمستقبل أو التلذذ بالحاضر.
0: جميل جميل. أنت فيلسوف يا محمد؟
1: طبعا كما بدأت أنا أقول لك بدأت من الفلسفة ومن الرؤية الفكرية, لكن فيروز إشارة بسيطة. هناك بعض الشعراء يحاولون يعني فلسفة الشعر بشكل مبالغ فيه
0: طبعا,
1: فيفقد أهم شيء في وهو جانب المشاعر. لكن أستحضر هنا جملة جميلة جدا أثرت في تجربتي ككل رولان بارت, يقول فيها أن الأفكار الواضحة تتحول إلى مشاعر. فأحيانا عندما نفكر في

0: عقلا وتمتلك قدرة على التفسير وعلى التفاعل. أعتقد هذه المعادلة بين الفكري والشعوري مهمة جدا في الشعر.
1: المشاعر التي تمتلك عقل، ونحن نعرف أن المشاعر والعقل لا يلتقيان فيما تعلمنا من أساسيات أو من معارف أو من أفكار أو فيما درس لنا أو فيما أعطي لنا ربما، ولكن أنه تكون المشاعر معقلنا أو لها عقل.
0: لكن كي لا تفهم خطأ، يعني لا أدعو لمشاعر معقلنا، يعني أحيانا عقل المشاعر يكون مجنونا جدا، يعني
1: طبعا
0: لا إشكال في ذلك،
1: ولازم هو ما نجموش يكونوا مشاعر يعني عقلي
0: محسوبة. لا أبدا، المشاعر ليست محسوبة وليست يعني ليست كمية وليست يعني لا يمكن للعقل أن يزن المشاعر، هذا صعب جدا أو مستحيل. لكن في تجربتنا في الحياة نحن نفكر، الإنسان كائن يفكر، في هذه الأفكار قد معنى يقدح نوع من التعامل الشعوري مع الأشياء ومع الأحداث ومع إلى غيره، يعني من كل أشياء العالم وكل عناصره ممكن أن تدخل في القصيدة. فهذه المعادلة هي صعبة جدا للأمانة، ولكن أعتقد هي جيدة وجميلة لكي لا نسقط في ما نسقط فيه اليوم. الكثير أقرأ الكثير من الشعر فيه، دعيني أقول لك يعني هذيان، يعني مجرد هذيان، لا يبني عوالا ولا يقدم لا شعورا ولا فكرة ولا جمالية، يعني هو مجرد فقط تداعيات، وهذا ربما لا أعتقد أنه من الصواب.
1: وهذا هو ظهر لي اليوم اللي الباب الكبير المفتوح في العالم الشعري أو في عالم الكتابة اللي يشكو منها الكثير من الكتاب الحقيقيين، اللي يقول لك أنه أي أحد يتجرأ على الكتابة اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي، ولهنا كيف يمكن أن نضع حدا لهذا ونمشي في سياق أنه الكتابة أو القصيدة تكون ذات معنى، ذات جمالية، ذات فكرة، أو من وراءها مشروع كامل للفنان والمبدع. أعتقد أنه ما بين أنه نحقق هذا ونبطل الآخر، أو على الأقل نقص من الباب المفتوح على كل الهذيان اللي كنت تتحدث عليه محمد، معادلة صعبة اليوم. وقد ما لها تصعب ولا؟
0: صعبة جدا، لأنه لا أعتقد أنه من الصحي منع الناس عن الكتابة من حق أي شخص. لكن
1: ولكن ليس من حقي أن يقول أنا شاعر.
0: طبعا ليس من حقي أن يدعي أنه، أنت قلتي صاحب مشروع. يعني الكاتب دائما أو الفنان بصفة عامة لديه مشروع فني معين، فهنا من سيفصل؟ أعتقد النقد مهم جدا. للأسف الساحة النقدية مقصرة قليلا، وحتى الجامعات التونسية غير منفتحة بشكل جيد يعني على الأدب التونسي، لكن ممكن تجاوز هذا. والنقد مهم جدا، تقييمات الجوائز مهمة جدا طبعا شرط المزاهة، فهنا يتدخل العقل النقدي وتدخله ضروري جدا جدا في هذه في عملية الفرز هذه. فانطلقنا مثلا، اتذكر في الملتقيات التي كانت في بداية الألفينات هناك المئات كي لا أقول الآلاف يشاركون الملتقيات، وهناك منهم من كان يتوج بجوائز لكنه لا يحمل مشروع. وبمرور الزمن وبالتراكم هناك الكثيرون تركوا الكتابة
1: وذهبوا إلى حال سبيلي
0: صرفوا عنها، وهناك من واصل في مشروع معين، وهذا أمر طبيعي جدا يعني.
1: وهناك من أوهموه يا محمد، لا يجب أن نغفل أيضا عن من أوهموه بأنه شاعر أو شاعرة أو كاتب أو كاتبة، ويقول أنه له باع وذراع في المجال، وهو موهوم في ذلك، فهذا أيضا موجود رأوا على الساحة.
0: صح، موجود جدا، هو هذا محال، إن كان ذلك يسعده فليسعده. لكن الإشكالية أن هذا يعني أفسد صورة الكاتب وصورة الفنان وصورة المبدع. وأنا من هنا يعني أحيي الإعلام إذاعة التطاوين والإعلام العمومي خاصة الذي مازال يراهن على الجودة، لكن للأسف في منابر إعلامية أخرى هناك تكريس

0: الرداءة. يعني أحيانا يصعد شخص رديء بأخلاق رديئة بأفكار رديئة ويروج على أنه مثال، ثم يقع السخرية أو يعني تقديم صورة خاطئة عن الشاعر. مثلا صورة الشاعر في المجتمع لو تسألين يعني يقول لك شخص بوهيمي لباسه
1: لا يحترم المواعيد
0: لا يحترم المواعيد ولباسه كذا
1: وطقوسه أيضا كذا وكذا.
0: هذا كله خاطئ للأسف، هي صورة نمطية مكرسة ويمكن تجاوزها للأمانة، يعني يمكن تجاوزها بالفن نفسه بالدراما بالسينما بالتعليم أيضا الذي يجب أن ينفتح بشكل كبير على الأدب التونسي وعلى رؤية معينة، وكله يدخل في إطار المشروع. يجب أن تكون لدينا رؤية ومشروع، لأنه الأدب في نهاية الأمر والفن عموما هو قوة ناعمة، وكل الدول اليوم تستثمر هذه القوى الناعمة في في في في مجالات عدة، تستثمر فيها في بناء الإنسان، تستثمر فيها حتى اقتصاديا، تستثمر فيها معرفيا فكريا في الترويج لخصوصية معينة في الهوية ولحماية هذه الهوية إلى خلاف. يعني موضوع متشعب جدا
1: ونبعد في الصباح يا محمد وما نكملوش
0: واسع جدا فعلا
1: وما نكملوش. هذا سؤال من عند أحد المستمعات تقول هل الكتابات تستوجب جهد فكري أم هي إلهام متأتي من مشاعر محمد؟
0: هي شوف هي تستوجب جهد فكري ضروري جدا، لأنه أنا دائما أعود إلى كتاب أعتقد أنصح الجميع بقراءته اسمه لحظة المكاشفة الشعرية إطلالة على مدار الرعب لمحمد لطفي اليوسفي. يقول فيها أنه يفسر لحظة الكتابة بأنه الشاعر يعيش وجوده شعريا، يلتقط العناصر ربما الأفكار الموسيقى ما يقرأ ما يعيشه يومياته إلى آخره، فكلها تتخمر داخله، ثم في لحظة ما
1: لحظة الخطر تقول أنت يا محمد
0: لحظة المكاشفة تنطلق هذه الأشياء في علاقات جديدة ومختلفة حسب تصور الشاعر. فإذا الكتابة ليست مجرد إلهام وليست موهبة فقط، الموهبة مهمة واللحظة القادحة التي ربما نسميها إلهام مهمة جدا، لكن يجب أن يسبقها نوع من الدربة وهذا الجمع بين القراءات والأشياء كما قلت وأن تختمر داخل ذلك.
1: جميل، وأنا وياك راهو كنا نبقوا نحكوا في المواضيع هذه باش نبقوا للصباح والساعة ستذهب والوقت سيمر بشكل سريع جدا، ولن نكتفي بهذا الحديث فقط لأنه كل فكرة تأتي بفكرة أخرى والأفكار كبيرة وكثيرة والتحديات أكبر اللي موجودة في واقع الأدب وواقع الفن في عالمنا العربي وفي بلدنا أيضا، ولكن هو ديدا جارة القمر أنه نسأل الأسئلة عبر مسامع نحضرها للضيف، وتأخرنا كثيرا في أن نستمع للمسامع، بعضها يكون في جانب شخصي وبعضها آخر يكون في الجانب الفني بامتياز عبر أسماء مهمة في العالم الفني العربي. باش نمشي أنا وياك الأول مسمع، عش قولك محمد؟ من عندك مفتاح.
2: لم يكن الجو جوا سعيدا بعد هذا، لم يكن لأقران، لا أذكر أني في السنوات الخمس الأولى من حياتي كان لأي صديق. إخواني كان أقرب أخ لي أكبرني بخمس سنوات، فتستطيع أن تقول أني قضيت طفولة فيها الكثير من الانطواء والعزلة، وعلى عكس ما يمكن هذا يثير النظرية الشعبية الشائعة أن الطفل الشقي يكبر ويصبح رجلا هادئا، والعكس بالعكس، فأنا كنت طفلا أبعد ما أكون عن المشاغبة. يقال لي أني عندما كبرت أصبحت مشاغبا بعض الشيء، ولكن ما أسمعه من قرائبي ومن أقاربي أني كنت أقضي الساعات الطوال بمفردي، ما أدري كنت أفكر في إيش، وكنت أراقب الحمام، وقد يكون هذا دليل على نزعة سلمية متأصلة. كان عندنا حمام في البيت، كان بقية إخواني يطاردوهم لذبحهم وكنت أكتفي بتأملهم، قد تكون هذه ظاهرة شعرية. أيضا من الغريب أنهم كان يقال لي أني كنت أقضي وقت كثير في صندوق عدة نجارة، والمؤسف أن هذه لم يترك أي أثر علي، لأني حتى الآن لا أستطيع أن أضع مسمارا على الجدار أو أن أقوم بأي عمل يدوي من أي نوع. أنا أعتمد على الآخرين في أبسط الأمور التي تحتاج إلى مهارة يدوية ما عدا الكتابة.
1: هذا غازي القصيب يتحدث على الطفولة متاعها. أنت كنت تشترك معاه شوية في مراقبة الحمام مثلا محمد؟
0: مراقبة الحمام والكائنات ككل يعني. هي تقريبا هناك تشابه كبير يعني بين مختلف يدخلون العالم الشعري والفني ككل. هي تلك نزعة التمرد أو نزعة رؤية الذات على أنها مختلفة، أنها وخاصة متأملة. التأملات الطفولية مهمة جدا حتى بسذاجتها وببساطتها وببراءتها. فالطفل المتأمل عادة يحمل داخله الشاعر. هناك من يواصل يدا بيد مع هذا الشاعر ويتحمل مزاجيته وتقلباته إلخ، وهناك من للأسف يكبت هذا الشاعر. وأقول الشاعر ليس الشاعر كاتب القصيدة فقط، السينمائي أيضا شاعر والفنان التشكيلي شاعر،
1: الشاعر بالوضع العام وبالحالة العامة.
0: شاعر يعني يشعر ويعني يتعامل مع العالم شعوريا مثل يبدأ من تلك البراءة الأولى. تعرفين يعني الفلسفة مثلا هي القدرة على الاندهاش من أكثر الأشياء اعتيادية. والأطفال يندهشون من أشياء ربما يراها الكبار اعتيادية. أيضا الأطفال عندهم تلك المخيلة المنطلقة. جرب يعني مثلا تحدثي مع طفل وقولي له أعطيني صوت نملة، سيعطيك مباشرة يعني لا يفكر. فهنا هذا الخيال المنطلق أعتقد أنه صحيح أنه يبدأ منذ الطفولة، لكن أعتقد من الضروري أن يستمر مع المبدع إلى آخر سنواته. ذلك الطفل الذي يحمله دائما معه بقدرته على الاندهاش وبقدرته على التخيل وبقدرته على عدم الاستقرار على يقينيات وبمحبته للاستكشاف وللاكتشاف وللتجريب إلى غير ذلك، ربما بوعي أكبر مع تطور التجربة وتطور المراحل المعرفية والعمرية. لكن مهم جدا أن يبقى هذا الطفل دائما مستيقظا. وأعتقد أن ما قاله القصيدي غازي القصيدي مهم جدا، أن هذا الطفل دائما يكون متمردا على النسق العام.
1: طبعا نحن نحاول أن نطرق أبواب عالم محمد دناصر الموالهي بشكل مشاكس أو بشكل مستفز نوعا ما، وهو يبعد نفتح الأبواب ودخول الزوايا الخاصة به، ولكن سنحاول ذلك ما استطعنا إليه سبيلا لليلة. محمد، بعد غازي القصيبي والطفولة باش نمشوا إلى مسمع آخر.
3: كل واحد بيعبر بطريقة، في واحد يسمع ويعبر بالصمت، وفي واحد يسمع ويعبر بالكلام وبالتصفيق، كل واحد حسب يعني مزاجه. وأنا بحبهم هما الاثنين، بحب الجمهور وبحب فني عشان أسعده بيه.
1: تشترك مع السيدة السيدة أم كلثوم.
0: أم كلثوم الصوت مثل الوردة. أشترك لا أملك أن لا أشترك مع العظيمة أم كلثوم يعني هرم. هو لكل شخص طريقته في
1: التعبير صحيح.
0: صحيح. عن مشاعره وعن أفكاره. بالنسبة إلي يعني الكتابة كانت طريقتي كان الرسم أولا. ثم اكتشفت أني رسام فاشل، فبدأت الكتابة يعني من الرسم إلى الكتابة.
1: وأعتقد أنه لا زالت علاقتك بالرسم علاقة روحية كبيرة، لأنه وأنا أبحث في الأشعار وفي القصائد متاع محمد الناصر المولي، وأعتقد أنه أي إنسان يسمع فينا الليلة يكتب محمد الناصر المولي سيجد الكثير من القصائد على الكثير من المنصات العربية اللي مرفوقة بلوحات متاع فنانين تشكيليين مهمين في عالمنا العربي، وتعبر أو تأخذ تعبيرات ذات علاقة بالقصيدة أو ما كتب في القصيدة.
0: فعلا، وأنا متابع مهم للفن التشكيلي في سواء في تونس أو حتى خارج تونس. أبعد في الدينة للشرقة، والذي كان يعني مهم جدا في اكتشاف تجارب عظيمة. علاقة الفن التشكيلي ما زالت يعني مستمرة، أكتب فيه يعني أحيانا مقالات وأحيانا أخرى. الأهم عندي من كتابة مقالات تتفاعل مع اللوحات أو مع الأعمال الفنية هي تلك المتعة التي يعني توفرها لي عوالم الفنانين. مهم جدا أعتقد لأي شاعر الانفتاح على الفنون الأخرى، بل أعتقد أنه ضروري اليوم.
1: جميل. المستمعين يطالبون بقراءة الشعرية، وأنا لازم نمشي في التسجيلات لأنه ضروري أن نتعرف على شخصية محمد الناصر المولهي. أكيد نتعرف على الشخصية عبر القراءات وأيضا عبر الحديث وعبر التواصل في معرفة أفكار وزوايا ممكن وأركان الشاعر والكاتب الصحفي التونسي محمد الناصر المولهي. باش نمشي إلى مسمع آخر بعده، نسمع من عندك حاجة في القراءة الشعرية، مما تختار من دواوينك الشعرية ثلاثة، لا بيت لشباك الحفيد أو مثل كل شيء تنتهي أو غرقة جبليون. بعد شوية أكيد نسمع من عندك حاجة، ولكن خلينا نمشي المحمود ياسين ونشوفوا عشان مش يحكينا.
4: هذه حقيقة بتؤكد على أنه الإنسان كان يأخذ الأمور ما أخذ الجد، مش مسألة أن واحد يتسرى أو يتسلى أو يعني عايش في أوهام مش مؤمن بأنه لابد أنه يجتهد ويتعب ويبذل جهد عشان يحقق خطوة من أحلامه أو خطوات على طريق أحلامه، أو يوم من الأيام ربنا يحقق له النجاح الكامل ويحقق كل أحلامه. بتحصل، فده أمر طبيعي جدا أن الإنسان لابد أن يكون يأخذ الحياة ما أخذ الجد ويبتدي يتعب في حياته، يجتهد، يذاكر، يدرس، يكون شبكة معرفية من المعلومات والوعي والصداقات والعلاقات الإنسانية اللي تسمح له بأنه يجد سبل ويجد طرق ويجد وسائل تعينه على الحركة والانتقال من خطوة إلى خطوة. الإنسان بيتلمس الطرق في البدايات، مثلا بيرى أنه هو يتمتع بشيء ما، ربنا يعني أكرمه بموهبة ما في مجال من المجالات الإبداعية، فهو هنا بيتلمس كل الطرق اللي تعينه على أنه يحقق ذاته من خلال هذه الموهبة.
1: يتلمس الطرق الإنسان حتى يفهم نفسه ويفهم ذاته أو يفهم الموهبة متاعه. فما شكون يقول أنه الطرق أو الموهبة لازمنا فما حد يثيرها فينا أو فما حد يكتشفها فينا، نكتشفها في ذواتنا أو يكتشفوها فينا محمد؟
0: هو للأمانة يعني ممكن هذا وممكن هذا، يعني أحيانا شخص يكتشف شيئا وأحيانا يكتشف الآخرين، لكن الآخرون مهمون جدا في إثارة هذه المواهب، وخاصة يعني كان مدرسون سابق الذين نجلهم ويبقى يعني جميلهم فوق رؤوسنا، من دفعونا إلى اكتشاف أشياء ما في ذواتنا، في مواهبنا ومن قدراتنا إلى غيره. فلا أجزم أنه ضروري أن يكتشف الآخرون أو تكتشف أنت، لكن هي مسألة يعني هنا وهناك، يعني حتى لو اكتشفت في ذاتك أنت موهبة ستقدمها إلى الآخرين. يعني
1: أنت اكتشفت موهبة الشعر أو اكتشفوك محمد؟
0: بالنسبة إلي اكتشفت بمفردي أني قادر على الكتابة، وللأمانة يعني لما كان هناك أطراف مساعدون كان هناك أطراف آخرون يعني
1: معرقلون. قل الحقيقة لا تهذبها كما هي. وذاك حال كل مبدع راو.
0: فعلا واكتشفت بعد يعني تجربة معينة قصيرة تبين أنه الشك، ذلك الشك هو الطريق إلى التجدد، ومهم جدا يعني أي مبدع يفقد الشك للأسف سيكرر.
1: أعتقد أن العرقلة مهمة لأنها تبني فيك التحدي، تحدي ذاتك وتحدي المصاعب وتحدي أولئك المعرقلين لتكون الأفضل، لتكون الأحسن، لتؤكد أنه تمتلك موهبة حقيقية، وهذايا ينجلي من بعد في الإبداع وفي الأثر الفني أو في المنجز بشكل عام.
0: فعلا مهم جدا. تذكر صديقي سليم الجمد عنده جملة شعرية جميلة يقول: شكرا لكل الحواجز في طريقي علمتني القرن. مهم جدا أن الشخص يتحدى نفسه ودائما يسابق نفسه، لا يريد أن يكون الأفضل. بالنسبة إلي لا أريد لا أن أكون الأفضل وغيره، لكن أريد أن أكون أفضل نسخة يعني مني. فدائما أتحدى نفسي، أحاول أن أتجدد بها وأجددها وأتجدد معها، أحيانا أصيب وأحيانا لا أصيب، لكن الطريق متوازن.
1: وفي الطريق تمشي على رجليك أو تمشي في وسيلة نقل أو تطير أو أي الوسائل؟
0: تقريبا أنا جربت كل الوسائل، الإبحار والطيران لكن يبدو لي أفضلها المشي. يبدو لي أفضل وسيلة للتنقل هي القدمان. فالمشي مهم جدا في إثارة الأفكار وإثارة المشاعر وإثارة التأملات، مهم جدا المشي، أعتقد أهمها.
1: تحكي على المشي أو تحكي على الخطوات اللي نمشيها في العالم الشعري؟
0: أحكي عن المشي كمشي أولا، يعني على قدمين. ثم ذاك المشي يقودنا إلى مشي آخر. تعرفين في القصيدة ليس ضروري أن تدخل القصيدة واقفا، أحيانا تدخلها وأنت يعني بطريقة أخرى. فهناك عادات الكتاب فعلا غريبة، أتذكر هيمينغوي كان يكتب واقفا، كتب آخر روسي يكتب وهو متلقي على السرير. فعادات الكتاب تلك غريبة، وكل شخص يعني كيف يدخل هذا العالم. فمهم المشي الحقيقي، يعني المشي في العالم لملامسة هذه الأرض وملامسة تلك التفاصيل البسيطة والدقيقة جدا. إذا لم يعي المبدع حياة نملة فلن يعي حياة وطن كامل ولن يعي حياة الإنسان. فمهم ملامسة الأرض، كما مهم أيضا المشي في العالم الشعري لكي لا نقف في مكان واحد ونظل نردد جملة واحدة بطرق مختلفة. فمهم جدا التقدم أو الذهاب يمينا أو يسارا، ليهم المهم التحرك. وتعرفين الحياة تعني الحركة،
1: حركة صحيح،
0: والجمود يعني نهاية الحياة.
1: أعطيك موسيقى وتقرأ لي بعضا من الأشعار حتى يتعرف المتابع والمستمع ونتعرف جميعا على كتابات محمد نصر الموالهي، الشعر التونسي في بعض من القصائد كمختارات كانت حب من بعض الدواوين أو من ديوانك الأخير محمد.
0: أمامي الآن ديواني الأخير،
1: قل لنا شيئا منه. إذن
0: بيوت الآباء كلهم غادروا، بقيت غرف الدار فارغة والشبابيك مغمضة تحضن البيت. الحي أكبر صار، المساجد أكثر، والطرقات بغير حساب تشق البيوت الحوانيت والذكريات، ولا أحد يتذكر. الكل غادر لكن أجسادهم تتناسل تكبر، أصواتهم قد تطول وتقصر، يمشون وسط طوابير وفي كل باب طوابير وفي كل عام طوابير، لكن ولا أحد يسكن البيت. مريم تبقى وحيدا في النهاية بعد أن عاشرت أصحابا حبيبات وناسا، يسقط الزمن الكبير عليك فيما تنحني لتحرك السنوات في الفنجان. في المقهى أمامك طفلة ملساء، سيدة يشم الضوء زينتها، وأنت تحط إصبعك النحيفة وسط فنجان يدق، يضخ قهوتك السريعة في الهواء على ثيابك. كل ما غادرته يأتي إليك الآن، ناس أصدقاء دراسة وأحبة فارقتهم أو فارقوك ويصرخون. الناس حولك لا تراهم يصرخون جميعهم، يا مريم ابتعدي، هنا رجل وحيد يدعي الآن الأبوة يا ابنة المشهود.

0: بعض من الشعر مع بعض من الموسيقى والسهرة هكذا فيها نتلون ما بين الحوار وما بين القراءة الشعرية حتى نتعرف أكثر وأكثر على ضيفنا الليلة محمد الناصر المولهي، شاعر تونسي وصحفي في الصحافة الثقافية. أنت متخصص محمد؟
1: أي صحافة ثقافية.
0: وتطرح أسئلة كثيرة وأسئلة وجودية كثيرة جدا في مقالاتك التي تكتبها، وسأتحدث عن هذه بعد شوية، ولكن تأخذ أمسك وغدك وتذهب للسفر وإلا تتركهما وتسافر وحيدا؟
1: أنا دائما أحمل يعني في السفر في أماكن أو في الأزمنة يعني دائما أحمل كل معي، وأحيانا لا أحمل نفسي فقط، أحيانا أحمل الآخرين، وخاصة الأجداد. يعني كتبت مرة كتبت قصيدة يعني كان بعيد لكن كان معي أجدادي
0: فقط. محمد إذا ممكن قرب شوية تليفون لأنه صوتك يبعد ويقرب شوية، فما نعرفش هل إنه المكان اللي
1: أنا
0: هكا أفضل شوية. يلا قل لي.
1: قلت لك يعني أحمل معي كلي، وأحمل معي أيضا الآخرين، أحيانا أجدادي، أحيانا شعبي، أحيانا أناسا رحلوا. فدائما العملية الشعرية هي عملية كلية، يعني لا يمكن أن نتحدث عن جزء واحد من الشاعر ونغفل الآخر. فتفاعل الشاعر مع العوالم ومع الأماكن ومع ما يكون قصيدته هو تفاعل بكل مشاعره. فمهم جدا أن
0: زادك الخيال أو زادك الواقع ولا الاثنين.
1: يعني تقريبا هناك حتى من يهاجر لكن يحمل وطنه معه،
0: الخيال والواقع معا.
1: الخيال والواقع معا. أنا لا أعتقد يعني هناك يعني لا أعتقد في بوجود مسافة كبرى أو شاسعة بين الخيال والواقع، بل هما متكاملان وضروريان لبعضهما البعض.
0: صحيح جدا. باش نمشي إلى العدد آخر من المسامع وبشكل سريع، ولكن قبل ما نمشي للمسامع عندي ثلاثة أسئلة محتاجة أيضا أنه تجاوبني عليهم. الأسئلة: دائرة تبتلع كهفا والناس يمرون من حولك ومن وسطك، فماذا عساك تخبرهم يا محمد؟
1: أخبرهم بشيء مهم ألخص فيه تجربتي. دائما أسعى إلى أن أذكر الإنسان بأنه إنسان، يعني دائما هذه أو هذا الرهان أراهن دائما على الإنسان وعلى الحياة ككل.
0: جميل. وقلبك قطعة صابون تتغسل بها الكلمات أم المشاعر أم تنظف بها شوائب الزمن والعمر محمد؟
1: هو فعلا صعب هذا السؤال، لكن أحيانا الكلمات يصعب تنظيفها من أثار الماضي، والزمن أيضا يصعب تنظيفه. فأقول يعني ربما قلبي أحاول أن أنظف به نظارتي أو عيني لأرى بشكل أفضل.
0: جميل جدا. تعبيراتك وصور اللي تقول فيها، صور فيها الكثير من الجماليات المبطنة يا محمد. عند عودة النورس يرتجف الحائط وتتحرك بقايا رجل يقول كلاما مرا عن الأصدقاء القدامى، هل يأتي الأصدقاء ليصطادوا النورس أم لينقذوا الرجل من زلزال الخيبات محمد؟
1: هناك هذا وذاك. يعني أحيانا الأصدقاء قد يتحولون إلى طعنات، وأحيانا الأصدقاء قد يتحولون إلى جسور. يعني فالأصدقاء مهمون جدا، سواء هؤلاء أو هؤلاء، ويعني أشكرهم جميعا، سواء من كان في هذه الضفة أو تلك.
0: ونحن بدون أصدقاء ظهر لي الحياة تكون ناقصة أو القلب يكون ناقص بعض الأشياء، لأنه بالأصدقاء نحيا، بالأصدقاء نكبر نتطور، وحتى بتلك الشوائب السلبية اللي نتحدث عنها ما تنجم إلا أكبر تحدي في قلوبنا وفي خطواتنا في الحياة. فأعتقد أنه الأصدقاء مسألة أساسية في حياتنا جميعا. ربي فضلك أصدقائك الحقيقيين يا محمد اللي بعض منهم أكيد يستمع لنا الليلة في جارة القمر. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل المتابعين المستمعين. وأخص بالذكر سي حسن العميري مباشرة يسمع فينا في فرنسا, وهو موسيقي وأستاذ موسيقى, وكان من الزملاء اللي اشتغلوا معنا في إذاعة تطاوين. فأكيد تحية لكل الموسيقيين, أكيد تحية لكل الأساتذة, أكيد تحية لكل المتابعين الفنانين المبدعين اللي تابعوا في سهرة جارة القمر هذه الليلة. باش نمشي إلى دفعة أخرى من المسامع وبشكل سريع تعليقك على كل مسمع محمد. أول مسمع من عندك مفتاح.
2: في عذاب في بداية كتابة القصيدة, عذاب شديد لأنك أنت ذاهب إلى مجهول. أحيانا تأخذك الفكرة ولكن أثناء الكتابة القصيدة تعثر على مسارات تقود هي الفكرة وتنتج هي فكرتها. يعني التخطيط لا يضبط القصيدة دائما, القصيدة استقلالية أثناء الكتابة وقد تكود تخلق فكرها المستقل عن الفكرة السابقة. فلكل قصيدة حرية حركة, وحرية الحركة هذه ما أسميها هي البحث عن المعنى, يعني هي تبحث عن معناها. أحيانا تكون مطيعة وتخضع لك, ولكن من خلال تجربة الشخصية لاحظت أن القصيدة الواضحة في ذهني عندما أكتبها لا تكون قصيدة جيدة, عندما يكنفها كثير من الغموض وتشق هي مجراها تكون أفضل, لأنها تفاجئني بأن أحدا غيري قد كتبها. وأنا من الذين يحكمون على شعرهم بأن أقرأ المسودة, إذا رأيت أنها تشبهني كثيرا أعرف أنني لم أضف جديدا, وإذا أحسست بأن شعرا آخرا كتبها نيابة عني أقول أنه ربما أضفت شيئا إلى شعري.
0: أنت مثل محمود درويش تحب الغموض؟ تحب الغموض؟
1: عظيم محمود درويش, أحب يعني هذا الغموض الخلق, يعني أنك تخلق كائن وقد يتمرد عليك, وذلك التمرد جميل جدا, ووثقه تماما وكليا أن الخلق المتمرد أفضل من الخلق المدروس أو المطيع.
0: ونحن هذية لمسناه كثيرا في حديثك الليلة. ومن يقرأ لمحمد الناصر المولهي أكيد سيعثر على بعض من هذا في الكتابات متاعه. بعد محمود درويش سنذهب إلى اسم آخر من كبار مبدعين العرب.
3: الشاعر يجب أو الفنان عموما يجب أن يرفض الواقع لأنه يحلم بواقع أحسن. يعني حتى لو كان الواقع الذي نعيشه جميلا فنحن نطمح في عالم أكثر جمالا وأكثر رقة وأكثر شاعرية. من هنا الشاعر يريد أن يحقق المعادلة المستحيلة, أن يجعل الواقع شعرا وأن يجعل الشعر واقعا. حلم الشاعر دائما أن يجعل الواقع شعرا وأن يجعل الشعر واقعا. وما أن الواقع لا يسعف ودائما في درجة التخلف عن الحلم, فالشاعر يقف دائما مع الحلم ضد الواقع. توجد قصيدة واحدة, وهذه القصيدة تحمل رؤية اجتماعية إنسانية سياسية طبقية من جميع الجهات. القصيدة صورة لإحساس الشاعر بالمجتمع في لحظة ما.
1: الشاعر من تنقل وثقه جدا, وهو تقريب آخر شعراء مصر الكبار. مهم جدا هذا التفاعل بين ما نتحدث عنه بين الخيال والواقع. يعني دائما الشاعر لديه عالم منشود منذ بداية الشعر ومنذ بداية الفن, دائما نبحث عن ذلك العالم المنشود, عالم يعم فيه السلام, عالم تتقلص فيه الحروب, عالم تتحقق فيه الإنسانية وتكون الحياة يعني لكل الكائنات.
0: أعتقد أني عبر هالمسامع حركت شوية من ذاكرة محمد ناصر المولهي, واللقاء هذا اللي خليت منها المسمع كان لقاء يجمع الكبيرين أمل الدنقل وعبد الرحمن الأبنودي. وأنا نتفرج في اللقاء غبطت كثيرا للإعلامي اللي اشتغل على الحوار هذايا. فما نتصورش أنه في حياتنا أن تجلس ما بين كبيرين كما عبد الرحمن الأبنودي الراديو وكما أمل دنقل وتستمع إلى أفكارهم وتستمع إلى طرحهم وإلى علاقتهم بالمجتمع وبالواقع متاعهم وبالتساقهم بقضايا عصرهم وقضايا جيلهم. مسألة ما تنجم إلا تستفيد منها الكثير. كم نحن بحاجة إلى هذا في إعلامنا اليوم. أعتقد أنه من الأسئلة الحقيقية اللي يجب أن نطرحها على أنفسنا في كل لحظة. بعد أمل دنقل باش نمشي إلى مسمع آخر من عندك مفتاح.
4: هي القضية ارتباك كامل في حالة الأمة، لا تخص الشعر تحديدا، الأمة بجميع حالاتها وبجميع مفاصل الحياة فيها تقع في مرتبك من الزمن ومرتبك من الحال. إذن الشعر ليس بعيدا، الثقافة عموما، الأدب عموما ليس بعيدا من هذا الارتباك، والشعر هو من المفروض هو محرار كل الأحوال. فإذا رأينا نظرنا في هذا الشعر استطعنا أن نعرف درجة مرض الأمة، رغم أننا نفترض في أن الثقافة والشعر تحديدا هو ذلك الإصبع الذي يمتد بالاتهام لكل حالات الخور. لم نصل إلى هذه الحالة، لأن نحن الشعر، شعراء وشعر، نعيش في ما بين مفصلين، ما بين مفصل الذي يشدنا إلى نص قديم، وبين مفصل أو ما بين حالة تشدنا إلى الآخر. فنحن لا نجد أنفسنا في حالنا وفي زمننا وفي ذواتنا إلى الآن، لأن الأمة مرتبكة. إذن نحن إما متكئون على منجز لنا لأهلنا ولأجدادنا، منجز قديم، أو أننا نهمل هذا المنجز ونقول هذا قديم ونبحث عن جديدنا فلا نجده، فنجده عند الآخر الذي ليس لنا.
0: حدث والتقيت جمال سلاعي محمد؟
1: التقيته في سنوات يعني في منذ البدايات، وأنا أحييه جدا. يعني جمال سلاعي كان من الشعراء المؤثرين، وكتابه وادي النمل أجله جدا، وكان مؤثر في
0: وله من الخطابة في الملتقيات الطالبية،
1: وله من الوعي، وله طبعاً من الوعي الكبير، وهو شاعر كبير يعني تتشرف به البلاد التونسية ككل، وفي وعيه هذا مهم جدا في الوقوف بين الأصالة وبين الحاضر وبين المستقبل. تقريبا الشاعر يقف في هذا المنتصف بين الأزمنة وبين الأزمات والصعاب وليقول كلمته، يعني ضروري جدا هذا الوعي.
0: وجمال سلاعي نفتخر كثيرا بأنه موجود عندنا شاعر في قيمة جمال سلاعي وفي قيمة شعراء كثر نتحدث عليهم اليوم ويساهموا في المدونة الأدبية التونسية، كما محمد الغزي رحمة، كما مصطفى الوهيبي، كما أسماء كثيرة تونسية. ولكن أنا ديما جمال سلاعي أنتمي إليه كثيرا، لأنه جمال سلاعي ارتبط ويرتبط دائما في ذهني بالمرحلة الطالبية اللي عشناها، وكان يحضر كثيرا في الملتقيات متاع الطلبة الموجهة للطلبة، وكان يقرأ أشعاره بتلك الحماسة الكبيرة، وكنا نستمع إلى
1: كان يجلسنا في المقهى ونتحدث. يعني كان مهم جدا في تعامله يعني مع الشباب.
0: تعال نلتقي عنده في حلقة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يعطيه الصحة وربي يفضله، ونعرف قيمة أدبائنا وفنانينا وشعرائنا في بلادنا، اللي من بينهم الأستاذ جمال سلاعي، الكبير جمال سلاعي. باش نسمعك حاجة غنائية وإلا تقرنا حاجة من عندك محمد.
1: أنت سيدة الدفع التي أنت قوتك
0: على شيء. أعطيك موسيقى القراءات وقرأ لي، وعلى موسيقتك نسمعك حاجة الأم كلثوم أو اللي وردة بحسب ما موجود عنا، وبعدها تقريبا نصل إلى ختم حلقتنا لليلة. موسيقى القراءات لو تسمح مفتاح.
1: أبطال صغار نيابة عنهم
0: أثرفهم،
1: من فشلوا في الحب، من تنبأوا بأنهم سيموتون مبكرا كالأبطال، تاركين أسماءهم طرية على الألسن وملامحهم مثل أغاني الأرياف، ما من انتظروا الغدا فجاء الأمس مجددا، كبروا والموت يصغر داخلهم إلى أن صار فرقة صغيرة تمتد جذورها على أبوابهم، يغلقونها يصدون آذانهم وأعينهم ويحاولون أن ينسوا. ابن لا صوت له ليحب الأشجار أو يجد اسما يناسب وجهه الذي لم يتشكل بعد، لم أره مطلقا ومع ذلك أتذكره جيدا. كان الصباح يدا في يد وطريق المصحة يلتصق بثيابنا، انتهينا فيه على درج ثم إلى طابق ثالث ثم غرفة ثم بياض، فعدنا ثلاثتنا أنا وهي وهو الذي لم يكن يتذكره أحد غيرنا. عدنا يدا في يد اثنين ثم واحدا وما بعد لا أحد.

0: علاش نسمعوا في أم كلثوم؟ لأنه ضيف الليلة عنده علاقة خاصة بأم كلثوم وبوردة، هذا ما بلغني. فشنو هي حكاية أم كلثوم محمد؟
1: أم كلثوم آلهة موسيقية، يعني تجربة عظيمة كانت، لم تكن نتيجة موهبة فقط بل نتيجة الجهد. يعني أم كلثوم، يعني لست أنا من أعرف
0: من فينا لا يحب أم كلثوم أو أغاني أم كلثوم، أو أعتقد أنه علاقتنا بأم كلثوم إذا كان هكا صحيحة أو رؤيتي في الموضوع صحيحة، أنه قد ما نكبر في العمر قد ما تولي علاقتنا أكبر بالسيدة أم كلثوم.
1: فعلا فعلا، لأنها تمثل يعني جزء من وجدان وجزء من تاريخنا كشعوب عربية ككل، يعني مكون أصيل لا يمكن نذره.
0: عندما تحرك الزمن في الفنجان ماذا يخبرك محمد؟
1: للأسف هو يخبرني بتطورات فيها ما هو يعني ربما يذهب إلى التشاؤم، وفيها ما يذهب إلى الأمل. لكن دعيني يعني أقول، أستعير من طاغور الشعر الهندي، أن كل طفل يولد هو رسالة من الله أنه لم ييأس بعد من الإنسان. نفس الشيء، فكل قصيدة تولد
0: صحيح
1: هي رسالة أنه لم نيأس بعد من الإنسان، كل عمل فني يولد لم نيأس بعد من الإنسان، فدائما هناك أمل في الإنسان، ودائما هناك أمل في أن تنتصر الحقوق، أن تعود الحقوق لأصحابها، أن تتوقف الجرائم مثل جريمة الإبادة في فلسطين وغيرها من أماكن العالم، أن تتوقف هذه الجرائم وأن تتحقق الإنسانية بشكل أفضل. دائما أملنا في الإنسان وفي الحياة. طبعا هذا قد يبدو للبعض يعني مجرد أمل يعني طوباوي أو مفرط في التفاؤل أو في الخيال، لكن نحن يعني محكومون ومجبرون على رأي المسرح السوري صعب الأونوس
0: طبعا
1: على الأمل.
0: طبعاً
1: نحن
0: طبعاً.
1: يعني لولا الأمل يبدو لي صعب أن نعيش يوم آخر جديد. بكل المصاعب وبكل التحديات
0: هناك، ولابد كما قلت في أحد القصائد، ولابد للشمس الباردة أن تشرق
1: مهما كان، حتى لو كانت باردة يجب أن تشرق،
0: يجب أن تشرق في يوم،
1: وكما قال شعرنا فلا بد أن يستجيب
0: إن شاء الله. صحيح صحيح، وأنت تحمل الكثير من مشاغل هذه الدنيا وعبرت على ذلك بشكل كثير، فيه من الكثير من الجمالية، في لبيت لشباك الحفيد، فيها قضية الوطن، الانتماء للوطن، وفيه تيمات كثيرة، الديوان الشعري الأخير لبيت لشباك الحفيد، ما بين قضايا هذا الأنا وقضايا المجتمع وقضايا الوطن، وختمت الموضوع أو ختمت الحكاية بحكايات الحب الجميلة، تقريبا فما 30 صفحة أو 40 صفحة عن الحب وما فيه من تفرعات، فمسحة من الجمال، أو أردت ربما أن تقول أن كل هذه التحديات المعيشية الوجودية التي نعيشها لابد فيها من حب حتى نستطيع العيش، وحتى نستطيع التنفس أكثر وأكثر، وحتى نستطيع أن نتجاوز كل هذا المحيط بنا. محمد، كنت سعيدة جدا أن كنت موجود معايا، ولنا لقاءات قادمة إن شاء الله في جارة القمر.
1: وأحييك على برنامج جميل ورحلة جميلة جدا، وأحيي كافة المستمعين.
0: يعيش.
1: وشكرا لك مجددا، وبدوام التوفيق، ويعني أشكرك عن نفسي ونيابة عن كل الشعراء وكل يعني الفاعلين الثقافيين.
0: ممتنة كثيرا لوجودك الليلة معنا محمد الناصر المولي، الكاتب والشاعر والصحفي التونسي. شكرا لكل ما منحتنا من جمال ومن محبة ومن فكر أيضا في عوالم الشعر التونسي والمبدع التونسي. نلتقي مستمعينا أكيد دائما على المحبة وعلى الجمال وعلى الخير. شكرا لزملائي اللي كانوا موجودين معايا، مفتاح الخبير وكل المجموعة اللي أمنت لكم حلقة الليلة، وشكرا للمتابعين مريم حربي، أم شوقي، حسن العميري، الأستاذ والموسيقي جعفر رابح، زكية علال، وكل المتابعين لسهرين ويسهرون دائما مع جارة القمر. نلتقي وإياكم على الفرح.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم ومستمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم الاتفاق في اجتماع لجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية الذي انتظم يومي 20 و21 من مايو الجاري على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. ينظم اليوم المستشفى الجهوي صادق مقدم بجربة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بولاية مدنين والمجلس الإقليمي لهيئة الصيادلة بالجنوب يوما تكوينيا مخصصا للأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية. صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار يضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متصرفي كتابات المحاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلية. وقد حددت الوزارة عدد الخطط ب 29 خطة، ويبدأ تسجيل ترشحات عن بعد يوم 10 جوان القادم إلى غاية 30 ذاته، فيما حدد تاريخ فتح المناظرة الفعلية بوزارة العدل يوم 13 جويلية القادم والأيام الموالية. يتوجه حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم إلى مشعر منى لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية الذي يوافق 8 ذي الحجة، استعدادا للوقوف بعرفة يوم الغد. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة حتى الآن لأداء فريضة الحج، متجاوزا بذلك عدد الحجاج الدوليين في موسم العام الماضي. يجتمع اليوم في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظ بنوك مركزية في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2026. اتفاق متوقع بين واشنطن وطهران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز الحيوية. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
1: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال، وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء آخر يجمعني بكم من خلال نقطة أول السطر. كيف ما تعودنا في نقطة أول السطر ضيوفنا اللي نكتشف معهم زوايا أكيد جديدة في حياتهم ما نعرفوهش. ضيفتنا الليلة هي شاعرة تونسية معاصرة برزت في مشهد قصيدة النثر العربية من خلال كتابة تقوم على الحس الأنثوي العميق واللغة المشهدية والانشغال بأسئلة الحب والجسد والذات والوجود. بدأ حضورها الأدبي عبر النشر في الصحف والمجلات الثقافية العربية، ثم توالت مجموعاتها الشعرية اللي لاقت اهتمام نقدي في تونس وخارجها من أبرز أعمالها لكل شهوة قطاف، ما يجعل الحب ساقا على ساق، سبابتي ترسل نيرانا خافتة، يا كل الناقص يا فدحة الكاملة. تميزت تجربتها الشعرية بقدرتها على المزج بين الرومانسي والوجودي والحسي مع اعتماد صور شعرية كثيفة وإيقاع داخلي هادئ، وتناول النقاد تجربتها بوصفها كتابة تنفتح على البوح الأنثوي دون الوقوع في المباشرة ولا النمطية. تحول الحب في نصوصها إلى سؤال فلسفي وجمالي أكثر منه مجرد موضوع عاطفي. سعيدة جدا الليلة نستقبلها معايا ضيفة عزيزة على القلب لنمشي معها رحلة كما مشتها هي على درب الشعر بخطى ثابتة، والليلة من خلال نقطة أول السطر أكيد تفتح لنا أدراج الذاكرة وصندوق الذكريات وتفتح قلبها كذلك لما لا للحديث عن بعض الزوايا التي نجهلها في حياة الشاعرة التونسية هدى التغاري. مساء الخيرات.
1: مساء النور ليلى، أنا سعيدة، أخجلتني بهذا التقديم الجميل حقيقة. الذي لامس روحي حقيقة. سعيدة أكثر أن نكون على أمواج إذاعة تطاوين وفي تطاوين.
0: مرحبا، نورتني، سعيدة جدا كذلك بحضورك معايا الليلة. ومن زمان من تقريبا من آخر ديوان ما تقابلناش جمعتنا اليوم تظاهرة جمار ونورت تطاوين. مرحبا بك معنا ومرحبا بك في استوديو إذاعة تطاوين في هذا اللقاء من خلال نقطة أول السطر. كما تحدثنا في الكواليس عن برنامجنا وأكيد شنو نحكيه بالضبط في هذه المساحة اللي إن شاء الله يكفينا الوقت، لأنه أعتقد أنه تكون في برشا حاجات اليوم نكتشفوها في حياة هدى الدغاري، محطات مهمة ما نعرفوهاش قبل باش نعرف. وإحنا على مشارف نهاية سنة دراسية وأنت امرأة تعليم بامتياز قبل ما تكون شاعرة قبل ما تكون امرأة تعليم، لأنه طبعا نتذكر في الكواليس من وقتاش وانت شاعرة. فخلينا نسترجع مع بعضنا ذكريات أول يوم في المدرسة، شنو ما زلت تتذكر من ذاك اليوم هدى؟
1: في الحقيقة ساعة أول حاجة التفصيلة المهمة في هذا البرنامج أنه هو في حد ذاته قصيدة، وفي حد ذاته نحن عادة نتتبع التفاصيل ونتتبع الأشياء التي لا ترى، لكن أن تجد برنامجا تصنعه إعلامية بروح شاعرية هذا جميل جدا. أنت تقول لي أكيد تقول لي أحفر وقت لي خطلي الموضوع، تحس روحك تتوثب وتحس ذاكرتك صح. تستفز يعني لترجع إلى الوراء، ليس كثيرا في الحقيقة
0: طبعا أكيد
1: نكبرش أرواحنا يعني
0: أكيد.
1: لكن الأجمل أنه الطفولة مهما كبرنا هي فينا، هي فينا
0: أكيد.
1: الحقيقة نتذكر اليوم الأول مثلا، اليوم الأول يعني صورة هكا كانت الآن عبارة عن صورة لجنية لجنية خرجت للتو لهذا العالم الواقعي.
0: جميل هذا الوصف.
1: أنا نتذكر في ذاك الوقت أشياء كثيرة، لكن عبرت عليها في قصيدة سميتها ثقب.
0: ثقب
1: لأنه نتذكر في تلك الفترة وقلي كنت نرقد نجبت الكوفيرتا على وجهي، وكنت فعلا في الواقع نعمل فيها شوف أي شوف الذكاء والخبث البريء للصغير. وقت اللي كنت مثلا باش ناخذ عدد نجم يكون العدد ذكاء ما مش باش يقنع بابا، لانه بابا كان مهتم بيا كثير، فما نحبش نعطيه باش يسالني ولا نبدا النقبه دي اراقب فيها البيت ونسمع فيها أمي وبابا
0: ما يدار في الكواليس
1: ما يدار أي قلنا هدى شنو اليوم عدت وكذا. فأنا كنت من خلال ذاك الثقب أتتبع بعينيني زائغتين ما ما يحصل. لو تسمح أنا نقرأها
0: طبعا طبعا.
1: فكتبتها بعد سنوات وسنوات وسنوات. حين كنت طفلة تعودت صنع ثقب سري في غطاء الصوفي أرى منه العالم فيما يظن الجميع أنني نمت. كبرت وضع الثقب.
0: مراوغة جميلة هذه. مراوغة بريئة.
1: استحضرت تلك التفاصيل وأنا صغيرة أتذكر في الابتدائي.

0: معلمي. كنت مرة استعملت في تعبير كتابي سنة خامسة ابتدائي في مرناك، وأنا لن أسكن قريبة من تلك المدرسة.
1: قريبة من مدرسة.
0: قريبة أسكن قريبة من تلك المدرسة، وكلما أمر بجانبها تستيقظ فيها مشاعر كثيرة ليلى، إلى درجة أنني بكيت منذ أقل من سنة. لماذا؟ لأنه تعرف جاء القرار بهدم أسوارها، وكأن جزءا من ذاكرتي قد تهدم.
1: بالفعل ذكريات مشيت على الأسوار،
0: ذكريات جميلة. عاد استعملت أظن التعبير، واستقبلتني أمي هاشة باشة، قال لي منين جبتها الفيلم هذا؟ تذكر كتابك؟ قلت له مسيو قريتها في كتاب السنة السادسة، فما نص في كتاب السنة السادسة فيها تعبير هاشة باشة.
1: وانت وقتها فانا سنة؟ مازلت
0: خامسة ابتدائي أو رابعة ابتدائي. قال لي ترى برا امشي جيب كتاب من القسم الآخر. خرجت من القسم وذهبت إلى القسم الآخر وجلبت.
1: أيوة. حبي تعرف على الناس شنو اللي خذيت منه.
0: هو يعرف أكيد، هو يعرف. أتذكر منذ ذلك الوقت سي عبد الكريم نذكره، قال لي هدى باش تولي تجي تقرأ عندي، وفترة تقرأ عندي ساعة عربية وما تدفعش فلوس.
1: الله الله،
0: نذكرها.
1: شفت كيفاش كانت العلاقة التلميذ بالمربي، وقت اللي المربي يكتشفها كحاجة في التلميذ.
0: يكتشف. أنا شو قلت له؟ قلت له ليه بابا قري فيا ما يحبش. ذكرها بكلها، بقى يضحك. يعني فما أشياء، فما أشياء تبقى عالقة في تبقى عالقة في الـ في الـ في الوجدان وفي القلب، ولعلها هي صنعت جزءا من من كتاباتي كثير. أكيد. من القصائد فيها هذا الجانب. ماذا عساي أتذكر يعني هذه التفاصيل الآن، وكأنني في يدي كشاف ضوء وأبحث في ظلمة النسيان عن بعض هذه البوارق التي بقيت في.
1: أما أنت جاوبتني على زوز أسئلة قبل ما أنا نسألهم في حديثنا، لأن الآن عرفت شكون مكتشفك، شكون اللي اكتشف الموهبة متاعك على الأقل في البداية في الخطوة الأولى، وعرفت كذلك ماذا كتبت هدى الدغاري في أول محاولة لها في الكتابات، كتابة القصيدة بتبيعة. من الأصدقاء، وأنت نعرفك محلاك ومحلى حضورك، والإنسان وقت اللي يقابلك حتى لو يقابلك أول مرة يشعر كأنه سنوات يعرفك، يعني طبيعة جميلة جدا حلوة برشا، وهذا ما هوش رمي ورود، ولا خاطرك اليوم ضيفة ما بيننا. أنت تعرف
0: نعرف
1: تعرف قديش أنا نحترمك ونقدرك ونحبك برشا، ونحن معناها صديقات قبل ما نكون في لقاء إذاعي. ف يعني كل إنسان يراك يكون قريب منك بسرعة، معناها طريقة تعاملك مع الناس تخليهم يحبوك مباشرة. فكيفاش كونت صداقات؟ شو تذكر من صداقاتك في الطفولة؟
0: هي في الحقيقة صداقات الطفولة خلينا نقول انقطعت، لأنه تعرف كنا في مكان ثم حولت في مكان آخر، لكن بقيت بعض الشقوات يعني التي علقت في الذهن، وكل مرة يعني أستحضرها بيني وبين نفسي. ولكن حقيقة حاجة نحب نقولها في صغري، كان الخيال. الخيال يختلط مع الواقع إلى درجة وكأنني أمشي في بلاد العجائب.
1: مرة أخرى نرجع لأليس.
0: نرجع مرة أخرى، لأنه أنا نسكن في مرناك، وجيت المرناك وأنا نقرأ في الرابعة ابتدائي. يعني تصور الأمر، وتصوري مرناك في تلك الفترة، هي إلى اليوم مدينة خضراء، ولكن في ذاك الوقت يعني كنت تلتفتين فترين الكروم، ترين الفول. كنت أقطع حقل الفول، وكنت معناها مش كيف توت إلى برشا يعني. كنت صغيرة أدخل من بداية هذا الحقل في مسرب
1: واحد،
0: وأخرج إلى الطريق لأصل إلى كنت في تلك في ذاك المسرب أتخيل أني في يعني في مكان عجيب، وكنت أتخيل أشياء كثيرة.
1: جمال الطبيعة والاختبار ذاك يمكن زاد غذى عندك روح.
0: صحيح. كنت أرى كذلك من الأشياء التي غذتني إلى اليوم النساء العاملات الفلاحة. كنا كل صباح تأتيهم الكاتسون كاتباشي

0: كنا يحملنا الزاد قفة فيها زادهم اليومي، وكنا يرتدينا ألبسة عجيبة غريبة، كم من سروال وكم من يعني معطف لو كان في الشتاء، وكنا يعني يضعنا محارم على رؤوسهن ليحفظنا أنفسهم من البرد وأوجاع الرأس.
1: صح،
0: يعني
1: أنت الآن في حديثك أعطيتنا الصورة،
0: أنا عشت هذا الخيال في الواقع
1: وتنقلنا فيه توا.
0: بالضبط، يعني بالضبط كنت كل هذه الأمور أنظر إليها بدهشة حقيقة.
1: وأنت تجمع الفول،
0: وأنا نعم، وأنا وإحنا كنا نأكل الفول في الطريق، كنا نحيه ثم البوك اللي طالع نقشروه. فاكتشفت عالم الطبيعة، يعني تعرف أنت قصايدي عندي جزء كبير أتحدث فيه على الطبيعة في هذه الأجزاء التي كونتني منذ البداية. أول مرة اكتشفت أنني سأكون شاعرة بالفعل، كان هذا في الابتداء، وأقول هذا ليس خيالا حقيقة. معلمك هذا الذي
1: الأستاذ عبد الكريم مرة أخرى، أيوة تحية لي، مازال موجود
0: تحية لي، موجود ربي يطول في أنفاسه. مشى بابا يسأل علي على هذه في السيزيام، وكان تعرف المناظرة قال له هدى، كان أبي واقف بجانبه قبلته معلمي، وكنت أنا بينهما أنظر هكذا، قال له بنتك هذه سيكون لها بهذه الكلمة شأن عظيم في عالم الأدب، يعني أنا في السادسة ابتدائي. إذن هذا الحلم لم يأتي من داخلي في ذاك السن،
1: صح
0: يعني، ولكن أتاني من معلمي. فكأنها كذبة وصدقتها، علاش؟ لأنه كنت التعبير استعمل فيها التعبير الجميلة، وكنت أقتنصها كذلك من تلك الورقات التي يحملها أبي إلى البيت، قرأت اللوز والحلوى كراميل والكل، فكنت أفتح تلك وأقرأ.
1: أي أما بعد ما تستهلك شون في داخل طبعا
0: أكيد. أخذت تلك الكذبة الصادقة وصدقتها، وأصبحت أملأ نفسي بهذا العالم الساحر.
1: وربما يا هدى كانت في داخلك بالفعل هذا طبعا أكيد، ولكن كلمة المعلم الأستاذ عبد الكريم هي اللي زادت عزت عندك الشعور ولا الإحساس ولا المحبة ربما ولا الإعجاب لأن البداية دائما تبدأ بالإعجاب أكيد. وأنا نتصورك حتى كي تسمع حد يقرأ شعر ولا يقدم ركض، معناه تنصت بمعناه بانتباه شديد، فيعني تقريبا هو اللي خلى الموضوع يكبر أكثر عندك.
0: صحيح.
1: وتفكر فيه أكثر.
0: صحيح.
1: هكا ولا
0: صحيح. أما في الابتداء ما نجموش نقوله
1: طبعا.
0: إحنا أكيد
1: طبعا يعني أكيد
0: لأن هذه أشياء حصلت في الواقع.
1: أي.
0: ولكن ما كنت أمتلئ به حقيقة هو أنني كأنني أعيش ساقا في الواقع وساقا أخرى في الخيال، لأنه الواقع الأخضر الذي أعيش فيه كان يعطيني مساحة من ذاك الخيال.
1: الأرضية موجودة،
0: الأرضية موجودة.
1: صح.
0: وكانت عندي ذاك الذهول الدائم والدهشة أمام الأشياء، كنت هكذا يعني أبحلق في الأشياء ببراءة طفلة يعني بهذا المعنى. ولكن بعدما كبرت عرفت أن تلك بين
1: ذلك
0: إرهاصات الكاتبة اللي فيها أو المحاولة لأكتب العالم بطريقتي وأكتب المشاعر بطريقتي.
1: بالفعل بعد الفترة المرحلة الأولى متاع المدرسة البدائية والمعهد أكيد، وبعد الثقب في الغطاء الصوفي، كيفش بعد معنى عشت هالمرحلة هذه؟
0: عشتها طبعا، دخلنا للثانوي، الاهتمام أكثر بالمطالعة طبعا. الحقيقة كبنات جيلي كنت ميالة كثيرا لقراءة رواية عبير مثلا.
1: أي.
0: كنا في المعهد نتبادل نتبادل الشوق من خلال تلك الروايات. آخر نهار السبت صديقاتي أنت قريت مجموعة القصص هذه، مثلا نأخذهم أنا
1: وتعطيها أنت مجموعة قريت
0: أخرى، لأنه تعرف إحنا لا تليفونات هواتف جوالة ولا
1: صحيح.
0: شيء
1: صحيح.
0: كنا نتمتع تلك على بساطة تلك الروايات، ولكن كانت كذلك تمشي أو تذهب بعيدا في عالم العواطف.
1: صحيح.
0: وكنا من خلال تلك الروايات البسيطة والجياشة بالعاطفة نبني ذواتنا العاطفية والحساسة. طبعا وانطلقت بعد ذلك في قراءة كل ما هو تحت يدي في المكتبة، لأنه جيلنا كان جيل المكتبات كذلك.
1: طبعاً. طبعاً
0: كنا نقرأ القصص والروايات
1: فهذا كله. أول عنوين شدك
0: في الحقيقة؟ لا، قرأت الكلاسيكيات في ذاك الوقت، قرأت لي المنفلوتي، قرأت نتذكر كثير كثير يعني الأدب الكلاسيكي، النصوص الموجودة في الكتب المدرسية كنت أقرأها كذلك وأعيد قراءتها. كان لي كراس، كنت أقتطع الصور، وكأن هذا فيه ربط بالمشهدية التي أشتغل عليها منذ الطفولة. كنت أقتطع الصور في الكتب المدرسية آخر السنة في الصيف وألصقها في كراسات وأكتب حول تلك المشاهد تعبير، يعني تفاصيل عشتها حقيقة، ولكن يبدو أن فيها دلالات كثيرة.
1: أكيد. وبعد في المرحلة هذه، مرحلة الثانوي وبعد البكالوريا، وقتاش نجم نقوله رسميا وفعليا قررت هودي الدغاري أن تصبح شاعرة وتكتب شعرا، وماذا كتبتي لأول مرة؟
0: والله أريد قررت لا أعرف، لا لا لا أتصور
1: يعني قصدي بعد ما
0: فهمت هو الكلمة. ربما حتى أنا لا أجد، ربما هي لحظة فارقة.
1: صحيح.
0: انبجست منها أن، ولكن كل هذه المراحل هي هيئت لأكون بالسليقة شاعرة. هذاك علاش دائما أقول الشاعر ليس الذي يكتب نصا، ولكن ذاك الذي يقيم شعريا في العالم. فكم من إنسان لا يكتب الشعر وليست له دواوين، ولكنه شاعر. فهذا الأهم في الحقيقة. البدايات متاعي كانت أساسا تذهب إلى الفكر باعتبار اختصاصي، كنت عاملة عقيدة وفلسفة، وهذا غذى فيا أو جعلني أتجاوز سذاجة الكتابة إلى أكثر عمق. وخرجت من التكلف الذي تضيفه لنا الكتابات الفلسفية والصوفية والتاريخية والسوسيولوجية إلى البساطة العميقة.
1: صحيح.
0: وهذا كان لابد أن يعني أقضي دهرا في أن أتخلص من ذاك التكلف حتى لا أسقط في تلك المباشرتية. وأنت فهمتني أكيد.
1: صحيح. صحيح. أكيد.
0: كان لابد من هذا الصمت وهذا الاعتمال الداخلي. فكانت كتاباتي الأولى كما قدمت هي في مجال الكتابة بين الظفرين الصحفية، ولكن هي كانت عميقة في التحليل. لكن الشعر علينا أن نتغذى بهذا العمق، ولكن ألا نحمل أدواته إلى القصيدة حتى لا يتحول إلى فلسفة ركيكة. فهمتي؟
1: طبعاً. طبعاً.
0: فهذا التخلص دام كثيرا في داخلي. الأعباء والأتعاب والكتابة الصحفية أخذت مني واستنزفتني. في لحظة ما قررت أن أهتم بهدى الشاعرة. فكان يعني ظهور دواويني هي نسبيا متأخرة. نسبيا متأخرة، ولكن هي جاءت في وقتها بعدما تخلصت الحقيقة نسبيا بذاك الثقل الفكري وهضمته، وأصبح يتراءى في القصيدة لكن دون أن يثقلها بتلك المباشرتي.
1: جيد. هو تعودنا أنه نفصل بنغم بجزء معناها من وصلة موسيقية قصيرة، ولكن في حضور شاعرة وفي حضرة الشاعرة لابد أن يكون المقطع بصوتك شعري، وبعد إذنك طبعا لو سمحتي نسمع شيء مما تختارين لنا هذه الليلة من خلال مساحتنا. نقطة أول السطر التي تضيئها وتنيرها الليلة ضيفتنا الشاعرة هدى الدغاري، نحتفي بها على طريقتنا. كيد ضيفة عزيزة نتحدث معها على أهم الزوايا وأهم ربما النقاط وأهم مراحل حياتها اللي ما نعرفوهاش قبل، نكتشفها الليلة معها في نقطة أول السطر.
0: عمن تبحث خارجك حزن شفيف وجع في الرأس مع خدر خفيف، لا شيء في هذا الاتساع الرحبي سوى ضيق أنفس، خطوات ثقيلة وأخرى متعثرة، كل شيء فيك يسرع إلى تلك البركة الراكدة، ضفادعها ناعسة بعيون نحاسية، ارمي داخلك فيها واتبعه بحجر، صوتك الهارب منك إليك، روحك مرآة ملقاة على الهشيم، عتب في الساق أخرك خطوتين لا تبالي، الرياح تسير دوائر ثم تتسع لتضيق عند كل منحدر، من غصن سرو لاحت حمامة، انكسار ضوء على جناحي بعوضة، وأنت عمن تبحث خارجك، داخلك ألقيته في اليم وخارجك حزين، انظر هناك زوج بط، يا لسعادة البط بين ماء وسماء.
1: الله الله، يعطيك صحة،
0: عشك.
1: جميل جدا هذا الكلام، وهذا طبعا مش غريب عليك هدى تغاري، تمتعنا كلما قرأت أكيد قصائدك. ما فماش شاعر ما يحبش الموسيقى، ما يحبش الغناء، وعلاقتك جيدة بالطرب، والتقينا في برشا مناسبات سواء كانت في مسرح ولا في السينما ولا في سهرات فنية، ولكن نرجع معك باقي للفترة الأولى وللصغر، ديما ديما الحاجات ديما مرتبطة يعني بالصغر ديما. تعودنا وإحنا صغار أول حاجة ربما نستفيق عليها كالمذياع اللي في المطبخ والأم الساعات الأولى متاع الصباح، ويمكن أكثر غنيات اللي نتذكروها واللي تشد في الذاكرة متاعنا واللي عندنا إلى حد الآن ذكريات معها هي أغنيات الصباح. شنو استمعت هدى في تلك الفترة؟ شنو هي ربما الأغنية اللي شدت انتباهك واللي حبيتها واللي ربما حتى دندنت معها؟
0: صحيح، بالنسبة للمجال الموسيقي الوالد كان مغرم بأم كلثوم، وكانت له يعني الكاسيت تعرف، فكان يحط الأطلال وغيرها، فأول الإحساس بالموسيقى كان طربي بامتياز، وأساسا عندك أم كلثوم وعبد الوهاب دوما من عشق الوالد، فكان هذا العشق غرسه هو فينا الحقيقة، معناها
1: أسرة
0: هذا أي هذا الحب يعني كانت الكاسيت نسمعوها، معناها يحطها وهو مش يفرضها علينا، ولكن هو فرض علينا هذا الذوق وأسمعنا يعني أصبحنا نستمع إليه في فترة المراهقة. مثلا هذا غذاني في فترة المراهقة ووقت كبرنا، تعرف أنت ذكر مادونا، ذكر بعد أكبر شوية مايكل جاكسون وغيرهم الفنانات في الجيل متاعي، وكانوا صديقاتي كانوا يبكي، كانوا يعلقنا صور مادونا وغيرها في بيوتهن، تعرف كانت سمك البوسترات، أنا لم يكن لي ذاك ذاك الهوس بالفنانين في ذاك الوقت، رغم علامة مع أنه هو أصبح أصغر منه
1: لا لا لا
0: ولكن رفقة يعني شوف هو أصبح أصغر منه مع أنه رافق شبابنا كانوا في تلك الفترة يعني نجوم، ومع ذلك لم أكن أميل كثيرا لذاك الإيقاع، أستمع مما لا شك فيه، ولكن ليس هناك ذاك الحب وذاك التعلق، كان أساسا بالمدرسة الطربية.
1: ثم مش خوفا من الوالد طبعا،
0: لا لا لا ليس خوفا، ولكن تغذت شوف قديش الصغر هو كنقش يسقل الذوق الذوق متاعك. بعدين أصبحت سيدة الصباح، نقول سيدة الصباح والمساء، فيروس
1: سيدة كل أوقات،
0: سيدة كل إلى درجة أنني ربيت أولادي صباحا، وتذكرون هذا عندما كانوا أطفالا يعني يذهبون إلى الروضة والمدرسة، كل صباح قبل أن أوقظهم نحط فيروز على الأورديناتور وكانوا يستمعون وهم يشربون قهوتهم فيروز. إلى حد هذه اللحظة أنا أفعل هذا الطقس. داير كتبت ربما قصيدتين على فيروز.
1: جيد.
0: أي كتبت قصيدتين على علاقتي وتعلقي بصوت فيروز. وكل صوت فيه شجن في الحقيقة.
1: ما في شك.
0: كل صوت فيه شجن سواء كان من الماضي أو اليوم هو المعيار، هو ذاك الطابع اللي في الصوت الذي يحمل الشجن الذي يقول السعادة من خلال نبرة صوته قبل أن يقول هذه
1: صحيح.
0: الكلمات.
1: صحيح. الشعر ينتقي شنو يسمع؟
0: لا هي تعرف أنا لا أنتقي، يعني لست بهذه الصرامة في الحقيقة. يعني لا أتصور أنني في مناسبة عرس وأريد أن أستمع إلى فيروز مثلا، أريد أنغاما وإيقاعا يحرك مثلا جسدي.
1: صحيح.
0: فالرقص هو كذلك موسيقى، ولكن أؤمن أن كل لحظة وكل زمن لها موسيقاها وإيقاعها الخاص.
1: جميل.
0: أنا أستمع لكل الأذواق،
1: منفتحة على كل الفنون.
0: أي.
1: لكن أصيب في المسرح أكيد.
0: المسرح وما أدرك، أنا بكيت يوم شفت مسرحية الهاربات لأنه حبيت أتفرج فيها في تونس، لكن ظروف يعني منعتني. لي علاقة خاصة بالمسرح. أول ما بدأت أكتب في الصحافة كان كنت أحضر بصفة دائمة للأعمال المسرحية، كنت أجري الحوارات المسرحية والنقد بالسليقة، يعني أكتب. فالركح المسرحي يعني لي الكثير. تلك الحركات، ذاك الصمت البهيم و الجسد وهو يوقع ذلك. داير في الهاربات أكثر شيء يحركني من الداخل هو لحظات الصمت وقرقعة خطوات الأبطال.
1: صحيح.
0: كتبت كثيرا على على المسرح، معناها كانت لي تجربة عن بعد مسرحية بين نصوصي وعمل مسرحي صار في كلية الفنون المسرحية بالعراق حين سقط المشبك، وهو عنوان قصيدتي، وهي
1: صحيح.
0: تداوي بالشعر للحالات المصدومة من الحرب، يعني لأنه تعرف هذه المشهدية هي تقاطع بين كل الأجناس البصرية والأدبية.
1: صحيح. تذكر أول مسرحية شدت انتباهك في حياتك، أول مسرحية شاهدتها؟
0: ذكر من لا استحضر اسم اسم البطل.
1: عمل تونسي.
0: إيه عمل تونسي وان مانشو. الحقيقة هو توفى نتذكر زرق العيون، سونيا زرق العيون وزوجها، كنت هذه أظن في بداية التسعينات، وكانوا يستدعوني باش أنا نتفرج
1: لأنك ستحررين المسرح بعد ذلك.
0: أتذكر أنه استعمل تقنيات بصرية تعلمها في ألمانيا أظن سينمائية وطبقها على العمل المسرح. كانت زوجته سونيا زرق العيون وقدموه في باب العسل، فكنت تشوفه كأنها هي محلقة وأضواء.
1: لأول مرة تدخل تقنيات هذيك الأعمال المسرحية في تونس
0: المسرحية، وكنت أراها يعني وكأن في عالم آخر، كأنه أخذنا إلى عالم،
1: رجعت لعالمك متاع الصغر ذاك.
0: وكنت مذهولة وأتذكر في ذاك الوقت وقت اللي كان حاتم بن عمارة ونجيب الخطاب الله يرحمهم كانوا كل مرة واحد يقدم. وذكر وقت كتبت مقال نقدي انتقدت فيه إنه المنشطين ما يلوجوش على ما هو عميق، إنه يبحث يعني يكتفين بما هو ظاهر. وكان جينا للجريدة وقتها وقلت له مثلا علاش ما تقدموش هذا النوع الجديد من المسرح الذي تستعمل فيه تقنيات السينمائية الألمانية. فكانت من الأشياء التي أذهلتني كثيرتك الصحة أنت مرعبة يعني ذكرتني بتفاصيل مهمة جدا.
1: ولكن أنا أدعوك للكتابة النقدية مرة أخرى وتناول المرة هذه بالفعل يعني طريقة أو ربما الاستضافات اليوم في الإذاعات وفي التلفزيون لأنه اليوم يزمك تقدم الحكاية هذه مش معنا جيب الخط أنت شفتها وقتها فما بالك بالآن فما بالك بالآن يعني شو المحتوى اليوم اللي نشوفه فما شيء للأسف الشديد بعض الاستضافات هي فارغة هي الصفر لا تنفع المشاهد بأي شيء ولا المستمع
0: لأنه فاقد شيء حقيقة وأنت تحاول أن تجاري الموجود لا أنت عليك أن تحفر عميقا
1: جاي.
0: لتفتح لأنه كل زمن فيه سطحية
1: يعني شك.
0: ولكن أنت لست مرآة للواقع
1: طبعا.
0: أنت ترى هذا الواقع بعين جاحظة ولكن في نفس الوقت أنت تحفر مسارب ليدخل الضوء لتلك السطحية هذيك علاش حتى وإن توفي الكثير وحتى وإن بعض زلاتهم أو تعاطيهم مع السطحي ولكن مع ذلك تركوا بصمات عميقة لأنهم نظروا كذلك إلى العميق
1: وهو كذلك. وخلينا في ميدان الإعلام والاستضافات والاستضافة تذكرها في حياتك وأنت شاعرة من استضافك أول مرة كانت استضافة تلفزيونية إذاعية كانت مع الصحافة المكتوبة
0: الصحافة المكتوبة أجريت كثير من الحوارات يعني نشرت في العالم الحقيقة في العالم العربي بالنسبة للاستضافات التلفزية بشكل عام طبعا لم تكن لي يعني دون أن نخوض في هذه الأمور يعني سأفتح باب للنقد ولا أحب أن أفسد مزاج
1: نرجئه
0: مرة وكذلك أنا لا أبحث كثيرا في الحقيقة على ذاك الظهور أو تلك النجومية أحب من عرف هدى وأراد أن يعني أن يبنينا معا حصة سواء كانت تلفزية أو إذاعية أحب هذا أحب أن لناديدي يعرفني
1: أكيد
0: يعني فهذا أنا لا مش من دوري أني أبحث عن من يعني يناديني بل أحب من يناديني من تلقاء نفسي لأنه يعرفني جيدا
1: جيد جدا. خلينا ندخل شوية أكثر في في في في حياتك في ربما مع العلاقة مع الناس القراب منك في عائلتك معناها مع الوالد والوالدة بيحفظهم يفضلهم أو كذلك عائلتك أنت توا أولادك. نحب نعرف أول نصيحة في حياة هدى الدغاري منين خذيتها شنية كانت النصيحة مازلت تمشي بها لتوا؟
0: في الحقيقة نخذ الوالد لأنه كان أكثر هو مهتم بدراستي على الأقل وأنا كنت الطفلة الأولى
1: والمدللة
0: أي والله مدللة كنت مسؤولة أكثر كان يترك لي الحرية دون أن يحدثني عن الحرية عندما أتذكر بركيل هذا أرى كم هو والدي كان ولا زال عظيما لأنه وهو جنوبي الهواء جنوبي الهواء مع أنه هو منذ صغره عاش في تونس ودرس صحيح. في تونس وعاش يتيما وكون نفسه هو عصامي التكوين وبنى نفسه كنت أستلهم من هذه التجربة كان يتحدث عن نفسه كثيرا كيف تعب كيف كان وحيدا كيف كان يدرس ويعمل فكل هذا تعلمته منه ولكن الحقيقة لا أتذكر أنه كان يمنعني من شيء أو كان يضع لي خطوطا حمراء ولكن كنت من خلال حديثه ومن خلال أرى رؤيته في الحياة فتعلمت داير يقولوا أنا كثير أشبه أبي في تحمل المسؤولية في الإتقان في محاولة أن أكون أخت بوتة، يعني مش نعمل حاجة وننسى الحاجة الأخرى، أحاول أن أكون معناها حاضرة في بجلات، في سواء كان في بيتي كأم كمربية، كذلك في عالمي الخاص، لا يكون جانب على حساب جانب آخر. في الحقيقة أكره صورة ذاك المبدع الذي يطلق حياته بتعلة أنها تلك تفاصيل مقيتة ويأخذه إلى الركود، ولعله أوصل الكثير إلى ربما الطلاق أو ربما أو إلى تطليق العائلة حتى يعيش على هامش ووقعي معناها بين ظفرين ملذات التي تدفعه إليه الإبداع. تلك البوهمية أنا أحاول أن أكون ضمن الإطار إطار تلك الأم وتلك المرأة وتلك المسؤولة، وأن تكون هذا الجنون يكون في نصي لا في الحياة.
1: أنت الشاعرة العاجلة.
0: أحاول أن أكون كذلك، وأرجو أني حققت على الأقل أقول، وليس غرورا بعد أكيد. هذا الزمن وكيف شوف ولادي ونشوف تلامذتي
1: أكيد.
0: ونشوف صورة هدى عند الآخرين.
1: جيد. وعلى ذكر تلامذتك، أول يوم ليك في العمل كيفاش قبلت تلامذتك، كيفاش كان اللقاء معهم؟
0: يومي الأول أنا كنت ما زلت كيف جايبة بنتي، تصور أنا بنتي عمرها أقل من شهرين وذهبت أدرس في قفصة مثلا.
1: في قفصة.
0: في قفصة.
1: مناضلة أنت.
0: نعم، كانت لحظة فارقة ومؤلمة كثيرا ومتوترة، كيف أضع ابنتي البكر التي ما زلت أتدرب ولم أبدأ أن أتدرب على الأمومة.
1: صحيح.
0: وفي نفس الوقت عمل الذي أستطيع به أن أبني عالما كذلك ورديا بجانب أبيها عندما تكبر. هذا أستحضرته في تلك الفترة وأنا في العشرينات من عمري وابنتي صغيرة، هل أبقى معها؟ وهذا ما تقوله عاطفتي. لا،
1: صحيح.
0: مش لازم نمشي للخدمة. وفي نفس اللحظة أقول ستكبر ابنتي، ستجد أمها عاطلة في البيت، كيف أكون مثال لها؟ كل هذه الأسئلة طرحتها وأنا سأذهب إلى أخذ ذاك الاستدعاء. فبكيت، أتذكر تلك اللحظة، اقتقل لي زوجي قال لي شوف هدى، يعني تصور ما زلنا بكبدين، هذا قرارك أنت، زوجي جنوبي أيضا.
1: هاي.
0: هذا قرارك أنت، إذا أردت البقاء ابقي، إذا أردت أن تذهبي اذهبي، ولكن أنا مع ذهابك لأنك قريت مش باش تقعد في الدار،
1: ما تضيعش الفرصه لانه تنجم ما تعاودش الفرصه مره اخرى.
0: وهذه زاد من الاشياء التي بنت علاقتي مع زوجي، هذا الاحترام المتبادل.
1: صحيح.
0: مع ان لن نتقاطع في كثير من الامور، ولكن هذا الصخب مني وذاك الهدوء منه صنع هذه الحياه الجميله والمستقره. ولم تطمس في هذه الطفوله.
1: جيد. وزوجك طبعا تحية ليه من خلال نقطة أول السطر، كيف يتعامل مع هدى؟ هدى الشاعرة أم هدى الزوجة؟
0: بيضحك.
1: جيد.
0: أي. أنا كتبت كثيرا على المرأة المعنفة وكتبت على النسوية، ومع أنني اللي يعرفوني ويعرفوا حياتي لماذا تكتبين كل هذا وأنت لم تعيشي فعلا؟ لم أعيشه مع السلطة الأبوية بين ذفرين. ولم أعيشه أذاك في الضغط حتى الرمزي. أي. ولا الزوجي عندما يرى امرأة تكتب عن الحب وعن الشعر وعن الغزل وإلى غير ذلك لم أره. كما قلت لك هو كان هادئا بما يكفي ومتزنا بما يكفي، وبالمقابل كان يحب في هذا الجانب، كان يحب في هذا الجانب وبصمت. لا أتذكر أنه لاحظ أو قال أو جمع بين نصي وبين أنا، لا يتدخل في مثل هذه الأمور ولا يبرم شفتيه حتى بمجرد تلك التعبير.
1: هنيئا لك.
0: هذه حقيقة.
1: هنيئا لك.
0: وهذا الذي جعلني ربما بهذه الأريحية في
1: صحيح
0: بهذه الأريحية أمام الجميع، ولا أخفي ولا أخفي ذلك، وهو يعلم ذلك جيدا. فأنا أوجه له من خلال هذا المنبر، نقول له شكرا لأنك في حياتي.
1: جيد، يحسب لي هذا كله، وهنيئا ليك وهنيئا لكما، إن شاء الله ربي دايما عشرتكم دايما في الخير وفي البركة. من بعض الأسئلة، احنا جاوبنا على سؤال في حديثنا من بين الأسئلة اللي دايما نسألها لكل ضيوفي، لأنه كل إنسان في حياته لابد يضطر أنه يأخذ قرار، أحيانا يكون صعب، أحيانا يكون مجبر عليه. فحسيت كأنه أهم قرار اللي كنت تتحدث عليه توا هو ذهابك للقفصة، وأنتي ما زلت معناها بنتك صغيرونة، البنت الأولى، ما زلت معناها كي ولدت بنتك شو مش تعمل؟ هل هذا أهم وأصعب قرار في حياتك، أم فما قرارات أخرى خذت منك وقت باش تنجم تاخوها؟
0: يمكن هذا يكون هو أول قرار، ولكن كان ديما دايدني إلى اليوم أن أحاول أن لا أكون الأم الدجاجة كما هو، يعني الحماية المفرطة. ولكن كان قلبي يتقطع في كثير من الأشياء، لأني دائما كنت في نفس الوقت تلك الأم الرؤوم التي تريد أن تفعل الصعب وألا تورط أبنائها في الصعب حتى في الاختيارات، ولكن في نفس الوقت كنت أنظر إلى بعيد وأقول عليهم أن أرمي بهم أحيانا في البحر حتى أراهم وأطمئن أنهم تكونت لهم هذه الشخصية التي يستطيعون بها أن يختاروا، يعني هذا مهم. كانت البداية طبعا مع ذهابي إلى قفصة وتركت ابنتي عند أمي، ولكن الأصل أني كنت كل بعد 4 أيام أعود إلى تونس.
1: نهاية الأسبوع لابد أن ترجع لتونس.
0: لا أتذكر أنني بقيت 15 يوم مثلا في قفصة، وهذا
1: مضنية العملية،
0: مضنية فقط لأكون حاضرة.
1: وبقيت برشا في قفصة
0: لين بنتي دخلت للروضة.
1: أي برشا،
0: وكنت بهذا النسق يعني أحاول أن أوفق المدى البعيد، أن تكبر ابنتي اللي بنتي 25 سنة اليوم. يعني أهديت، كنا المتفقد أن نعمل كتاب أهديته إلى ابنتي غادة.
1: أي صحيح، نتذكر
0: أهديته إلى ابنتي غادة لأني تركتها وهي صغيرة. يعني
1: نتصور أنه الفترة هذيك إلى حد الآن هي تمسك شوية،
0: تمسك
1: لأنك تحس أنها ما كانتش كاملة، ما عشتش كاملة مع غادة،
0: لأني تحدثت فيها مع ابنتي، لأن ابنتي وهي كانت، سأتذكر يوم بكيت كان أمي وبابا يستناو فيها في حمام لنف باش نهبط من الحافلة، وكانت معهم ابنتي صغيرة عمين. وقت لي أنا ذهبت إليها لأحتضنها التفتت وذهبت لأمي، مع أني كنت لا بكيت.
1: طبعا أحسست صعب جدا.
0: عندما كان أحسست كأنها تقولي لماذا تذهبين وتتركينني اليوم،
1: هو أنت في اللحظة هذه متأثرة بها نفس
0: تجاوزت الكثير، قالت توا تقول لي أمي جميل أنك ذهبتي. جميل أنك ذهبت. إذن فكنت دائما كأم أنظر الهدف القريب والهدف البعيد.
1: البعيد في نفس الوقت.
0: كان ثم قرار آخر صعب. ابني غسان. ابني غسان يكون عمره 16 سنة، يريد أن يذهب لرؤية فريقه المفضل الترجي في الجزائر. ابني شخصيته غريبة عجيبة، يعني تحسن أن يكون شخصية روائية، وأخذ مني الكثير من العاطفة. والعائلة جميعا رفضت، يعني كيف تتركينه أن يذهب؟
1: أنت سمحت لي.
0: أنا الوحيدة التي سمحت، لأن لي هدف. هدف كبير هو أن يكون، لأنه شخصية متمردة وكان يبحث من يسانده، فكانت تلك فرصة
1: لتستقطبه.
0: أولا ليس للاستقطاب، ولكن لأحرك فيه، أن أعطيته المسؤولية. كان يقول راني النجم روحي لا متخافوش إلى غير ذلك. كان أبوه رافض، وكان في الحقيقة أنا في التربية أبوه معناش ذاك الصراع.
1: نعم،
0: كان دائما يعطي رأيه لي ويترك لي أنا طريقة التصرف. كان أمي وبابا رافضين، قلت لهم خلوني في وقت وجيز، يعني حضرت الباسبور وكتبت نص في هذا يعني وأهديته جناحين ليت حتى أنه صدم وذهل كيف أنا الخائفة عليه وهو مراهق أن أكون المساعدة أن أصنع له جناحين ويذهب إلى الجزائر ويشاهد فريقه المفضل. هذا من القرارات الصعبة.
1: كنت ترين فيه شيء من هدى
0: كثير. هو شخصية روائية فيه هذه العاطفة الجياشة وفيه كذلك التمرد. هو قريب مني كثيرا إلى اليوم. هو قريب مني كثيرا.
1: ربي فضلها.
0: يعيشك الله خليك.
1: ربي فضلها. حكاية جميلة جدا. حكاية جميلة جدا. وانا نحب نشكر نقطة أولى السطر إنه عرفتنا عليها برشا حاجات كناش نعرفوها.
0: أنا قلت لك إنه هو بحثك على هذه التفصيلة في صنع محتوى إذاعي بهذا العمق هي شعرية خالصة.
1: شهادة أعتز بها من شاعرة كبيرة في حجم هدى الدغاري. ربي فضلك. هدى أنت تحب الهدايا في حياتك؟ تحب تتهدى؟ تحب تأخذ هدية؟ تعطي هدية؟ ولا مش اهتماماتك كبيرة برشا؟
0: والله مانيش طبعا. هو في المطلق أي إنسان هو يحب هدية فهدية في المطلق. لكن صدقني الهدايا التي تحركني من الداخل هو تلك الالتماعة في العينين. ذاك الاعتراف والإحساس بالجميل. هذا اللي يفهم مثلا أنا وقت يفهم هدى الإنسانة هدى الداخل. هذاك أكثر شيء أنا الحقيقة نفرح به. دون ذلك معناها مانيش أسعى.
1: ومع هذا سأسأل. تتذكر أول هدية في حياتك أخذيتها من عند شكون وماذا كانت الهدية؟
0: يعني مادية رمزية ما
1: كما شئت.
0: يمكن الكتب. يمكن الكتب الحقيقة هي أهم شيء يفرحني كثيرا يعني. الهدايا اللي جاتني في شكل كتب. الهدايا مثلا تأتي من زوجي أو من عائلتي يعني أكيد هي جميلة جدا. ولكن أراها مسألة يعني معلومة ومعروفة. لكن الكتاب مش أي شخص مش أي امرأة نجم هي تفرح به. يجيني أنا كتاب أو رواية نحس فرحة يعني أحضنها.
1: جيد. تعشقين السفر؟ أكيد.
0: أحب أكيد سفر الداخل وسفر الخارج. لا أحب الركون. يقتلني الركون.
1: أول سفرة في حياتك وين كانت الوجهة؟
0: المغرب.
1: ما غير قفصة طبعا.
0: لا المغرب. المغرب وهي شعرية.
1: أكيد مشاركة في ولا.
0: شعرية خالص. الجمهور المغربي كذلك نوعي. وربما أعتبرها تلك أول لحظة في علاقة بجمهور حقيقة. جمهور نوعي. يعني أنا قرأت أمام يعني أمام جمهور هنا ولكن تلك الرهبة التي يتحدث عنها المبدعون والشعراء أحسستها وأنا أقرأ الشعر في المغرب. كانت القاعة ممتلئة وكذلك كانت ممتلئة بصمت رهيب حتى أنك تسمعين خطواتك وأنت تعتلين المسرح.
1: احترام كبير. هذا
0: كان احترام كبير طبعاً. وإنصات لا مثيل له. حتى أن ذاك الالتقاء بين النص والذات الشاعرة والمتلقي تحصل في داخلك.
1: جيد.
0: تلك اللحظة الأولى أو المرة الأولى أو الانقداح الأولى التي تشعرين بعظمة الشعر الذي يمتلئك.
1: كتبتي عن الحب وأنت من تتحدثين دائما بالحب وتقدمين الحب. أول مرة في حياتك كلمة نحبك لمن قلتها؟
0: الحقيقة أنا ديما نعيش في الحب. ممكن أنا ديما أقول مع والدي الحقيقة.
1: ربي فضل.
0: وأنا أعبر الحب اليوم بطريقتي بالاهتمام.
1: صحيح.
0: ربي فضلهم. أنا من هنا يعني نوجه لهم تحية كبيرة. نوجه تحية لأمي لأن أمي كانت أنا أقول هي جنوبية بذاك العمق وبتلك البساطة وبذاك العطاء بلا انتظار.
1: صحيح.
0: وأنا اليوم يعني نشوف الأتعاب.
1: ربي فضلها. ما نحبوش نختم اللقاء بالدموع.
0: لا هو لأنه المشاعر الداخلية والمتدفقة هي اللي تخلينا نحن صحيح. إنسانيين أكثر.
1: صحيح.
0: بدون هذه الإنسانية التي تنقذنا من الجمود ومن السطحية يعني لا معنى للحياة بذلك. فأنا مدينة لله أولا إني في مثل هذا العمر وأبنائي يعني كبروا ابنتي الصغيرة عمرها 20 سنة
1: أكل.
0: وأنا بين أمي ووالدين هذا من أمي وبابا معناها هذا من أهم الأشياء التي تملأني بهذه الطفولة كذلك.
1: ربي يفضلهم إن شاء الله ويفضلك العائلة الكل وإن شاء الله تفرح بهم. كنت سعيدة جدا بلقائك. الوقت يتعدى بسرعة وهي مسيرة فن خليني نقول حقيقية مشيتها هدى بخطوات ثابتة وكنت سعيدة جدا الليلة ناخذ شوية من هذه الخطوات ونتعرف عليها ونتحدث بين ثناياها في نقطة أول السطر. خليلك كلمة الختام كلاما شئت أو شعرا أو الاثنين. مرحبا.
0: هذه قصيدة أهديتها لأمي. أم العيد أبقار ترتع في الظل دجاجات يسوقها ديك ذو عين ماكرة بيض يفقس للتو سماء مهتزة ببروقها الشتاء يطرق باب الحديقة بينما يد الصيف المتعرقة تمسك بغيمة هاربة شباك مطبخها يطل على زيتونتها المباركة وعلى شجرة الرند الظليلة في الداخل فلفل مخلل وبهارات فائحة أمي أم العيد يرهقها وتدلله.
1: الله الله الله الله الله. شكرا لك. ربي يفضلها ويفضل لك والديك ان شاء الله ويفضل لك صغيرتك الكل. وشكرا لك انك اليوم كنت معنا في نقطة اول السطر وشكرا انك فتحت لنا قلبك واليوم تعرفنا اكثر على هدى الدغاري. خلي لك كلمة الختام.
0: طبعا انا سعيدة والى درجة انك هزيتني فوق الغمام الحقيقة لان هذا البرنامج لم يتحدث عن الراهن بل تحدث عن الداخل الذي فينا وحرك فينا سواكن وأشياء كنا نظن أنني نسيتها ولكن عبارة عن كبة صوف وأعطيتني أنت يعني رأس الفتلة شكرا ليلى شكرا لأنك هنا شكرا لأنك كذلك في حياتي.
1: شكرا لك. ربي فضلك يعطيك صحة. مشكورة جدا نورتنا ليلى في نقطة أول السطر. أجمل تحية تحبيب هدية في الإخراج الفني ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.
2: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عب الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.